في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. نعود في هذه البرمجة الخريفية الشتوية لإذاعة المنستير لهذا الموعد الإذاعي باش نواصل معه إن شاء الله لما كتب بنا يعني معكم إن شاء الله نرجع من جديد. وتحياتي لكل المستمعين اللي دائما أوفياء لإذاعة المنستير ولحصتنا هذه، تقريبا يعتبر أقدم برنامج يعني في إذاعة المنستير إلى حد الآن، ما عدا بتبع برنامج بشائر الصباح الحصة الإذاعية الأولى دائما المباشرة الأولى في إذاعة المنستير، ما عدا ذلك يعني كبرنامج فني أقدم برنامج في إذاعة المنستير إلى حد الآن. شكرا للجميع على الثقة في هذه الحصة المتجددة وهذا الموعد بطبيعة حنين اللي تقريبا توا عنده 16 عام هكا، والحمد لله صحيح اختفى في بعض البرمجات الصيفية، لكن والحمد لله مازال متواصل معاكم إن شاء الله. دائما تقضيوا معنا أحلى الأوقات مع الأغاني اللي نختاروها في هذه السهرة ومع ذكرياتنا اللي والشجن اللي نحملوه والخنقول الماضي اللي نحملوه كل مع بعض الأغاني اللي نختاروها في الحصة. والحصة كما تعودتوا بنا فنية، لكن نجموا يعني نقتحموا مجالات أخرى باعتباره أنه كما قلنا شمعنتها الحنين حنين، وأنه الإنسان يعني عنده يحمل في داخله في وجدانه العديد من الذكريات حول عاشها، واللي لربما الأغاني اللي قدموها في الحصة يعني خنقول تحفز الذكريات هذيك باش نرجعوا بطبيعة ماضينا مع الأحداث مع الأماكن مع الأشخاص اللي عشنا معها متفكرنا هذه الأغاني بهم. هذه فكرة البرنامج والغاية من البرنامج، لأنه تعرفوا الأغاني موجودة والأغاني نجم نسمعوها في كل وقت، لكن احنا بالذات خصو أغاني باش نسترجع معها ذكرياتنا وهنقول نبحر شوية معها ونمشيوا لعالمنا وذكرياتنا اللي نحملوها. على كل حال دائما نجدد التحية لكل المستمعين الأوفياء للحصة، وكذلك تحيتي لفريق البث المباشر لطفي المكي ومنير بعطي، تحياتنا قلت لكل الأحبة، وإن شاء الله عودة مدرسية وجامعية موفقة لكل التلاميذ والطلاب بإذن الله، باعتبار وأنه اليوم بطبيعة 15 سبتمبر دائما يتزامن مع العودة المدرسية. احنا دائما في الحصة نحاولوا باش يكون فما رابط بين الأغاني، صحيح نجموا نختاروا أغاني بطريقة كاكي يعني أنا مش مضبوطة، ونجموا يعني خنقول ناخذوا ونتحدثوا مع السادة المستمعين حول هذه الأغاني، لكن باش فما هكاك رابط بين الأغاني من ناحية، وباش نلقاو باش نقدموا بعض الإضافات الفنية في الحصة إلى جانب ذكرياتنا مع الأغاني، نحاول ديما فما قاسم مشترك بين الأغاني. الليلة باش تكون الأغاني لأحد أهم يعني الملحنين في تونس اللي تقريبا خنقول أبرز الأسماء في مجال التلحين والموسيقى، واللي توفى الله يرحمه يوم 12 سبتمبر 2014 يعني في ذكرى وفاته، في ذكرى وفاته الله يرحمه وينعمه، في ذكرى وفاته 12 عام منذ وفاة هذا الملحن والموسيقي. نحتفي به من خلال بعض الأغاني اللي لحن، لأنه لحن العديد من الأغاني ويعني يعني من موشحات وأغاني طربية، وكذلك كان ليه يعني خنقول الفضل باش أسس العديد من الفرق، منها الفرقة القومية للفنون الشعبية والأوركستر السيمفوني التونسي و و و و فلأنه عالم قلت في مجال الفن والموسيقى، في بس نحكيه على الموسيقار صالح المهدي الله يرحمه وينعمه. صالح المهدي اسمه الكامل صالح بن عبد الرحمن بن محمد المهدي الشريف الملقب بالزرياب، ولد في 9 فيفري 1925 بمدينة تونس في عائلة فنية، كان والده من الموسيقيين الكبار في تونس عبد الرحمن المهدي الله يرحمه،
كان حتى عازف في فرقة الرشيدية على آلة العود معروف. درس بالكتاب صالح المادي ثم التحق بالجمعية الخيرية ثم بجامعة الزيتونة أين أحرز شهادة التحصيل سنة 1951، ثم التحق بسلك القضاء واستمر في القضاء إلى سنة 1957 ليلتحق بوزارة التربية القومية ووزارة الثقافة. يعني بالأساس قاضي راهو صالح المادي، لكن الشغف متاعه والغرام متاعه بالموسيقى يعني تخلى على هذا السلك، سلك القضاء، واتجه للموسيقى. تحصل على الدكتوراه في الموسيقى أو ميزيكولوجي من الجامعة الفرنسية، نشط في جمعيات ثقافية وموسيقية عديدة، ترأس فرقة الرشيدية كما كنت نحكي، أسس الفرقة القومية للفنون الشعبية سنة 1962 والأوركسترا السيمفوني التونسي سنة 1969، لحن العديد من المشرحات والبشارف والأغاني المختلفة واللي وصلت لقرابة 600 لحن. كان له الشرف في تلحين النشيد الرسمي التونسي ألا خالدي، النشيد بتبيع نشيدنا الأول بعد الاستقلال وبعد قيام الدولة الجمهورية التونسية ألا خالدي سنة 58، كما لحن نشيد العروبة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس جامعة الدول العربية سنة 1947. تخرج على يديه عدد كبير من المطربين والموسيقيين، منهم عليا نعمة، وهو اللي لقبهم بالاسميهما عليا ونعمة لأنهم تعرفوا مش أسمائهم الحقيقية. لحن لأغلب الفنانين في تونس، ألف مؤلفات عدة في مجال الموسيقى وأنتج برامج إذاعية وتلفزية عديدة. توفي رحمه الله منذ 12 سنة وبالتحديد يوم 12 سبتمبر 2014 عن عمر ناهز 89 عام. هذا هو صالح المهدي في بعض الأسطر باش نحتفي به، الله يرحمه وينعمه، من خلال بعض الأغاني اللي لحنهم وأثر بهم خزينة الأغنية التونسية. باش ننطلقوا مع الأغنية الأولى في سهرة الليلة، صليحة يخيل سالم مات.

هذا هو النغم الأول لصالحة، أغنية من الأعماق الحقيقة لحنها صالح المهدي. الأغنية الثانية نفس الملحن الله يرحمه ينعمه، لحن العديد من الأغاني لعليا لكن اخترنا منهم في سهرة الليل أغنية يلي أنت روح الروح.

هذا هو النغم الثاني عليا لي انت روح الروح. كذلك صالح المهدي كما قلت تبنى عليا ونعمة لحن لهم العديد من الأغاني. نعمة من بين الأغاني لحنها لهم، يعني اخترنا في سهرة الليل أغنية الليل أهي ليل.

هذا هو النغم الثالث والأخير في حصتنا الليلة. نذكر بأنغامنا صالحة يا خيل سلمات، عليا يلي أنتي روح الروح، ونعمة الليل أهي ليل، وكلهم من ألحان الموسيقار صالح المهدي في ذكرى وفاته 12، الله يرحمه وينعمه. رقم الإذاعة الاتصال بينا ديما 73 460 800، المشاركة معنا في البرنامج واسترجاع بعض الذكريات مع هاتي الأغاني. والحقيقة أغانينا فيها كالروح التونسية الحلوة، ينعشك النغمة اللي عودنا بها صالح المهدي خميس ترنان، نعش تحسك تمسنا أكثر في بعض الأحيان من الأغاني الشرقية. على كل حال مرحبا بكم، مرحبا باتصالاتكم. باش نبقى مع هذا النغم لنجاة الصغير الطير المسافر، أغنية بتبيع دائما شرقية، تبدأ الحصة تونسية والعكس بالعكس. ثم نستقبل الدفعة الأولى على بركة الله من المكالمات الهاتفية في حصة الليلة.

0: هذا هو النغم الأول اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات سادة المستمعين. علي اللي أنت روح الروح، كلمات محمود بورقيبة، ألحان صالح المهدي. بطبيعة حصتنا خاصة بالموسيقار الراحل صالح المهدي في ذكرى وفاته 12. باش ننطلق مع مكالمات سادة المستمعين، نختصر ونختزلوا عنا مكالمات عديدة وعديدة جدا. لمحالا نحيي السادة المستمعين على ثقتهم وفي البرنامج وتعلقهم بطبيعة بهاتي الحصة. مرحبا بكم. وكعليش نحب وقلت نختزلوا شوية، ماذا بيه ما نطولوا شاسر في الحديث باش نخليه غيرنا. ننطلق على بركة الله مع المكالمة التي فيها الأولى. ألو، مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك أختك ليلى من الوردانين.
0: أختي ليلى مرحبا بيك، شنو أحوالك؟ شنو الصحة؟
1: عودة ميمونة، استحشناكم برشا.
0: يعيشك ربي فضلك. يعيشك ليلى مرحبا بيك.
1: لبيز.
0: الحمد لله، يعيش أختي وإن شاء الله.
1: وعودة مدرسية للتلامذة الكل إن شاء الله، وربي ينجحهم الكل.
0: ربي ينجح الجميع وإن شاء الله موفقين. وللطاقم خلينا نقول اللي التعليمي الكل، التلامذة ربي يوفقهم والأساتذة والمدرسين والأولياء ربي معهم كذلك. يا ليلى، احنا حصتنا خاصة بصالح المهدي، اكيد تسمع بيه اسم كبير ياسر في مجال الموسيقى.
1: نسمع بيه وما فهمت وما نكبكيش برشا.
0: ما تكبكيش برشا. والغنية نتاع علي تعرفها؟
1: نعرفها.
0: اللي انت روح الروح.
1: نعرفها وعندي الوالدة كانت تحب هالغنية.
0: اي
1: ما نهداها الروح.
0: الله يرحمها وينعمها. الله يرحمها.
1: هي الروح الروح.
0: هي الروح الروح.
1: بعد ربي والنبي هي الروح الروح، هي الممونة عندي.
0: وفي نفس الوقت هي كانت
1: تحب خياتي ونهديها لهم الكل، أما الروح الروح لأمينتي وتحب ديما كي
0: الله يرحمها وينعمها.
1: تقول لي حطهم.
0: يعني هي الغناء كسمعتها مباشرة تفكرت يعني والدتك الله يرحمها. شفت احنا ديما نقولوا غناية ساعات تفكرك بشخص معين عزيز عليك، ساعات تفكرك بذكرى بحدث. هذه يعني فكرتك بالوالدة. نعود نترحم عليها.
1: عايش خوي يبارك لك، خلت انت يرحم والديك
0: ويبارك. يعيشك وان شاء الله من اهل الجنة.
1: ربي يفضلك لولدي ان شاء الله.
0: ومرحبا بيك ديما معانا اختي ليلى، وشكرا لك على الاتصال. يعيشك.
1: حبيت نسمع صوتك.
0: مرحبا بيك.
1: ونسلم على جميع وخياني وحبائي في ذات المنستير والمستمعين الكل.
0: يعيشك يا ليلى ربي يفضلك.
1: اللي نعرفه اللي ما نعرفوش ويبارك لك ويخليك.
0: بارك الله فيك أختي ليلى، ومرحبا بيك ديما معانا، وربي يعطيك الصحة.
1: عودة ميمونة يا ربي.
0: شكرا لك وربي يرحم الوالدة إن شاء الله.
1: تعيش وترحم يبارك لك ويخليك. عايش
0: خويا. هذه الليلة كانت معنا، شكرا لك أختي، وإن شاء الله في لقاءات قادمة نواصلوا مع المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير.
2: ألو، عسلامة.
0: مرحبا.
2: إيه معك؟
0: سمحني،
2: معك متابعة وفية إيمان شتوية كاملة عدناوي، نتكلم فيك عمناوي.
0: مرحبا أختي إيمان، مرحبا بيك. مرحبا، تكلم فيه من المهدية.
2: من المهدية.
0: مرحبا أختي، شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟ صح، لاباس
2: والله. لاباس. عايشك يا حم والديك.
0: عايش، بارك الله فيك.
2: عودة ميمونة البرنجيك الكل
0: الحقيقة. عايش أختي، بارك الله فيك يا إيمان. مرحبا.
2: الحقيقة الأغاني اللي اخترتهم ليلة ذوق رفيع جدا وراقي.
0: سهرة تونسية. إذا تعرف يا إيمان يمسنا، نعش النغمة التونسية تمسنا أكثر.
2: نعم والله، النغمة التونسية ما تلقاهاش في حتى في العالم الكل.
0: سبحان الله، يعني ما
2: إحساس خاص. جوها وقهوتها وروقانها وكل شيء ما تلقاهاش.
0: وأنت الغناية ذي بتبيع عندك تعرفها؟
2: لا، أنا صدقني في شكري، أنا الغناية اللي نعرفهم شيخ معاها هي غناية الليل أهي اللي.
0: تاع نعمة.
2: نتاع نعمة. أما أني ما سمعتوش الاختيار الأخراني. قلت نختار الأغنية ذي.
0: هو مش مشكل،
2: أول مرة نسمعها ما عجبتني على الأخر.
0: مالاش تزيد.
2: أول مرة نسمعها وعجبتني على الأخر، وحتى الملحن ما عنديش عليه فكرة كبيرة برشا، وعلى محلى أغني
0: فعلا أغاني جميلة بتبيع. أبرز الأسماء في مجال الموسيقى والتلحين صالح المهدي في تونس الله يرحمه، والحان الكل لاحظت يعني قريبة من نفوسنا، ما نعرفش نحسوا بيهم الأغاني هذوما. أغاني تونسية صميمة. وعليا أكيد أنت ممكن صغيرة شوية ما تعرفش الأغنية ذي، توكي تسمعها بالقداء بعد شوية يا إيمان أكيد باش تستمتع بيها وباش تعجبك الأغنية.
2: نحب نقول أني روح الروح الروحي.
0: الروح. قول دلل روحك أنت، روح الروح ملا.
2: ونحب الناس الكل، ونهديها لبابا وامي، نهديها للناس الكل اللي يحبوني واللي نحبهم برشا.
0: بارك الله فيك أختي إيمان، مرحبا بيك، مشكورة جدا، وربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا. ناخذ المكالمة التي فيها الموالية. ألو، مساء الخير. الو عسلامة
3: يا صديقي الشكري الغالي.
0: مرحبا بك.
3: ويحميك ويرعاك ويحميك الحالي يا خريج التعليم العالي يا أروع علامي في بالي. برامجك كلها في بالي في أبهى أحلى الليالي. يا صديقي شكري الغالي يرعاك ويحميك العالي.
0: سعد
3: الحمد لله منسير يا صديق برنامج حنين يحييك أخي شكري وكافة أسرة البرنامج عبد الحق بن نور.
0: سعد الحق بن نور مرحبا بك مشكور صديقنا صحيح سنوات عديتها معنا في حنين وذكريات جميلة ويرجع لنا من جديد خونا عبد الحق بن نور اللي سعداء بسماع صوته. مرحبا أخويا.
3: هاك عملت لك بيت شعري خصيص
0: لي يعيشك ربي فضلك سيدي عبد الحق بارك الله فيك.
3: اخويا شكري اول حاجه نجيك شهد شكر لك قبل ما ندخل في قوقعة الحديث.
0: تفضلي.
3: شهد شكر في الليله خاصه في الاغاني المميزه لصالح المهدي رحمه الله.
0: سهرتنا تونسيه يا اغاني تونسيه ديما ما عندها يعني ما نعرفش حظوه خاصه عندنا احنا التوانسه.
3: ايوه كذلك أغنية اللي
0: يلي
3: أنت روح الروح على ذلك نبكي والنوح اللي أنت روح الروح. هذه الأغنية يا شكري مفعمة بقوة الشعر المعاصر الذي له أرضية شعرية لها بعد المدى في نمط قوة الإحساس والتعبير عنه بجدية مطلقة.
0: صحيح.
3: الاقتراح الأول يلي أنت روح الروح بمعنى حسب مفهومي الخاص كشاعر يعني اللي انت روح الروح بمعنى كم اكن لك مكانه عظمى في كياني ووجداني محبه وصدقا.
0: روح الروح اكثر من روح انت معنى الروح متاع

0: رحمه الله صالح المهدي. شهادة شكر للشاعر المتألق الذي له عمق أدبي
1: محمود بورقيبة، كتب العديد من الأغاني. أي
0: محمود بورقيبة ذول من جماعة تحت السور.
1: جماعة تحت السور بالضبط.
0: ما خلتش الذاكرة، ما زلت
1: لا لا تبكل عليك. لا باس تبكل عليك.
0: وشهادة شكر أخرى للموسيقار الراحل الأستاذ الكبير صالح المهدي رحمة الله تعالى. كان صعب الميراث ياسر
1: جدي في التعامل لأنه صاحب مسؤوليات
0: بتعامل على الموسيقى ويكون صعب ياسر، لكن صعوبته في حقها
1: هو راه بالأساس قاضي، راه حتى لتكوينه قاضي. قاضي اشتغل في مجال القضاء شوية وبعد اللي تفرغ للموسيقى.
0: وهذا أخويا شكرا يدلك إلى القضاء صعب الميراث
1: فعلا.
0: فهمت باشا؟ الموسيقى أعطيني حقي في الموسيقى، لا أعطيك حقك في النوت، لا
1: أعطيك حقك
0: في الشهادة. ليش ما أعطيكش؟ قولك برا أتعلم وبرا أزيد.
1: مشكور.
0: الملخص خويا شكري باش نكون خفيف ظل عليك.
1: تفضل.
0: ممتازة جدا الحصة. ممتازة شعرا وتلحينا وأداء.
1: يعيشك بارك الله فيك سي عبد الحق، وهذا من حسن ذوقك لما حلعنا هما يعني ليهم الشكر الكل ذوم المراحيم الله يرحمهم الكل، محمود بورقيب وصالح المهدي اللي خلاونا يعني هالدورر هذية. احنا فقط نعاود ونقدموا فيها للسادة المستمعين ونذكروا بهم بالتراث متاعنا واش خلاونا الناس المبدعين كانوا قبل. ونحب نقول اللي تونس راهي في كل المجالات ديما عند الريادة، راه مش كان في الشرق برك، صحيح فما أغاني كبيرة وألحان وملحنين ومطربين في الشرق، لكن في تونس زادة ما يقلوش يعني خلينا نقول إبداع على المشارقة. مشكور جدا سيدي عبد الحق بنور.
0: أخويا شكري، حتى تونس راهي عندها ريادة في أغاني الزمن الجميلة، ذو من أغاني الزمن الجميلة.
1: بطبيعي يعطيك صحة سيدي عبد الحق، وإن شاء الله في لقاءات قادمة. وشكرا لك على المشاركة.
0: عيش
1: بارك الله فيك. المكالمة الهاتفية الموالية بعد خونا عبد الحق بنور من لمطة. ألو مساء الخير.
2: ألو
1: مرحبا
2: دليلة من جمال، شنحوالكم
1: سيكتب؟ أهلا بختي دليلة، شنحوالك؟ لبس عليك
2: الحمد لله يا رب، مستحرة شيقة للجميع.
1: عايشك بارك الله فيك.
2: مرحبا في البداية. عاد الدر إلى معدنه، عبارة عادة هي مثل عربي شهير يضرب لعودة الشيء إلى أصله أو مكانه المناسب والصحيح، واللي يقصد هو برنامج حنين.
1: يعيشك مو حنين راو بمستمعية راو يرجع إلى بدعمكم توما وبتشجيعاتكم ومشاركاتكم.
2: والتأم الشمل
1: ان شاء الله، ان شاء الله تلم الشمل من جديد ان شاء الله يا ربي، ويداوم علينا ان شاء الله النعمه هذه، وان شاء الله ديما حاضرين وحيين بخير. ونرحموا بالمناسبه على اللي فقدناهم اصدقاء عده يعني، والحقيقه عديد الاصدقاء اللي كانوا يشاركوا معنا وكانوا من اسره حنين الله يرحمهم وينعمهم، وان شاء الله من اهل الجنه باذن الله. هيا دليل.
2: وين اخترت اغنيه
1: عليا؟ اي
2: يلي انت روح الروح وهم خوفتي وهم الروح الروح.
1: اي ربي يفضلهم لي.
2: بالمناسبه أني نهدين أغنية نجاس صغيرة يا طير المسافر، ونقول لها نعيمة الحمد لله على السلامة أمس روحت لفرنسا هي وراجلها ولدها، كذلك ربيع أختي روحنا الخميس لإيطاليا، نقول لها الحمد لله على سلامتكم.
1: الله يسلمهم كل وربي يوجههم خير، وإن شاء الله يتلم الشمل من جديد دائما مع بعضكم.
2: يا طير المسافر معناها عجبتني برشا، ونحن نهديها لولدي أحمد الغالي في إيطاليا.
1: ربي يوفقه إن شاء الله، وانت يعطيك الصحة يا دليلة، ومشكورة مشكورة على المشاركة معنا، وتحية لكل أفراد العائلة.
2: نجات
1: صغيرة
2: بالمناسبة،
1: ذكر بالأحباب والأصحاب والأقارب. شكرا لك دليلة، يعطيك الصحة وليلتك سعيدة. مرحبا بيك. باش نختموا مع الأخت رشيدة البورسالي من رادس. مرحبا يا رشيدة.
3: نعم
1: سيدة ولا رشيدة؟
3: ألو
1: سيدة.
3: أنا بيك عصير الشكر.
1: والله مش مشكلة محالي رشيدة السيدة حبيباتنا.
3: قلت مش نختمو رشيدة، قلت ملينا وكيفاش مش نتعدى.
1: لا مرحبا بيك يا سيدة، لا خطأ فقط خط سمعت بالغلط. رشيدة السيدة سمعت رشيدة. مرحبا بيك. مرحبا
3: بيك، شنحوا لك سي شكري؟
1: الحمد لله عايشك بخير يا سيدة.
3: إن شاء الله عودة مدرسية وجامعية سلام موافقة إن شاء الله
1: للجميع، إن شاء الله لأبنائنا الكل
3: إن شاء الله. الحقيقة لغاني حلوينة، ما أنا اللي أنت روح تعجبني برشا،
1: حلوة
3: وصالح المهدي كما حكيت عليه أنت معطيات. هو كان يعزف العديد من الآلات، ولكن الآلة اللي يحبها هي الناي. كان يعني يحبها برشا من اللي هو صغير، ووقتها بوه يعني بوه كسر، هو صغير بالكل وشد ناي بوه كسر له ناي.

0: فقعد يبكي 15 نان قالوا شبيه ولديت قالوا كسرني ناي قالوا إيجيني إيجيني تو نعطيك ناي وفعلا انك ناي هذاك قعد معاه تاع اللي هداه له 15 نان قعد معاه حتى الاخر الوقت معناها
1: أنا بتبع هذه الذكريات وتفاصيل في حياة صالح المهدي وزرياب تونس كما يقولوا يعني زرياب ونسميه ملقبينه من أبرز الموسيقيين والملحنين في تونس
0: أكيد ولحن العليا برشا يعني لحن الليالي أنت روح الروح اللي هي تولي أنا اخترتها وهي في مقام الرفض
1: أيوة
0: كذلك هي يمدويني الناس
1: صحيح
0: وين دوايا يا قلبي أشبكاك
1: يا ما قلبي تمنيت
0: النعمة بخلت لي العياليل دنيا هنية وإحنا فيها لحن العليا غنية فاتن حلوة لبنتها
1: وغنى لها فما غنية نسيتها يا سيدة وغنية حلوة ياس النظرة من عينك تسحرني
0: من عينك تسحرني نظرة تخيب ظلني فيه
1: ما تنسليش عاد
0: حلوة برشا الغنية وغنية عدنان شواشي
1: صحيح.
0: حلوة الغنية وكان رئيس نجوم الغد في كل وقت ذاك هو وعلي سريتي وكان لحن برشا الفنان منهم بنية البجاوي أول أغنية لحنالة بعد نجوم الغد هي مقسى قلبك يا حبيبي كي تصبر وتنام أول أغنية لبنية البجاوي وسمت كما سمى نعمة ونعمة وليا كذلك اختار الاسم لسولاف ياسم دالندا خضراء واختار لها سولاف
1: صحيح
0: ولحن
1: لها
0: انا اهوى
1: برك الله عليك على المعلومات والاضافات
0: يا دار الفلك
1: اي تم بتالي احنا نحكيو حتى مبرمجين صالح انا تو نحكيو على الغنيات اللي لحنهم الصالحه
0: نحب حاجه معناها يلحن في صليحة معناها بون أنت باش تحكي على صليحة ولكن حبيت نقول حاجة على صليحة معلومة أنه يا خليلك لحنالة هو هي جات باش لحنالة محمد التريكي هيك جبت الكلمات جبتها من محمد التريكي معناها محمد التريكي قال مش لحنالك هذه مش لحنالك قامت تبكي هي قال ليه ما تبكيش يا صليحة وطول لحنالك أنا وفعلا أعطاها للمؤلف باش تبدل غير هكا كلمات ولحن
1: هلا صحيح يعطيك صح على كل المعلومات اللي ذكرتهم يا سيدة وآهي خليلة من كلمات علي عامر والحقيقة علي عامر ولحنها لصالحة ونحكي وبعد شوية على صالحة مع صالح المهدي حبيت نشكرك ياسر على الإضافات وغرامك بالفن وهذه حصة للفن التونسي وما شكوش يعني سيدة من ثقافتك العائلة في مجال الغناء
0: يعيشك الله يخليك
1: شكرا نختي السيدة ربي فضلك وإن شاء الله في لقاءات قادمة شكرا سيدة باش نختموا مع رشيدة البورسالي من رادس مساء الخير يا رشيدة
2: ألو مساء النور سي شكري
1: مساء النور مرحبا بيك شنو حوالك
2: يعيش تحية ليك وتحية على الكونسوليت وسي منير بوعطاي
1: يعيش خونا لطفي المكي مرحبا بيك يعيشك
2: يعيشك والله اليوم أصغيت أني باش نشارك أنا كي جبت معني الفنان الرحلة عليا أغنية يلي أنت روح الروح
1: أي
2: وقصيد سلاف أنا أهواك قصيد هو أنا أهواك
1: صحيح
2: لحنوا لها الملحن الراحل صالح المهدي
1: ولحن لها كما كنا نحكيه مع سيدة يمدوين الناس كاسي كسرت
2: عديد من الأغاني
1: بتمنيت ياسر أغاني وتبنى هو سماها عليا
2: هو سماها عليا
1: وسمى
2: الفنانة رحلة نعمة
1: نعمة
2: سماها وهي حليمة
1: حليمة وعليا اسمها بيا
2: وسوليف دالندا
1: ودالندا
2: سماها سوليف
1: هو الكل بدل لهم الأسامي
2: بتاعهم هو عطاهم الأسماء أي هو
1: صحيح يعطيك صحة المعلومات يا رشيدة
2: وبينا زي والله سي شكري زي الذكريات أنا نذكرها غنيتها في آخر سنة دراسية في مركز تأهيل المهني المكفوفين في سيدي ثابت
1: يا تبارك الله يا تبارك الله
2: جاتنا وقتها فرقة إذاعة صفاقس اللي رئيسة سي عماد البريدعي
1: اي وانت غنيت هذه
2: حليب المناسبة وغنيت هذه معناها احنا مجموعة معناها انا وصديقاتي انا ونذكر صديقتي المرحومة هادية بن صالح
1: الله
2: يرحمها اللي
1: توفيت
2: اخيرا ما عنديش برشا كانت صديقتي وكانت هي ديما معايا وشاركنا في الحفل هذايا معناها هي تغني أغنية شادية تغني أغنية شبكتي قلبي انت شادية محلية صوتها في الأغنية ذيكا والله الرحمة عليها وانا وقت غنيت يلي انت روح الروح
1: يلي انت روح الروح و...
2: اي مع فرقتي ذات فيك غنيتها معني غنينا هنا والمجموعة من الصديقات هادية بن صالح وقت الله يرحمها حسيلو وينها حسيلو وينها غنيت اخترت غنيت يلي انت روح الروح تاع الفنانة الرحلة عليا
1: تفكرش عام قداش يا رشيدة
2: هنا الاغنية ذي وكانت تصاحبنا فرقة اذاعة شفيقس
1: يا رشيدة
2: يرأسها سي عماد البريد
1: باهي سمعتك يا رشيدة وفهمتك اما يعني تتفكرش عام قداش يا رشيدة
2: والله يظهر لي عام 91 92.
1: مازلتش نجم تحفظ شوية الغناية منها شوية كتسمعنا
2: يلي انت روح الروح يلي انت روح الروح يلي انت روح الروح على جالك نبكي ونوح على جالك نبكي ونوح يلي انت روح الروح يلي انت
1: تبارك الله عليك تبارك الله بالحق فاجأتني يا رشيدة
2: اي والله نغني انا في نادي الموسيقى توا ننشط
1: تبارك الله عليك
2: انا مع الجمعيات ننشط في انا مثلا غدوة عندي نشاط موسيقي ننشط معنا نعملوا حفل في يوم غرة اكتوبر معنا بمناسبة يوم الوطني للمسنين
1: يعني تغني صحيح تبارك الله عليك وما فماش
2: لا نغني ومعنا ننشطوا مع أستاذ موسيقى
1: ملكة ملا تبارك الله يعني فاهم الموضوع
2: معنا مشارك أنا في نادي موسيقى في جمعية رادس أنا ننشط
1: تك صحة يا رشيدة وإن شاء الله يبعد عليك النواح لما حالة اللي انت
2: عايشك دي وزي تعجبني الأغنية زي وقت اخترتها وغنيتها
1: على باير حلوة الأغنية وفيها شجنك وحلوة فيها نغمة الحزن شوية لكن حلوة
2: أي بالحق ولا تعجبني الأغنية ونحب نحيي بالمناسبة زوج صديقتي الراحلة سي علي البجاوي
1: الزوج
2: هو فنان بأتم معنى الكلمة يغني أغاني محمد عبد الوهاب تبارك الله عليه
1: الزوج هادية يعني حبيبتي
2: بإتقاني يؤدي أغاني الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب
1: يعطيك صحة يا رشيدة مرحبا بيك أنسنا مشكور جدا على المشاركة
2: شكرا جزيلا سي شكري
1: مرحبا بيك ديما معنا
2: ديما نشارك معاكم
1: عايشك عايش أختي إلى لقاء رشيدة
2: على خير
1: على خير شكرا ليك حبيت أذكر أنه صالح المهدي احتضن تقريبا أغلب المطربات في تلك الفترة كما قلنا عليه ونعم ذكم الأساس ولحن صريحة لأن صريحة حاضرة من قبل غنات قبلهم وسلاف كذلك احتضنها عليا تعرفوها بيه بالرحال اسمها الأصلي من مواليد 1936 توفيت عام 90 الله يرحمها وبالتحديد يوم 19 مارس أطلق عليها صالح المهدي اسم عليا وهو اسم أخت الخليفة الرشيد وكانت قبل ذلك غنات في الإذاعة وهي طفلة وكان قدمها زوج أختها رضا القلعي الله يرحمه تحت اسم فتاة المنار كما تعرفوا الحكاية الكل ونجحت بأغنية ظلموني حبيبي كلمات والدها بطبيعة البشير رحال الله يرحمه ومن بعد غنات أغاني أخرى كثيرة والثنائي محمود بورقيبة وصالح المهدي كما قلت غنات يمدوين الناس كاسي كسرت وبداية ما قلبي تمنيت وأغاني أخرى على كل حال باش نستمتع بالأغنية إن شاء الله بعد حين بعد أخبار الحادي عشر ليلي لأنه ما بقناش وقت منجموش نقصوا الأغنية ومازالت صارتنا متواصلة مع صالح المهدي بطبيعة عليا اخترنا يلي أنت روح الروح إن شاء الله بعد الأخبار كذلك عنا صليحة يعني يا أخي سالم مات وعنا نعمة الليل يا ليل وهذه سهرتنا باش تواصل مع حنين فتاة المنار كما تعرفوا الحكاية الكل ونجحت بأغنية ظلموني حبيبي كلمات والدها بطبيعة البشير رحال الله يرحمه ومن بعد غنات أغاني أخرى كثيرة والثنائي محمود بورقيبة وصالح المهدي كما قلت غنات يمدوين الناس كاسي كسرت وبداية ما قلبي تمنيت وأغاني أخرى على كل حال باش نستمتع بالأغنية إن شاء الله بعد حين منجموش نقصوا الأغنية ومازالت سهرتنا متواصلة مع صالح المهدي بطبيعة عليا اخترنا يلي أنت روح الروح كذلك عنا صليحة غناية يا أخي سالم مات وعنا نعمة الليل يا ليل وهذه سهرتنا باش تواصل مع حنين

0: هذا هو النغم الثاني في حصتنا الخاصة بالموسيقار صالح المهدي الله يرحمه وينعمه. صليحة يا خيل سلمات، كلمات من التراث في الحقيقة، والحان صالح المهدي، الأغنية تروي قصة من التراث التونسي. بطل ملح ما يدعى سالم، وهو من أصل قبيلة ليبية استقرت بتونس وقاومت الاستعمار الفرنسي والاحتلال العثماني. وسالم هذا البطل القصة قتل غدرا في إحدى المعارك، ووضعوا جثته على ظهر الجواد متاعه اللي عاد به إلى مسقط رأسه، حيث كان بانتظار أفراد القبيلة في ذهول وحزن، ورثاه والده بهذه الأبيات: يا خيل سالم باش روحتولي. يعني الحقيقة أغنية مؤثرة، وحتى في خزينة التلفزة موجودة مصورة الأغنية، عملوها في شكل كليب يعني مصور، نتفكروا بالأبيض والأسود الأغنية ذي، وكيفاش الحصان متاعه والجثة متاعه محطوط على الحصان، والقبيلة متاعه تستنى فيه واستقبلوه بالبكاء. على كل حال قصة مؤثرة والألحان رائعة جدا للموسيقار صالح المهدي، يعني ملائمة جدا للكلمات. ناخذ مكالمة التي فيه الأولى باش نسرعوا شوية، سامحوني لأنه طولنا من في الغناية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو خير شكري،
0: مرحبا بيك.
1: لباس عليك ملا؟
0: الحمد لله بخير. مرحبا
1: قاسم معك.
0: سي قاسم مرحبا بيك من الجم.
1: ايه
0: مرحبا، عندك مديده ما شاركتش معنا. مرحبا بيك سي قاسم.
1: ايه والله موجود، والله ربي ياخذ قوتك في شكلك.
0: يعيشك، مرحبا بيك في كل وقت سي قاسم، تفضل.
1: بالنسبه لصالح سي شكري، انا ديما
0: عن التعريف
1: ديما من المعاش نقوم الغنية تضم.
0: صحيح، احنا هنا نبقى على الاقل نعديهم بس نبقى مرتبطين بتراثنا و بأغانينا الممتازة، والناس هذوما اللي خلاه الحقيقة كما قلت منذ حين أغاني جميلة وجميلة جدا، سواء كان المؤلفين ملحنين وكذلك المطربين. أي
1: أنا أنا برشا غنيت هذي، أنا مثلا أنا حتى صباح فخر زادة.
0: أي فهي بتبيع، فما ياسر أغاني باهية
1: هذيك، ما هو اللي يقعد الواحد يقعد يفكر فيها. هذوما ظهر لي معناها
0: هذوما الاغاني التونسيه الصميمه، هذوما ما يتنساوش بقدر ربي. وحنا
1: هذوما الكبار
0: يتسموا، وحنا هنا كل مره نذكروا بهم مع الساده المسلمين ومعكم انتم، باش نبقاو على الاقل اوفياء لتراثنا ويعني اغانينا والخزينتنا اللي تحتوي العديد من الاغاني الجميله.
1: ديما ضوما ديما الواحد يقعد يستنى فهم، ديما يقعد ضوما يستنى فهم شكري
0: ضوما، ويحمل معهم ذكريات أكيد، وتفكره مو صغير وتفكروه في فترات قديمة. مهم جدا كي يسمع الأغاني ذي، منعش فما إحساس خاص ينتابه الإنسان،
1: ودي يتفرهد مش يتفرهد
0: وهذه هي يتفرهد فعلا. وإن شاء الله فرهدناكم خويا قاسم.
1: والله ربي أخو قاتك شكري، ربي يحييك،
0: ربي يفضلك ومرحبا بيك.
1: إن شاء الله ديما راك بخير هيك إن شاء الله.
0: شكرا، ربي يفضلك سيدي قاسم ومرحبا بيك دائما معنا في إذاعة المنستير.
1: والله ربي يحييك، والله
0: يعيشك. هاي سيدي ليلتك سعيدة وإن شاء الله نلتقي في ساعة سعيدة. إلى اللقاء لله. شكرا. ناخذ المكالمة التي في الموالية بعد سي قاسم. ألو مساء الخير. ألو،
2: إن شاء الله ربي يعينكم وتحيي الفريق الكل.
0: مرحبا بيك خلود، مرحبا.
2: مساء الخير خويا شكري، يعطيكم الصحة على الصوت صليحة. أنا الحقيقة نحب أغنية صليحة، من مغنية فريق غزالي، من مغنية بنت المحاميد، وبرشا غنيات الحقيقة غنتهم صليحة. الحقيقة صليحة صوت ما يموتش، صوت يبقى معنا كيف ذكرى محمد. دونك السيدة صليحة ولو هي ما قعدتش برشا في
0: توفيت، هي الله يرحمها على محلة توفيت في عمر صغير شوية تسمى.
2: دونك المسيرة كانت تقصيرة. هو الفنان يقول خويا شكري موت جسدا أما الروح الفنية دي ما تبقى.
0: صحيح
2: الحقيقة أنا هليميت وين نشوف على غير سوسيون القدم غنيات تولدوا بأصوات، يعني غنيات تعملوا بأصوات بالذكاء الاصطناعي لكن بالأصوات نتاع الفنانين. ذك علاش أنا نقول علاش ليه تصير تجربة أنه صوت صليحة يكون موجود في غنايات، علاش ليه؟
0: تقول انت معنا صوت صليحة نستعملوه في غنايات جديدة يعني.
2: اي علاش ليه خويا، علاش انا عطيت المقترح هذايا لخاطرش انا ندور في الريزو سوسيو كشفت الفنانين يعني اداو بالذكاء الاصطناعي اداو الغنايات بطريقة مختلفة.
0: كل شيء توا ينجم يعني كل شيء نجمو نعملوه توا
2: معناتها. هذاك علاش قلت بما انه الفنان جسدا مشي، لكن روحه هي اللي بقات.
0: بقات صوته ونبرت صوته والذبذبات بتاع الصوت نجم نستغلوها يعني، حبيت تقول توا مع أغانينا الحديثة.
2: أكيد علاش لا، وإحنا فاهمين لازمنا نتطوروا.
0: ما فيها بأس، فكرتك طيبة يا خلود وقابلة للتحقيق، وممكن راهم فكروا فيها ناس أخرين، وأكيد فهم موسيقيين يخموا باش يعملوا حكاية كما كاكا، باش على الأقل نحسوا بروحنا ديما عايشين معانا الفنانين هذوما بالذكاء الاصطناعي وبالتقنيات الحديثة.
2: نصيحة هو رو نصيحة رو، لكن المهم احنا خشيتنا بالصوت. الفنان قبل ما يكون صوته، صوته هو اللي يحكم عليه.
0: صحيح، فكرتك طيبة يا خلود، وإن شاء الله تأخذ بعين الاعتبار، وأكيد راهم فكروا فيه ناس خلين. مشكورة جدا يا خلود، أختي خلود من تونس، يعطيك صحة على الاتصال، وإن شاء الله نسمع صليحة في أغاني جديدة تونسية ويعودوها بصوت صليحة. لي ملا فكرة طيبة، ونعرفك ديما عندك الأفكار يا خلود. مشكورة جدا على المشاركة، وإن شاء الله في موعد قادم نأخذ مكالمات في الموالي. يلو مساء الخير.
3: لو مساء النور.
0: أهلا وسهلا من نوبية، مرحبا بك.
3: والورد والياسمين والفل والدنيا كل.
0: يعيشك بارك الله فيك. منين تكلم فينا؟ من قفصة اليوم؟
3: من قفصة.
0: مرحبا، مرحبا بك.
3: مع نسمة تاع قفصة.
0: مرحبا.
3: طقس جميل جدا.
0: جميل جدا. هي بداتك يعني خلينا نقول النسمات يعني الخريفية شوية.
3: والله بالقدا يا خويا، والله بالقدا. الصباح بالقدا والصباح بكري على كيف. وفي الليلة تسخن شوي بركة وتولي باهية من بعد.
0: الحمد لله، ربي يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع. وإن شاء الله ربي يغيثنا إن شاء الله، وإن شاء الله يكون موسم طيب، وإن شاء الله ما عاد تشوفوا قصان الماء والظروف هذه اللي عشناها.
3: به وأنا أقول لك رأيي هي أصل أخويا، شكري امتحانات الدنيا ربي يمتحن فينا
0: بطبيعي، يمتحن فينا نحن إن شاء الله. إن شاء الله زاد نكونوا في المستوى المطلوب، خاصة الشعب زاد إحنا
3: إن شاء الله نتغيروا، إن شاء الله نغيروا الفكرة
0: بالضبط،
3: وغيروا نغيروا كل اكل عقل،
0: ولازمنا ولازمنا ولازمنا نحبوا بلادنا قبل كل شيء. منوبية هاي يا اختي، منوبية
3: يعطيك الصحه. والله كنت نسمع اخت خلود كلمة تحيه كبيره برشا، نقول لها راه مستحيل باش يجي صوت مثلا كصوت الفنان. انا بصراحه ضد، ما نحب الصوت صليح يتغير موسيقى نتاعها هي، ما نحبهاش تغير. تولي قاعده نسمع فيها انا الف ولي الرياح جموس صليح يجيبوا انت نعمل مثلا غاني نعمل كل معناها كل يزيدوا فيها يزيدوا وينقصوا، والموسيقى ماشي هي. اما هي نحب الاصليه على خاطر خويا شكري اذا كان باش نغيروا راهو التراث يتنحى.
0: فهمتك،
3: ما عادش عندنا تراث
0: يعني ياخذوا صوات يعني الفنانين كما هما. فهمتك، مهم جدا نحافظوا
3: هي نفس موسيقتها، موسيقتها ما كيفاش هو غير طب طب طب طب وبرشا حاجات وبرشا شنو الذوق هذا، شنو شنو المطعم اللي فيه؟ مش مطعم هكا ولا يحب الحاجه عليها اللي قاعد تاعها هي صحيح.
0: وصليحة الحقيقة باش هيك
3: تغيرش، ما تغيرش مستحيل.
0: تفكرنا في صغرنا وتفكرنا في ذكرياتنا وإحنا صغار كسمعنا من أغاني هذوما،
3: أم كلثوم تاع تونس
0: إحنا ما حضرناش عليها لا محالة، لكن لكن في وقتنا إحنا وإحنا صغار تربينا على صوتها.
3: يعطيك الصحة، قلت لكم كلثوم تاع تونس.
0: ما نحبش التلقيبات هذه أم كلثوم تاع تونس، وأنا يعني تو هكا أنا في ذي ما نوافقكش.
3: يا كوكب الشرق هذيك، كوكب الشرق
0: كل واحد عنده، كل اسمعني كل واحد يا منوبية عنده يعني الطابع نتاعه، وكل واحد عنده أسلوبه في الغناء.
3: احنا خويا عندنا كوكب أكثر من كوكب.
0: إيه صليحة اسم الأول كي تقول في تونس، الاسم الأول صليحة عندك حق.
3: يعطيك الصحة،
0: مش لازم نقارنوا لا بأم كلثوم ولا بغيرها. يعيشك منوبية.
3: يخلوا الأغاني على الإيقاع نتاعها،
0: معقول،
3: موسيقتها وعلى صوتها باش التراث ما يتنحاش. إذا كان كل أغنية نعملوا لها موسيقى واحدة أخرى ونعملوا لها حاجات أخرى، التراث يتنحى خلاص، يغيب معاش تلقاه.
0: كلامك صحيح، لكن هي فكرة خلود مش هكا، هي فكرة خلود تقصد الأغاني الجديدة هذه ركبوا عليهم صوت صليحة، تقصد حاجة أخرى إلى محالة، مش مشكلة. أما الأغاني هذه ما تغيرش لمحالة وما تبدلش، وأنا موافق كما نوبية.
3: يعيش كما نوبية، كل واحد عنده وجهة نظر هو. أما أنا رأيي أنا هكا، هو أنا رأيي
0: مشكورة يا منوبية، ربي يفضلك على غالب. نسرع شوية خاطر ما عادش عندنا ياسر وقت. مشكورة جدا وربي يعطيك الصحة والعافية منوبية، سلمنا على الفاس الكل.
3: سلم حتى انت على
0: الزملاء الكل. يعيشك ربي فضلك يا منوبية، هاي ليلتك سعيدة. باش نستمتع بيخيل سالم مات مع صليحة، ونواصلوا ان شاء الله بعد شوية مع الغناء الأخيرة نعمة الليل. اه يا ليل.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: هذه الأغنية الأخيرة في حصتنا ليلة الليل أهي ليل جتني شكيلك، حصتنا خاصة بالموسيقار صالح المهدي الله يرحمه نعمه في ذكرى وفاته 12، وعدينا صالحة يا خيل سلامات عليا اللي أنت روح الروح، نعمة كذلك من المطربات اللي تعاملت مع صالح المهدي من خلال العديد من الأغاني. الكل الأغنية ذي استثنائية لأنه الكلمات لمحمد الجاموسي ولا الحال لصالح المهدي، والأغنية الوحيدة اللي كتبها محمد جاموسي ولحنها غيره من الملحنين. محمد جاموسي يكتب ويلحن هو، ما ذي الوحيدة اللي كتبها محمد جاموسي ولحنها صالح المهدي. باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين بسرعة، ما عادش عنا ياسر وقت، نستقبل المكالمة التي فيه الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو عسام سي شكر.
0: أهلا وسهلا أختي أنيسة من خصيبة المدوني، مرحبا
1: بك. أكثر عايشك،
0: عايش أختي،
1: عودة موفقة إن شاء الله ليك وللفريق العامل معك كل،
0: وانتوما كذلك
1: مرحبا بكم كل، عايشك وإن شاء الله سنة موفقة بالنجاح للتلام بالكل
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي نجحهم جميعا.
1: وبنت ولدي نقول لها كل عام وهي بخير، عيد ميلادها اللي
0: كل عام وهي بخير وتربي في عز والديا إن شاء الله.
1: عايشك يعطيك صحة. يعطيك صحة الغناية خاصة عليا ونعمة.
0: أيوة أغاني جميلة من الزمن الجميل، هذا هو الزمن متاعنا.
1: رائعة، أغاني رائعة بصراحة،
0: أغاني منعش تمسنا أكثر لأغاني ذي ساعات أكثر حتى من بعض الأغاني الشرقية.
1: ايه بطبيعة
0: معناش الروح التونسي
1: ديما الفن التونسي
0: عنده وقع خاص. صحيح. بطبيعة احنا باش نستمتعوا بها الغنية بعد شوية الليلة هي ليل، الغنية فيها الحزن شوية
1: رائعة بصراحة،
0: وما نعرفش كل واحد شنو كيفاش أول واحد ما نعرفش أن يناجي الحبيب، واحد يتفكر ذكريات وواحد فقد ما نعرفش عزيز، يعني ما نعرفش الغنية كل واحد شنو يفكر وكل واحد شنو أحاسيس وينجم أولها الغنية.
1: أنا الحق من قبل تعجبني الغنية وزيدت
0: فقد الوالد الله يرحمه ينعمه أكيد بتبيع الله يرحمهم الكل، وتفكرنا بالأحباب وبكل الأقارب وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفى الكل.
1: نهداها حسنون بابا هي والغنية متاع علي
0: اللي أنت روح الروح،
1: اللي أنت روح الروح
0: الله يرحمه ينعمه
1: بابا روح الروح
0: الله يرحمه ينعمه يا نيسة، وبتبيع وذيك ثنية الناس الكل وإن شاء الله من أهل الجنة. وشكرا لك على الاتصال. وبالنسبة للولد
1: نقدم تحية الأمة زيادة بتبيع والخالتي منيا والأخواتي،
0: ربي يفضلكم وربي يداوم عشرتكم ان شاء الله. شكرا اختي انيسه، عايشك ربي يفضلك، ونلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه باذن الله. المكالمه التي فيه الثانيه بعد اختنا انيسه من قصيبه المدينه. الو مساء الخير.
2: مرحبا. شكرا.
0: اهلا وسهلا سي محمد، مرحبا بك سي محمد من نابل. مرحبا.
2: عايشك عايشك،
0: شنو احوالك؟
2: يا شكرا ان شاء الله لاباس. عايش يا أيوه. شكري
0: سيدي.
2: روانه ما طلبت في اغنيه نعمة حطها الاخوه
0: مالا شنو طلبت مالا
2: طلبت صالح، كنت في قررت نفسي صالح لا انا لا انا قتله لا صالح
0: مش
2: لا
0: مشكل.
2: انا قتله ولا هو
0: مش مشكل ذكر. مش مشكل مش مشكل، تفضل تحب تحكي على صالح تفضل احكي كل على لحنهم صالح المهدي سي محمد.
2: اي الموضوع جاني على صالح ما جانيش على نعم، ولو نعم نحبها ياسر عندها صوت ممتاز
0: يعني. هم الكل ما اصوات حلوه يعني اصوات تونسيه ذي
2: صوت صالح صوت جبلي قوي شيء كبير ياسر صوت نعم زاد صوت ممتاز الى ابعد الحدود،
0: واحنا اخترنا من ثلاثه ابرز المطربات في بلادنا الله يرحمهم كل صالح ونعم علي
2: ثلاثه اعمال وثلاثه اصوات زاد
0: صحيح صحيح صحيح
2: صوت ممتازة إلى بعد الحدود
0: إلى بعد الحدود، وخلونا العديد من الأغاني الناجحة واللي تو نردوا فيها واللي تو نستمتعوا بها أغاني جميلة ياسر.
2: بالرغم اللي صالحة ما عشتش برشا راه.
0: إي ما عشتش برشا الله يرحمه نعم.
2: 44 عام ماهيش حاجة كبيرة.
0: إي ما خلات أثر كبير وخلات أغنيات
2: يعني خلات خلات مع أعمال قزادة ما تنساش فك الوقت هذاك.
0: صحيح صحيح صحيح، لأنه حضرت على خميس ترنان وصالح المهدي وغيرهم من
2: شيء كبير.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: حتى الذكرى اللي جاتني على صالح في عام 74 في الصيف وقت انا مازلت عاد شباب صغير.
0: اي.
2: عاد قعدت نسمع في الراديو اخي جات نجوى عطات عرض البرامج.
0: نجوى كرام الله يرحمها.
2: في التسعة عندكم في التسعة عندكم رواية خيل سالم.
0: خيل سالم. رواية مش الغناية شي عديوا القصة.
2: اي اي اي, أي, أي رواية رواية اي جاك الحديث. رواية عندكم في التسعة رواية خيل سالم، أمي وقتها قاعدة بحذاها قالت لي شنو صالحة باش تغني خيل سالم
0: حساب الأغنية
2: لا لا لا
3: هذه رواية خيل سالم. لا قلت لي أن نعرفها أغنية لصالح.
0: صحيح.
3: قلت له أنا نعرفها تمثيلية لمحمد المرزوق. لكن فضلك عليها ما نعرفها من الدور. إيه قلت لي كيف توا أغنية لصالح ولا لا رواية؟ قلت لها لا رواية هي موجودة. قلت لها رواية وموجودة أغنية. أما هي اللي قلت عليها توا نجمة هي رواية.
0: وعدوا الغناية وقتها
3: جبت الحكاية رجعت لك
0: فكرتك ماذا ذاك وعدوا ايش الغناية في الرواية ولا مع الرواية لا
3: ايوه لا عدوا لقطاع طيب
0: عدوا بعض المقاطع من
3: ايوه عدوا هذه في عام 74 انا عمري تقريبا 15
0: يا حسرة ذكريات جميلة انا اكيد وتقعد
3: في الذاكرة البرنامج هذا الحقيقة يدغدغ فينا في شعور الحقيقة
0: مو هذيك الغاية من البرنامج باش نسترجع
3: يجيك الصدمك
0: باش نسترجع الأيامات هذيك والذكريات الحلوة وربي الوالد الله يرحمها هكا الوالدة توفات ولا حية
3: لا توفات
0: الله يرحمها نعم إن شاء الله من أهل الجنة وربي يرحم جميع أمهاتنا
3: هذا قعدت جات التسعة سمعت معي الرواية وسمعت صالح تغني بعد ما وفت
0: واضح ذكريات حلوة مع الأغاني اللي نقدموا فيها في الحصة
3: البرنامج هذا ديما ذكريات ديما ذكريات ترجعنا لتالي عوام تو من 74 لتو أخويا
0: عمر يعني خنقول راجل وعمر يعني خنقول كهل على كل حال مشكور جدا سي محمد
3: عايشك
0: ربي يفضلك ومرحبا بك ديما معانا وشكرا لك على الإضافات ليلتك سعيدة سي محمد ناخذ المكالمة التي فيها الموالية وهي الأخيرة في الحصة ألو مساء الخير
4: ألو
0: مرحبا
4: أحوالك
0: سي سالم مرحبا بيك
4: عايشك
0: شن أحوالك لبس عليك سي سالم الزرافي
4: الحمد لله سي شكري
0: سي سالم
4: أنا حاطر حبيت أنذكرك اللي أنت أبدعت في البرنامج الصيفي معناها أنت وألفة ما شاء الله
0: برنامج مع الايام مع زميلتي ألفة ان شاء الله التجربه حلوه وان شاء الله قدمنا الاضافه
4: ان شاء الله تتعاود التجربه خاطر هي عندها مدخول
0: بالطبيعة وحنا ما نخدموش يلزمنا من اخترنا ألفة وكان اتفاق معنا
4: معناها هضره فاهم
0: لان هي بالحق يعني مثابره وتبارك الله عليها في العمل
4: وتخدم صحيح معناها
0: يعطيك صحه سي سالم على الملاحظه
4: بالنسبة لسي صالح المهدي الله يرحمه عندي ذكريات في وقت في عيد ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبة وقت يحضر في
0: أي هو اللي حضرك
4: الفرق الجهوية بس تعدى على قدم الرئيس
0: هو اللي كان يشرف على التدريب ويشرف على كل شيء
4: أي احنا وقتها في ليسي دي جارسون
0: أي في ليسي متاعنا هنا يعني في ليسي دي جارسون
4: وبعد في تحت تهاوت
0: صحيح وانت كنت حاضر وقتها على الاجواء هذيك
4: انا حاضر غادي يعني وزميلي حبيب الخليفي احنا مشرفين غادي كاي ما يبات
0: اي في المبيت غادي الفرق.
4: في المبيت غادي كاي ويدربوا غادي
0: وانت كنت يعني شاهد عيان يعني وقتها كان سي صالح المهدي
4: درب صالح المهدي من ليها من وقتها يدرب عليهم
0: وكان هو
4: يعمل البروفة قدامه باش هو يوافق ولا ما يوافق
0: صحيح لأنه كان مشرف على الموسيقى وكان
4: على الموسيقى بالنسبة لعيد ميلاد الرئيس
0: ولا في كل شيء ولي كان مرجع هو وبرقيبة كان عنده علاقة كبيرة ياسري
4: علاقة كبيرة برشا من
0: هو لا لحن لا خالدي القديمة متاعنا النشيد الوطني
4: هذا دكتور قام في
0: والله يعني أني نصنفه مع الملحنين الكبار المشارقة نصنفه مع بليغ ومع عبد الوهاب ومع محمد الموجي بالروح التونسية
4: تيك صح كل واحد وميدانه وراه
0: بالضبط والحقيقة يعني
4: خاطر علاش اخترت نعمة خاطر قبل نعملوا ديني قالا بالنسبة لجمعية الرباط الفني كنت كاتب عام سي بشير دريرة
0: مع سي بشير دريرة أنا انشط معهم مرة كنت فكر سي بشير رباط الفني وكان عنده ياسر يعني ملتقيات وياسر يعني
4: خلق تظاهر أنا وقتها كنت كاتب عام
0: أي سي سالم معتك صحة
4: هكا علاش يعني علاش المرحومة وقتها مشات معايا النعمة وقتها في فيلم الوتلة واحد في
0: ذكريات جميلة هكا
4: علاش ذكرتني
0: معناها أنت توكي تسمع الأغنية تذومة سي سالم تتفكرك الفترات الجميلة بطبيعة
4: تفكرك الفترات اللي عديناها
0: يا حسرة مازلت البركة على كل حال ومازلت ربي طول في عمرك
4: الحمد لله وليك وحشة سي شكري.
0: إن شاء الله
4: إن شاء الله ربي يسهل لما نجيك للإذاعة.
0: مرحبا بيك سي سالم، تشرفنا ياسر سيدي. مرحبا بيك. مرحبا بيك وإن شاء الله نلتقي على الخير إن شاء الله. إلى اللقاء سي سالم. يعيشك ربي فضلك. إلى اللقاء سي سالم. وهذا مهم، الناس اللي بتفيق اللي خلاه أثر واللي خدموا الثقافة في بلادنا. مثلا سي سالم بتبيع وربي طول عمره على الخير، وإن شاء الله يكون حاضر معنا وإن شاء الله نستضيفه في إذاعة المنستير باش نستفادوا ونرجعوا لك التواريخ القديمة ويفيدنا من تجربته. سي سالم صالح المادي كما قلت كيف كيف أطلق هو اسم نعمة لأن اسمه حليمة بالشيخ، الفتاة القادمة من أزمور. لحن لك كذلك أغاني أخرى، أترك ألامك والغيها، الدنيا هانية بيك وبيا، أنت وحدك ساكنة قلبي، إليك مددت الكف، أغنية دينية، جنينة يا جنينة، لاش عذبت لي قلبي، ليت شعري زاد بالعربية، أنت وحدك ساكن قلبي، إلى جانب أداءها المتميز لغنية يزين الصحراء وبهجتها، عودتها هي غنيتها. العديد من الأغاني اللي لحنهم لها صالح المادي تعامل مع نعمة كذلك. وإحنا اخترنا في هذه السهرة بالذات اخترنا في أغنية يعني الليل يا ليل، لأنها أولا جميلة في اللحن، وكذلك الأغنية الوحيدة اللي كتبها محمد جاموسي وما لحنهاش هو، لحنها غيره من الملحنين. حبيت نحيي كل الأصدقاء والأحبة أصدقاء حنين، لأنه الحقيقة القائمة ما هيش حاضرة معايا ابتداء من الأسبوع القادم، إن شاء الله نسترجع قائمة أصدقاء حنين، لكن اللي تفاعلوا معنا

التحقوا لأول مرة بالمدرسة الأساسية واني فرحانة بيهم برشا وربي فضلهم وإن شاء الله موفقين في الدراسة. راضي الهداجي مساء النور والسرور سي شكري ولكل مستمعين. لو في حبيت نتدخل لكل أسف ما تحصلش على الخط إن شاء الله في حصة أخرى. يا راضية أنا اخترت غنية نعم الليلة يا ليل حبيت جيت نشكيلك ونبوح لك بلوعتي وأنيني اسمعني وخبي كل ما نحكي لك إلى آخر الكلمات. قول كلمات محمد جاموسة تلحين محمد صالح تلحين صالح المادي موسيقار بارز ملحن وعازف وهو كذلك مهتم بالطبع التونسي الأصيل شوهي رازرية فعلا. موني عبد الرحمن أحلى تحية وأحلى مساء وعدتم وتلم الشمل برنامج مفضل حنين مع شكري ساكل وكامل الفريق. نختار غنية يلي انتي روح الروح نادي الأختي للأخت موريا بالرحال ولانسة بنت أختي والكام مستمعين. شكرا ليك يا مونيا. مو باش ما نساو حدك علاش ضبطنا الوقت للأسف مثالش الغناء قاعد تمشي. رفيقة أبو سعادة أجمل تحياتي مساء الخير ربي يوفقك شكرا لك رفيقة. موني عبد الرحمن كيف كيف. سيفاضة الهمامي مساء النور أجمل التحية سهرة تونسية رائعة جدا شكرا لكل الساهرين ومتتبعي حني ربي يحفظك خوي شكري. نعرفها رشيد عن قرب تغني مليح وصحيح وصوت جميل شكرا لك سي الفاضل. ربيع بروك تحية وسلام من ربيع بروك من إيطاليا نسلم على إخواني وعليك أنت وكافة المستمعين. نفيسة معروف مساء الخير تحياتي وتقديري سارة تونسية متميزة كذلك. سي الهادي تريمش يعطيك الصحة سي الهادي على التحية وربي يطول في عمرك وربي يعطيك الصحة. دون أن ننسى صديقنا المولدي السكلي أكيد راه في المتابعة. حبيت نتمنى الشفاء العاجل للسيدة راضية الشادلي حليلة إن شاء الله تكون لباس وترجع لنا ونسمع يعني صوتك والحقيقة يعني نهديو لك كل الأغاني لأنه السيدة راضية الشادلي صحيح ما تشاركش لكن ديما تقدم لنا التشجيعات إن شاء الله لباس سيدة راضية الشادلي. وتحية لخونا توفيق حليلة تحية لكل أحبة صحيح القائمة طويلة لكن الجمعة الجاية إن شاء الله نرجع لأصدقاء حنين وقائمتنا اللي تعرفوها الطويلة مع كل الأصدقاء والأحبة. تحية فريق البث المباشر لطفي مكي كذلك مدير بعطين إن شاء الله نتقابلوا. أجمل تحياتي إلى اللقاء وتصبحون على خير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
1: سلاما أبديا مولاي العاشق.
0: ما اسمك اليوم سيدتي الوردة؟
1: اسمي السفر.
2: حديث الوردة.
0: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
1: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
0: حدثت الوردة قالت:
1: مرت 6 سنوات على ذلك السفر، على ذلك اللقاء، ذلك الوداع.
0: حاولت خلالها أن ألملم جرحي وأنسى. حاولت منذ عودتي أن أضع شيئا من الترتيب في قلبي، أن أعيد الأشياء إلى مكانها الأول دون ضجيج ولا تذمر، دون أن أكسر مزهرية، دون أن أغير مكان لوحة ولا مكان القيم القديمة التي تكدس الغبار عليها داخلي منذ زمان.
1: حاولت أن أعيد الزمان إلى الوراء دون حقد ولا غفران أيضا. لا، نحن لا نغفر، لا نغفر بهذه السهولة لمن يجعلنا بسعادة عابرة نكتشف كم كنا تعساء قبله، ونغفر أقل لمن يقتل أحلامنا أمامنا دون أدنى شعور بالجريمة.
0: ولهذا لم أغفر لك ولا لهم.
1: حاولت فقط أن أتعامل معك ومع الوطن بعشق أقل، واخترت اللامبالاة عاطفة واحدة نحوكما.
0: حبيبتي، لك العشق والوقت والدهر والأمنيات، ولكن أرجوك لا تسافري دون وداع.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية. نسافر كالناس لكننا لا نعود إلى أي شيء، كأن السفر طريق الغيوم.
0: دفن أحبتنا في ظلال الغيوم وبين جذوع الشجر،
1: وقلنا لزوجاتنا لدنا منا مئات السنين لنكمل هذا الرحيل إلى ساعة من بلاد ومتر من المستحيل.

0: نسافر في عربات المزامير،
1: نرقد في خيمة الأنبياء،
0: ونخرج من كلمات الغجر،
1: نقيس الفضاء بمنقار هدهدة،
0: أو نغني لنلهي المسافة عنا،
1: ونغسل ضوء القمر.
0: طويل طريقك، فاحلم بسبع نساء لتحمل هذا الطريق الطويل على كتفيك، وهز لهن النخيل لتعرف أسماءهن، ومن أي أم سيولد طفل الجليل. لنا بلد من كلام.

0: تكلم لأسند دربي على حجر من حجر، لنا بلد من كلام.
1: تكلم لنعرف حدا لهذا السفر.
2: للقلب يوم رتاح.

0: حكمة الوردة.
1: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
1: كان يزيد بن المهلب مسافراً بصحبة ابنه معاوية، فمر بامرأة بدوية فاستضافتهما وذبحت لهما عنزاً. فلما أكلا قال يزيد لابنه:
2: ما معك من النفقة؟
1: قال:
2: 100 دينار.
1: فقال يزيد:
2: أعطها إياها.
1: فقال له ابنه:
2: هذه امرأة فقيرة يرضيها القليل وهي لا تعرفك.
1: فقال يزيد:
2: إن كان يرضيها القليل فأنا لا يرضيني إلا الكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف.

0: إيقاع الوردة.
1: ضحكات الوردة.
2: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
3: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
2: سألت الزوجة زوجها مباشرة بعد عودته من السفر:
3: ماذا سيحدث لك إذا مت؟
2: والله سأجن.
3: وهل ستتزوج ثانية؟
2: طبعا لا، لن أجن لهذه الدرجة.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. وداعا سيدتي الوردة.
0: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.

0: المستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب إذا المستير بلاش عتاب يا حبيبي عيش الأمن.

0: الفراح.
1: إذاعة البومستير.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها

حماس صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني؟ كان فين؟

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: إذاعة المنستير
0: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير 104.7.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد. دعاء الكروان فسحة إيمانية مع الأدعية والأحاديث النبوية والآيات القرآنية.

دعاء الكروان. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في قدرتك، وأدخلنا في رحمتك، واقض أجلنا في طاعتك، واختم لنا بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا وإليك مآبنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنا نسألك من خير ما تجيء به الرياح، ونعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، واجعل قلوبنا تطمئن بذكرك، وأنزل السكينة في قلوبنا، وألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلنا. سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحي قلوبنا بالإيمان، وأطلق ألسنتنا بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. رب ذا الجلال والإكرام، أكمل لنا ديننا، وأتمم علينا نعمتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: القائم.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: مسك الختام.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يومي من مسك الختام، وسيرة عطرة لحبيبنا وقدوتنا رسول الله بأبي هو وأمي ونفسي وولدي.

أعزائنا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات المواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما جعلته تهوى إليه الأفئدة وتتفانى إليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي الله عنهم إلى امتثالها، وما يصدر من إرشاد أو توجيه إلا ويتسابقون إلى العمل به. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تنفست له الإنسانية الصعداء بعد أن كانت قد تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي واجه كل تيارات الزمان حتى صرف وجهتها وحول مجرى التاريخ والأيام.

وهكذا أعزائنا، وبعد أن أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد وأمة إسلامية جديدة بإقامة الوحدة العقدية والسياسية والنظامية بين المسلمين، بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين، وكان قصده بذلك توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد، فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض الفردية والعرقية. وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين طبعا هم اليهود، وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين لكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد، فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة أو حتى الخصام. أما بالنسبة لبنود هذه المعاهدة أيها الأعزاء فسوف نتعرف عليها في لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.

مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. وعلى القناة

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
3: محمد
1: محمد
3: في عيونه
1: في عيونه.

0: محمد
1: في عيونهم
0: في عيونهم.
1: المادة العلمية
0: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
1: تقديم
0: عبد العزيز السيد.
1: إعداد
0: محمد حجازي.
1: أداء
0: محمد العمري،
1: جابر صالح
0: وهدى المالكي.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: الصدق صفة لزمت النبي صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم طوال عمره قبل البعثة وبعدها، وهي صفة لابد من اتصاف الأنبياء والمرسلين بها، وإلا كان أول ما يعتد به أعداء الدعوة هو تكذيب صاحبها. ولقد وجه المشركون سهام نقدهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاذب. وفي العصر الحديث ادعى بعض المستشرقين أن النبي كاذب فيما جاء به من عند رب العالمين، ورد عليه آخرون بأدلة من الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الباحث والفيلسوف الإنجليزي لايتنر، والحاصل على أكثر من شهادة دكتوراه في الشريعة والفلسفة واللاهوت. وقام في عام 1854 بزيارة تركيا وبعض البلدان الإسلامية، والتقى بعلمائها، فيستشهد لايتنر على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بعتاب الله له في الرجل الأعمى الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم، كما جاء في أول سورة عبسة. فيقول لايتنر:
1: مرة أوحى الله إلى النبي وحيا شديد المؤاخذة، لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلا غنيا من ذوي النفوذ، وقد نشر ذلك الوحي. فلو كان كما يقول بعض الجهال بحقه إنه كاذب لما كان لذاك الوحي من وجود. بقدر ما أعرف من ديني اليهودية والمسيحية أقول إن ما علمه محمد ليس اقتباسا، بل قد أوحي إليه به.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
0: عظمة كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا ويحمل رسالة بهذه القيمة العلمية يجعل الإنسان يحتار، ولكن هذه الحيرة تتبدد عندما ندرك ونؤمن بأن ما جاء به النبي إنما هو وحي من رب العالمين. ونقطة الضعف التي يأخذها البعض عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أميته، إنما هي مكمن قوة الرسول، أنه مبلغ. ويرصد المستشرق الفرنسي هنري دي كاستري، والذي كان يعمل في الجيش الفرنسي برتبة مقدم، مما أتاح له فرصة التعرف على بعض مناطق العالم الإسلامي والعربي، وأورد في كتابه الإسلام خواطر وسوانح ردا على هذا الموضوع:
3: ثبت أن محمدا لم يقرأ كتابا مقدسا، ولم يسترشد في دينه بمذهب متقدم عليه، والعقل يحتار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمي، وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز بني الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظا ومعنى، آيات لما سمعها عتبة بن ربيعة حار في جمالها، وفاضت أعين النجاشي إمبراطور الحبشة بالدموع حينما تلا عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم وما جاء في ولادة عيسى.
2: إذاك يشهد الخلق من عجم ومن عربي.
0: من السهل عند رفضك لفكرة ودون أن تتكبد عناء ومشقة الغوص في هذه الفكرة والنقاش حولها لبيان حقيقتها، أن تنعت صاحب هذه الفكرة بصفات كالكذب والادعاء والدجل، حتى وإن كان صاحب الفكرة عندك قبل أن يجيء بها صادقا لا يمكن وأن تشك في صدقه. فعلها المشركون في مكة مع النبي وهم من معاصريه، فقد نلتمس العذر لمن فعلها من المستشرقين في العصر الحديث ولم يعرفوا. لذا عندما نجد كلمات مثل كلمات الكاتب والمؤرخ والفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل والتي قالها عن صدق النبي في كتابه الأبطال وعبادة الأبطال، نسعد بها لأنها قد تجد صدى عند أبناء جلدته، فهو يقول في صدق النبي:
1: مما يبطل دعوى القائلين إن محمدا لم يكن صادقا في رسالته، أنه قضى عنفوان شبابه وحرارة صباه في تلك العيشة الهادئة المطمئنة مع زوجه خديجة، ولم يحاول أثناءها إحداث ضجة ولا دوي مما يكون وراءه ذكر أو شهرة وجاه وسلطة، ولم يكن ما جاء به إلا بعد أن ذهب الشباب وأقبل المشيب، وبعد أن فار بصدره ذلك البركان الذي كان هاجعا ثار يريد أمرا جليلا وشأنا عظيما.
2: لا يدانوك في وصف ولا روح ولا نسب.
0: ما الذي يدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خداع قومه وأن يرجوهم أن يؤمنوا بالله الواحد الأحد إلا حب الخير لهم، خاصة وأن خداع الناس لا يدوم، أما الحقيقة والصدق فهما الدائمان، والذي يخدع الناس يكون لجلب منفعة وليس لكسب عداء قوم يعيش بينهم ويحظى باحترام وتقدير. بهذا المنطق تحدث أستاذ الدراسات الإسلامية في سان فرانسيسكو النحات والناقد الفني الإنجليزي روم لاندو في كتابه الإسلام والعرب قائلا:
3: كانت مهمة محمد هائلة، ليس في ميسور دجال تحدوه دوافع أنانية أن يرجو النجاح في تحقيقها بجهده الشخصي. إن الإخلاص الذي تكشف عنه محمد في أداء رسالته، وما كان لأتباعه من إيمان كامل فيما أنزل عليه من وحي واختبار الأجيال والقرون، كل أولئك يجعل من غير المعقول اتهام محمد بأي ضرب من الخداع المتعمد. فلم يعرف التاريخ قط أي تلفيق متعمد استطاع أن يعمر طويلا، والإسلام عمر حتى الآن ما يزيد على 1300 سنة، ولا يزال يكتسب في كل عام أتباعا آخرين. وصفحات التاريخ لا تقدم إلينا مثالا واحدا على محتال كان لرسالته الفضل في انتشار إمبراطوريات من إمبراطوريات العالم، وحضارة من أكثر الحضارات نبلا.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
0: بالدليل والحجة والمنطق ليس باليسير أن يوصف النبي بالكذب، ولقد دللت العلوم الإنسانية على هذه الحقيقة، خاصة علم الاجتماع، والذي أكد الباحثون فيه أن النقلة النوعية التي حدثت للمجتمع العربي لم تكن لتحدث إلا برسالة إلهية تأتيهم على يد رسول كريم، خاصة أن في القلب من هذا المجتمع مكة المكرمة والتي بنيت الحياة الإنسانية فيها بيد الأنبياء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. ولقد ذكر المستشرقون والباحثون في علم الاجتماع أن هذا يعد أمرا كثيرا، وأخذوا برأي العالم العربي ابن خلدون والذي كتبه في مقدمته وصارت مرجعا لعلماء الاجتماع قائلا:
1: إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة، والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض، للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة. فإذا كان الدين بالنبوة كان الوازع لهم من أنفسهم، وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
0: وبنى على هذا الرأي عدد من المستشرقين والذين قرأوا كثيرا لابن خلدون وغيره من علماء العرب، بالإضافة لزيارتهم لعدد من المناطق العربية التي أكدت لهم هذه الرؤية، ومنهم صاحب كتاب الإسلام والعرب روملاندو، والذي رصد تغير حالة العرب بما يؤكد صدق النبي الذي بعث بينهم.
3: كانت مهمة محمد هي القضاء على النظام القبلي القوي الذي كان مسؤولا عن اندلاع نار الحرب بين العرب على نحو متواصل تقريبا، والاستعاضة عنه بولاء يسمو على جميع الروابط الأسرية والأحقاد الصغيرة. كان عليه أن يعطي الناس قانونا كليا يستطيع العرب قبوله. كان عليه أن يفرض الانضباط في مجتمع عاش على العنف القبلي والثأر الدموي لضروب من المظالم. كان عليه أن يحل الإنسانية محل الوحشية، والنظام محل الفوضى، والعدالة محل القوة الخالصة.
0: جاءت لدعوته الأشجار ساجدة
1: تمشي إليه على ساق بلا قدم،
0: كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم. غدا لقاء آخر يتجدد بإذن الله.
4: محمد
0: محمد
4: في عيونهم.
0: في

0: محمد
1: في عيونهم.
0: كلمات
1: علاء المالكي.
0: ألحان
1: محمد المري.
0: تسجيل المقدمة والنهاية
1: مدحت عبد العظيم.
0: محمد في عيونهم.
1: في عيونهم
0: محمد حجازي
1: وعبد العزيز السيد.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق حتى مع أعدائه، فعن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، أي الموت عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. بل انظر إلى شفقته صلى الله عليه وسلم مع من آذاه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني نفسه، ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وحينما تعرض له أهل الطائف بالضرب والإيذاء، جاءه ملك الجبال ليطبق عليهم الجبلين، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: اللهم في هذا الفجر الكريم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أبداننا داء وادفع عنا كل كرب وبلاء وهم وعناء. اللهم أنت القريب، أنت الصاحب والحبيب، أنت الشافي والطبيب، وأنت ربنا تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفو مزاجنا، وارزقنا ربنا وبارك لنا فيما رزقتنا. ربنا هب لنا من لدنك صبرا جميلا، وألبسنا لباس الصحة والعافية، وارزقنا عفوك ورضاك وغفرانك والجنة.
1: والصلاة والسلام عليك.

نعمة مسداة. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا

مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحماته وبركاته، حياكم الله وبياكم. أنا البخاري بن صالح، أسعد بصحبتكم ورفقتكم، أرجوكم بخير وسلامة. فما أعطي الإنسان بعد الإيمان بالله تعالى خيرا من صحة وعافية. إني وإن كان جمع المال يعجبني، فليس يعدل عندي صحة الجسد. في المال زين، وفي الأولاد مكرمة، والسقم ينسيك ذكر المال والولد.

يومكم سعيد مبارك أصدقائي. لا تكدروا صفو يومكم بالقلق على غدكم، فلعله بحول الله تعالى أن يكون أفضل من اليوم. فلنعش يومنا هذا بتفاؤل ورضا مطمئنين، ما دام كل شيء بيد الله تعالى. اللهم اجعل أيامنا القادمة سحائب خير محملة بالأمنيات وأطيب الدعوات المستجابة. طاب يومكم بالرضا والتفاؤل.

حين يأتيك أحدهم لاجئا إليك فأحسن احتواءه وأكرم قلبه، فما أتاك إلا لأنه رأى فيك الأمان. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. أقول لك يا صاحبي، اقترب من الذين يشعرون بك، يفهمون صمتك، يحتوون قلبك في لحظات ضعفه، من يشاركونك كسرتك، أولئك الذين يحسنون الظن بك، الذين لا يتصنعون الحب، والذين إذا تغير مزاجهم لا تتغير مشاعرهم أبداً.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح.

اليوم هو الغد الذي وعدت نفسك أمس أن تنجز فيه الكثير من الأعمال، فلا تنسى، املأ فراغك بالخير والتزم ببرنامج متوازن، ولا تنسى مصاحبة الخيرين من بني جلدتك، وخالط باستمرار من يحبونك ويساهمون في تطويرك.

في المدارس نتعلم الدروس ثم نمر على الامتحانات، أما في الحياة يا صاحبي فنمر بالامتحانات ثم نتعلم الدروس.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

أعتقد أن العناق يجب أن يكتب في الوصفات الطبية للأطباء، فالعناق له قوة وقدرة على الشفاء لا يعرفها الكثيرون. قل لي بالله عليك، هل تجد تفسيرا للذة احتضان طفلك وعناقه ولضمة أمك لك؟ أفسر ماذا؟ والهوى لا يفسر، إنها من نعم الله التي لا تحصى ولا تعد، إنه دفء القلوب.

لغتنا العربية بحر من الجمال. تتميز اللغة العربية بأصالة ماضيها، فهي من أقدم اللغات في العالم، وهي لغة القرآن الكريم. اللغة العربية مستودع شعوري هائل يحمل خصائص الأمة وتصوراتها وعقيدتها وتاريخها. تعلم العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. اللغة العربية لغة كاملة محببة عجيبة، تكاد تصور ألفاظها مشاهد الطبيعة، وتمثل كلماتها خطرات النفوس، وتكاد تتجلى معانيها في أجراس الألفاظ، كأنما كلماتها خطوات الضمير ونبضات القلوب ونبرات الحياة. اللغة العربية تفوق سائر اللغات رونقاً، ويعجز اللسان عن وصف محاسنها. إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره في الضادي.

هل حقا للجيرة الطيبة ثمنا؟ أروي لكم الحكاية ولكم الحكم. باع رجل يدعى أبا الجهم العدوي ب100,000 دينار، وكان في جوار سعيد بن العاص. فلما أحضر المشتري المبلغ قال له: هذا ثمن الدار، فأعطني ثمن الجوار. قال الرجل: أي جوار؟ قال: جوار سعيد بن العاص. قال: وهل اشترى أحد جوارا قط؟ قال أبو الجهم: رد علي داري وخذ مالك، فأنا لا أدري.

ودارك لك. وكم من دار بيعت بالرخص لسوء جيرانها، وصدق من قال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعرف جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كف الملامة، إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.

من المواقف التي بقيت تزين كتب الأدب ما جرى بين الحجاج بن يوسف الثقفي وهند بنت المهلب. كان الحجاج بن يوسف الثقفي تولى مكة والمدينة والطائف والعراق في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. الحجاج بن يوسف هذا لم يكسر جبروته سوى امرأة من أجمل نساء شبه الجزيرة العربية تدعى هند بنت المهلب. كانت امرأة جميلة ذات حسب ونسب، وكانت إلى جانب جمالها اللافت ذات خطابة وفصاحة لسان وسرعة بديهة. لم تكن راغبة بالزواج من الحجاج بن يوسف الثقفي، إلا أنه كان من أقوى الرجال في الدولة الأموية، فتزوج ابنتهم هند. كانت هند الزوجة الرابعة للحجاج، وقد مكثت معه كارهة فترة من الزمن، إلى أن دخل عليها غرفتها ذات يوم فوجدها تتأمل حسنها في المرآة وتقول: وما هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت فحلا فلله درها، وإن ولدت بغلا فجاء به البغل. لما سمع الحجاج ذلك عاد أدرجه غاضبا دون أن تنتبه هند لوجوده، وأراد أن يجازيها على قولها ذاك بالطلاق، فبعث إليها غلاما وطلب منه أن يرد إليها صداقها 200,000 دينار وأن يطلقها بكلمتين لا يزيد عليهما. فذهب الغلام إلى هند وقال لها: كنت فبنتي، أي كنت زوجته فبنتي، من البين والفراق فأصبحت طليقته. لكن فصاحة هند لم تخيبها، فردت قائلة: أخبره أننا كنا فما فرحنا، وبنا فما حزنا. ولم تكتفي بهذا الرد، بل أعطت 200,000 دينار للغلام قائلة له: هذه لك بشارة خلاصي من كلب ثقيف، وطبعا تقصد الحجاج بن يوسف، وإن من البيان لسحرا.

0: قلبي.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

بلادي، أحبك يا بلادي، أحبك. لست أعرف ما أقول، هل يكفي الكلام ولو يطول؟ أحبك يا بلادي غير أني أحب، ولست أعرف ما أقول. فهذا الحب أكبر من حروفي، وهذا الحب ليس له مثيل. أحبك حيثما سرحت عيني، وهز مشاعري حزن أصيل، لأنك أصل ما يحلو لعيني، وأن الفرع تغذوه الأصول. بلادي أحبك في ابتسام الطفل يرنو لشمس ليس يدركها الأفول، وفجر من ربيع سوف يأتي ويبقى عندما تمضي الفصول. بلادي أحبك في الجباه السمر تندى، فتخضر الروابي والحقول، وأعلم أنني أعطي حياتي بلا من إذا ظن البخيل، وأفدي فيك ما أبقى جدودي وما سيشيده جيل وجيل، وأعلم أنني أعطي حياتي بلا من إذا ظن البخيل. ولكني أحس بأن حبي وإن فات المدى شيء قليل. بلادي أحبك، لست أعرف ما أقول، وهل يكفي الكلام ولو يطول؟ أحبك يا بلادي غير أني أحب، ولست أعرف ما أقول. فهذا الحب أكبر من حروفي، وهذا الحب ليس له مثيل.

0: مستمعي الأفاضل في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السادسة صباحا على موجاتنا، سعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفق 26 و2000 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. قالت فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض في وقت أبكر من المتوقع بعد أن قطع إجازته في منتجع كامب ديفيد في وقت تدرس فيه إدارته خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن الإدارة الأمريكية اتخذت قرار الحرب بتحريض إسرائيلي، مؤكدا جاهزية بلاده لخوض حرب حاسمة، مشيرا إلى اختبار إيران صاروخا جديدا مضادا للسفن لاستهداف القطع البحرية الأمريكية. يتميز الطقس اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا بالجنوب الشرقي، ثم تتوزع إلى المناطق الساحلية والوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجله يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واصبح المحبة والصحة والعافية. إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام. إرضاية الوالدين وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام. 21 سبتمبر 2026 الموافق لليوم الثامن من شهر ربيع الثاني من سنة 1448 هجرية. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس، تطمئن به القلوب، تشرق به الوجوه، وتستجاب فيه الدعوات. أدام الله السكينة في قلوبكم والسعادة في بيوتكم والصحة في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمن في دروبكم والبركة في أرزاقكم.
1: صباح الفل ليكم الكل.
2: نهاركم طيب. صباح الخير.
3: نهاركم
2: مبروك. شوفوا إن شاء الله نهاركم زين.
0: صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات. إن شاء الله صبحية جديدة نبدأها مع بعضنا في البشائر. ما نتمناوه أن تكون بداية يوم جديد بكل نشاط وحيوية، برشة تفاؤل لاستقبال هذا اليوم، وربي يبقى علينا الستر ويحمي بلادنا. كالعادة برشة فقرات في البشائر تلقاو من خلالها المعلومة، جديد الأخبار وكل ما يهم التظاهرات والمواكبات إن كان في تونس أو في العالم. مع هذا الكل إن شاء الله تسمعوا معنا مستمعين الكرام أحلى الأغاني والإيقاعات. برشة ما نتمناوه إنه ما تعطينا دفعة حتى صبحية حد انه وشحنه خاصه باش نستقبلوا هذا اليوم برشا طاقه مزيانه، طاقه ضروريه باش تعطي فينا برشا امل لاستقبال هذا اليوم الجديد. والاكيد ما نتمناوه ان شاء الله تسمعوا فيه كان الاخبار اللي تسر خاطركم. نحب نوجه تحيه لكافه الفريق الحاضر معنا في صبحيه اليوم من البشائر، في الاخراج التقني محمد السطيه، في التنسيق هويدا بن ساسي من قسم الاخبار صديقنا وزميلنا فتحي سعد. تحيه خاصه لزميلتي وصديقتي مروه الزيدي في تعويضها اليوم. كيف كيف نحب نوجه تحية الحمد مكادة في اللوجستيك، ثم فريق بشائرنا لليوم كما العادة إن شاء الله تلقاو المعلومة والإفادة مع مختلف فقرات ساعتنا الأولى اللي إن شاء الله بعد شوية ناخذ قراءة أولية حول حال طقسنا اليوم. أقبلها نحب نوجه تحية لكافة السادة المستمعين وين مصرهم صوتنا. تنجموا تتفاعلوا وتتواصلوا معنا إما من خلال هاتف 73 460 800 أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المونستير. كالعادة لوقاية هذا وقاية سيدة الصباح جارة القمر فيروز، من خلال اخترنا لكم اغنية رجعت الشتوية هذه تاعت المنسية. مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم زين.

46 دقيقة من إذاعة المنسية. صباح الخيرات والبركات لكل من التحق بنا في الاستماع. هذه البشايرنا كالعادة أول فقرتنا في صباحية اليوم تكون من خلال قراءة أولية حول حالة الطقس. أكثر تفاصيل تعرفوها مستمعينا من خلال فقرة الميتيو. بالنسبة للتوقعات الجوية لطقسنا لليوم لحد 20 سبتمبر، فإنه ما يميزه هو تواصل هطول الأمطار بأغلب المناطق. ستكون أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة. درجة الحرارة في تراجع طفيف. الريح من القطاع الشرقي يكون قوي نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر فهو مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشرقية الشمال. بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير، الصبح كان في الساعة 4:37، صلاة الظهر في نصف النهار 17 دقيقة، صلاة العصر في ماضي 3:39، وصلاة المغرب في 6:18، وصلاة العشاء في 7:42. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله أكثر تفاصيل مستمعينا الكرام حول توقعات طقس اليوم وخاصة كمية الأمطار اللي نزلت البارح على بلادنا، إن شاء الله تلقوها مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي. لأهم الناس اللي تسمع فينا في الكياس ونقولوا لها كان طريق السلامة واحدة واحدة، عليكم الالتزام بكل النصائح اللي قدمتها وزارة الداخلية، خاصة اعتماد معناتها واحترام قواعد الجولان. وإن شاء الله زينة وين قاصد ربي، إن شاء الله برزق والفرتونة لكل من قاصد ربي يمشي يخدم على روحه. هذه إذاعة المنسير، ما زلنا مواصلين معاكم، خليكم مع نجاح سلام. صباح الصباح محلاه، هذه إذاعة المنسير وين ما يوصلكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام.

0: بنين قصر هلال على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: صباح الخير والخمير، صباح الفل والياسمين، صباح البال الخالي والقلب الصافي. صباحكم أحلى مع بشارة صباح من إذاعة المنسير. موعدكم الآن مستمعينا الكرام من خلال رجوعنا للماضي وأهم ما صار فيه من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كما اليوم في 20 سبتمبر من سنة 1187 بدأت واحدة من أبرز محطات تاريخ مدينة القدس والحروب الصليبية. الحدث هو حصار القدس على يد صلاح الدين الأيوبي. حصار جاء بعد أشهر قليلة من معركة حطين، القرية التي تقع في مدينة الجليل والتي انتهت بانتصار القائد صلاح الدين ضد الصليبيين. في نهار كما اليوم سنة 1187 وصل الجيش صلاح الدين إلى القدس وبدأ الحصار، وفي الجهة المقابلة تولى باليون تنظيم دفاعات المدينة في محاولة لمواجهة المسلمين. استمر هذا الحصار وسط معارك ومحاولات لاختراق أسوار القدس، ثم بدأت المفاوضات بين الطرفين وانتهت في 2 أكتوبر 1187 بتسليم المدينة إلى القائد صلاح الدين الأيوبي. وهكذا أصبح عام 1187 محطة مفصلية في تاريخ القدس والمنطقة وأهم أبرز الأحداث في تاريخ هذه الحروب الصليبية. وما أحوجنا اليوم لشخصية مثل صلاح الدين الأيوبي لتخليص القدس الشريف من أيدي الطغاة.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: هذا الحدث اللي حابين نركزوا عليه لليوم في من خلال حدث في مثل هذا اليوم مستمعين الكرام. كالعادة لقيت توا 36 دقيقة لقيت هذا وقيت أغنية إهداء لكل الأمهات، ربي يفضلهم ويمتحهم بالصحة والعافية، الله لا يحرمنا من ضحكتهم، إن شاء الله دائما وأبدا يبقاوا تاج فوق روسنا، إن شاء الله اللمة ما تحلى كان بيهم وفي وسطهم، الله لا يحرمنا منهم. والله يرحم كل أمة وفاة إن شاء الله من أهل الجنة. وغنيتنا هذه اختارنا اليوم عادل سلطان، غنية أمي نهديها لكل من يسمع فيها أنا. إن شاء الله نهارها زين، إن شاء الله ربي يمتعها بالصحة والعافية. هذه إذاعة المنسير، إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام، ويبقى من الأحداث الضرورية والهامة أنك تصبح على أمي، نهارها زين.
6: أمي يا أمي يا نغمة حلوة في فمي، الكلمة صغيرة وعظيمة تسبح في دمي، أمي علقني في مواج شعرك غرقني، غمض عيني

0: أعد للموجة.
1: صباح بلا حدود.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الوقاية هذا نعمل جولة مع أهم كتب ونشر من مقالات صادرة إن كان بالصحف العربية والعالمية من خلال فقرة صباح بلا حدود، والبداية تكون مع إصدارات الصحف العربية. وفي جريدة الشرق الأوسط نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان اليمن يدعو لتكثيف التنسيق الإقليمي بشأن أمن الملاحة وإحباط محاولة تسلل حوثية. وحسب ما ورد في المقال فإن الجيش اليمني يستنزف الحوثيين في غرب تعز وشرق باب المندب. في صحيفة العرب اليوم نقرأ مقال بعنوان مخاوف تسود بغداد من تداعيات الانسحاب الأمريكي من البلاد المقرر في يوم 30 سبتمبر الحالي. في صحيفة النهار نقرأ إيران تحدد شروط استئناف المفاوضات مع واشنطن وباكستان تدعو إلى الدبلوماسية. في صحيفة البيان نقرأ مقال جاء بعنوان الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة النزوح في اليمن ونفاذ مخزونات المساعدات. في صحيفة القدس العربي نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان التحالف بقيادة العربية السعودية يؤكد إحباط هجمات الحوثيين باعتماد الصواريخ تجاه العاصمة الرياض وفي مدن أخرى من المملكة. في صحيفة رأي اليوم نقرأ جيش الاحتلال يعلن إصابة عسكريين بجروح في انفجار عبوة تابعة لحزب الله بآلية هندسية تابعة له جنوب لبنان. في صحيفة الأيام نقرأ غزة انهيار منظومة المياه والصرف يهدد أكثر من مليوني شخص. في جريدة الأهرام معارضة أمريكية كبيرة لصفقة الأسلحة الضخمة إلى إسرائيل وخيبة أمل من خطوات نتنياهو الانتقامية والإجرامية ضد المدنيين. بالنسبة لأهم نشرة من مقالات صادرة في الصحف العالمية، في صحيفة واشنطن بوست نقرأ دونالد ترامب يعلن سيطرة دائمة لواشنطن على أمن جزيرة غرينلاند. في جريدة إيكونوميست نقرأ فاتورة الحرب على إيران تتجاوز 43 مليار دولار وفق أحدث تقدير قدمته القيادة المركزية الأمريكية إلى أعضاء الكونغرس. في صحيفة لوموند نقرأ مقال كان جاء بعنوان خطة ألمانية قد تقود إلى مغادرة قرابة نصف مليون سوري. في جريدة جلوبال نيوز نقرأ اليمن أكثر من 40 غارة سعودية والحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلة F-15. في صحيفة نيويورك تايمز نقرأ البنتاغون يدرس سحب ثلث قواته من أوروبا. نختم بمقال صادر في جريدة ليبراسيون نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي يخترق مواقع ويتكهن بكلمات المرور. هذه كانت جولتنا لليوم مع أهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالات كانت صدرت من خلال فقرة صباح بلا حدود. اختيارنا الغناء الموالي باش يكون مع أغنية تونسية إن شاء الله تنال رضاكم، وحبينا من خلالها نستحضر ذكرى واحد من أهم وأكبر الأسماء في تاريخ الأغنية التونسية واللي صادف اليوم نهار 20 سبتمبر أما في عام 1920 جال الدنيا، هو المطرب التونسي الكبير يوسف التميمي الملقب بشحرور الخضراء. يوسف التميمي اللي تولد في ولاية نابل تحديدا في مدينة منزل تميم، كانت بدايته مع الغناء في الدكاكين والمقاهي الشعبية اللي كانت تحتضن السهرات الفنية قبل أن ينتقل إلى العاصمة حيث أقام بجامع سيدي يوسف بالمدينة العتيقة طالبا للعلم. وفي العاصمة وجد المناخ الذي ساعده على صقل موهبته الموسيقية. التحق بجمعية الرشيدية التي أسهمت في تكوينه الفني، كما شارك في عديد المسرحيات من بينها مجنون ليلى، صلاح الدين الأيوبي، ألف ليلة وليلة، وعمل كذلك إلى جانب البشير المتهني. ثم أسس عام 1955 فرقته الخاصة واللي كانت اسمها فرقة ليالي تونس، وأسهم كذلك أيضا في تأسيس فرقة العصر بقيادة حسن الغربي. في عام 1957 انضم إلى الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية وأصبح من أبرز أصواتها ومن أكثرها حضورا، وتميز بصوت رخيم وأداء متقن حافظ من خلاله على أصالة الأغنية التونسية حتى استحق لقب شحرور الخضراء.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص بينهم امرأة بتهم تتعلق بتكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات، ومنها المسك والنقل والتسليم والتوزيع والإحالة والحيازة بنية الاتجار، بالإضافة إلى شبهة الاتجار بمواد أو مواد أثرية. أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول عن نتائج عملية أمنية دولية غير مسبوقة من نوعها، مكنت بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديد هوية 126 مقاتلا إرهابيا أجنبي في إطار عملية نظمت خلال شهر جوان الماضي في تونس. وجمعت العملية 28 ضابط وخبير من 11 دولة بهدف تعقب الشبكات الإرهابية في الفضاء الرقمي وتحليل المواد البصرية والمحتويات التي تنشرها الجماعات عبر منصات الإنترنت. سجل الميزان التجاري الغذائي في بلادنا فائضا قارب مليار دينار مع موفى شهر أوت مقابل 684 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 بزيادة بلغت 43%، كما تحسن بذلك معدل تغطية الصادرات بالواردات ليبلغ 119% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. أعلن المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عبد الحميد لرقش، أعلن عن أنه تم تسجيل كتاب مقدمة ابن خلدون ضمن السجل ضمن ذاكرة العالم لليونسكو، وذلك خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها الثانية خلال حفل انتظم بمركز الفنون والثقافة والأداب القصر السعيد ببارتو. في العالم أصدرت السفارات الأمريكية في كل من بيروت والكويت والبحرين وبغداد ومسقط وعمان ودول الخليج تحذيرات أمنية للمواطنين الأمريكيين دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد، محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع. يتزامن ذلك مع تصاعد التكهنات حول إمكانية مناقشة خيارات عسكرية ضد إيران والحوثيين، وذلك قبيل توجه الرئيس الأمريكي ترامب إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد قمة مرتقبة مع قادة دول الخليج لبحث التطورات الإقليمية بعد التطورات الأمنية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an.
3: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير
5: برامجنا منكم وإليكم.

سلامة، أنا اسمي دنيا. باش نحكي لكم على السوشي شنو متكون شنو في وسطه. السوشي فيه زوز قجورة، واحد السلوات وواحد أقلام. فيه أقلام برشة أنواع، فيه الأقلام فيه السلوات ومش السلوات، فيه الأقلام وفيه الفتروات وفيه القوم وفيه البراء. القجر الآخر في وسطه ستيلو لونه موف، وستيلو لونه أزرق، وستيلو لونه أخضر، وستيلو لونه روز، وستيلو لونه موف، وستيلو لونه برتقالي. في 6 ألوان. عندي زوز ستيلوات أزرق معهم واحد آخر، وعندي زوز كوسات، وعندي زوز مساطر، وعندي زوز قومات أخري. نمشي نقرأ به ونروح به. كان ضيع حاجة نتعاقب، ماما تعاقبني، تعاقبني معناها نتعاقب على التلفزة، ما نتفرش في التلفزة. الحكاية دي صارت برشا مرات في العام. مرة ضيعت خطا ستيلو، ضيعت خطا ستيلو ما لقيتوش، روحت ما تفقدت الستوش، ما فماش الخطا، تعاقبت ما تفرش في التلفزة. صارت برشا مرات في العام على ستيلوات، على القوم، على برشا حاجات. كي تعاقبني ما نتفرش في التلفزة، نقعد في البيت، نحس بحاجة موحشة، وهذا شجعني باش ما نضيعش ستيلواتي مرة أخرى. أما أني ضيعتهم برشا مرات أخرى، وبعد ما عادش نضيعهم في سنة ثالث. يضيعوا مثلا أني نرجع بعد الفطور ما نلقاش، يطيح لي ستيلو تحت الطاولة ما نلقاش شيء. برشا حاجات نسلف ستيلو وصاحبي ما يرجعه ليش، يقول لي ضاع. برشا حاجات صاروا كي من هكا، وهذا يتسمى ظلم، خاطر مش انا اللي ضيعت. كي تعاقبني نقول لها مش انا اللي ضيعتهم، وهي ما تصدقنيش. اما توا ما عادش نضيعهم توا. اي توا نقول لكم باي باي.

0: صباح الخير يا ناس الخير، ان شاء الله صباحكم احلى مع بشائر الصباح من اذاعه المنستير. مرحبا بكم الناس الكل، تحيه من جد لكل ما التحق بنا في الاستماع. هذه البشائر كيف كيف نصبحوا الناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منستير .tn. في حياتنا اليوميه نسمعوا كان ونحبوا نسمعوا كان الكلام اللي يرضينا، الكلام اللي يمدح فينا، لكن ساعات نواجه ايضا النقد والملاحظات والانتقادات. احيانا في بعض الاحيان زاد كما قلنا تكون كلمه وبركة، كلمة برك توجع تنجم تخلينا نشكوا في قدراتنا حتى نجموا ننساو النجاحات امتاعنا. لكن هل النقد هذا يعني نحن ناس فاشلين، وإلا رأي الناس الأخرين يحدد قيمتنا الحقيقية؟ هذا أكثر باش تعرفوه وباش يفسر هنا الأستاذ والمحاضر في التنمية البشرية والأخصائي النفسي والأسري أستاذ حسين التاج من خلال فقرة خذها بإيجابية.
1: خذها بإيجابية.
0: نهارك أسعد لي يا مستاذي.
2: نور أستاذي ليك ولكل مستمعي وأوفياء إذاعة مستير، أهلا بيك.
0: موضوعنا كما قلت نحب نشكرك شكر كبير برش على تفاعلك معنا في صبحية الأحد. كيف تتعامل مع النقد دون فقدان الثقة بالنفس؟
2: جميل، والموضوع يعطيك الصحة، وموضوع حساس بالنسبة لبرش ناس أكيد ومهم للناس الأخرين. تعرف ما قاعدة ذهبية لازم المستمعين يركزوا معها، قول القاعدة هو إذا لم ينتقد أحد فاعلم أنك إما فاشل أو بدون مبادئ. إذا الناس كلها رضت عليك هذا مستحيل تقريبا، فإذا كان كنت ناجح أكيد الناس الحقودين أو الغائرين باش يتقلقوا منك ويحاولوا ينقدوك نقد لاذع، وإذا كان فاشل يمكن باش تلقى النقد من الناس الناجحين أو من الناس اللي يحبوا لك الخير. نقولوا احنا دونك إنسان بلا أعداء يعني أنه بلا مبادئ، يعني إذا كان الأنبياء والذات الإلهية لم يجمع عليها الناس، يعني حتى أنه سيدنا موسى معروفة في القصة بتاعه قال له يا ربي تعبت كف علي ألسنة الناس، قال له ما كفتهمش عليان يا الذات الإلهية بش تفهم عليك أنت من البشر. هذه هي القاعدة أو اللعبة، أنك أنت تعيش في عالم بين ناس راضية وبين ناس ناقدة وبين ناس غيرة منك وبين ناس حاسة، وفي خضم كل هذا أنك أنت تنجح وتثق في نفسك في رحلتك في الطريقة ذاك. دونك طالما أنت من البشر في مؤكد أنك مش تخطئ، دونك من شكون ناخذ النصيحة ومن شكون ناخذ النقد هذا هو اللي باش نحكيو فيه. دونك الناس بتشوف عامة بين ناقد وبين حاقد، وليس كل ما يقال ليك أو كل ما يقال هو حقيقة، يعني نجم يكون إنسان غير منك أو يحسدك على نجاحك أكيد باش يحاول يلقط لك أو يلوج لك ويقول احنا أخطاء. دونك أنت اللي تعرفه عن نفسك هو يقين، يمكن هو رأي وفيك هو ظن أو رأي، يعني النجم الجيني نفرق ساعة بين الحقيقة والرأي. يعني الحقيقة مثلا قلت لها اليوم ركشيت مخر بناتنا بالوقت، يعني كل شيء ركشيت مخر هذه حقيقة، يعني بالوقت فما أرقام، الأرقام أحصائية وتأكد أنه الموضوع شيء، وإلا فما نقول لك مثلا ولا أحسكش من ولا صوتك ما يعجبنيش، إيه صوت هذا رأيك أنت، فما شكون صوت يعجبه يعني آراء، يعني فما شكون لبس تعجبه فما شكون لبس تعجبوش، هذه آراء. الحقائق هي لها أرقام واضحة تبدأ، يعني دونك لازم نكون نفرقوا ما بين الحقيقه فعلا وبين الراي. زاد خاطر الانسان كي يعطيك راي مش بضر هو يعبر عنه، هو مش عبر عنك انت، رايه الطبيعي الانسان ياخذ الراي، فما بين ما مؤيد وبين مخالف طبيعي. الحقائق تقعد حقائق، انت وزنك 76 كيلو ولا راك عطيتك مداخله نتاع 5 دقائق راك خذيت ربع ساعه بشهاده الجميع بالوقت بالاحصائيات والحسابات، هذا حقيقه. دونك نفرقوا ما بين النقد او ما بين الحقيقه الحقائق وبين الآراء. دونك نحاول ديما نستفيد من الحقائق وزيت الحال جيت مخر ولا جيت بعد ربع ساعة ولا إلى آخره، نستفيد من الحقائق والآراء. لازم تاخذ بعين الاعتبار الآراء إذا كان شخص مقرب لك، ولا لازم ما تاخذش بها الرأي ذاك هو رأي هو الخاص. والناقد فيكم في الأحوال الكل هو الناقد تعامل تلقاه يحوم حول، يعني مقسم إلى 4 أصناف. فما ناقد يبدأ صادق وأسلوبه جميل في النقد، هذا يخوض بنصيحته لأنه شخص يعني ظاهر عنده نوع يمكن من الصدق وزيد أسلوب الجميل، ويمكن أنت الأشياء اللي قالها لك تكررت سمعتها من برشا جهات مختلفة، فكون مؤكد أنه الموضوع يمكن فيه جانب من الصحة. خذ بعين الاعتبار احنا كي نمشيه نوقف قدام المراية نمشيه لها احنا مش يجينا نمشيه لها احنا باش نشوفه واحنا باش نحسنه من أنفسنا. تحسن من مظهري
0: من مظهري
2: تحسن مشاكلي.
0: كما الناس الإيجابية صح. مثلا تحب تتعامل معهم تاخو من خلالهم النقد البناء اللي من خلاله تحسن روح وراه فما معضل زاد لنا الطرف الآخر اللي هو باش يتقبل النقد راه كان حد نقدك معناتها ما تخويش بسلبية كبيرة باش خاطر النقد أكيد. لا يعني زاد تجاهل والثقة بالنفس لا تعني تجاهل آراء الآخرين
2: أكيد.
0: هي القدرة أنك تتحكم في روحك تسمع دون فقدان التوازن النفسي متاعك وإلا دون أنك تمشي في بالك راهو ما يحبلكش الخير راهو فما ناس منا وفما ناس منا كما قلت أنت سيادتك راهو الفائدة تكون عندك أنت تلك الثقة وأنك تحلل وتغربل اللي تراه أنت حتى فماش واحد من نجمش يكذب على روحه يحس بروحه مثلا
2: أكيد.
0: ممكن أغلط في هذه وإلا مردوديته في العمل جاته ظروف عائلية ولا حاجات نفسية خلته أنه ما يكونش مركز ما تكونش المردودية بالطريقة المطلوبة كي ينقدك حد يقول لك مثلا ماذا بيك تنقص شوية العصبية متاعك في العمل تنقص مثلا من الزربة التمهميش هذاك راهو لمصلحتك أنت معناتها مش معناتها أنت ما تعرفش تخدم ولا أي واحد ينجم يتعرض للظروف هذه أنت تاخذ وتغرب النجم نقول وإحنا آراء الناس الكل المحيطة بيك
2: أكيد هو راهو إذا كان نفس الرأي جاك من أشخاص مختلفين راهو فيه جانب من الصحة إذا سمعته من 4-5 جهات مختلفة نفس الملاحظة أو نفس النصيحة تأخذها بعين الاعتبار لأنها نوع فيها نوعا ما من الصدق والمصداقية لأنه جات من جهات مختلفة ما يعرفوش بعض يعني فما نوعا من الصدق في الموضوع كما قلنا فما الناقد الصادق لأسلوبه جميل هذا خذ منه بنصيحته وهذا يفيدك ودي مراه الإنسان الواثق في نفسه أو الواخذ الطريق النجاح صحيح يمشي هو يستنصح الناس يمشي لهم يقول لهم ربي شنو رأيك أنصحني شنو نجم نحسن في كذا شنو نجم نحسن في خدمتي شنو نجم نحسن في أدائي شنو نجم نحسن في الإلقاء بتاعي أو في تواصلي أو في مشاعري أو في التعبير عن مشاعري فما زاد كيف الناصح الصادق أما بأسلوب سيء فض يعني يمكن هو الأمور تربوية أو خاذ ظروف قاسية لسانه لاسع شوية هذا تجد تستفيد منه إذا كان عنده خبرة وحكيم في المجال بتاعه تجد تستفيد منه أعتبره كما الدواء نقول احنا مر ما مفيد وينفع يعني الدواء حتى حد ما يستشيغه لكن ساعات ملزمين باش ناخذوه باش نبراه وفما الناقد الغير صادق وبأسلوب جيد هذا يغلطوه نقول احنا كيف نقول احنا سمع إشاعة صدقها جاء قال لك فأنت صلح له فكرته قل وراه هذا لأنه أسلوبه جميل ومش حاب مش جايب شو ذيك وقال أسلوب جميل أما ينقص معلومة غير صادقة غير صحيحة فيه حقيقة غلطة مغلوطة وفضل الناقد غير صادق أو بأسلوب سيء هذا يتجنبه لأنه هذا هدفه فقط غير يمكن نوع من الغيرة ولا أو حاسدك أو يغير من نجاحك يغير من نجاحك فجاي يستهدف فيك هكاك بشكل مجاني يستهدف فيك أو يريد أن يحبطك أو يريد أن يخرجك عن المسار بتاع النجاح يخليك في صدام أو في صراع معه هذا من الناس اللي تنجم تتجنبه ويكون أفضل لك دونك الثلاثة الأخرين تنجم تحافظ عليهم وتستفيد منهم هذا الفئة الرابعة اللي هو يستهدف فيك بأشياء مغلوطة غير صادقة وبأسلوب سيء جدا وبأسلوب لاذع وبأسلوب جارح هذا ظاهر يعني يريد الإذاء أكثر منه أنه يريد النفع تقريبا هذوم هم الأربعة أصناف من النقاد اللي بيعرضوك أعرف باش تتواصل معهم وديما بيك حال ثقتك في نفسك هي اللي بتخليك تميز وتفرز ما بين هؤلاء وديما بدأ تطلب النصيحة وتستنصح الناس يعني إنسان يوقف قدام المرايا ديما يحاول يحب يطلع في أفضل شكل أفضل صورة أنك اللي يستنصح الناس ويختار ناس معينين عندهم خبرة أو ذوي أخلاق عالية ويقول له أنصحني وفيدني رأوا هذا شخص يريد أن يتطور ويريد أن ينجح ستزداد نجاحا لأنه الأصل أنه ما نهربوش من النقد اللي يهرب من النقد رأوا هو شخص لا يريد أن يتطور أما اللي يأخذ النقد بصدر يحب يكون متأكد رأوا واخذ طريق النجاح وسيبدع وسيتطور ويقعد ديما الشخص المتواضع راه يقعد يطلب النصيحة حتى لين يوصل عمره 120-140-150 ويطلب النصيحة من أي شخص ينجم يستفيد منه هذا شخص دائما في طريق التطور ودائما في طريق الصح نقول احنا
0: يعني. وراه النقد اذا نحبوا نلخص استاذ حسين هو النقد هو فرصه باش نتعلموا ماهوش حكم نهائي على قدراتنا الثقه بالنفس ما تعنيش انك ما تغلط زاد انك تؤمن بقدراتك زاد وانك تحاول تحسن من روحك وتحاول تطور من روحك راهو كي تسمع النقد بعقلك راهو مهم جدا باش تعزز الثقه في روحك راهو باش مش على اقل كلمه نجم تسمعها تنجم تحدد قيمتك. راهو قيمتك كبيرة في مخك، معناته أنت تعرف شنو الإيجابي اللي عندك، شنو الحاجات والنقائص اللي أنت غلطت فيها، وأي إنسان ينجم يتطور بالملاحظات المفيدة وتنجم تدز القدام تخليه في طريق النجاح كما أكدت سي حسين. شكرا جزيلا.
2: شكرا،
0: يعطيك الصحة سي حسين التاج، نورتنا كالعادة، خبيرنا والإخصائي الأسري والنفسي، إن شاء الله دائما بالنجاح والتوفيق. وراه ديما الكلام وراه النقد لازم ناخذه بإيجابية كما قال لنا سي حسين، راه فيه الإيجابي في النهاية. راه إذا نحبوا نختموا الموضوع متاعنا، راه النقد مش ديما عدو متاعنا. الثقة بالنفس زادة مش معناها أنك ترفض كل الملاحظات. الإنسان الواثق من روحه واللي يعرف يسمع ويفكر ويصلح من أخطائه في نفس الوقت ينجم يحافظ على احترامه ذاته، وراه آراء الآخرين زادت نجم تعلمنا، أما ما يلزمهاش تتحكم في قيمتنا. نطوروا أنفسنا، نتعلموا من أغلاطنا، ونواصلوا الطريق بثقة وتوازن. هذه فقرتنا لليوم، احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام. شكر جزيل على تفاعلكم، تواصلكم معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. تحية كبيرة برشا لمدام منيا عبد الرحمن، كيف كيف مدام راضي الهداجي، ان شاء الله نهاركم من اسعد واحلى الايام. اهل المحبة، نخليكم مع محمد عبد المطلب، مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية موعدكم مع دقيقة صحة وموجز الساعة 7:30 عناوين النشرة الإخبارية الأولى، خليكم معنا، هذه إذاعة منسير.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة: الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بأزيد من 983 مليون دينار ومعدل التغطية يتجاوز 119%. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمناسير تطلق برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة بهدف ضمان توفير أضاحي العيد. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. هذه العناوين وأخبار أخرى نوافيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير 104.7.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض باجت أو لمالادي بيسات. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا سداد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الوري أو حتى القلب. السداد في عروق الساقين هو من أكثر الحالات الشائعة في المرض هذية. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق، وجيعة في الساق، وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتمشي، ما نقولوش الصباط ضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. يلزم المريض يتصل بأقرب استعجالي ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم، وينجم يتسبب في جلطة في الرواري. عافنا وعافاكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك شيبة.
0: دقيقة صحة.

0: إن شاء الله زينة. تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام الكل متحقبين في الاستماع عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. هذه بشائرنا، إن شاء الله نهاركم زين، صباح الورد نقولوها لكل من يتبع فينا كيف كيف من خلال موقعنا الرسمي ولا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب غاديو منسير. إن شاء الله صبحية ما تهدينا كان ابتسامات جديدة وبرش أمل وتفاعل، وخاصة ما نتمناه من الله عز وجل راحة البال، قبول العمل وصلاح الحال لنا ولكم الكل مستمعينا الأفاضل. لحظات ونستقبل زميلتنا وصديقتنا سناء البرهومي في آخر أخبار الرياضة، بطبيعة على برشا عناوين بارزة في نهاية هذا الأسبوع، ممكن باش يكون ختام البطولات الأوروبية الكبرى، خاصة نحكيه على التوقف الدولي واللي باش يشهد حتى عودة نشاط منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، كأس ديفيس بالمونستير، وخاصة منتخبنا الوطني التونسي واللي البارح المقابلات توقفت نظرا لسوء الأحوال الجوية، ونحكيه خاصة على برشلونة فريق مفضل لسناء وبرشا مستبعين اللي هو يعتبر أفضل فريق في العالم اليوم، هجوم كبير برشا لبرشلونة. صباح النور سناء.
1: صباح الخير، هذه لي تحية لكل السادة المستمعين.
0: إن شاء الله أكثر تفاصيل تلقاهم معنا مستمعين الآن من خلال فقرة سبورانفو.

مرحبا بكم مستمعينا مع اخبار الرياضه، والبدايه بالمستوى المحلي. نحكيو على فرق الرابطه المحترفه الثانيه. اليوم باش تكون ندوه صحفيه باش يعقدها العضو الجامعي بالحسن بالسمر رئيس لجنه الفيدراليه لوضعيه اللاعبين المكلفه بمنع الانتداب ورفعه. اليوم ندوه صحفيه باش تكون 11 الصباح في مقر جامعه تونسيه لكره القدم، باش يعطي كل التفاصيل المتعلقه بملفات الانتداب والنزاعات الخاصه بانديه الرابطه المحترفه الثانيه، وتقديم توضيحات شامله حول سير عملية اللجنة والفترات الأخيرة القضائية الأخيرة. وهنا نحكيه على اليوم تاريخ آخر أجل بالنسبة لنوادي الرابطة المحترفة الثانية من أجل خلاص الديون ورفع المنع من الانتداب باش يتحصلوا على إجازات المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. سباق ضد الساعة، خلينا نقولوا العديد من النوادي آخرهم هلال مساكن البارح أعلن عن رفع المنع من الانتداب وغيره. الحقيقة من برشا نوادي في الأيامات القليلة ساعات الأخيرة كما قلنا قاعدين يخلصوا في ديون متاعهم، خاصة استفادوا من منحة الجامعة التونسية لكرة القدم اللي قدر 20,000 دينار. ظفرت كل الجهود من أجل تسوية الوضعيات، وممكن التفاصيل الرسمية والنهائية باش تكون في النقطة الإعلامية عن ذاك 11 متاع الصباح. من جهة أخرى، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يبدأ اليوم أول حصة تمرينية بداية من 7 متاع العشية. اليوم حصة تمرينية أولى على درب الاستعداد لزوز لقاءات القادمة ضد أوغندا وبوتسوانا ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا 2027. نذكر المقابلة ضد أوغندا يوم 24/8 متاع الليل، والمقابلة ضد بوتسوانا باش تكون يوم 28. وأكيد النسق متاع التمرين باش يكون يوميا بالنسبة للعناصر الوطنية. نحكي على منتخب أقل من 23 عام. أنيس بوجلبين وجه الدعوة لكل من أنس الخرداني في حراسة المرمى، رايين بسباس حارس الاتحاد المونستيري، معتز الحنزولي في الدفاع، محمد أمين علالة، أمين إلياس جروجر يلعب في فيين، جوزيف طيب، عمار عبد الحق المدافع جديد الفنادي الإفريقي المدافع الشاب، ياسين المناعي، يوسف الحرش لعب الاتحاد المونستيري، أنيس دوبيل، رايين رحيمي، على إدين دربيلي، جبريل مؤمن في وسط الميدان نلقاو أمين الله محرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسن ودعوة للمنتخب الأولمبي، محمد ريان عينين، لؤي تراعي، محمد الصادق محمود في الهجوم، أنس الحاج محمود، وليد الذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي وإبراهيم السويسي. تربص المنتخب باش يدخل من خلال المنتخب

منتخب يبدأ في التحضيرات عفوا لتصفية كأس أمم إفريقيا. ترجي الرياضي التونسي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أعلن عن تعاقده رسميا مع المدافع الجزائري آدم عليات أمضى على عقد يتواصل حتى 2028. في كرة اليد البارح كان الموعد مع بطولة النخبة الجولة الثالثة من المرحلة الأولى، والنتائج كانت على النحو التالي: انتصار نجم الساحلي خارج قواعده على المنزه الرياضي 32-28، نصر إطبولبة خسر في قاعته ضد بعث بن خيار 26-24، نادي كرة اليد بجمال أيضا خسر في قاعته بفارق هدف أمام سبورتينج المكنين 27-26، مكارم مهدية في لقاء القمة خسر أمام الترجي التونسي في قاعته 28-23، اتحاد منزلة ميم أيضا على ميدانه خسر ضد النادي الإفريقي 44-29، وجمعية الحمامات كيفكيف في قاعته خسر بفارق هدف ضد نادي ساقيت الزيت بنقطة واحدة وهدف وحيد 27-26. في أعلى ترتيب الترجي الرياضي والنادي الإفريقي والنجم الساحلي عندهم 9 نقاط، 3 انتصارات في 3 جولات. في التنس تمكن المنتخب الوطني التونسي من الترشح إلى المرحلة الموالية من كأس ديفيز، نحكيه على المجموعة العالمية الأولى اللي بيش تكون منافساتها في شهر فيفري. العناصر الوطنية تمكنت البارح من تحقيق الفوز على الثنائي من باكستان، نحكيه على معز الشرقي وعزيز الواقع اللي لعبوا البارح المباراة الأخيرة اللي كانت تنقص المنتخب بعد ما حقق في اليوم الأول 2 انتصارات بفضل الشرقي ودوغيز على لاعبية المنتخب الباكستاني في منافسة فردي. كمل الانتصار الثالث البارح في منافسة الزوجي بعد ما تأجلت المقابلة هذه بسبب الأمطار الغزيرة الفترة الصباحية الكل، وقع الانتظار لتأجيل المقابلة، لكن كتحسنت الأحوال الجوية تلعبت ومنتخبنا الوطني التونسي فاز بمجموعتين 0 تفاصيلهم 6-3 و6-3، هكا يوقع رسميا على الترشح إلى الدوري العالمي المجموعة الأولى إن شاء الله بالتوفيق للعناصر الوطنية. في الرياضة العالمية برشلونة يواصل عروضه القوية ويفوز 3-1 على إشبيليا، وكالعادة المتألق رافينيا يسجل البارح 3 أهداف. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم إن شاء الله مع نص النهار ودارجين بشئر الصباح تتواصل مع الهذيلي ومحمد بوتبع طيبة.

0: عبير نعمت وصلنا مستمعين إلى 57 دقيقة من إذاعة المنسير وين مصلكم صوتنا إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. وفقرتنا الموالية قراءة محينا لآخر المعطيات الجوية والتم طقسنا لليوم. سعداء جدا باستقبال سسليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي من خلال فقرة الميتيو. سسليم نهارك سعيد.
1: صباح خير هذيلي. صباح خير كيف مستمعين ذات منسير.
0: كان ناخذ بعجالة بعض النقاط على الأمطار اللي سجلتها بلادنا البارح قبل ما ناخذ تفاصيل طقسنا لليوم والأيامات القادمة. سيتي
1: صحيح كما كان متوقع في نشرة المتابعة اللي أصدرناها بارح ظهرت سحب رعدية كانت مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة شملت تقريبا أغلب المناطق وين سجلنا أعلى الكميات في قرقنا ولاية صفاقس 62 ملم 45 ملم في سند ولاية قفصة 45 ملم في قاسرين 35 ملم في سيدي بورويس ولاية سليانة 20 ملم في قصور الصيف ولاية مهدية 16 ملم في المكناسي ولاية سيدي بوزيد بقية الولايات ما تزوجتش في 10 ملم هذوما أعلى الكميات إن شاء الله بتبيع نهاية نزل القائمة التفصيلية على الصفحة الرسمية للمعهد. بالنسبة لليوم مازال متواصل الأمطار، الأمطار تشمل خاصة أغلب المناطق، تكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق الشمال ومناطق الشرقية، وولاية الساحل معنية بهذه الأمطار تكون مؤقتا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى أثناء السحب الرعدية وين تنجم تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للحرارة في انخفاض طفيف في اليوم وين تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمنطقة الساحلية والمرتفعات وبين 30 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنسير نسجلوا 28 درجة كحرارة قصوى، المهدية 29 درجة وسوسة 27 درجة، بالنسبة للقيروان 29 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة لبداية الأسبوع الأمطار مازالت متواصلة تشمل خاصة مناطق الشمال تكون غزيرة في مناطق الشمال، بقية المناطق ماهيش تكون كميات كبيرة. نهار الثلاثاء إن شاء الله تشمل المناطق الشرقية، إن شاء الله هذايا بوادر موسم فلاحي طيب، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا، الأمطار هذايا مازالت متواصلة.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا سيسليم بن بناد من المعهد الوطني للرصد الجوي حول كل هذه المعطيات. ممكن ملاحظة الأبرز تراجع طفيف في درجة الحرارة مع تواصل نزول الأمطار في نهاية هذا الأسبوع وحتى مع الأسبوع القادم وين تصب تنفع إن شاء الله. ربي يرزقنا كان بالخير وبالنعمة يا ربي، هذا ما نتمناه. احنا ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا، هذه بشارتنا بعد شوية بشكون موعدكم مع انطلاق الساعة الثامنة والأخيرة في بشائر اليوم مع نشرة أخبار الثامنة، نشرة الإخبارية الأولى. كيف كيف بعدها بش يكون عندكم موعد مع فقرة مع الخبير دبرت اليوم وأسعار السوق وبرش اختيارات غنائية ما نتمناه أنها تنال رضاكم. خليكم معنا.

باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بأزيد من 983 مليون دينار، ومعدل التغطية يتجاوز 119 يوما. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير تطلق برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة بهدف ضمان توفير أضاحي العيد. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. إلى تفاصيل الأنباء: سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفى أوت 26 و2000 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، أي بزيادة بلغت 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني الفلاحة. وأرجع المرصد هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات، خاصة صادرات زيت الزيتون بنسبة ارتفاع تقدر ب 39.5%. من المنتظر أن تتدعم محطة تطهير بسليمان من ولاية نابل بتجهيزات سيتم تركيزها على امتداد 6 أشهر، حسب ما أكده عضو المجلس المحلي للتنمية بسليمان محمد لمين ويرا لزميلة فاطمة بن عثمان. مشروع قدرت اعتمادته ب5 ملايين دينار، من شأنه أن يساهم في الحد من الإشكاليات البيئية والصحية التي تعاني منها المنطقة.
1: هو مشروع تجديد المعدات والتجهيزات بمحطة الديوان الوطني للتطهير، عمل دام أكثر من سنتين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووصلت المعدات باش تنطلق معناتها الأشغال متاعها في تركيبها في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة لمدة الأشغال باش تتواصل معناتها ما يقارب 6 أشهر على الأقل، ستنعرفوا المشاكل البيئية والصحية. هو المشروع تجسد على أرض الواقع وإن شاء الله يدخل حيز الاستغلال أول السنة القادمة إن شاء الله. بالنسبة لكلفة المشروع ما تنازت 5 مليون دينار.
0: في إطار الإجراءات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتوفير الأضاحي، أطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير برنامج لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة يهدف إلى ضمان توفير أضاحي العيد لسنة 27 و2000 في ظروف ملائمة. رمزي صامتي المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المراعي بالمنستير والمزيد حول المنتفعين بهذا البرنامج وما يوفره من امتيازات.
2: يستهدف صغار مربي المشتريات الصغرى، المربين المنخرطين في الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في القطاع الفلاحي وسائل البحث، شركات الأحياء والتنمية الفلاحية، أصحاب المقاسم الفنية والبيعات المنظمة. مميزات البرنامج هذا هو حزمة خدمات فنية وبيطرية، ترقيم مجاني ومتابعة فنية عن طريق المصالح المختصة، ومختلف التلقيح وتدخلات البيطرية في مقاومة الطفيليات والليو. المميزات الثانية هو تمويل إسناد قروض ميسرة، يتم تمويل الحاجيات الأساسية للأضاحي من أعلاف مركبة وخشنة بأسعار تفاضلية في حدود 200 دينار للخروف الواحد في شكل أذون تزود بالأعلاف الخشنة والمزودة، و 30% تصرف مباشرة كتمويل كمال متداول للمنتفع. السقف نتاع التمويل هذا هو حدود 10,000 دينار. مميزات دون تمويل ذاتي وبنسبة فائدة بنكية قارة تقدر ب 5% ودون توفير ضمانات عينية. بالنسبة للتمويل الميسر عن طريق البنك الوطني الفلاحي، إسناد قرض في حدود 800 دينار مقسمة 600 دينار تسند كمساهمة في اقتناء الخرفان المعدل للتسمين، و 200 دينار تسند كأذون تزود بالأعلاف الخشنة والمركز. بالنسبة للتمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي بالشروط والإجراءات الجارية بها العمل.
0: إلى زغوان، حيث تنظم الإدارة الجهوية للصحة اليوم ابتداء من الساعة 9 صباحا بالمدرسة الابتدائية ببوشواطة قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني المنطقة، وذلك بالتعاون مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان وبمشاركة المستشفى الجهوي ومجمع الصحة الأساسية بزغوان. وتشمل القافلة اختصاصات طب عام وجراحة العظام وطب العيون وطب القلب والشرايين وطب المسالك البولية وطب الأنف والأذن والحنجرة الحنجرة وطب الأسنان والجراحة العامة وجراحة الأطفال إلى جانب استشارات قابلة. نبقى في زغوان. ففي إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة أثار التغيرات المناخية، أطلقت الكشافة التونسية بزغوان مشروعا بعنوان نزرع المستقبل، الذي سيتم من خلاله غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. سليمة تهامي قائد فوج الكشافة بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
3: يهدف المشروع البيئي الجديد للكشافة التونسية لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 200 هكتار تدوم حوالي سنة ونصف، إلى جانب ترسيخ السلوك البيئي لدى الناشئة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية. تعرفوا مؤخرا اللي صار في الفصل الصيف، كسر الحرارة اشتعلت الغابات والأشجار تضرت في عديد المناطق من ولاية زغوان. كنا سباقين في المبادرة دي وفي احتضان المشروع هذا، إن شاء الله نكونوا نحن المبادرون. وكيف الجمهورية التونسية تحس بالغابات متاعنا والبيئة متاعنا، ونحبوا نجلعوا من الطفل والشاب والكهل نرجعوا معناتها حب البيئة ونزرعوا فيه معناتها حب الوطن.
0: تتواصل اليوم بمدينة الثقافة تظاهرة فرصة ستريت لعرض فرص التكوين والتشغيل وريادة الأعمال بتونس والخارج من تنظيم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف والمزيد.
4: فرصة ستريت هو الهدف نتاعو تقريب المعلومة على قدر الإمكان للشاب، معلومات تهم التعليم العالي، التكوين، التشغيل، حاضرين مستشارات المركز التونسي الألماني باش يقدموا المعلومات اللي تهم سوق الشغل الألمانية الكل. نشكر شركائنا الكل من وزارة التشغيل، من وزارة الشباب والرياضة، من وزارة الشؤون الاجتماعية، انه وفروا لنا مستشارين حاضرين على عين المكان اللي هما جابوا المعلومة للشاب. معناتها اليوم الشاب ماهوش مضطر يتنقل لدارة باش يلقى المعلومة حول فرص التكوين المهني الموجودة، حول فرص التشغيل الموجودة. واللي أهم من هذا الكل، احنا كمركز تونسي ألماني المعلومات اللي نقدموها كيفاش تنجم توصل تلقى فرصة تشغيل في ألمانيا، حتى نعرفوا سوق الشغل الألماني يلزمها تحضير، فما لغة، فما معادلة دبلوم، فأحنا نوفروا المعلومات هذية.
0: في بقية أنبائنا، دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5: خرجنا برقية إضراب نهاية شهر أوت، خلينا في بالنا أكثر من شهر باش نلقاو الحلول، لكن الحقيقة من اللي خرجت برقية الإضراب فما بعض الاتصالات كانت فما بعض الإشارات الإيجابية، لكن ما فماش حاجة ملموسة، ما صارتش جلسات صلحية. احنا نذكروا انه الإضراب هذايا صار بعد وقفة احتجاجية من سائقي الشاهينات نقل المحروقات، واللي دخل الاتحاد باش يجنب البلاد التوتر اللي صار وقتها، خاطرها كانت فجائية. سمعنا في بعض الإشارات من مسؤولين في الدولة يقولوا أنه باش يتحل المشكل على قريب، وأنه ماناش باش نخلطوا للدات نتاع 23 و24 سبتمبر. والحقيقة كنا نستناو من التصريحات اللي اتعملت هذه في الإعلام أنه باش تصير جلسات صلحية كيف ما ينص عليه القانون، سيرتوك احنا المطالب ماهيش مطالب جديدة. بالاساس صبان المساهمات في الصناديق الاجتماعيه، سين اساس نتاع الخدامه اللي قاعده ماهيش مطلوبه، وكرنيات العلاج قاعده واقفه. الاضراب هو مبرمج ل 23 و24 سبتمبر، ان شاء الله ما نوصلوش للاضراب.
0: في أنباء دولية، قالت فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض في وقت أبكر من المتوقع بعد أن قطع إجازته في منتجع كامب ديفيد في وقت تدرس فيه إدارته خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران. يأتي ذلك فيما أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن الإدارة الأمريكية اتخذت قرار الحرب بتحريض إسرائيلي، مؤكدا جاهزية بلاده لخوض حرب حاسمة، مشيرا إلى اختبار إيران صاروخا جديدا مضادا للسفن لاستهداف القطاع البحرية الأمريكية. وفي ظل التصعيد المتواصل قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أن قواته أمنت عبور أكثر من 1 مليار برميل من النفط، مضيفا أن قواته أمنت كذلك عبور نحو 1000 سفينة وناقلة نفط عبر المسارات التي تؤمنها القيادة المركزية في مضيق هرمز. ونختم النشرة بحول الطقس، حيث يتميز الطقس اليوم بأمطار مؤقتة رعدية بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الحرارة في تراجع طفيف، أما البحر فمضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بيزيد من 983 مليون دينار ومعدل التغطية يتجاوز 119%. نهاية النشر، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: شاء الله نهاركم معطل بريحة الفل والياسمين مستمعينا. هذه بشائر الصباح من إذاعة المنسير. صباح الخيرات والبركات لكل من تحق بنا في الاستماع والمتابعة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من البشائر. إن شاء الله دائما وأبدا عشرتنا معكم في الخير دائما ربي, وتحياتي لكم وين موصلكم صوتنا لقيت هذا. موعدكم الآن مع فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير
0: صبحية كل أحد. ضيفنا باش يكون السيد لطفي رياحي, رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. سيد لطفي نهارك مبروك سعيد إن شاء الله.
2: نهارك زين, نهارك ورد, نهارك فل. تحية ليك, تحية لمشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك, شان نهاركم أسعد.
0: شكرا جزيلا سيد لطفي. موضوعنا اليوم العودة المدرسية, فرحة للتلميذ وعب للولي. كان نرجع الرقم كان لفت للانتباه خلال هذا الأسبوع, هي 8% زيادة في كلفة المستلزمات المدرسية مقارنة بالسنة الفارطة.
2: صحيح, كمعدل 8% نعرفوا اللي تم أقل وتم أكثر, لكن كمعدل إجمالي 8% وهنا زيادة خاصة شفناها تنجم تقول اللي على مدار السنة كاملة هي في الدروس الخصوصية اللي زادت على السنة الفارطة, وهذا مكلف العائلة التونسية. وبالتالي العودة تعدي إن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا, إن شاء الله سنة دراسية متميزة فيها نجاح كل شيء باهي. وبالتالي بعد العودة المدرسية, بعد ما خلينا مستلزمات العودة المدرسية على مسار كامل نتاع عام كامل وبالتالي هنا باش نقص من الكلفة ماذا بينا نكونوا عاقلين مين في, خاصة في الدروس الخصوصية, بمعنى كونه تعرف مسار التعليم اللي كنا نستثمر فيه, ولكن تلقى مشتة برشا دروس خصوصية. نحاول كيفاش نقص من كل فن تاع دروس خصوصية على خاطر عام كامل, فهمتني؟ وهنا نوجه بنداء إلى المربين باش يحاولوا كيفاش على الأقل يعرفوها اللي مكلفة, وبالتالي يحاولوا كيفاش ينقصوا من الأسعار تاع دروس خصوصية, خاطر صراحة نحن كنشوفوا كمعدل 3 مواد بالنسبة للتلميذ الواحد, ومادة من 80-90 تصحى 100-120 دينار, هذا مكلف عام كامل على العائلة. كيف كيف زادة نلقاو برشا مصاريف أخرى, عنا الدمجة, عنا النقل, عنا دير بعيد بشي يزودوا مثلا مش قريب المدرسة دي, هذا كله مكلف. وبالتالي نحاول ربي عين الأسر التونسية, نحاول بش كيفاش نقص ما بين هذا وذاك, بين المصاريف الكبيرة وما بين إلزامية الحاجة اللي باش نعملوها, وهذا مكلف العودة الجنسية. وبالتالي من النصائح المشهورة كونه نبعد خاصة على الشراءات نتاع الحاجات الزايدة في المواد المدرسية. توا شرينا الواحد ما عادش معناتها في التجديد الأسبوعي هذاك, نحاولوا كيفاش نكونوا عقلانيين نشوفوا بأقل مصروف ممكن باش نزيد يثقل على العائلة التونسية.
0: صحيح, ومهم جدا الملاحظة هذه. كما تعرف اليوم فما وضع مادي, فما مقدرة شرائية الحقيقة مهترئة للمواطن التونسي, ولا فما عقلية القروض الاستهلاكية, وانت تعرف القروض الاستهلاكية يخرج من قرض يمشي القرض وقاعد يتزاد هذا في بشكل كبير برش على مستوى العائلات التونسية, هذا اللي يزيد يثقل كاهل المالي بالنسبة للأسرة التونسية. اليوم التونسي يلقى روحه ما عندوش حلول كبيرة برشا بالنسبة دروس الخصوصية. نشوف فيها مع أستاذي أنه هو عرض وطلب, ما تنجمش تفرض على الناس أنه ما تقريش ولا تقول له أنا رخص لي في الأسواق, هذا عرض وطلب. لازم زاد الولي يحاول يخصص وقت الولده للمراجعة, يقرأ معاه, يقريه, يحفزه, يكون معاه, ما يحاولش يتخلى على مسؤولياته ويعطي ولده كما نقوله احنا للنادي وإلا للأستاذ باش يقري دروس خصوصية.
2: بالطبع هو كل منهج الدراسي كل فيه معناتها المطلوب واللازم, لكن نحن ننتجه الدروس الخصوصية باش نزيد وك الزايد ذاك البلوس ذاك نزيله عليها التميز. وبالتالي كما تفضلت وقلت راه المراجعة راه القراية راه الإحاطة بالتلميذ وجوبية من طرف الأولياء, وخاصة في معناتها في السوايع اللي ما يقراهمش, وهنا نحاول كيفاش حتى ساعة ما يقراهاش ولا ساعتين ولا بعض ما يروح للدار وبعد يرجع أخير من يقعد في الشارع, وهذا صراحة وجوبي على العائلة كم إحاطة أكثر بأبنائنا. علاش؟ على خاطر إشكاليات كبيرة في الشارع وبالتالي يلزمنا نحاول نقلوا منها، نقفوا معهم ما خلوش يسهر يرقد بكري، وبالتالي بشي على الأقل يقوم الصباح في نشاط. هذه كله كلنا نعرفه كيفاش الإحاطة، كيفاش نجم نوفق ما بين المصروف وما بين المستلزمات اللي عندنا، وربي نجح أبنائنا. يلزم نتاع في تونس يستثمر برشا في دراسة أبنائه وهذاك المصعد الاجتماعي، وبالتالي يلزم يمشي في المسار هذا وربي نجحهم الكل
0: ان شاء الله. ان شاء الله هذا ما نتمناه، وكما قلت الاستثمار الاسري في صغيراتنا راهي حاجه ضروريه، راه هذاك اللي حافظه باش يقوم الصباح يخدم ويتعب وياخذ قرض ويتسلف ويحاول يوفر كل مستلزمات ولده باش يراه ناجح ويتفوق ويتميز، على امل انه يلقى حظه وانه يكمل المسيره هذه. وما زلنا نؤمن في تونس الحقيقه، ولازمنا ديما نقعد ونؤمن بهذا السلم الاجتماعي كدور باش نخلقه قادة جدد في البلاد هذه ويتحملوا مسؤولياتهم في مختلف الإدارات والمؤسسات إن كانت العامة أو الخاصة.
2: بالطبع، وهذا كما يقولوا بسيط الفرحة كي تشوف أنت تحضر وليداتك الصباح وماشي للمكتب، فهمتي هذاك الفرحة اللي تشوفها في عيني الأولياء، فهمتي كيفاش ولدوا في أبا حلة، كيفاش ماشي يقرأ واش كريك البارح وعطيني نشوف هذاك اللي يزيد معناتها في جودة الحياة، وبالتالي في الفرحة هذيك اللي العائلات الكل تسنى فيها في آخر العام باش ينجح باش يشوف معدل متميز، وربي ينجحهم. ويلزمنا يلزمنا يلزمنا نكونوا في معناتها يكونوا أبنائنا في مستوى الانتظارات نتاعنا مستوى منطقة قيادة
0: البلاد لنهارك. شكرا جزيلا سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية للإرشاد المستهلك، إن شاء الله نهارك زين، إن شاء الله نهارك مبروك، إن شاء الله الموعد يتجدد معك الأسبوع القادم في موضوع جديد، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل التلاميذ، إن شاء الله عودة مدرسية موفقة زادة لكل الإطارات التربوية. إحنا مازلنا مصري معكم مستمعين بقية فقرات، خليكم معنا هذه البشيرة.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
1: عسلامة مدام.
0: مرحبا،
1: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
2: إن شاء الله
1: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
1: امشيوا البوز وبعد نرجع.
0: يلا
1: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
3: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
4: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير، أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي أهم العناوين الواردة فيها: أمطار طوفانية بمختلف ولايات البلاد وتساقطات هامة، سيلان لأغلب الأودية، وارتياح لانطلاقة موسم فلاحي واعد. وللحد من إلقاء الفضلات في المناطق العمرانية، دعوة إلى تطبيق القانون على المخالفين. والشرطة البلدية 100 عملية حجز وإزالة فورية ل 445 نقطة للانتصاب العشوائي. والصحيفة تنقل عن رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق قوله: تراجع أسعار الذهب ونطالب بإعادة فتح دار الطابع. ونواصل مع الصباح، وفي أخبار الرياضة عنونت: بطولة الرابطة المحترفة الأولى مباريات مؤجلة، صراع غير مباشر على الصدارة بين البنزرتي والإفريقي، أسفاقسي وبنجردان في اختبار جديد، والتدارك شعار الجرجيسي والهمهامة. والاتحاد المنستيري: العبدلي آخر المغادرين و500 ألف دينار لرفع المنع من الانتداب لفريق السلة. وفي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للأصاغر بأبيجان، المنتخب الوطني يتأهل إلى نصف النهائي ويضمن المشاركة في المونديال. وفي تصفيات بطولة الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة، أنيس بوجلبان يكشف عن قائمة المنتخب الوطني. وفي بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للرجال، المنتخب الوطني يواجه غدا رواندا في ربع نهائي المسابقة. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: ليس بحكم الجغرافيا فقط، تونس وجهة استثمارية جاذبة للأوروبيين وغيرهم. وكتبت الصحيفة: منحت الطبيعة موقعا استراتيجي لبلادنا شمال القارة الإفريقية في نقطة مميزة جنوب المتوسط مفتوحة على ضفته الشمالية، وقد ربطت تاريخيا بين القارات جميعها، وكانت محطة مميزة للتجارة وتحريك عجلة الاقتصاد على مر الأزمنة. وأضافت الصحيفة: إن أي مكاسب قد تجنيها تونس في إطار الشراكة والاستثمار مع أوروبا ستزيد في توسيع دائرة المستثمرين من خارج المتوسط، والمقدمات في هذا الباب إيجابية. نواصل مع الصحافة، وفي أهم العناوين الواردة فيها: حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، إصلاحات لرفع النجاعة وتخفيف الضغط على المالية العمومية. ووزير التجهيز والإسكان يؤكد: الحوكمة الرشيدة تتطلب وضوح المسؤوليات. وخلال المنتدى الاقتصادي الأول التونسي الألماني، دفع الشراكة والاستثمار والتعاون. وتوقيا من مخاطر تقلبات مناخية متوقعة، وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت: فلسطين أقوى من الخطر. وكتبت: يدور قطب الراحة في الأزمات العربية والدولية حول قضية أساسية هي الماضي والحاضر والمستقبل، حتى وإن سعت قوى عربية ودولية إلى تغييبها، وهذه القضية هي القضية الفلسطينية. فما حروب أمريكا في المنطقة كلها إلا بسبب الكيان الاحتلالي المؤقت مهما طال عمره، وهو الكيان الصهيوني، وليست هناك من سبب آخر لهذه الحروب غير خدمة الكيان الاستيطاني وضمان أمنه واستدامته إلى حين أن تتغير موازين القوى الإقليمية والدولية. ونواصل مع الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: ترخيص ترويج الأدوية، تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. وإسماعيل خلف الله يؤكد للجزائر التدخل في النيجر جاء لحماية الأمن القومي الجزائري. وإضراب نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري، ودعوات للتفاوض وتجنب اضطراب التزود، وجدل حول تداعياته ومحاذيره أمام المراهقين: كيف نحمي أطفالنا من مخاطر الذكاء الاصطناعي. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروخ: الترجي الرياضي الجزائري عليلات يخلط أوراق ريجيكامب، واليوم أمام البنزرتي وجريس فخ الصفاقسي وامتحان للإفريقي، والنجم الساحلي صفقة باباكار تسقط في الماء. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
5: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
6: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7.
7: 95.7.

0: هذه ميادة حناوي مستمعينا الكرام. نوصل معها 48 دقيقة. الدنيا حلوة بيك وصف ما يجي ويتقال كان على الشيف مزرعي. سهلا شيف نهارك زين.
1: مرحبا ديلي, مرحبا بيك والكيب الكل وكيف متابعين ذات منسير.
0: ايش قالوا في قمة المحبة الرومانسية؟
1: لياني الغنية هذه
0: هي اللي كنتي غيرتي حياتي. فما 30 كيلو زايد
1: غيرت حياتي. شعور متبادل هذيلي.
0: احنا كالعادة باش ناخذ معاك فكرة وبعض الدبارات اللي ربات البيوت اذا عندهم هيك حاجة يخموا فيها ولا حايرين عليها. الشيف شي ودهم بدبارة مزيانة, اما الدبارة ما نعرفوها كان من نعملوا جولة في السوق.
1: اكيد
0: هكا ولا نتحول مباشرة لمدينة امساكن, وتحية خاصة لصديقنا وحيد خصيبة من خلال فقرة اسعار السوق. سي وحيد نهارك زين.
2: صباح النور والسرور تدذيلي, وتحية كبيرة للشيف اللي يحضر معاك اليوم.
0: أي.
2: إن شاء الله تكون دبارة معنا, دبارة ممتازة اليوم نبدأ بها.
0: اللي بيش تقضيهن
1: بيش نطيبهولك.
0: شاويك بيش تتحقق.
2: هاي سيدي شاوتي يعني إن شاء الله بيش تتحقق. أما أقول للشيف راهي الباز متاحة الحم مفروق.
0: تدل ينجح الحم مفروق.
2: الباز متاحة الحم مفروق, خاطر الحم مفروق هو لاستيس الباهية المزيانة اللي مش نلقاها. السوم متاحة يعادل دبارة وأحسن سوم ما بين ولد البحر وما بين الحم الأحمر والأبيض وحتى ما بين الخضرة والغلة. مش نلقاه رواحنا اليوم في الحم المفروم, هو جوكير متاعنا متاع القضية اليوم.
0: أوكي باه ممتاز يا وحيد. هاي جولتك كيفاش كانت؟
2: البطاطا من 3200 البطاطا 2200 حتى 2500 الجديدة. الفلفل من 2000 حتى 3500, والبقلوتي والكنيسي ب 5 دينارات الكيلو. البصل 1500 الكيلو, وعنا الطماطم 3200 حتى 3600 الكيلو. والطماطم الكاليتي متاعها ماهيش طيارة بالنسبة للأسوام اللي قاعدين نشوفوا فيها اليوم. هذه بالنسبة للخضر والغلال. السلق والمعدلوس 500, النعناع 700, الكرنب 2500, البروكلو زادة ثم 3500. ثم أسوام الحقيقة بدأت ترتفع مع نزول الغيث النافع ونزول الأمطار الأسبوع الأول الثاني. ديما الأسوام تزيد في البريود هذه, ينقطع التزويد وربما تتسكر بعض الطرقات. يونك هذاك علاش ترتفع الخضر الغلال. نقول الخوخ 7500, خوخ كان 5500 يوصل حتى 7500 و7000, العنب 6800 حتى 8000 وحتى 9000 العنب المسكي اللي ما غير القلوب. البطيخ ب 2600 لافامي هذايا. ثم الباجي ب 15100, والدلاع في لي زونفيرونمون لي زونفيرون تاع دينار الكيلو الدلاع. وما عادش فما قبيل غير كبير على الدلاع
0: ديالي, وحتى على الغله بشكل عام ما فماش قبيل كبير, خاصه انه اسعارها مرتفعه الحقيقه في الفتره الاخيره.
2: في مساكن في المرشي اللوتاني والبره من المرشي اللي عندهم دلاع الكل يقصوا فيه على اربع طروف ويبيع بمنابر. ما عادش فما البيع رغم الكيلو حتى بدينار و 12 مية, لكن ما يشريوش العباد دلاع كامله. ما عادش عندها بلاصه في الفريجو.
0: أي.
2: ما عادش عندها كل قوه. هذا كان
0: اللحوم البيضاء.
2: اللحوم البيضاء يقعد الدجاج مرتفع الحقيقه السمته حتى 7200 واكثر, ورغم الارتفاع اللي عليه هي أنا ثم الناس قاعدة تأخذ في الدجاج تقضي, خاطر الصغار يأكلوا الدجاج ولا والناس تطيبوا وتخليه في الفريجيدير ويأكلوه, وحتى تطيبوا أسهل من الحم الأحمر والبحر. ثم الدجاج يأخذوا جوانح, يأخذوا العظم بلاتو من 8500 حتى 10500 حتى 11000 زوز الفسوس والفص الأحمر موجود قبل كبير على الدجاج. وخاصة الدجاج اللي التونسي قاعد ديما مغروم بالدجاج الحية ويذبحها ويريشها هو
0: اسكالوب

0: قديش سي وحيد؟
1: 16800 فاتت ل 18000.
0: باهي باهي
1: موجود.
0: فما من نقاط بيع وصلت ل 21 و 23
1: و 24 دينار. فما عليها مراقبه كبيره في مساكن و من 16800 حتى 18 دينار، اما في سعيوفه.
0: اي هذا هو، هذا هو كما تعرف.
1: في سعيوفه تو احنا بريسك 9 تو من نص ساعه اخرى ما عادش تلقاك.
0: باهي ولد البحر، نختموا مع ولد البحر.
1: ولد البحر السردينة تقعد غالية 7800، برجين 15 دينار، ثم اللمبوكا 16 دينار، وتوا في ربما اللي ريت واني برشا أمبوكا الحوات الكل اللي بيعوا في اللمبوكا موجودة بصفة كبيرة، وفما اللي يقول هي جاي أمبورتي، وفما اللي يقول هي تونسية. ماذا بينا الشيف يصحنا هذه المعلومة، هي موجودة عند الناس كل ويقولوا راهي ما راهي من برا تجي مش تونسي، يقولوا من الصين والله اعلم.
0: قداش الاسوام هي الساق بكل شيء؟
1: من 14800 حتى ل 16800.
0: صار ما
1: انت وانت والكاليبر.
0: السي وحيد يتسائل على اللمبوكه الموجوده.
2: اللمبوكه شوف توا اللمبوكه التونسيه اوكي، علاش؟ خاطر ديما في
0: الموسم تاعها،
2: الموسم تاعها ريت كي تمشي مارشي ميسي تلقى الشركه تعاد خذ كعبه لامبوك، خاطر الشركه هو اللي يجيب لك اللامبوكا تو. انا هي لامبورتي اللي جينا من فرنسا من مارسي وكذا، اكلك طويله كبيره تلقاها كان فيها بون صفرة. هذيك هي خاطر هذيك نتاع تحسها نتاع محيط مش نتاع بحر ابيض متوسط. اما التونسيه التونسيه تبدا مش كاليبرك الكبير برشا معناتها وتلقاها فريشكا ومامتو.
0: فرنسا فرنسا من شيره البريطاني معناتها من الفوق على الشرقيه
2: معناتها. شوفوا ما خاطر عندهم لي مويان هما باش يدخلوا، احنا شو احنا تعرف بلانسياتنا ما فهمتني حد البحر الابيض المتوسط وكذا.
0: حتى فرنسا بحر الابيض المتوسط إيه تمشي تلمونش معناتها
2: تمشي فوالا يحوسوا برشا.
0: دخلت لي جغرافيا. يعطيك الصحه سي وحيد، شكرا جزيلا نورتنا سي صبحيه اليوم. خليك معنا
1: بالحمل المفروض سي نازيل.
2: اي اكيد
0: اكيد قضيتنا ودبارتنا بالحمل المفروض.
2: بالحمل شو بالحمل المفروض
1: المفروض مش غالي.
0: هاي
1: ب 40 دينار تاخذ اعز كاليتي في السوق الكيلو ويزيد يفرموا لك بلاش. نروح انا بالدار بكيلو ولا بكيلو ونص مفروض. يحب الشيف يعمل لنا حاجات اللي يفرحوا بها من الصغار ويفرحوا بها من الكبار بالحمل المفروض.
0: تدل سي وحيد، شكرا جزيلا، خليك معنا في الاستماع. دبرت الشيف تو
3: دبارك اليوم دبارك اليوم
0: دبارتك اليوم بالحمل المفروم.
2: حمل مفروم حطي في كوع وليد. اذا خابش نعملوا زوز دبارات احنا، الحمل المفروم والدجاج الزدر المفروم الزوز. علاش هو الحمل المفروم؟ خلينا نفهموا حاجه ساعه، والحاجه هذه اللي ماذا بيك كي تمشي للجزار ما تقولوش اعطيني رطل لحم مفروم، قولوا اعطيني رطل ومن بعد ارحيه لي. وهذا معروف وحكينا فيه برشا قبل، خاطر باش يقول لك اللحم مفروم باش يعطيك تروزيام كاتيجوري ولا اعلم شنو عنده مع
0: اللحم جنب وشو
2: شحم. خذ انت على كيفك اللحم ومن بعد ارحي تو سامبلومون، فهمت؟ ما يمنعش هذا ديما ماذا بينا شويه شحم على اللحم المفروم. حتى في المرقاز ما نجمش تعملوا اللحم صافي، فهمتني؟ سينو يتقطع لك المرقاز وكذا. السلطه كيما العاده شويه ما نعرفش فما بجل ولا في مرشي مساكن، ولكن موجود نعملوا به شويه سلطه نتاع بجل، فهمتني؟ دو شويه فقوس شويه طماطم سيريز مقصوصه شويه معدنوس عصر قالص ملح وشويه فلفل اكحل. حتى في الدريساج نتاعها نعملوا رندلات نتاع رادي نتاع بجل ونقصوا ونحطوا الكيشابو نتاع الخليط اللي كنا نحكيوا فيه وشويه تن هكا من الفوق وريق نعناع تبدا هكا تزين مع الصحن باش العين تشتي وكذا.
0: الحمى مفروم معناتها ديما تركز شيف ما شاء الله عليك على الالوان.
2: على الالوان صحيت، الالوان هي اللي تجيب العين وبالتالي معناتها تنجم كذا، فهمت؟ الور انا نسمع في الجاري بكري قلت عملي شويه جاري، فهمني؟ شنو نعمل شويه جاري بشويه كعابر نتاع اللحم داكوردو. الجاري نعرف نجم تعمله باللحم، تنجم تعمله بالاسكالوب بالدجاج كيما كذا، فهمني؟ وفي نفس الوقت باش نخممنا في الصغيرات زاد باش نعملوا حاجه بالداند المفروم للمجه نتاعها مغدو. اوكي الجاري سهل، ناخذ لك العابر نتاع اللحم نتاعنا، ناخذ اللحم نرحيوه بعد نزيدو شويه ملح فلفل اكحل تابل كان عندك، شويه حتى فلفل احمر اذا كان كذا، شويه زيتون مقشر تقصه هكا جويه تخلطوا مع هكا اللحم هذاك عظمه، وشويه شابلير شابلير اذا كان العظم غلبك وكذا تنجم شويه شابلير باش
0: معناتها
2: كذا. البصل المقصوص جويد هو المعدنوس، ونعملوا دي بولات صغار برشا كي البوتشي داكوردو الور ناخذ شويه زيت زيتون يبدو بتسخن شويه كطرف زيت زيتون نحطوا كل البولات الكعابر نتاعنا دوكم يجمروا ياخذوا يشدوا رواحهم ومن بعد نخرجوهم في نفس المرميطه بصل ثوم طماطم كعب فهمتني مقصوصه جويده شويه ملح فلفل اكحل هما كذا ومن بعد نزيدوهم مش عندك بطاطا سناري جلبانه مهم جدا فهمتني كلافس هذاك زاد يلزم تحطه في الجيري فهمت قلنا جلبانه كذا هذوم الكل نحط شويه مغرفه طماطم معجونه نفوح نمرق شويه مسخون غلوه واثنين ونرجع اكل الكعابر نتاعي في الاخر ومن بعد نحط اكل الرشته نتاعي اكل ناخذ الباكو رشته نقص ونكسر جويد ونرمي في وسطه ورشه مع دنوس ومن بعد حتى بارده تتاكل حلوه برشا ومن بعد تنقص وترمي فيها زوز ثلاثه قرون فلفل مشطرين خضر وخليهم في السخانه نتاعهم كان عندك فلفل بر العبيد تنجم تحطه وتزيد شويه هكا رشه مثال شويه فلفل اكحل خليك توزويزه فهم شكون يحطها تاريس عربي تقص بارد وتبدا حاجه سخونه وجاريه وكذا هكا ارتحنا على سي وليد في سي وحيد خممنا قلنا في الصغيرات للومجة شو ناخذ عندي شوية زر نتاع الدجاج بسرعة نرحيو في ميكسير شو نزيدو معاه مغرفة فارينة شابلير نفوحو ملح فلفل أكحل عصرة قارص فهمتني عظم مهم جدا قلنا شابلير وعظم فانو خليه ترحاب البيه كان عندك شوية بسباس كعب سكن جبير وخليه ترحاب حذرناش كل البات هذيك نتاع الحمير ناخذو في بلاكة نحطو فيها بابي كويسون شوية زبدة أما نحطو بابي كويسون مساج ونفرشو كل داند على الحناء والزر نتاع الدجاج على الحناء الكل فك البلاكة هذيك داكوردو ونبلوكيو نحطوها في الكونجيلاتير خليت تبلوكا ولكن قبل ما نحطوها نقصوها كي نقصوا في طاجين فهمتني وهي في البلاكة نتاعها باش من بعد كي نجبدوها من الكونجيلاتير نقاوها تبلوكاتش نعملوها باني كيفاه الباني نعملوا له شويه فارينة ومن بعد شويه شابلير حتى الشابلير تنجم تزيدوا شويه فلفل احمر كذا ونقليوها في الزيت متفاهمين هذه تمشي حاجه شايحه يهز غدوه صغير للومجه معاه
0: فهمتني مع كعبه بطاطا مقليه
2: مع كعبه بطاطا مقليه وفهمتني وحتى السلطه هذيك ما يفوتهاش ينجم يهز معاه فهمتني ياكل الجيري وياكل اكل الباني نتاعه في الـ في الـ في الواحد شفت اسوام الغله ب 7000 و 9000 الله غالي مش نعمل الغله اليوم غاليه برشا باش نعمل جي ستارت نتاع تارت حاجه شيح زاد يهز كوم ديسير مع كارت نتاع لوز ما تتخافش ما عندكش نعرف مشكله نتاع لوز اما جي 100 غرام ريت 100 غرام لوز 100 غرام زبده و100 غرام اميدون سكر محور سكر محور وزبده 100 غرام لوز هذوما كل تخلطهم ببعضهم مع كعبتين عظم المضابين العظام كي نحطو بالكعبة باش ما تكلفش نمشي ونعملو البات نتاع التارت نتاعنا قلنا نتاع 10 من ناس 200 غرام فارينة اشترهم زبدة شوية ملح ونحكوهم ندخلوهم في بعضهم هكا ومن بعد نزيدوهم 40 غرام ماء وواحد أصفر نتاع عظم نخليوك البات هذيك ترتاح نص ساعة ساعة في الفريجيدان نجبدوها نحلوها ننقبوها بالفرشيطة فهمتني ومن بعد نخليوه شو ناخذو ناخذو معجون بار اكزومبل نتاع فما نتاع كرموس ولا فما نتاع مشماش بار اكزومبل ناخذو كالتارت هذيك نعملو فرشه نتاع كرمو نتاع نتاع مشماش معجون كان فما حتى شويه مشماش شايح نزيدو كعبات ومن بعدك الخليط اللي عملناه نتاع اللوز المرحي والزبده والسكر كل نحطوهم فوق التارت نتاعنا كان عندك شويه اونفيلي لوز مثالك الاونفيلي هذوك الابيض نرشوه فوقه وندخلوها في الكوشه قرابه 35 30 دقيقه في 180 درجه تخرج مجمره هي بدوبه تخرج هي سخونه كان عندك شويه ناباج باش تخرج تلمع ولا شويه عسل وكذا تلمو كي تقصت تمشي شايحه وحاجه مزيانه برشا يا خذ انت منها شويه قهوه للعشيه وخلي غدوه اللمجه لصغيراتك معك الباني فهمتني معك الفريت معك كذا حتى الصغير معناتها يمشي فرحان
0: لا متنوع على الدباره ويعطيك الصحه يا شيف قريت حساب اللمجه نتاع الصغيرات الغدوه
2: وقرينا حساب سي وليد اعطيناه الوحيد اعطيناه البرح الشاوه بتاعه ويدلل
0: هذه ديما يدلوا مع الشيف ديما تدلوا وديما تلقاو الدبارات المزيانة في كل نهاية أسبوع عبر موجات إذاعة المنسير إن شاء الله باش تلقاو نهار السبت ونهار الأحد ومعايا نهار الثلاثة إن شاء الله دبارة بحرية في برنامجنا تشوفوا كل مرة يودنا الشيف بحاجة مزيانة وحاجة بنينة خاصة واقتراحات لربات البيوت خاصة في نهاية الأسبوع يحبوا يخرجوا من الكوجينة يحبوا يرتاحوا مع ضغط العمل ماذا بيهم يعملوا حاجة خفافة بالنسبة حتى للصغيرات وصلنا لنهاية هذا الموعد من البشير نحب نوجه تحية كبيرة برشا لكافة الفريق اللي أمن البث الحي والمباشر نبدأ بالديجيتال قائد نجل عطية بن محمد على مستوى الإخراج الرقمي وتنجموا تلقاه مختلف استضافاتنا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير أو من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنسير تحية كبيرة برشا الهويدة بن ساسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم متألق اللقاء دائما وابدا هويدا. وبحب كبير نحب شكر كبير لسي محمد صيديه في الاخراج التقني اللي الحقيقه من 6 نتاع الصباح واحنا نحاولوا نركزوا وحتى في الفقرات وفي الشهاوي ماشي معك بالباس سي محمد. لا عجبته الشهاوي سي محمد. بعد شويه موعدكم مع صديقه وزميل ريما الهاني في موعد جديد مع الصغيرات والاطفال ان شاء الله تكونوا في المتابعه. وتحيه لكم وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات اذاعه المنسير. ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. سلامه.

0: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7.
3: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أشارت بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة أن الميزان التجاري الغذائي سجل فائضا قارب المليار دينار مع موفى شهر أوت الماضي، وذلك مقابل فائض ب 684 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 بزيادة بلغت 43%. وطبعا لذلك تحسن معدل تغطية الصادرات بالواردات وبلغ 119% خلال هذه الفترة. وفسر هذا التطور بارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 20% وانتقلت من 5 مليارات دينار إلى 6 مليارات دينار مع موفى شهر أوت الماضي. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية أنه تم وبصفة استثنائية تمديد بالنسبة إلى ملفات الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية التي تم إيداعها خلال سنة 25 و2000 ولم يقع الشروع في معالجتها ولم تستفد من أولوية من أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من ديسمبر. وكذلك بالنسبة للملفات الجديدة التي تم إيداعها هذه السنة، فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية إلى غاية 31 من مارس. دعا مركز النهوض بالصادرات الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء المزمع تنظيمه في طرابلس من 8 حتى 11 نوفمبر القادم. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم امرأة بتهم تتعلق بتكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات والاتجار بقطاع يشتبه أنها أثرية. أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول عن نتائج عملية أمنية دولية غير مسبوقة من نوعها، مكنت من بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديد هوية 126 مقاتل إرهابي أجنبي في إطار عملية نظمت في شهر جوان الماضي في تونس، وجمعت العملية 28 ضابط وخبير من 11 دولة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.sbofestival.com.

0: فرحانة على خاطر عندي زو سنة أولى، واحد سنة ثانية، واحد سنة ثالثة، واحد سنة خامسة، واحد سنة سادسة بحذية في الأستوديو فالتعليم الأساسي الكل معايا لمختلف مستويات ومع دي سنة الرابعة، خاطر كنا سنة الرابعة طلعنا سنة خامسة مع خليل. هابش نصبح عليكم بالواحد بالواحد ونشوفوا كيف كانت أجواء العودة في السنة الأولى. شكون عنا سنة تخلي السنة الأولى؟
1: ياسي
0: مش عارف روحي وشكون يتخلي السنة الأولى.
2: أنا أتخلي
0: معانا
2: الأولى. أنا وبيرم.
3: أنا
2: وبيرم.
0: بيرم
3: عسلنا. نشوف روحي في التلفزة يا بيرم، حتى أنتي تشوف فيها التلفزة. احنا لازم نشوفوا بعضنا خاطر هذيك الكاميرا يا بيرم. شوف الكاميرا غادي، يعني نجمو نشوفوا روحنا.
4: تعاو راك تحكي حاجة غلطة راك.
3: ها
4: تحكي حاجة غلطة راك.
3: شوف شوف هذيك الكاميرا تصورنا،
4: يعني نجم نصور
5: سمعتك احكي في الميكرو.
3: يا بيرم هذيك الكاميرا تخزننا، يعني احنا نجم نشوفوا
4: روحنا. في فهمتك فهمتك كي احكي ولا عارف.
3: ومش نعيط له
0: والله. حسيتك خزيتك تغششت شويه بيرم، يظهر لي هو
3: مغشش.
0: خرج على صلب الموضوع.
3: ماما كيف عيطت لبيرم دوكي؟
0: اي في غلطه في غلطه نعذر. بيرم بيرم القريشي يا قريشي. اي احكي لي تو عنا زوز السنه الاولى اللي هما ياسين صمودي وبيرم القريشي. هذوما نوراتنا اليوم لانهم سنه يحتفلوا بحدث مهم جدا في حياتهم وحياه عائلتهم. اليوم دخلوا الى السنه
2: الاولى.
0: باهي يا اقسمت مش يقربوا لي الميكرو باش كانوا بيروت.
3: شنو عطلو من بكري يا ماما؟
0: يا ماما غلطت، مش لازم تعمل لنا اشهار. غلطت انا غلطت عاديت له
3: لقب. قل لي ذيك الاشهار.
4: انسى الاشهار.
6: المديره ستعاقبنا.
0: لا مانيش نعمل اشهار، انا قلت غلطت غلطت غلطت. قلت له دوكي على خاطر امه لقبها دوكي، انا نعرف امه في حين هو اسمه القريشي
4: وبابا اسمه القريشي. اختاري لقب القريشي واسمي بيرم.
0: انت بيرم القريشي هو اسمه بيرم القريشي. مش سيدتي قراتك التنمر ليه انت؟ سنة الأولى شنو درسون؟
3: ما
0: تنمرتش. لا
3: نعطينا. لحقني الاسم كهو.
0: لا ماما هذاك يتسمى تنمر كي نضحك على لقب أصدقائنا.
3: لحقني كهو.
0: وش معنى ضحكك؟
3: يعني يضحكني كل ما يسمع كلمة دوكي يضحكني.
0: يعني هذا تنمر.
3: لا ما
0: معنى سيشعر بالإحراج. سيشعر بالإحراج هو إن ضحكت منه.
3: أمي يظهر لي حاجتك باش تمشي. تخلي حاجتك باش تمشي للمكتب اللي كنت نقرا فيه قبل السنة الأولى.
0: أنا باش تزني ترجع لي المكتب باش يعلموني كيفاش تنمر.
3: أي ولا تنجم تقرا معايا.
0: نقرا معك مباشرة. باهي استنى ها باش نمشي بالنقطة بالنقطة. باش نبداو مع بيرم القريشي. يا بيرم احكي لي كيف كانت العودة إلى السنة الأولى وكيف كان اكتشاف المدرسة والقسم؟ احكي لي كيفاش لبست الميدع متاعك الصباح.
3: شنو الميدع؟
0: الميدع الطبليه. لبست طبليتك ومشيت للقسم. لقيت قراء اصدقاء تعرفهم ولا ما تعرفهمش؟
3: لقيت بنيه نعرف
0: روخينا كل ما تعرفهمش.
3: ايه تعرفت على صديق.
0: ايه أسعدك هذا الأمر ولا قلقك لأنه مجدد عليك؟
3: هو أكبر مني أما أني ديما كان عاركو يبدأ خايف مني.
0: لا أنت عليش خاطرك عندك قوي البنية ولا صليت اللسان؟
3: ديما ضربوا بصرفة قرف.
0: قوي البنية
3: ديما يطيح في القاع نتاع القسم.
0: وانت ديما تضربوه؟
4: جبتي ويشاكسني
0: ايه؟
4: نتلفت له يعمل لي هيك، نتلفت له يقول لي هيك هيك ويضربني وساقه سخبني خايف.
0: ملعن أزوز سنة أولى خارجين على الموضوع، واحد يتنمر والآخر عنده العنف في القسم.
4: لا هو اللي يعمل لذوك المشاكل.
0: انت ما تتنمرش بيها، باش نكمل مع القريشي ونجيك. كمل لي اذا يا بايرن. دونك السنه كيفاش، احكي لي اليوم العوده كيف كان، كيفاش حسيت، شنو كيفاش استقبلتك سيدتي في القسم، حسيت شي تغيير على نظام الروضه؟ تحذير يا ربي.
4: نظام الروضه اكثر، نظام الروضه كيف كيف
0: كيف كيف ما تغيرش حسيته حتى لتو.
4: اما اجل تغيرت ان هي ما عادش يخليونا ان احنا ما نخرجوش للساحه.
0: ما تخرجوش للساحه بالكل، مش عندكم وقت استراحه العشرة ولا شويه؟
4: نقلو كان نقلو كان اللي يسير في الساحه.
0: ما فهمش
4: الا ما نلعبو، فما حد شيء كان ما نلعبو.
0: ما فهمش العاب في المدرسه
4: كيما العاب عناش تعرفوني صغار.
0: انا نسخيلكم صغار ولا هما يسخيلكم صغار؟
4: انت ترافينا صغار.
0: لا ما عادش نرافيكم صغار، نرافيكم تبركل عليكم تو، ما عادش صغير. ما هو انت فرحانه على خاطر ما عادش فما العاب ميلا مادام وليت كبير؟ ولا متاسف شويه؟ ماكش متاسف؟
4: ايه
0: هاي بيه. دونك كانت العوده عوده يا جميله، فرحت بها ولا شوي شويه؟
4: قل هيك
0: هكا. ممتاز معنا حسنا. باش نكتشفوا ياسين سمود. ياسين صباح النور يا سونا، كيف حالك؟ اقرب قرب قرب الميكرو. واي ممتاز ورائع جدا. يعني
4: بيدم مثل الميكرو، انت قتلو انت اللي تمسوك هاو.
0: احسنت، كان انا نمس الميكرو. اي احكي لي كيف كانت العوده؟
4: رائعه.
0: تعرفت على اصدقاء جدد؟
4: جدد وقديمين، كلهم قديمين،
0: كلهم قديمين 100%.
4: اي اما اما سيدتي نتاعي اسمها كيف اسمك؟
0: شنو اسمها؟
4: اسمها سيدتي ديم.
0: وهل هي رائعه مثلي؟
4: اجل حتى نبقيت لقدوم
0: زيدا يبي
4: ان شاء الله تسمعني سيدتي دي.
0: مازال ما تعرفش انت تخدم في اذاعه المنستير. اي قل لي كيف كان.
4: لا قلت لها لان نخدم في اذاعه المنستير.
0: قلت لها
4: اي
0: شنو قلت لك؟
4: قلت لي هذا رائع، وقلت لها نجم تتفرج عليها التسعة كل نهار احد.
0: ملا يمكن تو تسمع فيك سيدتي ري، ما عنديش علم بهذا الموضوع. باي ملا سلم عليها.
4: عسلامة سيدتي.
0: احكي لي كيف كان، كيف كان تعرفك على القسم واجواء الدراسه؟
4: رائعا.
0: هل لاحظت تغيرا مقارنه بالسنه الماضيه في قسم التحضيري؟
4: لا.
0: لم تلاحظ اي تغيير؟
4: اي
0: على مستوى الدراسه، على مستوى الادوات، على مستوى التوقيت؟
4: اي
0: كان كل شيء كما توقعته.
4: اي اما فما شيء اخر، فما شيء شيئاً ما توقعتهمش. في اليوم جاء احنا نخرجوا كان الوحدة متاعنا ونمشيوا للكراسي باش نقعدوا وناكلوا، وبعدها كي نكملوا نرجعوا نحطوهم، وبعدها نرجعوا نقرأ، وبعدها يجي وقت الفطور هما يخرجونا من القسم ويحطونا في بلاصة تحط الماكلة قريبة برشا.
0: ايه وهذا امر سيء ولا امر جميل ولا جيد؟
4: جميل.
0: امر جميل.
4: هما يطيبون الماكلة كل يوم نوع مختلف.
0: وظهر لك لذيذ الاكلة؟
4: اي
0: بيه. وتقرأ عن نفس السيدتيات ولا ليه؟
4: لا
7: كل حاجة.
4: لا
0: شنو المواد اللي تقرأهم؟
4: انا مواد.
0: المواد اللي تقرأهم
7: متى؟ عربي متى مثلا؟ عربية حساب.
4: انا نقرأ عربية ونقرأ فرنسي ونقرأ حساب ونقرأ إيقاظ علمي.
7: إيقاظ علمي هو تبع العلوم.
0: بيه. وشنو الدرس الأوليني اللي قريتوه؟
4: نسيت.
0: على التنمر.
4: ما تتنمرش على أصدقائي.
0: إيش معني ما تتنمرش على أصدقائك؟
4: مثلا ما نقول لهم شعرهم خايب ولا حوايجهم خايبة ولا
3: ولا انت بطو
0: ولا شكلك مختلف وهو مدعي للضحك باننا كلنا
3: اصدقاء. احنا كلنا كيف بعضنا
4: متراب
3: كلنا كيف بعضنا
4: متراب
0: واحنا كلنا مختلفين. احسنت. اذا نعود
4: ربي كل مرة خذي قطعة تراب
0: مش نقرأه في التربية هذه حتى نقرأه في التربية الإسلامية. يعطيك الصحة بيرم القريشي. يعطيك الصحة ياسين سامودي.
3: يا بيرم لازمك تتكلم تقرب من الميكرو باش يسمعوك المشاهدين.
0: فهمت به. ثم نتعرف على ضيفة حصتنا اليوم. عسلامة مرحبا بك.
3: ما لازمكش تمسوا بإيدك.
0: عرفنا من روحك.
3: أمي لازمك
8: تمسوا بإيدك. أنا مرام سنة سادسة في الكول اسمها لارينسو.
0: لا ما غير ما تقول لنا اسم الكول. تقرأ في سنة سادسة. ممتاز جدا. وجيتنا اليوم في
3: بيرم ما تعمل شكا
0: ياسين هدوء نتكلم مع ضيفة متاعنا. إذا جيتنا اليوم باش تعرفنا على الهواية متاعك اللي أنت عندك برشا هوايات تمارس فيهم في إطار نشاط نادي وجبت لنا اللوحات متاعك. عرفنا بالأنشطة اللي تقوم بهم. أقرب للميكرو أقرب للميكرو خلي اللوحات وأقرب للميكرو جوش نحكيو عليهم. دونك أنت مغرومة بالفن التشكيلي وبالبراعة اليدوية وتصنع برشا حاجات. تصنع الحلي تصنع تابلوات تصنع أشكال تزويقية في الدار. كيفاش تعلمت الحاجة هذه؟
8: أول واحد عملت وبديت بذاك ومن بعد ذاك شاركت فيه في المركب الثقافي خذيت عليه شهادة ومن بعد عملت هذايا ومن بعد آخر واحد ومن بعد عملت هذا وآخر واحد عملته هذا.
0: به ذكرنا باسمك.
8: مرام
0: أنت سنة دخلت لسنة سادسة كيف كانت العودة؟
8: رائعة.
0: تعرفت على أصدقاء جدد ولا قدم؟
8: كلهم قدم.
0: وفرحانة على خاطرك تقرأ معهم؟
8: أي.
0: ممتاز جدا. ثم بحذينا ياسمين هي سنة دخلت السنة الثانية. صباح النور ياسمين المصلي.
9: صباح الخير.
0: كيف حالك يا ياسمين؟ اقرب لي أكثر ميكرو.
9: لاباس.
0: أحكي لي على السنة الثانية وأجواء السنة الثانية كيف كانت العودة؟
9: جميل.
0: فرحانة أنت بالعودة متاعك؟
9: أي.
0: شنو المواد الجديدة اللي بشتقرأوها السنة؟ إنجليزية؟ اي انجليزيه باش جديده سنه باش تقراها. شكون يعم في حسب سقي هذا هدوء وفرنسي وتقرا مجموعه من المواد. ثم يوسف المصلي مبروك سنه ثالثه يا يوسف. شكرا. كيف هي اجواء العوده؟ احكي لي كيفاش كان نهار العوده.
9: باهي.
0: شنو صار فيه؟ دخلت القسم استقبلتك سيدتي كيفاش كانت الاجواء؟ لقيت اصدقاء كيف نوما؟
9: عجبني القسم.
0: وعجبتك سيدتي جديدة؟
9: أي.
0: ممتاز جدا. يلا خليل سنة خامسة. خليل بوزقرو
10: سلامة.
0: مرحبا. أجواء العودة يا خليل؟
10: لا بأس جميلة.
0: باختصار شديد نقطة وارجع إلى السطر.
10: جميلة.
0: يظهر لي أحسن عودة كانت متاع السنة الأولى. أنا يظهر لي
9: أي
0: سنة خامسة. عكفني لقيتها شنو المواد الجديدة اللي باش تقراوهم؟
10: لا بأس المواد الجديدة اللي باش نقراهم هما المواد الاجتماعية اللي فيهم البدنية والتاريخ والجغرافيا.
0: اي فرحان بيهم متخوف؟
10: فرحان متحمس باش نقراه.
0: متحمس حارق العادة. فيما برشا حماس بين الأطفال متاع اليوم. يعطيكم الصحة. شبيكم بير مياسين؟ شبيكم؟
9: هو
0: حتى ممتاز جدا. يلا نهديو لسادة المستمعين الأغنية الموالية وننطلقوا في فقراتنا.

0: الأخبار تزغى.
1: دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن العائلات والإطارات المتعاملة مع الأطفال إلى الحد من تعرض الأطفال خاصة في سن مبكر للشاشات وتنظيم استخدامها واختيار المحتويات ملائمة لأعمارهم مع إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر واللعب والأنشطة الحسية والحركية.

أكد الدراسة تشخيصية أنجزتها وزارة الأسرة بدعم من اليونيسف أن التعرض المبكر والمفرط للشاشات يمكن أن يرتبط بعدد من الصعوبات من بينها مشاكل التركيز والانتباه واكتساب اللغة والتواصل والكلام إضافة إلى اضطرابات النوم وبعض الصعوبات النفسية والسلوكية وإجهاد العينين. ودعت إلى ضرورة تطوير آليات الوقاية وتوعية وتحسين الاستجابة للمخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال

أمطار متفرقة بالسواحل الشرقية ثم طقس مغيم مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبلد. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر متموج، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 25 و29 درجة.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: انفذار بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
2: ومن إذاعة المنستير تواصل برنامجنا المباشر، وهذا برنامج الأطفال المباشر على موجة إذاعة المنستير. تسمعونا كل نهار حد من 9 للـ10 متاع الصباح. عنا ضيوف قارين اللي يتمثلوا في خليل بوزقرو، ياسمين المصلي، يوسف المصلي، ياسين سمودي، وكل حصة عنا الضيوف اللي نقوموا باستقبالهم. أكل كاسك عايشك ياسين، يهديك، مازلنا حشنا به شوية، مازلنا نحبوا نستعملوه في الأيام القليلة القادمة، خاصة الاستوديو متاعنا جديد. أي سيدي، توا جاء الوقت باش نسمعوا الفقرة متاع خليل، وخليل باش يهزنا اليوم إلى
3: ألمانيا.
2: ألمانيا، شنو تعرفوا على ألمانيا يا الأولاد؟ ميكرو، شنو تعرفوا على ألمانيا؟
4: ألمانيا عندها حاجات غريبة.
2: عندها حاجات غريبة؟
4: ألمانيا عندها صوص كيما غريبة ولا بلاد أخرى تشبهلا.
2: استنيني، عندها حاجات غريبة شمعنى من الناس فيها يمشيوا على
4: إيديهم؟ ألمانيا، ألمانيا فيها في الأحمر وبعد أبيض وأحمر من اللوط، وفي الوسط فما شكل وردة ورقة بنية.
2: ما تطلعش كندا هذه زعما؟
3: لا
2: ألمانيا.
3: ألمانيا تعرف كيفاش ألمانيا؟ لا، لهنا أكحل ولهنا أحمر ولهنا أصفر.
2: نحكيو على العالم تو، أنت ظلي تحكي على العالم تاع كندا، فيستو أحمر وأبيض وأحمر وفيستو ورقة في الوسط. أيوة، هاي ذيك كندا. أي ورقة؟
3: ورقة الخريف.
2: ورقة الخريف. بيه، شنو تعرفوا آخر على ألمانيا؟
3: ألمانيا ما نقولش باش تستكشفوا.
2: أي
5: ألمانيا فيها ثلج برشا، وفيها مشكلة مع لغتنا، يحكيوا باللونجلي.
2: صحيت، ذي قالها لي بكري باللونجلي، ذي قالها لي بكري بيرم، قال لي في ألمانيا يتكلموا بالألمانية. معلومة مهمة جدا، هذه في ألمانيا يتكلموا بالألمانية.
4: وعندهم حاجات غريبة.
2: يمشيوا على يديهم.
4: احنا وكما تايلاند احنا ناكلوا اللحم نتاع البقره، هما ياك احنا هيك ولا ناكلوا الحوت؟ هما فما حاجه تشبه بوش الحوت، ياكلوا جرانلوات، ياكلوا كما تايلاند.
2: في المانيا
4: لا، كيما مثال ياكلوا حاجات غريبه اكثر منا. يعني ياكلوا جرانلو.
6: أنت قلت ياكلوا جرالو.
4: لا، مثال.
2: ميكرو، الميكرو، سايب الميكرو.
4: مثال.
2: إيه.
4: ياكلوا حاجات مختلفة.
2: ياكلوا حاجات مختلفة، مش بالضرورة جرالو.
3: إيه. لك ياكلوا حاجات ألمانية.
2: ياكلوا حاجات مختلفة. مختلفة علينا. وذي داخل في إطار العادات والتقاليد متاع البلدان. فما الناس تاكل حاجات وأشياء أخرين الناس ما ياكلوهاش، هذه حسب العادات والتقاليد وحسب المعتقدات الدينية متاعهم زادة. دونك كل بلاد نجم تستهلك ما وجد في الطبيعة وما أعطات التجارب كونه مش مضر للصحة متاعها، وربما مهم اللي صاير موجودة على أرض على الحياة. خاطر فما ناس لو كان ما تاكلش أشياء مثلا تنجمش تواصل بالحياة في المناخ اللي هي موجودة فيه، يكون مناخ بارد برشا، المناخ ساخن برشا، فهي تضطر لاستعمال المواد اللي موجودة حول في الطبيعة حتى تعيش، لأنه ما فماش حاجة برك صحيحة في الحياة، فماش حاجة صحيحة، فما كل واحد يعتقد كونه الحاجة اللي موجودة قدامه هي صحيحة.
4: قبل كانت ما تتخلقش البلاد، كان فما حاجات معناها أخر. مثال احنا هذا الزمن البلاد ما كانش فما حاجة اسمها بلاد. قبل ما كانش حاجة اسمها ألمانيا، أمريكا، فرنسا، مستير.
2: صحيح.
4: فما بلية في
2: الناس كانت تعيش في مجموعات سكنية.
4: إيه.
2: بيسأك الميكرو برب. إيه. الناس كانت تعيش في مجموعات سكنية. إيه. وكانت تعيش مع بعضها والكلها تحاول تحمي بعضها. كان الإنسان يعيش في مجموعة حتى يحمي نفسه.
4: كان كانت تسمع في مستير. أخي عملوا زوز بلاد يعالجوا في بعضهم. ومن بعد ما خسرت البلاد اللي كانت بتصنع مستير ومن بعد جه.
2: انت تحكي على عليسة على عليسة.
4: ايوه
2: عليسة عرفت. طب الميكرو ديك حطهم على الطاوله. ديك حطهم على الطاوله. باهي صحيح كونه اول ام بدايه الكون الانسان ما كانش فيه حاجه اسمها بلاد. اي وجود الانسان على الكره الارضيه ما كانش حاجه اسمها بلد. تقسيمات اسمها بلدان. كان فما تجمعات ناس البشر كانوا يعيشوا في اطار مجموعه باش يحميوا بعضهم المخاطر اللي موجوده حولهم اللي تنجم تكون من الحيوانات الخطيره او من البيئه اللي موجودين فيها. كانوا يتعاونوا باش يعيشوا مع بعضهم حتى يبقوا على قيد الحياه. ثم تطورت الحياه شيئا فشيئا وتطورت البنائات وتطورت طريقه الحياه وقعدوا الناس موجودين في مختلف انحاء الكره الارضيه. لكن كل انسان موجود في بيئه يستعمل او يستعين بالمواد اللي موجود فيها باش يتغذى ويعيش منها. فبالتالي فماش حاجه في المطلق صحيحه
4: بقطع النظر. نفس معناها علاش ياكلوا الأرز مثل هذا ياكلوا الأرز وهذا ياكلوا
2: الأرز. باش نفسر لك علاش. على خاطر الإنسان يحاول كونه يعيش من بما تهدي له الطبيعة في المكان اللي هو موجود فيه. فإذا كان الإنسان يعيش في مكان بحري موجود فيه جراد البحر باش يتغذى على جراد البحر. وإذا كان موجود في الصحراء باش يتغذى على ما هو موجود في الصحراء من الحيوانات او اي القليله. واذا كانوا واذا كانوا موجود في في في غابه فيها حيوانات صالحه للاكل باش يتغذى على الحيوانات هذيك او من النباتات اللي موجوده. ففي المطلق في المطلق عندما نفكر بالعقل في المطلق ما فماش ما هو صحيح وغلط الا ما يضر او ينفع جسم الانسان في البيئه اللي هو موجود فيها. نعطيك مثال. انت في تونس نجم تاكل هريسه هكا ولا لا؟ كان تجيب واحد ألماني تحط له مغرفة هريسة في فمه لما مسكين يمرض ويزده للمستشفى ويصير فيه وجهه يحمر ويزرق ويولي كله بالعرق. أنت في تونس في الصيف نجم تخرج لمدة قليلة لمدة 5 دقائق مثلا في الشمس. كان تجيب إنسان في أوروبا في مكان بارد برشا وتجيبه فبش يتقلق. فبالتالي الإنسان يتكيف مع البيئة اللي موجود فيها في سواء كانت درجة الحرارة وإلا ما هو موجود من المواد الغذاء اللحوم وإلا ما غيرها أو النباتات وما يوجد للأكل. فكل إنسان يستهلك ما وفرته له الطبيعة وما يناسب جسمه وجسده في المكان اللي هو موجود فيه. المعتقدات الدينية هذيك أمر آخر نحكيه فيه في حصة أخرى. لكن نحكيه هنا على سيرورة الإنسان في الأرض في البسيطة في هذه الكرة الأرضية. كيفاش الإنسان ينجم يعيش ينجم ولا ما ينجمش يأكل الحاجات هذه اللي كنت تحكي عليها؟ قل لي
4: نجم تفهمني مثلا نجم تفهمني على وردة على هذه الكلمة
2: فهمتو شنو الكلمة الكلام اللي كنت نقول فيه ما فهمتوش؟ نفسر لك نبسط لك شوي باه
4: يا
2: شنو الامر مفرح ولا محزن؟ باش نحاول نختصر باش نخلي خليل يعمل الفقره نتاعي. باه هو قال لي راهو في المانيا ينجموا ياكلوا جرالويت
4: مثال.
2: لا انت هي مثالش
4: ويا خنسي
2: ياسين استغرب من هذا الامر هكا ولا ليه؟ باه انا شو قلت لك؟ قلت له كونه الانسان في الكرة الأرضية يتغذى من ما هو موجود في الطبيعة حوله. واللي التجربة
4: على الجراد الخطر
2: هي هذا آخر واحد قلت فهمت وهذا ما فهمتوش.
4: عندي سؤال عن السؤال
2: يظلي بدينا في الفوضى شوية تو يظلي باهي بدينا في الفوضى شوية أغزر فيش نعمله. خلنا نعطيه الخليل نخليه الخليل يعطينا الفقرة متاع والساعة خلي يصلح لنا المعلومات اللي قلناها وبعد نواصله ونرجعوا نناقشوا بقية الموضوع سواء داخل أو خارج الأستوديو. يلا خليل نسمع فقرة أحكي لي عليها.

0: برلين يقسم برلين لقسمين، برلين الشرقية وبرلين الغربية. ولكن عام 1989 فتحت الحدود وسقط جدار برلين وتوحدت ألمانيا من جديد، وبقيت بقايا الجدار موجودة إلى اليوم وتمثل جزء من تاريخ في ألمانيا. ألمانيا معروفة بالقلاع والقصور الخرافية، أشهرها قصر نيوشفنشتن، هو من أبرز المعالم السياحية في أوروبا. هو يوجد فوق جبل وسط الطبيعة، ويتميز بأبراجه العالية اللي تخليه يبدو كقصر سحري. ويعرف اللي هذا القصر هو مصدر الإلهام لقلعة ديزني الشهيرة. ألمانيا كذلك هي منطقة لشركات السيارات العالمية، نذكر مرسيدس، بي ام دبليو، أودي، والفولكسفاجن. ألمانيا بلاد الفكر والعلم، خرج منها الكثير من العلماء الأشهر، ألبرت أينشتاين، هو أبرز العلماء الفيزياء في التاريخ، حتى أصبح اسمه مرتبط بالعبقرية العلمية. ألمانيا ليست فقط بلاد العلم والتكنولوجيا، فهي تشتهر بمناظر الطبيعية الجميلة والمميزة جدا. من أشهر الأماكن الطبيعية الغابة السوداء، وهي غابة مليئة بالأشجار الطويلة والكثيفة، مما يحجب جزء كبير من أشعة الشمس فيجعل المكان يظهر مظلما، ولهذا لقبت بالسوداء. ألمانيا بلاد اللي تتميز بكرة القدم، وهي الرياضة الشعبية الأكثر نجاحا فيها، ويعتبر المنتخب الألماني من أقوى المنتخبات في العالم، حيث فاز بكأس العالم 4 مرات في تاريخها. في نهاية رحلتنا اكتشفنا أن ألمانيا ليست مجرد بلاد السيارات العالمية والاختراعات، بل هي بلاد لها تاريخ عريق ثقافة جميلة وطبيعة مميزة.
1: والله يعطيك الصحة، كان أحسن تعليق على هالشوشرة اللي كنا نحكيوا فيها على شنو يأكلوا الألمان. توا مهم جدا شنو يأكلوا الألمان، تسمع اش عملوا الألمان وش ربحوا مباريات في العالم وش صنعوا سيارات. قعدنا وحليش بش يأكلوا، يأكلوا اللي يحبوا عليه. المفيد عطينا التطور الإنسان وتطور التكنولوجي في العالم.
0: لكن تعرف شكون اكثر خذ كاس العالم؟
1: شكون اكثر خذ كاس العالم؟
0: لوروغواي ظهر لي 5 مرات خذيت.
1: كان ما يجينيش انا توا لهفيلي كيما نشوفش نجيب لازم يجي. شكون يا هفيلي؟ شكون خذ اكثر كاس العالم؟ لوروغواي مش البرازيل.
0: البرازيل
1: انا نعرف البرازيل، انا عرفت وحدي عرفته.
0: البرازيل ظهر لي بالحق. البرازيل لرقوي ظهر لي ربحة 3 ولا 4 مرات.
1: حب ندخلوا الهذيلي توجيك الهذيلي تنسويت ما تتقش معي الموضوع.
0: ثلاثة مرات
1: لرقوي زوز مرات، والبرازيل أكثر برشا.
0: وإسبانيا كيف زوز مرات،
1: وإسبانيا ربحت برشا مرات، وكان تونس ما ربحتش.
0: زوز عام 2010 و2026
1: مريق صحيح. بس هذا متأكدة من ريت كيفاش المواضيع ياسين ريت كيفاش المواضيع ذي اللي هي تتعلق بالنجاحات الكبرى على المستوى الرياضي وعلى المستوى العملي وعلى المستوى الصناعي، أهم جدا وأهم بكثير مش نياكل وش ما ياكلوش الشعوب. نجمو نعرفوا شو ياكلوش مش ما ياكلوش في إطار التعرف والثقافة لا غير، أما يلزمنا نتعلموا من الناس الحاجات الباهية اللي تنجم تكوننا في الحياة، تنجم تطور بينا. هو شنو عملوا باش نشحوا؟ شنو عملوا باش قراوا؟ هذا هو شنو عملوا باش يوصلوا لولانين؟ شنو الطرق الباهيه اللي يستخدموها باش يسبقونا؟ هذا شنو لازم نهتموا، مش شنو كلاو مش ما كلاو، ياكلوا اللي يحبوا. كان لازم مش ناكلوا احنا كيفهم، مش نجم نربحوا ناخذوا الفوائد نتاع الحاجات اللي ياكلوها. لا عزيزي ما نعملوش العنف. يلا الان صار الوقت مناسبا حتى نفسح المجال لياسمين في اطار مسرح الياسمين.

في عقبة الطمع في صباح جميل خرج الأرنب نونو إلى مزرعته يسقي نباتات البطيخ يسقي ثمار البطيخ ويعتني

0: صوت غليظ. اسمع يا نونو، أريد أكبر بطيخة في مزرعتك وإلا سأخرب كل شيء. خاف نونو وأعطاه بطيخة كبيرة، وتكرر الأمر كل أسبوع حتى حزن نونو وقال: إلى متى سأظل أخاف؟ لابد أن أجد حيلة. نظر حوله فوجد صخرة كبيرة مستديرة لونها بالأخضر ورسم عليها خطوطا سوداء حتى أصبحت تشبه البطيخة تماما. وفي الأسبوع التالي جاء ثعلب وهو يبتسم وقال: أين بطيخة الكبيرة؟ ابتسم أرنوب وأشار إلى الصخرة. فرح ثعلب وانقض عليها ليلتهمها، فتحطمت جميع أسنانه، فصرخ من شدة الألم وفر هاربا. فرح نونو وعاد يعتني بمزرعته بسعادة واطمئنان. إذن يا أصدقائي، إن عاقبة الطمع وخيمة.
1: أحسنتي أحسنتي أحسنتي يا ياسمين. شنو الطمع يا بيرم؟ تعرفش معناه الطمع يا بيرم؟
2: معناه الغيرة.
1: أقرب لي الميكرو، أقرب لي الميكرو. طمع معناها الغيرة؟ طمع لا، مش معناها الغيرة.
2: معناها الكسل.
1: لا، مش معناها الكسل. ترى زيد خمم شوي، شنو معناها الطمع؟ طمع، الطمع
3: الأنانية.
1: الطمع هو الأنانية. لا، الطمع مهوش الأنانية. وحلت ياسين، وحلت نجي نساعدك. الذكاء مهوش الذكاء. والطمع شنو الطمع يا ترى؟ ترى ياسمين نعطينا شنو تفسرنا شنو الطمع يا ياسمين؟ تعرفش يوسف شنو الطمع؟ شنو الطمع يا خليل؟
4: الطمع هو السرقة. يظهر
1: لا، الطمع مهوش السرقة.
5: الطمع هو
6: حيلة.
1: ذوما اللي استعملتوهم الكل ينجموا يجيوا حول موضوع الطمع، لكن هم مش الطمع. دونك هيت نفسروا شنو الطمع. هات نذكروا القصة متاع ياسمين. ياسمين قالت اللي جاء ثعلب حب ياخذ أكبر بطيخة عند الأرنب. فالثعلب هذية طمع، يعني اشتهي حاجة وقرر أنه يتحوزها بأي طريقة كانت، وحاجة مهيش متاعه. فإنه البطيخة هذية، البطيخة مهيش متاعه. قل ياسمين. أقرب أقرب ميكرو، عودني ما سمعتكش.
0: تحمص
1: الأرنب، تحمص على خاطر الثعلب حب ياخذ البطيخة متاعه. باه. دونك الطمع هو انه الانسان يشتهي، او الانسان او الحيوان، هنا عندنا حيوان يشتهي حاجه ماهيش متاعه، ويتمنى ويفعل كل ما في جهده لان يتحصل عليها حتى بطرق الغير شرعيه. يعني مثلا ماما تحط صحن في وسطه اربع كعبات جاتو، كل واحد باش ياخذ كعبه جاتو. الطمع هو انك تجمر اكبر وحده في اكبر جزء من المرطبات في الصحن وتقول باش ناخذها اني، تكبر كرشك على
5: اخوك. معناها تقصد الطمع هو معناها مثال، هو كل شيء يحبه، كل شيء اللي هو
1: اللي هو هذاك. كي تحب كل شيء ليك تسمى الأنانية. أما الطمع أنك أنت تفرز أو إلا تختار وإلا تقرر أنك تاخذ أكبر ما يشيء، أكبر ما يوجد، وإلا أحسن ما يوجد من ممتلكات ليست من ممتلكاتك. أن تطمع في شخص آخر، مثلا كما ذكرت لكم المرسوم تاع الجاتو هذية، ولا كما السيد هذية اللي مشي بشكل البطيخة في الحقل تاع الأرنب بطريقة غير شرعية، وأراد أن يستحوذ على أكبر جزء أو أكبر بطيخة موجودة في حقل الأرنب، وهي مش البطيخة مهيش متاعه، فهو طمع فيها وقرر أنه يستحوذ عليها بالحيلة.
5: فهمت
1: كيفاش؟ شكون ينجم يعطينا مثال اخر في الطمع؟
2: مش انا،
1: تراه انت يا خليل.
2: اي نعم.
1: اي
6: مثال اخر في الطمع.
1: اي أجب يلا ترى.
3: مثال حطت خمسة الأم عندها ستة أولاد وما عندهاش برشا فهدين أخي سنة خمسة جتوات يخي ثم قسمت كعكة على اثنين ولات ست ولات سبع ويخي قسمت أكثر ولات أكثر وأكثر يخي ما عرفت شي تصلح الحاجة يخي هي خليتها حبيت يخي كلها كل واحد واحدة فما هو زوز واحد مثال قادوا بعضها مثال
1: اي
3: فما اشتر ذا فما اشتر ذا وفما اشتر اخر واشتر اخر هو حبي ذا يحب يغذي الكل وذا يحب يغذي اشتر هو غزل قالوا غادي كي غزل غادي كي غزل كل كلاوك من بعد قالوا وين الكعكة قالي ما عرف أما قالوا أما كعكة
1: أحسن. إذن تقريبا ذكرت نفس المثال اللي قلته أنا. إذن هو الطمع هو أنك تشتي وإلا تتمنى برغبة شديدة حاجة مهيش متاعك ولكن تتمنى كونها تكون متاعك برغبة قوية يكون عندك رغبة قوية كونها تكون الحاجة هذيك متاعك من الجانب السلبي للموضوع كي ننظر عليها خاصة وقت اللي يكون ما عندكش الحق فيها وإلا لم يدعوك أحد لأخذها وإلا ما كانش عندك إمكانية أخذ القرار لكنك أنت كبرت قلبك كبرت كرشك وحبيت تاخذها رغم انف الاخرين فهمت كيفاش يعني مثلا كيما ماما تعطي مصروف باش تعطيكم مصروف
6: يعني نتصور صارت لي مره
1: اقرب الميكرو كيفاش
6: يعني
1: صارت لك
6: صارت لي مره اني في ليكول جت الاربعه جت الاربعه اللي باش نرتاحوا فيها اللي باش نروحوا فيها ما مازال ما جاتش خذيت لهم جتين تاع العشيه انا جيت باش نقعد في بلاصه عاد جاوا الناس عاد جاوا وحيده بداوا ياخذوهم لي في صفيصه من غير ما يشاوروا قالوا اعطيني انا مازلت ما قلت لهمش خذوا في صفيصه وخليوني كان طرف
1: فكولك اللمجه نتاعك
6: وخلاو لك كان طرف
1: وخلاو لك طرف دونك هما طمعوا في اللمجه نتاعك يعني هذا طمع واستيلي واستولي لك عليها زوز مع بعضهم هاي بي اذا اليوم تعلمنا كلمه طمع فهمتها خليل انت فهمتها ياسمين ويوسف فهمتوش معناها الطمع انت ياسمين عجبت لنا معنى الطمع ياسين فما ياسين تحت الطاولة يظهر لي
7: لا
1: ياسين وين ورا ياسين
7: تحت الطاولة
1: ياسين تحت الطاولة مش القطوسة ذيك متاع الاستوديو الاخر
7: ميو
1: هاي باهي يجب نشوف مع بيرم يا بيرم فهمت شنو الطمع مفهوم الطمع فهمت شنو باهي يلا نرجع لضيفتنا المزيانة الباهية قيل لي انك تصنع الحولي كيفاش تصنع الحولي
8: بفن نصنع برشا تابلوات ونبيع زادة
1: اي واللي فيه بيجو تصنع زادة
8: ايه
1: فسر لي كيفاش تعملت ره فسر لي مش توريني فسر لي
8: ناخذو
1: منين بدي لك الغرام هذي الساعة
8: من وحدي من اللول وبعد دخلت النادي وليت اكثر
1: تعلمت أكثر به وأنت علاش تحب تستعمل البراعات اليدوية باش تصور وباش تصنع حولي وباش تصنع أدوات للتزيين والتزويق
8: خاطر يعجبني برشا الرسم هويتي هي الرسم
1: يظهر لي حتى ياسين في هويته الرسم يحب ياسر الرسم والأقلام كيفك؟
7: تاني
1: إيه؟
7: دي
1: هدي شنو شنو يهدي لك وقت ما تبدا ترسم الوقت هذاك شنو يعطيك شنو يهدي لك
7: اني
1: شنو تحس
8: نحس بالفرحه والسعاده
1: ايه يعطيك نوع من الصفاء الذهني تفرغ مخك تحس بتشعر بالهدوء يعطيك وقت من الصفاء بيه خرق العادة اذا انت جيتنا من مدينة المنستيرة يعطيك الصحة تحية لسيدتي أسماء الحطاب على التشجيع عليك زادة كيف النشاط متاع النادي الوالدك والوالدك اللي يجيبوا فيك انت جبت لنا دي سيرتيفيكا زادة كيف هذوما متاع المشاركة متاعك في النوادي في نوادي التنشيط شهادة مشاركة في الأكاديمية العالمية للفنون في المركب الثقافي بالمنستير
8: زادة
1: كيف شهادة في المسرح مغرومة بالمسرح في مارست مجموعة من الأنشطة في إطار الورشات المسرحية يعطيك الصحة مرام وشكرا على الحضور علاش كنت حاب تسلم
8: سلم على عائلتي الكل ونسيتي معلميني وشكرا خاص لستي أسمع.
1: شكرا خاص لها. يلا أطفال وصلنا نهاية حصة اليوم، حبينا نسلموا على المستمعين متاعنا ونقول لهم شكرا على الوفاء لإذاعة المنستير. نحب نقول لكم اللي عندكم برشا دفان ديما يسألوني عليكم شخصا شخصا، هاك اللي يقرأ الأخبار بربي يريم، هاك البنية اللي تقرأ القصة بربي يريم، هاك الوليد اللي يحب اللغات ويهز البلدان بربي يريم، هاك ياسين ياسين ياسين جاي يخدم ما جايش يخدم. فبالتالي عندكم برشا دفان في إذاعة المنستير، نسلموا على مستمعيكم الكل اللي يحبوكم واللي تعودوا بكم. كملنا الحصة كهو، شنو تحب؟ أما مسرحية ما تفهمنيش عندك مسرحية؟ لا ما تفهمنيش عندك مسرحية؟
9: ما قلت مسرحية.
1: مال شنو؟
9: تحية.
1: آه تحية، إيجا إيجا تحية ميسير، إيجا الميكرو متاعي تحية.
10: قدم تحية لبابا حلم قريشي وماما نجاح دوكي وخالته سسو دوكي وأمل ومامي أمل دوكي ومامي فطومة قريشي وعزيزي عمارة قريشي وعزيزي لالا الريان رحمه.
1: طيب سلمت عليهم كل كنين ما سلمتش عليه.
10: نقدم تحية لي انت الإذا
1: مش بيك حطتني في الأخرة كي كان
10: شو قال الأخر؟
1: قال أنا كان ما قلت لك شو رك ما قلت ليش
10: شنو؟
1: طيب والله طيب شكون استدعك جابك للراديو لوني
10: أنتي
1: هي؟ شو نورمال ما تبدا بينا الاولى ولا
10: تي باي
1: انا قلت بالكل تو خليت لي الاخره تو ساقه وما عندناش
10: ما كانش عندي حرف نقول
1: ما كانش عندك في بلاصه في الاسامي هذوما الكل
10: ايه
1: ياك لقيت لهم بلاصه الكل ما خمم ايوا ما خممتش ما حطيتنيش في قلبك يعني علاش وما حطيته في قلبك وانا ليه
10: شنو ما خممتش تي كيفاش ما عملتش حاجه كينك
1: ركزت ما ركزت كي ركزت راني حطيتني من الاول علاش ما حطيتنيش من الاول
10: باللولي خلزمني نقول
1: لا ما تعودش من اللول تبعش عنا وقتك هو خم المرة الجاية ذيك تجي تقول لي عندي اهدي ابدأ تحطني اللولة بالكل فهمت ولا
10: حاضر
1: حاضر اوكي اي باهي ملتو نعود نستدعك مرة اخرى. شكرا على الاستماع والوفاء. ريم الهيني من قدام الميكرو تسلم عليكم برشا مع تحية كبيرة للفريق اللي رافقني تقريا، هويدا ساتي في تنسيق فقرات الحصة، زميلتي نجلة عطية على الكونسوليت، زملائي التقنيين، زميلنا الجديد شنو اسمك سامحني حمدي لحول، زميلنا حمدي لحول على الكونسوليت وكان قبله محمد سيدي. يوم طيب وسعيد للناس الكل، بسلامة.
8: Bye.

0: من إذاعة منسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما عبر موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بزغوان اليوم بالمدرسة الابتدائية ببوشواطة قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني المنطقة، وذلك بالتعاون مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بالجهة وبمشاركة المستشفى الجهوي بزغوان ومجمع الصحة الأساسية. هذا وتشمل القافلة اختصاصات طب عام وجراحة العظام وطب العيون وطب القلب والشرايين وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان والجراحة العامة وجراحة الأطفال وغيرها من الاختصاصات الطبية الأخرى. أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل أن التغطية الصحية بأجهزة تصوير المقطع سكانير ستتطور بولاية نابل إلى 4 أجهزة قبل موفى هذه السنة أو بداية السنة القادمة، وذلك بعد تركيز جهازين جديدين بالمستشفى الجهوي 3 لبنابل وبمستشفى غرومبيليا، مما سيساهم حسب المدير الجهوي للصحة بصفة كبيرة في تصوير التغطية في تطوير التغطية الصحية بولاية نابل التي تعد نحو 900,000 ساكن وتحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد السكان. أشرف والي سوسة مؤخرا على جلسة عمل عن بعد مع كافة الكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات، ودعاهم إلى إلاء ملف العناية بالبيئة والنظافة الأولوية القصوى ومواصلة التنسيق مع السلطات المحلية لرصد كل الإخلالات والتدخل لرفعها، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل الميداني للرفع من مؤشرات النظافة والعناية بالبيئة، كما أكد على ضرورة الالتزام بمراجعة كراسات الشروط المتعلقة بمختلف اللزومات بما يضمن حسن تنفيذها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين والمستلزمين عند تسجيل إخلالات في الخدمات المزداة أو تعطيل تنفيذ المشاريع البلدية. نقلت وكالة فارس لأنباء شبه الرسمية عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قوله اليوم إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وقال قليباف إن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في آن واحد، ومضيفا أن طهران ستستخدم القوى العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب وفق تصريحه. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة
2: المنسير إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا كسب الشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
4: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
5: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
6: هذا البرنامج برعاية
7: الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها. دافينشي كوتشينا، في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيو ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة.
8: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا

0: ديكو مع إناس الغرياني ومحمد أمين بالطيب.
1: يا صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية. 10:06، مرحبا بكم، هذه موجة ديكو. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ولي طبعا الناس اللي تبع فينا وبدت معنا المشوار في الوقت هذا من إذاعة المونستير. تحياتي لكم ومرحبا بكم في أول عدد من موجة ديكو. موجة ديكو البرنامج اللي باش يكون حاضر معكم على امتداد الشبكة الشتوية، وكما سمعتوا في الشارع مع زميلتي إنس الغريني، إن شاء الله ترجعنا لباس وسلامات، ومع المهندس الداخلي محمد أمين بالطيب. صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح النور، نهار زين مروة، صباح الفل سيد المستمعين.
1: في فورما
2: الحمد لله، لاباس
1: ان شاء الله ديما هكا بشوي طواعد، كل نهار حد بحذينا
2: ان شاء الله منورنا سيدي. ساعتين ان شاء الله باش نقدموا جديد في عالم البناء، في عالم الديكور، باش نطرحوا المشاكل الموجوده اللي
1: نراو
2: فيها في لي شونتي نتاعنا. ان شاء الله ان شاء الله نكونوا خفيف ظل على الساده المستمعين، ان شاء الله نجاوبوا على سؤالاتكم الكل. وبرنامج نحبوه يكون تفاعلي،
1: نعم،
2: باش الساده المستمعين يدخلوا معنا ويطرحوا علينا مشاكلهم، وان شاء الله نكونوا على قدر المسؤوليه، خاطر هو في الاصل راهي فكره البرنامج كانت من الساده المستمعين، هما اللي اقترحوا البرنامج هذا، وكنا في الموعد، وان شاء الله تروا منا كان الباهي باذن الله.
1: ان شاء الله من المستمعين ينجموا يكلمونا من توا 73 460 80، اللي كان عندهم اشكاليات بعد شوي نعطيكم فكره على المواضيع نتاعنا. ما فقراتنا امين باش تكون هكا، تكون ما تعودهاش، الخبير في دارك بدلها بذكي وعينك على الجديد، بشوي بشوي تكتشفوا الفقرات هذيا ومع مجموعه من الضيوف ان شاء الله.
2: يعني ضيوف متميزين ان شاء الله باش يجيو بحذنا، كل حصه عندنا موضوع، كل حصه عندنا مشكله، كل حصه عندنا ان شاء الله نحيوا المشاكل الكل امتداد الحصص نتاعنا هذه. باش نحكيو من الاول، معناتها باش نعطيو فكره على البرنامج نتاعنا، باش يحكي على الديكور بصفه عامه، باش نحكيو على البني من الاول، من باش تشري التيران لين باش تبدا تبني، لين باش تمشي للمهندس نتاعك، الرخصه، هل لين نوصلوا للديكوراسيون ونوصلوا للبانتور ونوصلوا للبابي بان وكجو هذاك الكوليكي، باش ان شاء الله نكونوا معناها يكون برنامج شامل، باش
1: نجم نقولوا دليل الانسان اللي اليوم يخمم باش يبني داره ولا باش يبني منزل الاحلام نتاعو بمقاييس بجوده عاليه، وفي نفس الوقت زاد يكون دليله باش لي استوس اللي تخليه يربح برشا فلوس، خاطر احنا للاسف الشديد كيف نقولوا شانتي ما نقولوش تعب كهو مده طويله وبني هرب عليا ودهين ما عمليش كيما نحب، نقولوا زاد دي استوس ونقولوا زاد فلوس، نقولوا احنا مصاريف قاش باش تكلف لي هالدويره هذه، فما حاجات نجم نعملهم نربح مليون وزوز في جيبي.
2: بالضبط، خاطر التونسي بصفه عامه ديما عنده الكلمه يحب سباقه وجريه،
1: هذيك هي ما متاكدش بالضبط، وما مثل الشعبيه في علاقه بالشوانت ما نحكيلكش معناها.
2: اي خاطر شوف، هو الحقيقه نتاع ربي توا لي شونتي غلات برشا، معناها لي انترفونون الكل، معناتها كل سوا يد عامله ولا سلعه، دونك احنا الهدف نتاعنا في البرنامج هذايا نلقاو حلول عمليه نرشدوا المستمع باش يولي عنده كلفتنا هذيك، يقول سمعتها الجمعه اللي فاتت في الراديو الحكايه هذه، باش معناها ما يعديوهاش عليه. وان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله نكونوا خفيف ظل ونبداو في الليميسيون هذه ان شاء الله، ونوصلوا للبرشة اهداف حاطينها
1: اليوم. باش نحكيوا على العزل الصوتي والحراري، باش يكونوا حاضرين معنا المهندس المعماري والاستاذ الباحث في المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه والتعمير بتونس الاستاذ قبيل الفقي، هو باش يكون حاضر بعد شويه، وسي عمر بشيخ ايضا خبير في العزل الصوتي والحراري باش يكون حاضر معنا في ساعتنا القادمه. هذوما ضيوفنا مع فقراتنا اللي كما قلت لكم اليوم باش نعلمكم كيفاش نجموا تبدلوا كالصالون. صالون
2: صالون
1: صالون ها قديش
2: صالون. اني شوف في كل حلقة إن شاء الله باش نقترحوا موضوع. الموضوع كيفاش يكون، معناتها باش ناخذوا جزء من أجزاء المنزل متاعنا، معناتها اليوم اخترنا سالون
1: المدخل، عاد هذاك المهم اللي باش نقعدوا فيه الضيوف هكا ولا
2: اي هذاك هو فوالا. باش ناخذوا السالون قاعة الجلوس، هي في الأصل في الكونسيبت نتاع الفكرة راهي قاعة جلوس موجودة حاضرة، معناها فيها الكنبي، فيها التلفزة، فيها الفو بلافون تاعها. شنو النجمو معناها باش نحطوا مونطون صغير، شنو نجموا بك المونطون هذاك نعملوا في السالون تاعنا هذه، معناها هذه هي الفكره نتاع البرنامج.
1: الناس اللي تحب تبدل صالتها تبعنا، تقعد تسمعنا
2: اللي تحب تتبع
1: وحتى اللي ما يحبش يبدل يحب يتعرف على المنازل الذكيه
2: حتى
1: مثلا،
2: حتى ما يحبش يبدل تو بكي يسمع الفقره هذه واللي يحب يبدل.
1: ليه احنا نسال كل نحب نبدل تو ونسى باش يكونوا على رجاله
2: لا حتى الرجال يحبوا يبدلوا
1: لا ماجوريتي هي نسى الاغلبيه يغزروا برشا هكا بالعين نتاع الضيوف ونتاع الدار المزيانه وغيره ويحبوا يقلبوا، ونعرف اللي فصل الخريف فصل التقلبات يقول لك تو باش نبدل المود نتاعي نبدل الديكور،
2: خاطر الناس كل شد ديارها.
1: اي
2: معناها من
1: الخروج والدخول ولا ولا
2: معناها ينقصوا من الخروج، يولي شد دار ويولي يغزر ويولي يرى مشاكله ويرى الاخطاء اللي في داره
1: يولي. وبارمي المشاكل هذه زاد نحكيو على التلفزه، التلفزه وابعادها وقياساتها في الـ في الـ في الغرفه.
2: كيفاش نعلقوا التلفزه؟ وين نحطوها التلفزه في الصالون؟ راي ممكن هي حاجه تسمحها تقول هذه حاجه بديهيه، لكن لا ماهيش بديهيه بالكل. فما ناس ولات عندها مشاكل في رقبتها من التلفزه.
1: صحيح.
2: معلق التلفزه عاليه شويه هكا، دونك شو اللي عنده مشاكل في رقبته بعد سنين 10 5 7 سنين شو اللي عنده مشاكل في رقبته تولي عنده جيع.
1: نعم باهي، ممتاز جدا. هذا الكل ما لا يستنى فيكم، مع تحياتنا الكبيره للي سبونسور نتاعنا اللي هما
2: يعطيهم الصحة، اللي يعطوا فينا ثقتهم الحقيقة نتاع ربي المستشارين اللي دخلوا معنا، ونوجه لهم تحية، ومازالوا باش يجيو بحثنا مستشارين أخرين إن شاء الله.
1: على امتداد إن شاء الله البرمجة هذه في موجة ديكو. به باش نبداو معاكم المشوار مع الموسيقى واختياراتنا الغنائية. هو الديكور جينيرالمون الكلمة اللي تتقال معاه يقول لك إنسان عنده ذوق ذويق. أنا اخترت محمد منير وتامر حسني في ديو يغنيوا على الذوق العالي، ومن بعدها تناخذوا بقية تفاصيل أغانينا. تحياتي للكيب الكل اللي باش تكون معاكم اليوم. شكرا الحمد لله حوال، شكرا النجلة حسين نوار، تحياتي الهويدة مروة ومحمد أمين بالطيب، يكونوا حاضرين معاكم في أول عدد من موجة ديكو. مرحبا.

0: يا مرحبا ومنهاركم مزين وطيب. اهلا وسهلا بكم معنا في موجة ديكو. بعد اغنيتنا الاولى باش نتلقوا معاكم ومع اولى فقرتنا هكا تكون. سعداء بانه ينورنا يكون بحضنا في الاستوديو المهندس المعماري والاستاذ الباحث في المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه والتعمير بتونس الاستاذ قبيل الفقيه. يا سيدي مرحبا. اهلا وسهلا.
1: مرحبا اهلا وسهلا.
0: نحوالك نحوال الصحه؟
1: الحمد لله
0: منورنا.
1: خليك توبا بيان.
0: اول مره في اذاعه المستير.
1: هذه اول مره وان شاء الله ما تكونش اخر مره
0: ان شاء الله. يا ربي تكون الاولى. مرحبا بك يعيشك. اليوم باش نحكيو معاك على موضوع قريب برشا من قلبك نتصور.
1: اكيد.
0: لانه محور رساله الدكتوراه نتاعك
1: بالفعل
0: اللي هو العزل الصوتي.
1: هو مش بالضبط هكا. أنا في البداية نحب نشكركم على الدعوة اللطيفة هذه ونحب نشكر سي محمد أمين. إن شاء الله نتمنى بالتوفيق في البرنامج الجديد هذه في أول حصة.
0: حنقولوا لي محمد أمين في حضرة أستاذه اليوم مهمة.
1: بالفعل
0: التلميذ نجيبة.
1: بالفعل هو أنا فخور جدا أني في حضورك وفي حضور صديقي توا وزميلي محمد أمين لأنه كان طالب متفوق وهو حاليا يعني مهندس متفوق وأستاذ متفوق وإن شاء الله زاد منشط إذاعي متفوق إن شاء الله. نتمنى له كل التوفيق.
2: شكرا.
1: فأنا مش نرجع للتكوين. أنا عملت دكتوراه في ما بين فرنسا وكندا وكان اختصاصي مش العزل بالذات يعني العزل الصوتي الإزولاسيون أكوستيك مي سي بلوتو لي زامبيونس سونور. إن شاء الله في إطار حديثنا نعرج في بعض النقاط باش نفهموا بالضبط شنو كان الموضوع.
0: واضح تري بيان. يلا سؤالنا الأول محمد أمين.
2: يعطيك الصحة سي قبيل. مرحبا بك في إذاعة المستير اليوم. حبينا نحكي معاك اليوم في الموضوع الأساسي اليوم اللي هو العزل الصوتي والحراري. هل قبل كل شيء اللي هو العزل الصوتي هو نفسه العزل الحراري ولا فهمت؟ وبصفة عامة احنا كي نسمعوا اني في لي شونتيي نسمعوا ديما الحرفاش يقول مثلا اني علاش نعمل في عزل توا فهمت؟ وعندنا لي كليماتيزور ولا علاش نعمل في عزل حراري واني عندي شوفير سنترال. قبل كل شيء اعطينا فكره على العزل الحراري واهميته في لي شونتيي نتاعنا في ديارنا في المباني نتاعنا ومن بعد نزيدوا نحكيوا في النقاط.
1: شكرا سي محمد. انا في البدايه قبل ما ندخلوا في التفاصيل يعني نتاع العزل الحراري ولا العزل الصوتي نحب نقول انه المحور نتاع موضوع العزل هو لو كونفور يعني كيفاش الانسان يلقى راحته في المبنى لانه آلة السمع اللي هي الاذن الانسانيه هي آلة معقده جدا فمتطلباتها متطلبات يعني معقدة زادة ويلزم يعني العناية بالصوت بصفة عامة وفيه عدة جوانب. فما جوانب يعني تقنية بحتة وفما جوانب زادة نفسية وجوانب حتى اجتماعية. فوقت اللي نشوفه تركيبة الأذن والتعقيدات اللي فيها والمساج سونور كيفاش يتعدى من المحيط الخارجي كيفاش يعني لو سيرفو ايمان كون يل تريت لانفورماسيون هذا يخلي رد الفعل نتاع المهندس اللي هو يل فا كونسوفوار لسباس يلزم يكون يعني مطابق يلزم يوفر الراحه الكامله للانسان هذا اللي يلوج على الكونفور هذا. ف نحب نقف على نقطه هي الفرق ما بين ليزولاسيون اي لا كوريكسيون يعني هذوما زوج مصطلحات مهمه جدا اللي ربما الناس في العموم يعني غير المختصين ما يعملوش فرق بيناتهم. فإيزولاسيون أكوستيك هو أنه مش نوقف الصوت الخارجي أنه يأثر في المكان الداخلي في الفضاء الداخلي. لكن الكوريكسيون أكوستيك كما نشوفه توا احنا في الاستوديو أكيد فما إيزولاسيون أكوستيك باش الحس الخارجي ما يأثرش في الأمبيانس الداخلية متاع الاستوديو. لكن فما زادة كوريكسيون أكوستيك تعديل يعني صوتي باش لكاليتي سونور تكون كونفورتابل وتكون يعني بيرسبتيبل بطريقة اوبتيمال ما فيش بارازيت يعني الصوت يبدأ متميز لأنه نعرفوا زادة لاميتريز متاع الإزولاسيون هذه يلزمها التكوين تكوين أكاديمي طبعا وتكوين فني لأنه لاميتريز متاع الصوت يلزم نعرفوا شنو الصوت باش نعرفوا التحكم فيه ونعرفوا كيفاش يعني نهذبوه وكيفاش يعني اون لو كونترول دون ليسباس. ف أكيد فما معطيات فنية علمية يدرسوها المختصين والفنيين باش يعرفوا كيفاش هم مانيبيول الصوت هذايا كيفاش اون ليزول ولا كيفاش اون كوريج لسباس. دونك باش نرجع لسؤالك سي محمد راو لو تيرميك اي لو سونور يتكاملوا صحيح لكن دو شون كومبليتمون ديفيرون يعني ان ايزولون سونور ماهوش فورسيمون ان ايزولون تيرميك. فوالا
0: هنا كيف نحكيه على الاثنين هذوما في داري أنا مستحقتهم الاثنين، أنا اليوم مش نبني دار مستحقة الاثنين ولا مستحقة واحدة منهم، وشنو اللي معمول به حاليا معناها جنرال؟
1: هو في العموم طبعا نستحقهم الاثنين، لأنه الرفاهية الإنسان هي تتطلب أنه يكون فما معناها أن كونفور توتال من ناحية الحرارة، من ناحية الصوت، وعدة معطيات معقدة. لكن جمعهم مع بعضهم ما هوش يعني سيستماتيك. يعني إنسان عنده في قرية في جبل ساكن في منطقة ريفية، أكيد أنه ماهوش باش يحتاج نفس الرفاهية في الإزولاسيون سونور كيما باش يحتاجها واحد في وسط المدينة. فبصفة عامة
0: واللي ساكن في دويرة هكا معناها دايرين به دايرة به جردة مثلا وشوية جيران بعاد، مش كيما اللي ساكن في عمارة في بورتمين دونك فوق كالترتيب نتاع المهريس نعرفوا الناس كلها.
1: أكيد أكيد البغيد امباكت يعني شوف يعني المهندس أو الفني اللي هو وبش يحاول يدرس موضوع الإزولاسيون أكوستيك ولا الكوريكسيون يلزمه يعرف الإطار اللي هو بش يتدخل فيه. يعني مش كما في دار عربي، كما في فيلا، كما في أبارتمان، كما في وسط بلاد، كما في عمارة، فبرشة معطيات تكون بريليمينير يلزم المختص يدرسها باش ينجم يكون إفيكاس في الإجابة للطلب متاع المواطن. وهنا فما نقطة مهمة، فما اون غراند بار دو سوبجكتيفيتي، يعني فما جانب كبير من الذاتية اللي يخلي التدخل متاع الفني ماهوش يعني ماهوش بنفس الطريقة في كل الحالات وفي كل المواقف. يعني أنا أعطيكم مثلا زوز أخوات ساكنين بجنب بعضهم، وقت اللي الخو يقرب على أخوه مادي ثلاثة متاع الصباح ما يسمعوش وما يقلقوش، لكن كيف يبدأ عندك جار ما تحبوش ما تقولوش صباح الخير، فحتى كيف يكح يقلقك. يعني فما جانب نفسي وجانب بسيكولوجي
0: اللي سكن فوقك ولا اللي سكن تحتك، كيف تبدأ أمك ولا حميتك ولا من العائلة، مش معني متأكد ذاك يعرف، أما الآخر اللي يبدأ علاقتك به سطحية جدا كما انت كنت تقول. دونك هنا يدخل دور المهندس المعماري في انه يخدم الخدمه نتاعو.
1: يعني فما ان شابيتر في الاكوستيك سي دو لا بسيكو اكوستيك، يعني ما يكفيش انه نحكيو على الامور التقنيه الفنيه فقط، لأني ماهيش كافية، لأنه مثلا في غرفة نقوله أنه لو نيفو سونور يعني المستوى متاع الصوت يجب يكون مثلا في 50 أو 60 ديسيبل، لكن 50 أو 60 ديسيبل هسا سي تخي تكنيك، هذه تقني بحت، لكن كيفاش الإنسان مش يتقبل هك 60 ديسيبل، هذا هو الجانب اللي يلزم يدرسه الفني والمهندس خصوصا باش الكاليبر، يعني يحط ولا يحاول يوفر لو نيفو سونور ولا لو نيفو تيرميك في الفضاء هذاك الداخلي بالطريقه اللي يكون فيها الشخص المتقبل في رفاهيه.
0: نعم
2: دكتور، فما حاجه مهمه برشا قلتها لك اني توا، اللي هي الكليماتيزاسيون. احنا توا كي نقولوا وننصحوا احنا كمهندسين وانت كمهندس معماري تنصح الحريف تقولوا يلزمك تعمل ايزولاسيون سورتو على حيوت الغربي سورتو، يقول لك وصارت لي لاني بيرسونيلمون، يقول لك مش لازم نعمل في ايزولاسيون خاطر عندي كليماتيزور هيك وعندي فوق السطح مركب فوتوفولتايك، دونك
0: الكليماتيزور تخدم على راحتها،
2: الكليماتيزيتي بلاش ولا في الشتاء عندي شوفاج بلاش نجمش.
1: طبعا طبعا، شوف سي محمد، هو هنا نحكيو على الايزولاسيون اكتيف وباسيف، يعني احنا نعرفوا انه جدودنا ما كانش عندهم ضوء، ما كانش عندهم شوفاج وكليماتيزاسيون وغيره، ورغم هذا كانوا المباني يعني فيها اون غراند بيرفورمانس انرجيتيك. وهنا نحكيو على الانرجي باسيف، يعني كانوا التصميم نتاع المهندس، دور المهندس كان مهم جدا في الاشكال اللي يختارها، في المواد اللي يبني بها، في الفتوحات اللي يعملوها. احنا لو نمشيو الجربه مثلا نشوفوا أنه في أغلب المباني القديمة فما فتحة من اللوطة وفتحة من فوق باش تعمل أنابيل. أنابيل نعرفوا أنه ديما الهواء السخون ديما يبدأ الفوق والهواء البارد لوطة، فكي نعملوا أنابيل الفضاء يكون يعني بلو كونفورتابل. في الفساد مثلا كي نمشوا للجنوب نشوفوا أنه الناس أغلبيتهم يعملوا البني بالفساد بالبريك بلان، وفما برشا تضاريس في الفساد، فالتضاريس هذيك تخلق دينيش دامبر، تعمل شوية ظل كل يجورة تعمل شوية ظل متاحة. يعني حتى في نص النهار اللي هو وقتها لوزينيت، يعني أكثر وقت في اليوم اللي هو يكون فيه الطقس سخون، يكون الفساد تقريبا نصفها شمس ونصفها ظل.
2: هذا علاش سمحني، هذا علاش ساعات فما برشا يعني تنشوفهم في المباني، ساعات كي يشري واحد أن لو دو تيران يلقى فيها كالشجرات متاع السرول، المهندس المعماري يعرف كيش يستغلهم كالأشجار هذيك، ويعرف يستغل لك النباتات هذيك باش تحمي شوية، ويقولوا أنه يعملوا إيزولاسيون أكوستيك زاد.
1: طبعا طبعا
2: الأشجار هذه والحاجات الطبيعية نلقاهم في الطبيعة.
1: طبعا الكرون فيجيتال عنده قيمة كبيرة برشا. فلو نربط الفكرة هذه بالسؤال اللي قبل اللي هو الكليماتيزور وغيره، احنا لازمنا نعرف أنه في العالم بصفة عامة فما أزمة متاع طاقة، فاستعمال الكليماتيزور اللي هو معناها سي ارتيفيسيال سي اندستريال ما يعطيش نفس الكونفور متاع النسمة متاع البحر متاع الهواء متاع ربي وغيره. يعني فما كلفة مادية وفما كلفة طاقية بالنسبة للكليماتيزور، وفما قلة نجاعة ولا أقل نجاعة من الكونفور ناتشورال اللي يعطيهولنا ربي بالهواء وبالشمس وبالنسبة بتاع البحر وغيره. فأنه الإنسان ولا المواطن اللي يمشي للحل السهل اللي هو الكليماتيزور، وهذا نأكد لك أنا زادة من موقعي أنه برشا حرفاء وبرشا مواطنين يقول لك مش مشكل البيت غربية شرقية قبلية ما يقلقش، المهم عندي كليماتيزور. وإحنا نعرف أنه حتى بالكليماتيزور سورتو احنا عشنا تجربة في الصيف هذا بالحرارة الشديدة،
0: وما زلنا نعيش تجارب أخرى، معناه المستقبل يقول أنه درجة الحرارة باش تكون في ارتفاع كبير.
1: بالفعل هذاك علاش يلزمنا أن أنتيسيب لي شوز، لأنه لو مش نقعدوا ديما في المنطق هذا أنه نمشيو مع التكنولوجيا فقط فمش نلقاو رواحنا في تكاليف كثيرة على المحيط على الطاقة حتى على صحة الإنسان. راهو نسمة كي تدخل السقيفة عربي ولا السالون يبدأ فيه شوية نسمة مشرة مش كيما البرود اللي يعطيه الكليماتيزور.
2: تعرف أنت دكتور قلت السقيفة العربي تو إني تفكرت ديارنا بتاع قبل ديار جدودنا ويسمعوا فينا تو باتنا وجدودنا يقول لك احنا ما كناش نسمعوا بها هذه الإزولاسيون الإزولاسيون تيرميك والعزل الحراري والعزل الصوتي قبل ما كانش عندنا، لكن عندنا بوليستيرين، لكن عندنا الاندوراج الصوف الصخري هذا ما كان عندنا حتى شيء.
0: كانوا يبنيو بالحجر زي
2: كانوا يبنيو بالحجر كانوا يبنيو بك الطوب ويبنيو بالجير ويبنيو
0: حتى البوزيشن تاع الدار الاختيارات تاع البيوت اللي
1: في قدرات الاورينتاسيون على قيمه اول بارامتر يهتم به المهندس.
2: اي اسكو الحاجات هذه الكل هكايه المواد اللي قلنا عليهم الحجر اسكو الحجر عازل للحرارة، الجير اللي هو عازل للحرارة، المواد اللي كانوا يستعملوها جدودنا قبل في البني واللي هي بناءات التو مازالت موجودة، التو مازالت شاهدة وفما شكون مازال يسكن فيها البناءات هذه، ويقول لي أني في الصيف راه كي ندخل داري نلقاها باردة وندخل في الشتاء نلقاها دافية. ما عنديش كليماتيزور.
0: ما عند ربي.
2: ما عند ربي.
1: شوف هذا صحيح لكن للأسف
2: لأنه الفترة كانت بالحق هي تساعد فيهم ولا كانوا أذكياء أكثر منا زاد ينجم يكون.
1: هو هو هو الإنسان هو بطبعه إنسان ذكي ويتأقلم مع المحيط نتاعه، يعني الإنسان نتاع القرن 21 ماهوش أذكى من الإنسان متاع القرن 16، لأنه الإنسان في القرن 16 كان عنده ذكاء ملائم للفترة اللي عيش فيها مع الإطار اللي عيش فيه والمحيط اللي عيش فيه والمواد اللي كان يتعامل معها
0: طبعاً والحاجات اللي يتعامل معها
1: والحاجات الضغوطات. احنا اليوم واحد يعيش في وسط البلاد في المستير ويشري تيران ما ينجمش يبني دار عربي سورتو يبدأ الأرض صغيرة وتكلفت له غالية. فنعرف أنه حيط حجر مثلا راهو 50 سنتي يلزم يكون، ما ينجمش نعمل حيط حجر عرضه 20 سنتي. فما بالطبيعة دي كونتران تكنيك ما تخليش أنه الحيط يكون لبيسور متاعه 20 سنتي. فالكونفور اللي كنا عايشين به جدودنا للأسف فقدناه وفقدناه رغما عنا، يعني هذه هي ضغوطات المودرنيتي معناها العهد بتاعنا المعاصر هذايا، مساله متاع كلفه مساله متاع فضاء، لانه الناس ولا تعيش في بورتمان. احنا نعرفوا مثلا في الستينات والسبعينات راه انسان يعيش في بورتمان يعني انسان ما لحقش باش يبني دار. ونعرفوا حتى في الامور الاجتماعيه متاعنا ديما نسالوا اللي يجيب شو يخطب عنده دار ولا ما عندوش، وماذا بيه تكون فيلا. علاش تكون فيلا؟ لانه الفيلا اللي بوكو بلو كونفورتابل في الانتيميتي نتاعها في الايزولاسيون نتاعها في كل شيء، فالانسان يلقى راحته في فيلا. اش خصك لو الناس كل نوفروا لهم دي فيلا؟ لكن المعطيات الموجودة الاقتصادية وغيره للأسف ما تسمحش.
0: طيب الإنسان اليوم قادم على بنيان وبش يدخل في الشانتي وبش يدخل في كل مرمى اللي كلنا نعرفه تفاصيلها ويحب ينقص أقل ما يمكن أخطاء. شنو أهم الأخطاء شيوعا ولا الأكثر أخطاء شيوعا سي قابيل اللي يرتكبها متبعة اللي بش يجيب يبني ولا بش يجدد حتى المنزل متاعه يكون عنده دار وفي علاقة ديما بالعزل هنا نحكي والحراري والصوتي؟
1: طبعا هو الإشكال المطروح أنا نظن أن المسؤولية الأولى هي عند المهندس. فالمواطن وقت اللي يتوجه للمهندس للتصميم مسكن أو تصميم بناية معينة المسؤولية هي الأولى عند المهندس. المهندس هو مطلع، هو إنسان مختص يعرف كيفاش يتصرف في البناء اللي باش يقدمها. لكن زاد المواطن زاد عنده مسؤولية كبيرة لأنه ساعات يكون ريزيستان يرفض الحلول اللي قدمها المهندس. ربما ما عندوش إمكانيات باش يوفر الـ يعني الديريكتيف اللي قالهم المهندس. فأنا نعتبر أنه المسألة الأولى والمسؤولية الأولى هي مسألة المهندس. كيفاش تبدأ المسؤولية قبل ما نوصلوا للإزولاسيون والمصروف اللي باش يصرفوا المواطن باش يكون عنده أن كونفور أوبتيمال سواء في الحرارة ولا في العزل متاع الصوت أو في تعديل الصوت. الخط اللي يرسمه المهندس هو مسؤولية كبيرة لأنه الخط هذاك باش يولي حيط باش يولي فيه دهن وفيه ماستيك وفيه غيره وغيره. فلا ديسبوزيشن يعني كيفاش المهندس يصمم لي بياس نتاع المنزل وين يحط لونتري والكوجينه والصاله والسال دو بان وين يحط لاسانسور في العمارة هذه مسؤولية الأولى للمهندس. فالمهندس وقت اللي يكون مطلع ويكون كومبيتون، يعني يلزم ابتلاع ويلزم زادة خبرة ويلزم يكون فما مسؤولية، لأنه ربما يكون في مهندس وواعي بالإشكالية هذه لكن ما يحطهاش على الطاولة. أي. يعني يحطها en deuxième plan. فالمهندس هو المسؤول الأول أنه يوفر لو كونفور للمواطن عبر البناية بطبيعة اللي مش يعملها. فهو اللي يختار المواد، هو يختار شكل المنزل، الاتجاه متاع المنزل. احنا نعرفوا انه في تونس دي منحكيوا على القبلي والجبلي وغيره، لانه اتجاه الشمس لكورس دو سولاي، اتجاه الريح زادة هذايا مهم جدا. فنعرفوا زادة انه ما بين العزل الحراري والعزل الصوتي، العزل الحراري هو مواجهة لمعطيات طبيعية، يعني فما هواء، فما برد، فما شمس، لكن الأكوستيك هو الإشكال هو خلق الإنسان، بمعنى أنه لو الواحد يعيش في الطبيعة ما عندوش إشكال عادة، لكن وقت اللي يكون موجود في المدينة هو مش يحمي البناية متاعه، مش يحمي نفسه ويحمي جسمه من الأغريسيون، يعني من الصوت اللي خلقته السيارات وخلقته الآلات وخلقته يعني المعامل وغيره. فالمسؤولية الأولى للمهندس. بعد ما المهندس يتواصل مع الحريف متاعه ويعرف إمكانياته المادية وطلباته الاجتماعية ونفسيته، لأنه أنا ما نصممش دار للطبيب مثلا كيما يعني نصمم دار الفلاح، طبعا مع احترام المقامات، أكيد. يعني مش هذا خير وهذا خير، لأنه طبيب
0: يدخل فيها ذاتي كيما قلنا احنا، يدخل فيها لي شوا متاعك انت بيرسونيل،
1: فما دي شوا بسيكولوجيك بسيكو سوسيولوجيك مهمين جدا، هما يخليو انه المهندس يتعاطى مع الحريف ولا يتعاطى مع مبنى بطريقه يعني تري بيرسوناليزي.
0: شنو الفرق بين الفلاح والطبيب مثلا؟ هنا خلي لي يسمعونا باش ما يفهمونيش بالغلط، شنو الفرق؟
1: طبعا هذاك علاش انا حبيت ناكد انه راهو الفلاح ينجم يكون بلوز ايزيجون من طبيب مثلا في الكونفور تيرميك واكوستيك نتاعو. حبيت نقول انه التكوين نتاع الشخص، خبره الشخص هي تخليه يوصل في دوغري معين من الاكزيجنس، يعني الشروط نتاعو، وهذا مرتبط جدا زاده بالامكانيات. يعني انسان مترفه عنده امكانيات ماديه يسمح لنفسه او يعطي فرصه للمهندس انه يعمل ايزولاسيون اكوستيك، يعمل ايزولاسيون تيرميك. نعرفوا انه مثلا الايزولاسيون تيرميك تنجم تتكلف تقريبا 20% من ثمن المبنى، 10% من ثمن المبنى. فكيف يبدا المواطن امكانياته ما تسمحش، الاولويه تكون هو انه يبني الحيط ويبني السقف ويبدا عنده وين يسكن وين يكن راسه. لكن قد ما يكون فما امكانيات ماديه وطلبات شخصيه من الشخص هذاك، قد ما المهندس هو يمشي مع الـ مع الـ مع الحريف نتاعو هذا باش يوفر له المطلوب.
2: دكتور يعطيك الصحه، فما مستمعين يسالوا فيك على احنا بنينا بنينا وصرفنا برشا فلوس وصرفنا 400 مليون و 500 مليون على البني، كما تعرف البني تو ولا مكلف،
0: نار يا حبيبي نار،
2: مكلف جدا طبعا مكلف جدا، ونساو ما عملوش الايزولاسيون هذه، العزل الحراري والعزل الصوتي، نسينا.
0: بون قال لي نسى ولا تنسى ولا فما شكون يقول لك مثلا فك عليه خليني تو مش لهي،
2: يقول لك تو خليني تو نشوف اموري. فما سورتو العزل الصوتي اللي يحكيوا عليه برشا في بين البيوت، بين بيت وبيت، بين شامبر بارون شامبر انفو، مهم برشا العزل الصوتي كما قلت انت تو على على على الاكستيريور، على الشارع، على حس السيارات والناس كل كما تسكن تو في الباتيمات. دونك فماش حلول نجمو نعملها تكون هي تنصحنا بها بسيطة، ما نعرفش يعني حلول باش نزرعوا نباتات في الخارج، اذا كان عندنا دي باكا فلور ونحطوا فيهم دي لي بلونط هاك الشعبات نقولوا احنا هذيك،
0: تنقص السخانه ولا
2: يقولوا تنقص السخانه شويه،
0: مش الحس
2: سخانه سخانه تنقص السخانه شويه في الشمس. فماش حلول نعملوهم بينا وبين جارنا اللي فوقنا سورتو هاك الحس نتاع الصبات هذيك
0: واللي عنده صغار تك تك تك تك تك
2: صغار، بيرسونيل مو عندي منه المشكله هذا. فماش حلول نجمو نعملوها باش نحميو رواحنا ونحميو غيرنا حتى اللي تحتنا زاد.
1: طبعا هو اكيد انه فما حلول، ديما فما حلول، وهذه يعني ملاحظه انه حتى مع الطلبه نتاعي نقول لهم راهو ديما موجود الحل،
2: ديما الحل
1: يعني اجتهد انه ديما تلقى الحل. لكن قبل ما نمشيو للعلاج ماذا بينا نبداو بالوقايه. الوقايه في اطار هذه الهندسه والبناء هو انك تتوجه المهندس مختص، لانه المواطن وقت اللي يجتهد وحده اكيد انه مش يعمل اخطاء. فوقت اللي تتوجه المهندس معماري او مهندس داخلي، المهم انه يكون مختص، فاكيد هو باش يفكر لك في الحلول اللي توفر لك فلوس وتكون يعني ناجعه او ماكسيموم. لكن لو فرضنا أن المواطن ربما تجاهل المهندس، ربما حب يوفر الفلوس اللي باش يعطيه التكاليف للمهندس، وهذا للأسف موجود، لأنه 3 ملايين ولا 4 ملايين مش يخدم المهندس، فما برشا مواطنين يقول لك يجيبوا لي طرناطة سيمان ولا زوز طرناطة سيمان. لكن بونجور لي ديغا، يعني بعد ما يسكن في الدار يقول خسارة، لأنه فما شكون نصحه ربما باش يعمل دوبل كلوزون، فهو يقول كعبة يجور يكفي. وهو ما يعرفش أنه كعب يجور كيسكو سافادوني بعد، يعني في المستقبل. فإنفوا صار الخطأ والبناية موجودة والمواطن سكن في داره أو في المعمل متاعه أو في المؤسسة متاعه، ويكتشف أنه سينفغنال، يعني في الصيف سخونة برشا، في الشتاء باردة برشا من ناحية الوتيرميك. بالنسبة للسونور، يعني الكحة متاع الجار والتالون متاع مدام الفوق وغيره موجودة، والكوجينة، ونعرفوا كيف الجار يعيش. على فكرة أن الصوت يعطينا فكرة جارك في شنو قاعد يعمل. يعني هذا ما سماه باحث في في في غرنوبل في الأكوستيك، سماه لا سونوسين، يعني ستون سين سونور. يعني نعرف الإنسان في داره وين وتواسكه في الكوجينة في السالة، ستون هذه سويت متاع أصوات اللي تقول لك شنو فهم.
0: وسي قبيل تعرف العركة حتى محورها شنو بين المرأة ورجلها في الدار، تسمع العركة الكل دار جسكا زيت.
1: يعني تعرف خصوصيات الناس،
0: كان عندك مشكلة
1: يعني تعرف خصوصيات الناس ديجا، هذا مشكل. وثاني هو الإزعاج اللي بش يصير لك، يعني الإشكال هذا وقت اللي يصير البناية تكون موجودة وفيها إشكاليات، فما برشا حلول. أكيد أنه فما برشا حلول. الحلول هذه مربوطة بالوضعية متاع البناء هذيك ولو كونتكست اللي هي فيه، لأنه ربما نظريا فما 50 حل النجم نقولهم، لكن في الموقف هذاك، في المنزل هذاك، في الإطار هذاك، فما 10 حلول امبوسيبل. يعني مش نزرع مثلا دي بلانت ما عندوش جرد، دونك باش نمشي نحط محبس، باش نحط امباكا فلور اللي هو ما عندوش برشا افيكاسيتي سواء تيرميك ولا اكوستيك. لكن شخص عنده جردة كبيره قدامه، فنجم ننصحه باش يعمل ان اكرون فيجيتال. نجم ندخل على البنايه في حد ذاتها اني يعني جو دوبل لي مور، اذا عندي امكانيه ماديه والفضاء يسمح جو دوبل لو مور. نجم ابريكو نحط ليزولاسيون من مجيتين، سواء من برا ولا من داخل. دونك نتفقوا انه من برا سي بور ليزولاسيون، ومن داخل عاده سي بور لا كوريكسيون، يعني من داخل هو باش نهز الصوت اللي من داخل. فالحلول موجوده، لكن مرتبطه بالامكانيات، بالاستعداد نتاع المواطن، بالظروف الموضوعيه اللي موجوده في البنايه هذيك. فما كثير من الحلول، نجم نقعد نحكي ساعات على الحلول، لكن الحل موجود.
2: معناه انت تقول دكتور اللي يحب يلقى حل يمشي يتجه المهندس.
1: طبعا
2: يتجه للمهندس نتاعه، هو اللي باش يعطيه الحل، خاطر ما نجموش نعطيه روسيتك حاضر اي تو دي، يقولوا احنا كابركا
1: طبعا.
2: كل حاله عندها الطريقه العلاج نتاعها،
1: ومن الاحسن ان تتوجه المهندس مختص، لانه الهندسه المعماريه هي صحيح سي اون غران ديسيبلين، لكن احنا نعرفوا انه مثلا في المحاماه كي باش تمشي المحامي في قضيه معينه، فما محامي بلوتو عنده توندونس في العقار، في الاشكاليات المدنيه وغيره. فالمهندس كيف كيف، انا وقت اللي باش نعمل سال دي فات مثلا، سال دي فات هو سي ان اسباس سينوغرافيك، يعني الموضوع الصوت مهم جدا. يعني لو كان النقطه هذه ما نجحتش في سال دي فات، يعني المشروع فاشل، فالناس ما تجيش وما تعرفش في السال هذيك. فمن الاحسن تمشي المهندس اللي هو عنده خبره في الميدان هذاك، مهندس خدم برشا اندستريال، مهندس خدم برشا ابيتاسيون، يكون عنده اكثر نجاعه باش ينصحك.
0: ممتاز جدا النقطه اللي قلتها توا، وبالحق هكا مسد فيا، على خاطر كيما نمشي للطبيب وانا عندي مشكله نتاع كلاوي، مش نمشي للطبيب جينيراليست، مش نمشي لولد الاختصاص. وهذه حاجه مهمه جدا جدا لازمنا نركزوا عليها. نورتنا سي قبيل، شكرا ليك. الحقيقة نحبها تكون إن شاء الله إطلالة أولى، ولكن تتبعها إطلالات أخرى في برنامجنا مجديكو. نورنا المهندس المعماري والأستاذ الباحث في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وتعمير بتونس الأستاذ قبيل لفقي. هنتوما اللي تسمعوا فينا باش تستمتعوا مع اختياره هو، سي قبيل اختار يسمع عماد عبد الحليم.
1: عماد عبد الحليم
0: ليش كنت هديه؟
1: خذتني المدن. الأغنية هذه نهديها لأميتخوا فام، ثلاثة نساء، نهديها للوالدة الله يرحمها، لأنه الأغنية هي موجهة لها مباشرة
0: طبعاً.
1: ونهديها لزوجتي ونهديها لبناتي، لأنه الأغنية هذه فيها هندسة صوتية رائعة جدا، فنخلي المستمعين يتمتعوا بها.
0: هو سي قبيل المهندس المعماري الذواق، ذوق ذوق. نورتنا، شكرا لك، مرحبا بكم، انتم تسمعونا وتابعونا، مرحبا بكم، مكملين معكم المشوار.

في قلبي دليلي في المدن وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

0: عيشها
1: الأناقة
2: ما تعاود هيش بتبيعة في علاقة ديما بالأناقة والديكور وبتعمل طبعا تجميل الغرفة متاعنا كالكسوا بيت النوم بيت الصالة وإلا حتى الكوجينة. وين ما تمشي تلقى تلفزة توا ولينا محمد مينا
3: ما عادش كل بلاصة
2: ما عادش الفم اللهم اللي كل واغ هكا في الدار هذوك
3: البيوت النوم فيهم تلفزة الكوجينة السالون كل شيء دونك
2: سالا مونجي الناس كلها تختار انها تلقى
3: شكون يعمل حتى زوج تلابس في سالة واحدة دونك
2: رغم النفور نوعا ما من الفرجة ما عادش تفرجوا ياسر كي قبل على التلفزة ما عادش تلمنا يعني التلفزة في الدار اما لازم موجودها
3: والله خسارة هي تو التليفونات بعدتنا ياسر على القاعدة وعلى التلفزة كل اوكي احنا

0: كي اليوم على التلفزه كيفاش تركب الدار؟ احنا نقولوا تلفزه، ما هي تلفزه نعلقها في الحيط وكها، ولا العلقه التلفزه ما نعلقوهاش في الحيط، تلفزه فما مقاييس علميه راهو نحطوا بهم التلفزه. اختيار الحجم نتاع التلفزه كيفاش، معناها ما نجيش في صاله صغيره يعني 3 متر على 3 متر و20 ونعلق التلفزه 85 بوص كما الكبار، دونك هذاك راهو يتعب برشا. مثلا باش نعطي امثله، مثلا نقولوا احنا ديما نحطوا رواحنا وين باش نقعدوا، احنا في الصالون باش نقعدوا فيها، نقيسوا المسافه اللي بيننا احنا وبين الحيط باش نعلقوا فيه التلفزه. مثلا اذا كان بين متر ونص وزوز متر، نمشيوا في ال 43 بوس 42 في الحجم هذاك اللي هي عرضها تقريبا 96 سنتي التلفزه. نحكي تو على المسافه اللي باش نبعدوا بها، كيفاش نختاروا التلفزه نتاعنا معناتها في الصالون، معناتها مثلا باش نلقى روحي بعيد يعني حتى 3 متر على الحيط اللي باش نعلق فيه التلفزه، نمشيوا في الـ 55 بوس، من 50 حتى 55 بوس 52 اللي هي تقريبا عرضها في المتر 23 التلفزه هذه، معناها متر 23 راهي باهيه في مسافه نتاع 3 متر و 3 متر ونص. كي نوصلوا لل 4 متر و 4 متر ونص، نمشيوا لل 65 بوس اللي هي ديمونسيون نتاعها تقريبا عرضها متر 45، متر 45 على 81 سنتي. من 5 متر فما فوق نوليو نمشيو لل 85 معناها لك الديمونسيونات الكبار نقولوا احنا اللي هي 85 فيها تقريبا متر 90 عرض، معناها تلفزه محترمه شويه.
1: فمش حاجه ستاندر دو، احنا هذه الصوره قدامنا امين كي نحلوها الناس اللي تفرج علينا، فمش حاجه ستاندر امين، فمش حاجه هكا نقولوا احنا في المتناول للناس الكل، خاطر
0: شوف تقنية. ما فماش ستاندر الحقيقه في الـ في الـ في التلفزه، راهو احنا والكبر نتاع السالون احنا والمسافه بيننا وبين الحيط اللي باش نقعدوا فيه،
1: معناتها لازم تكون سالون كبيره ياسر. اما مثلا كيما التصوير هذه
0: هذيك تورينا الارتفاع نتاع التلفزه مقارنه بوضعيه الجلوس نتاعنا.
1: واضح باش انا ما بديش الفوق ولا اللوطه ولا
0: فما ناس توا عندها مشاكل في الرقبه نتاعها، ما ينجموش انها وجيعه كبيره في الكولوم فيرتبرال من الفوق. دونك كي جاوا يشوفوا مناش يلقاها من البوزيسيون تاع التلفزه في الصاله، معناها راهي مهمه برشا. كي تبدا التلفزه راكبه عاليه كيما نشوفوها احنا في لي سالون دو تي ولا في القهاوي، تلقاه قاعد في بوزيسيون تاع ساعتين يتفرج على ماتش على ماتش وهز راسه كمنك الفوق، راهو تخيل انت بعد ساعتين كيفاش يخرج من القهوه.
1: صحيح.
0: زيدها التحليل الفني نتاع نص ساعه والتحليل الفني بعد
1: الكل في الكل اربع سوايع،
0: معناها عندك ثلاثه اربع سوايع موجودين هو واحد قاعد وراسه هكا. دونك ياسر حقيقه برشا بطول الوقت، فما شكون يعمل في داره هكا، فما شكون في داره يعلق تلفزه عاليه. لا التلفزه سهل برشا كيما نشوفوا في الصوره اللي راهو فيها على الديجيتال. نشوفوا وضعيه الجلوس نتاعنا، معناها كان لازم مثال اش نقعدوا نشوفوا الارتفاع قداش هو ستاندار يقولك تشوفوا فيها، ما هي محطوطه متر 20 اما هو ابارتير من متر، خاطر السالون تاعنا ساعات تلقاها سالون واطيه شويه.
1: صحيح، هذا باش نسالك تو، واش نقول لك خاطر راهم لي سالون يفرقوا، فما اللي تلقاها كانابي واطي على الاخر، فما اللي يبدا عالي، دونك انت هنا تدرسها.
0: فوالا، فما اللي تلقاها عنده بيت قاعد في داره، معناتها فما متلوات على القاعه، انت قاعد على القاعه ديريكتومون، اي قاعده عربي، دونك هذيك نهبطوا التلفزه للماكسيموم، معناها شفت كيفاش ناخذوا الاكس هذاك نتاع التلفزه، الوسط نتاع التلفزه بالضبط، ونحطوهم قابل عينينا اوريزونتال، معناها افقي تماما، معناتها كي تبدا تغزر هكا تشوف التلفزه نتاعك الاكس نتاعها في الوسط، باش ما تبداش رقبتنا شيء على الفوق، خاطر راهو معناتها خمسة درجات في تعويجة الرقبة راهو تولي لنا مشاكل من بعد في الرقبة من التالي.
1: صحيح، وانا بديت لك ملول في الفقرة، قلت لك محمد أمين انه احنا ما عادش نتفرجوا برشا خاطر التليفونات جبدتنا، اما شكون اللي قاعد يتفرج؟ قاعدوا الصغار، وهنا نحكيوا على خطر كبير بالحق على فتره النمو نتاعهم، يتفرج على ديسان انيمي ولا يتفرج على حاجه يحب يتفرج عليها يقعد بالساعه وبالنص ساعه، راهي ضرر كبير على رقبته وعلى عينيه، هذيك حاجه متاكدين منها. دونك هنا الصغير شو تعمل له؟ زادت انت كأم ولا كأبو لازمك تغزر، اذا كان الكنبي واطي ولا عالي تنجم تعليله حتى بمخاد، تنجم تتصرف هكا ولا
0: صحيح. صحيح صحيح، شوف اني ما نشجعش برشا خاصه الصغار فتره النمو انهم يقعدوا بالسوايع قدام التلفزه، ما يسالش اعطيه، يعني مش مختص في المجال هذا، لكن نعطيوه 15 دقيقه 20 دقيقه ماكسيموم، ما يسالش يتفرج على حاجه، ونحاولوا ندرسوا له وضعيه الجلوس نتاعو، ما نخليوش يراقد في الصالون
1: يراقد
0: هكا وراسه الفوق هكا ويتفرج على التلفزه وهي التلفزه تبدا عاليه برشا، والعكس صحيح، زاد يبدا قاعد الفوق ويبدا عامل اكرون تاع اورديناتور يبدا يغزر اللوطه. نو ماذا بينا تلفز في بيوت الصغار نحيهم جمله، معناتها اللي عامل تلفزه واللي عنده مشروع باش يعمل تلفزه في بيت ولده نحاها كومبليتمون، راهو صغير خاصه قبل 10 سنين التلفزه نو. كما قلت لك دونك يلزمنا ندرسوا وضعيه الجلوس خاصه راهي معناها حاجه مهمه كما قلت انت للصغار وحتى للكبار في العمر حتى للكبار اللي تجاوزوا اعمارهم 55 و60 عام دونك يلزم كي يبدا يقعد يبدا في وضعيه مريحه اول حاجه يقعد مرتاح ومن بعد ندرسوا له ال
1: كي نحبوا نلخصوا نعاودوا نذكروا بالابعاد بالضبط الصحيحه باش اللي يسمعوا فينا يقيدوا هكا
0: من متر ونص ل 2 متر في ال 40 وابوس من كي نوصلوا حتى ل 3 متر نمشيو ل 55 4 متر 65 وال 5 متر فما فوق نطلعوا ل 85 و90 ولا لي ديمونسيون الكبار دونك هذا الملخص نجموا نلقاوه راه هذا ماهوش كيما نقولوا سكري راهو اي تحل جوجل تكتب
1: المسافه المناسبه للمشاهد حسب التلفاز
0: يطلعوا لك اللي ديما
1: صور كذا
0: ماش حاجه معناتها صعيبه نلقاوها
1: أما
0: موجوده
1: ناكدوا عليها معناها خاطر فما برشا ناس تقول لك ليه هاك مش مشكل ما يقلقش محسوب انا قداش نتفرج عليها لا مش صحيح لازمك تركز على النقطه هذه
0: حتى باش تقعد تتفرج نصف ساعه استحفظ على روحك واستحفظ على رقبتك واستحفظ على بدنك راهو هذاك راس مالك
1: ونحكينا قبيله مع سي قبيله على الكونفور احنا شنو لوج في الراحه والراحه هي ما تتشريش بالفلوس
0: الكونفور ما يتشش بالفلوس صحيح وتنجم توصله بلاش فلوس معناها راهو انك تعدل وضعيه الجلوس نتاعك تعلي السالون نتاعك شويه راهو تقول لي كيفاش شنو عليها ساهل برشا فما السقين نتاع السالونات
1: صحيح.
0: يقول لي اني عندي مثلا توا ليفينغ معلق فيه التلفزه نتاعي ما نجمش نطلع ونهبط التلفزه على كيفي
1: تعدل السالون
0: عدل وضعيه الجلوس نتاعك يا هبط السالون نتاعك شويه ولا عليها شويه راهم سنتيمترات مش حاجه كبيره مش عليها 40 50 سم ثلاثة 4 سم تلقى روحك مرتاح من رقبتك تستوي واموركم منظمه ان شاء الله
1: هذه حاجه ممتازه ياسر هذه ما تعودهاش مازلتوا معنا مكملين المشوار الخبير في دارك باش يكون حاضر معنا بعد لحظه عمر بالشيخ باش نحكيوا على العزل الحراري والصوتي ايضا باكثر تعمق ربما في الموضوع هذايا بدلها بذكي باش تكون حاضر معكم الفقر هذه زاده وعينك على جديد هذا الكل مع طبعا متابعتكم لينا ومع تليفوناتكم اللي تجينا على 73 460 80 نستقبلوها في فقره الخبير في دارك اذا كان عندكم اي تساؤلات مرحبا بالجميع
2: اشهار الاناقه تبدا من التفاصيل والراحه من الكوجينة اللي تحلم بيها دافينشي كوتشينا في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية أبواب مميزة فينيسيون ممتازة وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس صيادا المنستير وقريبا في سهل السوسة دافينشي كوتشينا
3: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس اطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير بيتورا نوسترا الثقة للدوم

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يتسم الطقس اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأغلب المناطق مع انخفاض طفيف في درجة الحرارة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و 34 درجة ببقية الجهات. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية أنه تم وبصفة استثنائية تمديد بالنسبة لملفات الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية التي تم إيداعها خلال سنة 25 و2000 ولم يقع الشروع في معالجتها ولم تستفد من أولوية في إطار سنة 25 و2000 من أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة، وذلك إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. بالنسبة للملفات الجديدة التي تم إيداعها خلال سنة 26 و2000 فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من مارس 27 و2000. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات بنسبة 13.7% ليبلغ 69,982 سيارة مقارنة ب 61,505 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 25 و2000. أكد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب أن نسبة التزود بالكتب والكراسات بلغت 90%، حيث تحصلت القيروان على أكثر من 715,000 نسخة بعد تسجيل بطيء في نسق التزود بالكراسي المدعمة والتي فاقت 200,000 كراسة، على أن يتواصل تصنيع الكراسي المدرسية المدعمة إلى حدود شهر أكتوبر لضمان التزويد وتفادي أي نقص في هذه المادة، كما أكد أن كل مستلزمات العودة المدرسية متوفرة. دوليا، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضا استمرار التواصل مع الوسطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع واشنطن، مشترطا ولوقف التصعيد وقف القتال بكل الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: معكم مكملين ل 11-10 دقائق. اش قولك يجيك الخبير لدارك هكاك بليش فلوس ويعطيك النصائح وزيد كامل؟ اذا كان انت تحب تاخذ اي معلومه ولا تفصيله مرحبا بك على 73 460 800. في حديثنا اليوم في موجة ديكو اللي باش يكون معكم ان شاء الله حتى لنصف النهار, ويكون معكم كل نهار حد من 10 لنصف النهار مع الخبراء. وسعداء جدا ان يكون حاضر بحضنا الخبير في العزل الصوتي والحراري عمر بالشيخ. مرحبا, اهلا وسهلا.
1: عايشك, مرحبا بكم, مرحبا بكافة المستمعين إذاعة المنستير.
0: يعيشك.
1: عايشك, ميرسي بوكو أمين ومدام مروة على الاستضافة هذه.
0: مرحبا.
1: وإن شاء الله نعمل نفع يعني المستمعين ويفهموا أهم حاجة معتها في العزل الحراري والعزل الصوتي.
0: نعم, أنتم أكيد في كونتاكت مباشر مع خليني نقول لك ليون ولا المواطنين اللي بشي جيوا بشي يبني ولي يقصدوكم يقصدوا الخبراء. عشان هكا خليني هكا ندخل مربش شوية ملول. يسألوكم على العزل الحراري والصوتي, يهتموا به, يركزوا معها. احنا قبيل حكينا على أهميته مع المهندس المعماري والأستاذ في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية سي قبيل. حكينا على تفاصيله أهمية أنه نمشي للخبير أني ناخو المعلومة من عند المهندس المعماري, لكن نتصور يجيو يسألوا عليه وإلا لا, خطر عنده علاقة بزوز حاجات. أول حاجة الثقافة هذه موجودة ولا لا عند التونسي, أو ودو فلوسها تكاليفها, دونك هذوما حاجتين يجي يسأل عليها ولا لا المواطن التونسي.
1: أول حاجة فما زوز أنواع من المواطنين, فما اللي ملول هو الأحسن أنه ملول قبل ما يبني الشانتي, قبل ما يبني الدار متاعه يسأل ويحب يعرف قداش تكلف العزل, يعني إزولاسيون ترميك, شنو هو البلايس نحطه فيه إزولاسيون عزل حراري وعزل صوتي. وأكثرية الكليون ديما يجيهم بعد ما يبني, بعد ما منقولوش محبوش نقولوا احنا بعد ما يفوت الفوت. اما الكلفه, حتى في الكلفه مش كيما من الاول وانت مش تبني دارك, كيما من بعد يعني مش تعاود تخدم دارك, مش تزيد خدمه اخرى اللي هي كانت من الاول ما تكلفش يعني بالكل. اما بالحق يعني النجم نقولوا احنا السنين الاخرى خاصه مع الزياده مع في الحراره في الصيف وكل شيء في العزل الحراري, ولاو برشا يكلموا نمشيو نعملوا برشا مرات يعني معاينه. نلقاو معناتها تلقى فيلا صارفين عليها برشا فلوس ما فيهاش عزل حراري. بالحق يعني مشكله حتى باش يختاروا الشواد دو ماتيريو اللي لازم يتحط ما يختاروش, يعني يمشيو برشا مرات على يخدموا على الديكوراسيون, يخدموا على الفاسات. اما في الاكستيريور ديما احنا نقولوا معناتها في الايزولاسيون ديما نقولوا اول حاجه يجب تسأل المهندس والمهندس الداخلي نتاعك باش هو يعني يمشيك للثنية صحيحة.
0: حمد مين مش ما ينتبخش علينك المثل اللي يقول يا مزين من برا شحالك من داخل, عرفت مزين كل شيء من برا محليه ومن داخل فما مشاكل.
2: هو شوف عمر, المشاكل متاع العزل هذية فما مواد عزل
1: صح,
2: فما مواد عزل, فما مواد نعملوها قبل معناها كي نبدأ نبني في ديارنا نعملوها فك الدوبل كلوازون نخليه كل 5 سنتيمتر نحطه فيه كالكسوة معتها هذي بوليستيرين ولا كالاندوروش ولا برشا مواد أخرى. هو إلا فما مواد أخرى نركبوها بعد بعد اللي بشي صلح, نقول
1: اللي بشي صلح
2: اللي بشي صلح. نتو يسمعوا فينا معناتها نتصور مستمعين يقول لك فما شكون بني وعمل العزل هذا, وفما شكون ما عملش ونساه, ولا فما
0: وإلا اللي شري دار حاضرة وما فيهاش عزل
2: هذه. عناش حلول للي بشي صلح وعناش حلول معناتها للناس اللي خلى فما شكون يعرف هذه عمر الحكايه موجوده بكثره اللي هو يعمل لك الدوبل كلوزون ويخليه فيد
1: فيد
2: ويخلي 5 سنتيمتر ويقول لك هاني عملت دوبل كلوزون. اسكو هذه التقنيه هذه اللي يعملوا فيها نقول لك هاني نسبه 90% تو تعمل عزل.
1: شوف احنا ما نقولوش ما تعملش,
2: احنا نقولوا هيك
1: ندير احنا نقول ما نقولوش ما تعملش عزل, اما تعمل حاجه صغيره. يعني شنو نقولوا ديما للكليون؟ نقولوا اما خير تزيد تصرف 15,000 12,000 على الصوف الصخري ولا على اللان دوفير, زيد 15,000 في المترو وتكون اكثر مع تفاعليه واكثر افيكاس, ولا تخليها كيك محلوله فيت تخليها فارغه وتخلي فم فويت يعني يتعدى في
2: والعزل هذا يعملوا على داره الكل, والا ساعات واحد بيجي تلقاه نتاعه مش كبير برشا,
0: اختار اماكن معينه
2: يختاروا مثلا الحيط الغربي
1: هو بالضبط الحيط اللي مش يبدا فيه بارشة شمس, اللي هو بطبيعه اكثريه ديما يكون الحيط الغربي اللي مش يكون كونتاكت كبير مع الشمس. وبالحق من الاول ما يتكلفش, خاصه انت ديجا مش تعمل دوبل كلوازون, مش تزيد لاندوروش ولا البوليستيرين ولا الاندوفير مش يعمل مشكله كبيره في
0: تو اللي سميتهم هذو الثلاثه عمر تكنيكمون امه الافضل لكن نعطيهم ترتيبهم واحد اثنين ثلاثه.
1: شوف الترتيب لازم نمشيو في لي باسور في الخشن اكثر اكثر حاجه وراو كي تمشي المهندس ديجا ينصحك خير وكي تمشي ينصحك خير معناتها يعني ينصحك
0: يقول لك افضل
1: انه افضل خاطر كل شانتي مش كيما شانتي الاخر وكل كليون مش كيما كليون يعني فما كليون يلوج على ثمن ارخص يمشي لسعر حاجه تكون مناسبه كيما منعش البوليستيرين كيما فما برشا
2: البوليستيرين اللي هو الخفاف الابيض هذاك
1: الخفاف الابيض هذاك
0: ارخص حاجه
2: هذيك ارخص
1: حاجه ارخص حاجه في العزل نقولوا احنا تحط بوليستيرين خير ما تحط حتى شيء سينو نجمو نعملو لندوروش
0: ولا اسمو على اسمه على جسمه خفيف ما خفيف مش يعدي يعدي الصوت
2: معناتها اندستريال صناعي
1: راه مش صناعي
2: فما قبل اللي كنا نستعملوهم فما كل هك الشجرة متاع لجارك لفي عين دراهم
1: الخفيف
2: الخفيف الطبيعي ذاك ذاك معناتها معناتها الخصائص نتاعه خير برشا من الخفيف الابيض اللي موجود
1: صحيح
2: ما هو مش موجود وغالي
1: مش موجود وما عادش موجود
2: يعني موجود في استوديواتنا القديمه موجود
1: يعملوا بيه الكوركسيون اكوستيك ديجا تمجيوها من بعد
0: بعد هذا شنو في المرتبه الثانيه كانت الثانيه والثالثه
1: المرتبه
0: خي والكاليتي
1: المرتبه هذا مرتبه ثالثه المرتبه الاولى والثانيه نجم نحطهم مع بعضهم خاطر توا بالتطور اللي صار ما عادش نجم نقولوا لندوروش احسن من لندوفير ولا لندوفير احسن من لندوروش زوز لو متقاربين في العزل الحراري اما فيش يدخل في الليباسور في الخشن نتاع نتاع البلاكه وفي الدونسيتي نتاعها وفي كل يعني انت كي تشري السلعه هذه ما عند الكانكوري ولا من اي بلاصه تلقى فيه مكتوبه تلقى فيه اللامدا قديش اللامدا يعني اذا لازمها تكون اصغر ما يمكن كل ما تصغر اللامدا كل ما الايزولاسيون تيرميك تكون خير يعني مش كيما تلقى مثلا لندوروش لندوفير يبدا فيه 0.04 لامدا بينما تلقى واحد اخر
2: يبدا مكتوبه هكا لامدا ولا فما سامبول معين
1: لامدا سامبول يبدا كيما اللي غريغ المقلوبه نقولوا احنا
2: ماشي يعرفوا
1: ايش كيما اللي غريغ المقلوبه
0: تبدا فيها غريغ
1: مقلوبه ايغال اذا كان اقل من 0.4 حتى من هي ديما الاكثريه من 0.4 حتى ل 0.04 حتى ل 0.03 كل ما نقربوا لل 0.03 في مارشي تونس كل ما يكون خير يعني كل ما تكون اصغر اللامدا كل ما تكون الايزولاسيون الترميك خير
0: تري بيان انا توا حريفه جاي باش نحكي لك على جاري اللي مقلقني برشا وانا باش نبني دار نعرف اللي الجار هذيك عنده برشا حس مثلا ولا كذا باش تنصحني احسن حاجه للعزل الصوتي خركز على العزل الصوتي احسن حاجه يا سيدي منحب نسمع حتى حسين
1: العزل الصوتي
0: ونحب نصرف مش مشكله
1: اي بيه لازم هو راه كيولي يقلقك كيولي يقلقك الجار مع شي
0: جنبه
1: بابي فما حاجه ديما نحب نقولها للحريف قبل ما تشي صوتو في ليزابارتمون قبل ما تشي لابارتمون ثبت في العزل الصوتي اللي فوق اللي فوق مع تجارك اللي فوق كان لازم تشي ابارتمون هذي عجبتك اطلع لفوق ابعث شكون لفوق هز كرسي وجرب دزو اعملو باش خاطر اصعب تصليح في العزل الصوتي هو في
2: عمر فما دي بروموتور يخدموا به يعني يخدموا عزل صوتي تو بين لي زابارتمون نحكيوا
1: هما تو جدد القدم لي زابارتمون القدم ما كانوش يخدموا برشا تو في جديد ولا يعملوا كلي زامباكت لامباكت دون يعملوا يعني حاجات تعمل ايزولاسيون اكوستيك في الماس يعني ماش نحكيوا في اللير يعني ولا نحكيوا في حاجه تتعدى فيبراسيون يعني تتعدى من ليتاج لليتاج الحقيقه ولاو يخدموا فيه اما الماتير سا ديبون اسكو لامباكت ياخذوا فيه ايباسور خشين ولا ايباسور جويه
2: معناتها تقصد في البيتون اللي يصبوا به هو في حد ذاته هو ماس عازل معناتها
1: هو فما في البيتون يحطوا بالطبيعه الحاجات العازله ومعه فما لامباكت كيما لامباكت دون معناتها نقولوا فما بارتي من الصوف هيك تتحط باش هي ما يصيرش فيها
0: العزل ويصير هذي في البارتير مع في
1: تحت البارتير
2: في البيتون ما تقدر يصبوا في الدالة
1: يصبوا في الدالة
0: ودار فوق دار وينك نحكي على عمارة كل مرة يعمل
2: كل مرة يعمل العزل
1: نفس العزل
2: يزيد زادة في اللي سيباراسيون بين
1: الزابارتير أسهل ذيك أسهل أما المشكلة ديما بين الجار والجار الفوق يلزمك من الأول ما كانش يلزمك تولي شوي تصرف أنت على جارك باش تصلحها شوي تصرف على جارك بو فما حلول أنك تصرف على دارك تعمل إيزولاسيون كوركسيون إيزولاسيون أكوستيك أما ماشي في كاس كيما تمشي للمشكل بيده معناتها للدالة هي تخدمها.
2: كما قالت لك مروة تو مثلا اني شريت ابارتمون حاضر شريته
1: ديما عند البروموتور ما يشري
2: على غالب شريته حصلت ما فيش عزل فما حل
1: مشكلة فما
2: في السقف نحكيوا
1: السقف فما حاجة فما يولي في السقف يتخدم انفو بلافون بال بال بالبلاك دو بلاتر نورمالمون يفهمونا المستمعين
0: البلاك دو
1: بلاتر بالطبيعة عشان حطوا فيه إيزولاسيون اللي هو لاندوروش ولا حاجة أما أهم حاجة ما يتعديش نحكي وإحنا في التكنيك في الإيزولاسيون ماس روسور ماس يعني لازم نعملوا أن سيستم يكون روسور يعني ما فيش كونتاكت من الدالة للسقف ديريكت ماس يلزم فما تكون بارتي اون كاوتشو نسميوهم دي سيسبونت اون
2: انتي فيبراسيون باش كي
1: لي يموتوا في الفيبراسيون هذوكم يموتوا في البارتي اون كاوتشو هذيك اهم حاجه
0: معني نجم نوصل نحقق انه زيرو
1: زيرو صعيب اما تنقص اما تنقص اي زيرو صعيبه برشا اما النقص اهم حاجه انه النقص
0: معني تكركيره الكرسي تفرق من
1: تفرق
0: من صوت قوي ياسر
2: تعرفني فما مره حريف قال لي قال لي انت قاعد في السالون شوف ركز قاعد في السالون الحيط اللي ورايا بالضبط جاري معلق عليه تلفزة نسمع فيه تلفزته اقوى من تلفزتي اللي نتفرج فيها في داري
1: وي هذه مشكله وبرشا مشكله
2: تخيل انت معناتها في دار ومش منجم يتفرج على تلفزة خاطر كي يجيو يشوفوا من بعد يلقاو الكلوازون بينه وبين جاره يلقاوه بريك دويت يا جوره 8
1: هيك سهله التصليح نتاعها هيك سهله يعني ان كونتر كلوازون
2: معناها موجود لو برودوي عندنا في تونس
1: باش يصلحوا بالعكس هذا من اسهل الحاجات اللي نخدموا بها
0: وقداش التكلفه نتاعها في التصليح
2: تقريبا
0: رخيصه ولا
1: التكلفه نبداو ديما نقولوا احنا انترفال ما تنجمش تحصر انت
0: والخدمه ديما بين
1: حسب التقريب من 65 دينار حتى توصل حتى ل 100 و110
2: متر مربع
1: اي
2: بالتركيب بكل شيء معناها ياخذ لو برودوي فيني نقولوا احنا
1: برودوي فيني
0: 65
1: حتى ل 110
0: 120
1: انت كل ما تزيد تحسن في الكاليتي وتزيد تحسن في الايزولاسيون نجم حتى نوصلوا اكثر يعني كل ما نزيدوا في السعر كل ما نزيدوا نحسنوا في الايزولاسيون
0: تدخل في ثقافه التونسي في المستقبل بالحق اليوم نحكيوا على النقاط هذه لازمها تكون موجوده ومتوفره لانه ما عادش كيقبل كهوت اللي تعدى وشحتوا على المستقبل الماضي ننساوه نحكيوا على المستقبل ونخدموا على انه اي مشكله كيما مشكله الحراره اللي كيما قلنا ماشي وتتفاقم كيما مشكله زاد الصوت لي ابارتمون وكنا عايشين بحذا او حتى مش ابارتمون حتى دارك انت مستقله اما تلقى كيما قلت انت جارك تسمع الحس الكل والتفاصيل الكلها أمين.
2: شوف يعني مثلا في العزل توا في العزل نحكيه على التكلفة كبيرة معناتها في العزل ما فماشي حلول أخرى يعني فما مرة سمعت قالوا فما بابي بان لصقوه على الحيط إبيسور متاعه تروى ولا 4 مليمتر قالوا لي موجود في تونس ما ريتوش الحقيقة يعني اسكو هذايا يؤدي الوظيفة ينجمش أموا ينقص لي كنت نسمع في حس قوي نجمش ينقص لي ماك الحس هذاك 30-40% مثلا
1: شوف العزل بكلك سواء ما نحكي عزل حراري ولا عزل صوتي راهي ما هيش برودوي هو اللي الكلفة متاعه رخيصة ولا غالية السيستيم كامل يعني يكون سيستيم كامل باش نوصل الريزلتا لحشتنا بها يعني السيستيم حتى لو كان يكون بابي بان ولا حاجة وحده مش باش يعمل حتى شيء يلزم فما نزمه نخدمه سيستيم مثلا ماس روسور ماس باش نجمو نوصلو معناتها امور علميه باش الحس كي يتعدى يلقى ماس الماس شي يعدي يلقى فما ان سيستيم فما فيد اللي هو نحكيوا عليه
2: سيستيم دو فريناج
1: روسور يبصر بينقص ينقص وبعد تتعدى بارتي صغيره بابي بان يبسور 4-5 مليمتر نقولوا احنا ينقص اما مينا مش باش يعمل ريزلت
2: خاطر ديما مشكله الناس الكل راهي فلوس تو نقولها لك بصراحه
0: اي هذاك هو المنطقي
2: مع ديريكت باش تقول انت 65 دينار المتر مثلا حيط 4 متر ولا 3 متر ولا 12 متر نحكيوا على مليون و300 مليون و400 في حيط
1: مليون 300 مليون 400 اما مشي عم مشي رتحك يعني
0: هو كان تبدا دويره صغيره
2: وفما حوم
0: وتلقى حيط ولا زوزك هاولي مقلقين وتتعدى اما تقولي فيلا ولا تقولي دار كبيره ولا تقولي
1: كيك في الايزولاسيون تيرميك حاجه اخرى يعني لازمنا نغلفوا اكثر ما يمكن من الدار وفما اسكو فما سقف ولا لا فما بنيه فوقي ولا يعني ديما تكون فما دراسه فما دياغنوستيك
2: عمر فما شكون عمل بنيه كما قلت لك بكري دوبل كلوازون خلى فيد الفيد هذاك نجموش نعبيوه نعملوا انجكسيون تاع موس ولا حاجه في وسطه
1: يلزم اهم حاجه لازم نشوفه يلزم الفيد هذاك يلزمنا نشوفوه، خاطر تجم تقول فما فيد وبعد ما يطلعش فما فيد، وتكي تعمل الانجكسيون هذه مش تصير، بس تصير في دي زون ودي زون لا.
2: ما انت ماكش تضمنها 100%،
1: مش ضمنها 100%
2: تتعدى في
1: انت تعمل في انجكسيون ماكش ترى فيها.
2: فهمتك.
1: يعني هذه الاشكال ديما اللي يصير في
0: سؤالي، ما نعرفش صحيح ولا غلط، ما باش نساله. اذا كان انا نعمل برشا عزل صوتي اثر على العزل الحراري، يعني انك نحط هالحاجات هذه كلها اللي
1: هو صحيح، هما برشا عباد يربطوا عزل صوتي بالعزل الحراري. هو عزل سي عزل ايزولاسيون ديما نحكيه، هما ما مش مربوطين. ما نجيش
0: للناحية الصوت تد البيت تسخن، فهمت شنو هذا؟ كي نجي نفكر في
1: لا العكس، العكس خاطر فما دي برودوي نفسهم يتعاودوا في الترميك وفي الاكوستيك، ما نقولوش توصل، اما بالعكس يعني كي تخدم تنجم انت كي مش تخدم عزل حراري تخدم به العزل الصوتي.
0: واضح، معناه يخدم فودو
1: تنجم في بعض الاحيان نجم نخدم فادو.
2: عمر فما بتي ديتاي تو ممكن حتى الساده المستمعين يدور في اذهانهم. ريت ساعات في الليل يبدا واحد ساكن في ابارتمون وجار واللي فوقه دخل التواليت وجبت الشاس، هذيك الحس نتاع الشاس هذاك يقوم دار كامله، راهو قاعد دار اللوطة.
0: فما حاجه اخرى زيد، خلينا نحكيوا على واقع التونسي، الموتور اللي ولاو تو يركبوا فيه برشا باش يخدموا به بير ولا باش يخدموا بها، ما نعرفش انا هكا في ظل فقدان الماء فما ناس تعمل سيترنيت وغيره. فالموتور هذاك حسوا بالحق انسبورتابل، حاجه غير عاديه، وتلقاه مش نتاعك، مش نتاع دارك انت اصلا، نتاع الجيران وفي دارك تسمعوا، مشكله كبيره زيد.
1: اي هذاك صحيح، اما اكثر منه عزل صوتي هذاك لازم فما ده ان سيستم، يعني لازم يركب على الفيبراسيون مش اكثر منه عازل، يعني هو يبداو حاطين الموتور
2: هذاك يعمل صوت قوي اون بلوس يعمل لك الفيبراسيون
0: في الحيوط
2: ترجع العاديات. بالنسبه لليوتيوب هذوما بي في سي الحلاقم هذوما اللي موجودين في الليجين تكنيك، معناها باش تنصح المستمعين معناتها باش يعزلهم صوتيا؟
1: هو الحق ما يلزمش الحريف هو اللي يعزلهم، اكثر منه البروموتور هو اللي يعزل ويخدم حاجه فيها ايزولاسيون. يعني البلاست هذوما اللي جين تكنيك والحلاقم وكل فما خدمه تخدم من الاول فيها عزل صوتي كبير بطبيعه يكون
2: باش العزل اللي يعملوه
1: برشا كيما اللاندوروش، ومش وحده بطبيعه اللاندوروش يتغطى، معناتها تقولوا احنا التيوب هذاك البي في سي يتغطى باللاندوروش وبعد نجم نحطه على ونحطه قدامه، فما سيباراسيون تكون بالبلاكو والا مبنيه بالياجور مبنيه عادي. واذا كان زاد نحبوا نجم نزيدوا اكثر، اذا كان الصوت قاعد يخرج نجم نعملوا دوبل كلوازون باش ينقص يعني الصوت.
0: نعم. برشا. طيب على مكالمه هاتفيه، مرحبا سي حسن، صباح النور.
3: الو يسوا خير مدام،
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شنو
3: حوالك؟ عايش، السلام عليكم، عليكم البرنامج، انت سي محمد امين بطايب.
0: يعيشك، مرحبا،
2: عشاك
3: مصحة فكره جديده.
0: يعيشك، عندك اشكال سي حسن؟ يعيشك، مرحبا بك.
3: بالضبط ان شاء الله. يعيشك. والاشكال اللي عندي مدام هو عندي يعني انا تولي دو كونستركسيون تاريك وبنتفق منه الدار نتاعي حكم هتاع دونك الدنيا هي دي سباس، الانسان اللي يحاول يجستيوني الماكسيموم في السباس. دونك عملت ثلاث لين نتاع اللوطا، بنيت داري فوق. اليوم عندي إشكالية كبيرة، هو في الحس عمل لي مشكلة كبيرة ما بين لاتولي والدار نتاعي، هذاك الإشكال اللي قعدت اليوم.
0: معناها أنت تخدم اللوطة، تخدم أنت خدمتك اللوطة كي تطلع لدارك حتى اللي معاك الخدامة وغيره وما تجوش ترتاحها.
3: إكسكتيفمون بالضبط.
0: والجيران تقلقوا زي حسنة؟ الجيرين فما قلق؟
3: شوف بولي أنستون معناش خاطر البلاصة معناش فيها الجيران البلاصة بولي أنستون. مي الاشكال الوحيد عندي خاطر عندي شويه ماكينات و كذا، هما عاملين الاشكال هذا
2: كونستركسيون ميتاليك معناتها برشا حس قصه
3: برشا حس حسيت الماكينات و ديكوب لازير عندنا دي بلياز دونك ماكينات بارتو ونحس ولنا عاملين اشكال كبيره.
0: صح حسن، انت على اول ما بديت تبني معناها وخممت اللي انت باش تبني دارك فكرت فيها الفكره هذه ولا لا فكره انه تاثر ليش على حياتي اليوميه؟
3: اي خممت اني مدول ممكن عملت شويه في الشاب الفوقاني، خدمت هكا زادني الفكرة، عملت بيتون سوليلير قلت على أساس ينقص شوية الحس ما لي لازم هذا.
2: قداش الارتفاع نتاع لاتولي نتاعك سي حسن؟
3: اللون طول 4 متر 4 أربع.
2: نجمو سي عمر نلقاو له حل،
0: شوف لنا حل سي عمر.
1: هي الدار اللي تسكن فيها فوق لاتولي؟
3: اي فوق لاتولي، دار فوق لاتولي.
1: سي حسن دار فوق لاتولي،
0: اي الخبير باش يشوف لك حل تاول الدار اللي فوق لاتولي اللي عملت لك برشا حس المدام متقلقه نتصور.
2: متقلقه برشا نتصور.
1: قداش احسن قداش المساحه نتاع لاتولي؟
3: نعم
1: قداش المساحه؟
3: 350 متر كاري.
1: 300 350 متر كاري. لهنا شنو النجم
0: 350 متر.
1: هاي عزل نحكيه على عزل صوتي بطبيعة. أول حاجة نخدمه في الاتولي لازم نعمله إيزولاسيون أكوستيك بالفو بلافون تحت الشاربونت هذا.
2: هو عنده الارتفاع معطي نجم
1: موجود الارتفاع
2: موجود.
1: ميقلقش.
2: عنده الأربع متر ونصف تقريبا.
1: ميقلقش شيء ميقلقش بالكل. وباش حتى التكلفة ما تطلعلوش غالية برشة يعني كان بارتي اللي فوق اللي تحت الدار. متاعه يعني مش لازم عليه يمشي يخدمها على الكل.
0: هو سي حسن انت معناها دارك اكبر اكيد من من الاتوليه؟
3: لا لا دار قليل دار
0: اقل
3: به معناها اللي على الجيران كثيره دونك دار 180 تقريبا
0: بالضبط معناها هو 180 ما عادش نحكي 350 توا
2: كيخدم على عزل
1: 180 هو البارتي اللي فيها
0: ارخص. اوكي
1: البارتي اللي فيها الدار وزيد زاد حتى الماكينات اللي فيهم برشا حس يحاول انه يبعدهم شويه على الماكينه نتاع الدار وكان ينجم زاد يعمل حتى سيباراسيون بين المكان اللي فيه الدار والمكان اللي فيه الماكينات ويخلي مثلا الاداره ولا حاجه اللي هي تكون فوق الدار.
0: فزاب الحكايه هذه سي حسن انت كنت تصورها مع الخبير
3: ان شاء الله؟ لا ان شاء الله باذن الله. وانا احنا تو الفكره ان شاء الله تبقى هيك واضحه شوي على الاقل الانسان يبدا كما قلنا هو يزولي يزولي بالبارتي بالبارتي جي بونس هيك قاعد.
0: اي هو قال لك اخدم على ال 180 معناها اللي فيهم دارك معناها وحاول شنو تحط الماكينات في بلاصه هكا مسكره
1: البلاصه
3: شويه
1: اي البلاصه تكون ابعد شويه من الدار اي تحاول تبعد الماكسيموم
0: اي قلت لي سكرهم ولا حاجه
1: شنو اي اذا كانت نجم زاد تعمل لك سيباراسيون بين الدار بين البارتي اللي فيها لاتولي في اللي في وسط لاتولي البارتي اللي فيها الدار والبارتي اللي فيها الماكينات.
2: قداش نجم تنقص له سي عمر
0: البورسونتاج
2: من الحس اللي يسمع فيه هو تو
1: برسنتاج مش سهل تجم تقول معناتها ما نجموش نعرفوا احنا توا الحس الا موجود القوه نتاعو ما هنا ما عادش نحكيو على حس كهو
2: فما ميتاليك كما قال سي حسن توا
1: فما وفما فيبراسيون
2: فما فيبراسيون فما ماكينات وفما معناتها قصان بك الميلوديسك وحاجات
1: وي وي نجم نقولوا فما بارتي باهية تتنحى من الصوت خاصة إذا كان يعرف كيفاش ينجم يوصل ينجم خاصة مش من بعد كل ماكينة تكون قوية كل ماكينة تكون فيها برشا حس مش نبعدها نحاول نبعدها لو ماكسيموم وكل والبارتي اللي تحت الاتولي هذيك اللي فوق الدار نحاول نخليه فيها حاجات خفيفة ما فيهاش برشا حس وكيكا حتى الكلفة ما تكونش عالية برشا
2: قديش تكلفه تقريب
1: 180 180 قولوا احنا 180 في الفو بلافون فيه إيزولاسيون باهية لاندوروش افيك معناتها دي اكسسوار بيان سور باش ما يعديوش حتى الفيبراسيون قولوا فما 55 60 دينار المتر مربع احسب هذه قداش تطلع
0: باي كالكولاتريس يلا نحطوا التكلفه لسي حسن مازلت معنا سي حسن
3: موجود
0: اي هاي شوفوا لك الحسبه هذه تجيكم قداش
2: مليون تقريبا 10 مليون 800
1: 10 مليون 800
2: فلوسك حاضره سي حسن
0: رجعتوه سيء 10 مليون 800 سي حسن
2: قال لك ينجم ب 10 مليون 800 نخدموا لك خدمه ايزولاسيون فونيك باهيه تنجم تنحي تقريب 50% من الحس اللي كنت تسمع فيه انت
0: عادي لي المدام تو نسالها تو هي تقول لي انا نصرفهم ولا لا
3: ان شاء الله باذن الله لا المدام توقف
2: حتى اكثر توقف
0: حتى هي راح تهبك
1: بالضبط سي حسن كما قلت لك اهم حاجه زيد حاول الماكينات اللي فيهم برشا حس تبعدهم اكثر ما يمكن على الدار
3: واضح
0: بالك هو خاطر طبيعة الخدمة تتطلب مثلا امبلاسمون معينة ولا
1: ينجم يحط الماكينات يكونوا معش مثلا الدار هي تبدا القدام الماكينات اللي فيها برشا حس تكون بعاد شوية نحاولوا حتى البوزيسيون تاع الزوفرتور الشبابك ولا حاجة باش ما يعديش الصوت من الشبابك يمشي للدار زادة يكونوا ما فماش بلاصة تكون تحاول تكون مسكرة شوية باش الحس ما يخرج من بلاصة أخرى ما فيهاش يعني هذه الحقيقة لازمها دياجنوستيك يشوفوا المكان ونعينوا كيكا احسن يعني
0: واضح سي حسن يعطيك الصحه ان شاء الله ربي يعينك وان شاء الله تلقى حل بفضلك مرحبا بك يعطيك الصحه
3: يقول لي
0: شكرا يقول لي نختم فقره مع الخبير مع بعض النصائح هكا سريع الخبير في دارك اي مع الخبير في دارنا احلينا في استوديو في دياركم انتم الخبير في دارك شنو نقولوا له في الاخر للناس اللي تسمع فينا
1: احسن
0: رقم تليفون اخر باه خلينا ناخذ تليفون قبل اي مرحبا صباح النور
4: مرحبا بك
0: الله يسلمك
4: مربعين
0: يعيشك شكون معنا سيدي
4: عامر من قنيط
0: مرحبا سي عامر.
4: عامر من المقلين كان فيك.
0: مرحبا.
4: عندي يعني دار بناها من 95 بناها عندي 30 سنة. وقت البنات عملت دوبل كروزون. واحدة ياجور بوستة وربطته بالآس كي أنا حدي. لكن ما عملتش عازل. عاد أنا كيما نقولوا كي ياجور وكو. ما تماش حاجة كيما نقولوا كيما حاجة ماشية مفرطة معناها مش مقاطعة البلاستيك اللي عملوا فيها كي الخفافة. بلايك معاش ماش إمكانية.
0: سي عامر زيد وضح لنا أنت متقلق من الحس معناها؟
4: مسخانة.
0: غربي.
2: سي عامر قلت لي الحيط اللي بنيته بيجور ستة قلت لي
4: يجور ستة حيط من البرة وحيط من الداخل ومربوط
2: معنا دوبل كلوزون يجور ستة
4: دوبل كلوزون 30 سنتي مربوط بالحديد عملنا
1: بي سهل هذه معناتها ليزولاسيون لهنا سي عادل ما
0: مطلب
1: سي عامر شوف لهنا اهم حاجه زي. فما ديتاي ما حكيناش فيه نجمو نعملو ايزولاسيون تيرميك مش كان الداخل نجمو نخدمها حتى لبرا يعني باش ما نصغروش في الدار باش ما نحلوش شانتي كبير ما ناكلوش في الاسباس نجمو نعملو عزل من برا ويكون افيكاس يكون سيور منه إفيكاس أكثر حتى من داخل في العزل الحراري إلا هو بالإكس بي إس يعني فما توا دي برودوي ولو موجودين في المارشي الإكس بي إس هو نوع من بوليريتان إكسرودي يكون إكسرودي ورنفورسي أكثر يعمل عزل حراري به برشا الحقيقة
2: أما نحب نعرف هو عندك سي عامر وين تبنيه وين تحطه هذا قديش يا أخوي بسور تقريبا
4: يا أخوي شوف خضر بيوت
2: بين البيوت تعملوا
4: لا مش بين البيوت حيث البرانية
2: حيث البرانية
4: معناها مش وباني وانت خلاني باني بيوت
2: وانت تسكن في ريت شوسيس يا عامر
4: اي لا مش ريت شوسيس لا انا لبريمير
0: في الإتاج.
1: شوف لهنا إذا كان نجمو نخدمو على الإكستيريور يعني على الإكستيريور مش نبدلو شوية في الفورمة تاع الدار مش نبدلو حاجة كبيرة احنا مش نعملو أبياش وبعد يرجع كيما كان هو أما مش نزيدو كل 5 أو 6 سنتي هذا كان تاع العزل الحقيقة بال لي بانو دو كونستركسيون هذوما اللي هما يبداو إكس بي إس ولاو متوفرين
2: قداش لي بيسور بتاعهم تقريبا عمر
1: فما من 3 سنتي 2 سنتي يوصلوا حتى 10 سنتي فما يوصلوا حتى 10 سنتي وباهين حتى في الأسطح الحقيقة
0: في التكلفة عمر
1: بالنسبة للتكلفة نتاعهم
0: عمر
1: بالنسبة للتكلفة سا ديبون انت وين باش تحطهم واسكو باش تعمل فوقهم
0: تونشيتي
1: في حالة سي عامر هي السلعة وحدها تتكلف المتر مربع نبداو نحكيو على 50 دينار سلعة وحدها والتركيب موش سهل موش صعيب ينجم حتى بني ولا مقاول ولا صنايع يبيه ينجم يركبه بعد فوق ويعمل كوش متاع ماستيك احنا نقوله سبيسيال ليلو هو على الاكستيريور وترجع الدار كما كانت بالضبط وكيك السخانة تولي ما توصلش للحيط تولي توصل للعزل العزل هذا يبصر بيشد السخانة ويخليش تتعدى للحيط خير باقي خيرة ما تعمل ان كونتر كلوزون الداخل يتعدى من الحيط وتقعد شاددها الحيط اوكي تتعطل ما توصلش للبلاكو ولا حاجة بيان سور بالاندوروش وكل شيء اما نصلحها من برا ديما احنا
2: معناها ديما تقول التصليح من برا يكون خير من التصليح من الداخل
1: خير بلوز افيكاس
2: فهمتك
0: فزاب الحكاية عندك سي عامر ذي باللي قاله لك توا سي عمر بالشيخ نجم طبقها
4: غير خاطر كان قلت لك انا اكسترير من برا جاري مصورك خليني معناها
1: ما لا هيك كنوليو نخدمها من داخل
2: معناتها الكونتر وين يسكن بالضبط
1: اي كيك تولي تعمل ان كونتر كلوزون بالبلاك دو بلاتر وفي وسطه لندوروش
0: نعم بي وقاش تتكلف له
4: وعندي سؤال اخر بالله هو
0: تفضل تفضل بسرعه
4: كارثي في نجم تقول الثقف عندي يعني ما اصلي لي اللوطة فيه فور بتاع فخار يعني معناها يتحرق على الدرجة عاد السقف ساعات في بعض الأحيان يولي حتى من فوق يعني في البريمير إيتاج ما نجمش نفتح تاني
0: بالسخانة فسر لنا فور شنو عاود لنا باش نفهموا الفكرة شنو
2: فخار ديمو في المكنين تاع فخار
0: فخار أنا أيوة. ما سمعتش أصلا
2: من المكنين
0: من المكنين مرحبا بك
4: أنا وصلت نعم في الصيف هذا توا نبل الزربية بالماء باش نتعداو فوقها باش لازم عاش يتحط فوق ما عاش يوقف فوقه
1: هذا الفور يعني
2: اي السخانه بتاع الفور في الريتشوسي
0: وسكن فوق
4: كان في الشروق متعدي من زمان واحد هو يعطي السخانه
1: اي مش كان في الصيف نصور في الصيف والشتاء مع وقت اللي يخدم الفور
2: في الشتاء مش مشكل
0: ما في الشتاء مش مشكل يدفى ويدفى وكسوقات الدفى سي عامر هذا وين هذا هذا وين وين هذا في معني وين السخانه القويه هذه وين في الصالون في البيوت وين
4: الكل
0: في الدار الكل
4: لا خاصه الصالون عندي البيت هذه الغربيه خاصه هذه الصاله الغربيه
2: ومتصور يلزمه يعزل الفور
1: احسن حاجه يعزل
2: يعزل الفور احسن حاجه
1: الحقيقه يعزل الفور اي بعت الزيت تعزل في الدار عزل الفور
2: لا لا برشا يولي
1: اي عزل الفور حتى الفور المساحه نتاعو مش كبيره
4: الفور اللي قالوا لي باش شلها حاجه كيما نقولوا احنا
1: اي شلها بلا هو ذاك هو الاندوروش
2: السوف
1: الصخري اما مش وحده معناتها يلزمو ديما فما انسيبور معاه
2: يلزم سيبور باش يشدوا يكون
1: باش يشدوا وباش ما يعدي
2: باش السخانه تقعد ديما قاعده قدها قد الفور اي
4: معناها يتشد في السقف
0: اي
1: يولي يولي تشد في السقف
2: تشد في السقف ولا تعمل له ستركتور بتاعه سي عامر تعمل له ستركتور والستركتور هذه كنحطوا عليها احنا اللاندوروش وبقدره ربي لاباس يتنحالك المشكله هذه
4: هكا لو حكيتش واحد خاطر وليت خايف حتى الانستالاسيون تاع الضوء ما تنساش يعاب
2: لا بيان سور عندك
0: الحق ايه ايه ما اختار كبير
4: انا ياسر تقول لي ربما حتى الضوء ما يولي يشتيلو
0: صحيح
2: اني ننصحك سي عامر امشي شوف مهندس خلي يشوفها لك الكاهي هذه يشوفها لك معناتها على عين المكان خير باش تكون
1: لازم
2: معاينه ما تسكتش عليها ما تسكتش عليها
0: اي ما تسكتش عليها ولقى حل بسرعه سي عامر شكرا لك يعطيك الصحه وشكرا لك ايضا الخبير في العزله الصوتي والحراري سي عمر بشيخ كنت معنا في الخبير في دارك نورتنا ان شاء الله تكونش المره الاخيره شو تكون معنا ديما في هذا البرنامج شكرا معكم كاملين في موجة ديكو مازالو زوز فقرات بدلها بذكاء وعينك على جديد خليكم معنا
5: مرحبا بكم في المنصه الرقميه رأي ديت ستور منصه وطنيه لدعم التسويق الالكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها هي نافذه مليانه بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات كل منتوج وراها حكاية فكرة صنعة دين فن وفينا وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raid-store.tn
6: بوحجلة

0: معاكم مكملين وفيما تبقى من وقتنا في موجد يكون نمشي ونوصل معاكم المشوار مع فقرة بدلها بذكاء.
1: بدلها بذكاء.
0: كي نحكي لك على الحاجات اللي نحب نبدلهم في الدار يا محمد امين، وكان نحكي لك عن سيش تخمم باش تبدل، اما بالحق يلزمها ذكي الحكايه ويلزمها صحيح. دراسه ميزانيه.
2: صحيح
0: هكا ولا
2: صحيح. في فقره بدلها بذكي شوف، حبينا نعملوا تحديات على طول الحلقات نتاعنا، كل في كل حصه نعملوا تحدي. اليوم خذينا تحدي السالون، انا قاعه الجلوس في الدار.
0: اي يعني أنا نعتبرها أهم حاجة هكا في الدار، خطر لازم تكون ريكحة ونستقبل فيها ضيوف ومزيانة،
2: الناس يشوفها. المكان الوحيد يمكن للناس كي يجيو بحذاك ولا الضيوف يجيو بحذاك باش يشوفوا، دونك الناس الكل معناتها يقول لك حذر لي قاعة الجلوس والآخر مش مشكل، معناتها حتى كي نقعد على متلا داخل في بيت ولا مش مشكل.
0: كنت ديكور سورتو باش تعطي.
2: دونك اليوم باش نحكيو في بدلها بذكاء على السالون. على السالون باش نحطوا بيدجي 4000 دينار، 4 ملايين. 4 ملايين فقط.
0: فقط شو بدلها الكل
2: باش نبدلوا به السالة معناها توا اللي يشوفوا فينا يتفرجوا فينا على السادة المستمعين، يشوفوا فينا على الديجيتال تو يشوفوا الصوره تو يشوفوا كيفاش كانت السالة وقبل، معناها قبل وبعد، معناها ب 4 ملايين كهو.

0: باش نبدا كيفاش كانت قبل باش نشوفوا الصوره مع بعضنا
1: بالضبط
0: لافون ولا بري دونك ظاهري
1: هذه مهم نقطه مهمه برشا نحب نقولها اللي هي الساله نتاعنا موجوده
0: انا السالون
1: معناها الاريكه اللي نقعدوا عليها معناتها ديفون راهو موجود راهو باش نخدموا عليه هو باش نعاودوه
0: بالطبيعه خاطر انت 4 ملايين باش تعاود بها الكل ما تكلف لكش
1: بالضبط معناها هو السالون هذيك باش نعاودوها باش نحيو التابل باس نبدلوها باش نبدلو الليفينغ نتاع التلفزه باش نبدلو الفو بلافون
0: خلينا الصوره نجله باش نثبتوا بالباهي في التفاصيل
1: دونك هذا هو
0: باش نغزروا بعضنا امين شنو عندنا قبل
1: حسب الصوره اللي عندنا هذيك الصوره اللوطانيه راهي 3 دي زلت ماهيش اكزيكوتي اي
0: ما تقريبا نجم ننفذوها
1: هذاك هو اللي باش نعملوه دونك باش نصرفوا احنا تقريبا 1000 دينار على الدهن معناها بين نقولوا احنا سلعه ويد عامله
0: دهن فما بابي بان ريت
1: اي هذاك البابي بان واش نجيوه اما عندنا بالنسبه للدهن فما 1000 دينار
0: 1000 دينار على سلة برك
1: اي
0: شفت
1: معناها باش نشريو تقريبا قيمه 5-600 دينار دهن اللي هو تكون بنتور ساتيني هكا حاجه تكون سيرفاسير ساتيني حاجه رخيصه مش غاليه راهو نحكيو ديما حاجه فهمتني وبعد الاخر باش يمشي في اليد العامله بيان سور فما تصليح شويه شقوق شويه ماستيك شويه واحد هذاك كل كي راهو لازم نعملوه بالنسبه للبابي بان حطينا بودجي تاع 500 دينار وصلنا 1500 دينار عندنا شويه تغيير في الاضاءه باش نبدلو شويه سبوتات باش نحيو سبوتات القدم الساله كيما نعرفوا وحكينا قبل ما تستحقش برشا ضوء مش لازم تكون ساله تفراح يعني
0: صحيح
1: معناها ضوء اذا تكون معتدله خاطر باش نقعدوا باش نتفرجوا على التلفزه باش نحكيوا شويه مانيش ما حاشتيش بضوء كبير ياسر
0: وين لازمها تكون الاضاءه زاده مهمه
1: الاضاءه في السقف في الفو بلافون والا اون ابليك على على الحيوط على الجناب
0: اكل الباجور اللي بالجناب هذيك ديكوراتيف ولا
1: هذيك ديكوراتيف هذيك اللي كان نشريوها ونحطها غادي في بلاصتها ولا عندنا كما قلنا 400 دينار باش نحكيوا سبوتات راهم سبوتات ماهمش غاليين راهو في تونس لهنايا معناتها سبوتات تلقاها ماركه نتاع نقولوا 10000 12000 15000 معناتها قداش باش ناخذوا احنا باش ناخذوا نقولوا 10 سبوتات معناها ماهيش حاجه كبيره والبقيه باش نمشيو مصاريف يد عامله نتاع الكتريسيان باش نزيدوا ننقبوا بلاصه نتاع سبوته اخرى هذا هو
0: قداش وصلت حتى لتو؟
1: توصلنا 1900 دينار
0: 1900 مازال لاباس
1: 1900 دينار مازال الفلوس مازال
0: الفلوس مازال
1: الفلوس باه عندنا حطينا 800 دينار تغيير وتجديد الكونسول هاك الكونسول نتاع التلفزه نقولوا احنا هاك الموبل نتاع التلفزه هذاك
0: موبل تي في
1: اي موبل تي في هذاك 800 دينار حطينا هذا راهو كيما نقولوا راهو استيماسيون معناها نحبوا احنا بالبيدجي هذا نحبوا نوصلوا نبدلوا الصاله نتاع دارنا نقولوا ب 4 ملايين خاطر اسمها 4 ملايين راهو يتفجع يقول لك مع شويه بالكل معناتها شنو هي
0: فما اللي يعمل موبل تي في صغيره فما اللي يعملها ياسر طويل على كبر الحيط كل واحد واختياراته
1: احنا تو الموبل تي في اللي نحكيوا عليه ب 800 دينار راهو باش يبداو يفهموا فيه المستمعين راهو مش باش نشريوه 800 دينار راهو هذاك اللي عندنا راهو باش نعاودوا نجدوه باش نزول النجار باش نزيدوه حاجه احنا الهدف نتاع الفقره هذه انه مش نشريو حاجه جديدة لكن باش نجدوا باش نحسنوا باش معناتها نطوروا شويه من اللي عندنا باللي عندك ما تلاوح شيء باللي عندك بشويه فلوس نجموا نوصلوا لك الصوره اللي شفناها هذيك دونك لو قلنا 800 دينار هذا التجديد نتاع الكونسولا وكل ميور تي في بصفه عامه وكل وكل
0: حتى هو فيه الميور تي في ديجا برشا زينه هكا ولا
1: فوالا فوالا هذوك ما كل فوالا كل برداج هذاك اللي نشوفوا فيه كل لون بي في سي هذاك بون حطينا له 800 دينار البقيه 1300 دينار اللي مازالت حطيناها للتابيسي
0: أيوة
1: اللي باش يعاود لنا الساله خاطر مش شويه راهي ساله نتاع نقولوا احنا
0: هكا في الصوره ظاهره تعبت الساله هذيك لازمنا نبدلوها نجددوها
1: تعبت برشا
0: قعدوا عليها لعبوا عليها سي بون كاو
1: تعبت برشا دونك 1300 دينار
0: حتى الكولور وانا عجبني برشا اختيار كنت صالون طافيه
1: ظلمه فوالا
0: دونك اللون عنده قيمته زاده والاختيار كله تقريبا مزيان
1: ال 1300 دينار هذوما حطيناها كما قلت لك للتابيسي اللي باش يعاود يغلف لنا الصالون تاعنا لك الريدو المقابل هذاك نشوفوا حاجه هكا مزيانه تتناسق مع الالوان اللي اخترناهم لي كولور اللي اخترناهم شفنا مشينا في لي كولور دو تير هكا البيج
0: والبيج
1: الالوان الترابيه فوالا اللي هما تندونس توا 2026-27 ان شاء الله ما تبشوا
0: ويخرجوا على برشا حاجات معناها تنجم بدل لي كوسان هكا بالوان اخرى تعطي سي المنظر
1: نجم نعملوا كونتراست مزيان معاه معناتها ندخل هكا كولور روج هكا يعمل هكا تناسق مزيان
0: اي صحيح
1: معناتها ال 4000 دينار هذوما راهو ممكن ان نبدلوا بهم الصاله هذه فهمت نجموا معناتها اذا كان حتى نحبوا تنقول اني راني نعرف اش قاعد نقول كان نحبوا حتى باقل من 4000 دينار راهو تنجم تجدد بتعمل حاجه معناها ما نربطوش الديكوراسيون ديما باسعار غاليه برشا واحد يقول لك الديكور غالي مهندس ديكور معناتها غالي
0: يتفجع
1: لا بالعكس راهو الذكي راهو كي تعرف تستغل الفلوس اللي عندك باش تعمل بها حاجه مزيانه وتكون حاجه فريمون تقول وين كنت وين صبحت.
0: ايه شجعتكم انا باش 4 ملايين حضروهم حطهم على جنب وبداو بدلوا على
1: مخكم ان شاء الله ونوصلوا للريزلت تاعي ان شاء الله
0: بذكي ان شاء الله. هذه فخرتنا وبعد شويه عينك على الجديد. خليكم معنا عينك على الجديد. في عينك على جديد باش نحكيو على المنازل الذكيه. محمد امين بطيب شنو لي سمارت هوم؟
1: سمارت هوم
0: في دقوا ابواب ديارنا التونسيه في زابر
1: دقوا عندهم توا سنوات من اللي دخلوا لي سمارت هوم توا ديارنا سمارت هوم. توا المستمعين يقول لي شنو المنزل الذكي هذا؟ اش معناتها منزل ذكي؟ هو ال نقوليني الآلات اللي في ديارنا التلفزة الكليماتيزور ماشينا لافي الغسالة غسالة الماعون هذا من الكل يكونوا مربوطين بمنظومة واحدة تتحكم فيهم بالتليفون بتاعك. الإضاءة الستورك اللي يطلعوا يهبطوا الكل تتحكم فيهم بالتليفون بتاعك من بلاستيك. معناها أنت تنجم تكون حتى مسافرة في الخارج شد تليفونك تحل تسكر ستورات دارك تشعل الضوء تفي
0: تهويها تقول أنت تفرهدها شوية وأنت مش غادي دخلها الشمس وتسكرها وقت ما تحب.
1: معناها هذه حاجة ولات موجودة في تونس ما عندها سنوات راهو مش توا دخلت صحيح. عندها سنوات
0: أما مع كاتيجوري معينة متاع الديارة مش نعموها على الديار الكل. هذاك عشان قلتك هي قاعدة تدق في الأبواب مش الأبواب الكل باش تفتح معناها للسمارت هوم
1: خاطر ديما مربوطة بالجي وبفلوس إمكانيات متاع الناس كل حد وإمكانياته. مي أني يعني نقول معناتها شنو خلينا نزيدو نفسروا للمستمعين اش معناتها؟ معناتها انت توا امراه خرجت تخدم الصباح حطيت الدبش نتاعك في الماشينه لافي قبل ما تروح بنصف ساعه بتليفونك تخدم ماشينه لافي تجي تلقاه معصور ريكح لست نشرتو فما تو دي ماشينه لافي ساعات تلقاه تو تجبد تلقاه شيء تبقى تلبس.
0: صحيح
1: معناها هذه وصلنا للمرحله هذه معناتها
0: انا نموت عليها المرحله هذه شيء
1: خالي. لا موجوده موجوده
0: مرحله تنشر وتطبق وممكن لازم تلبسك مش مشكله.
1: موجوده تو الحقيقه بالتكنولوجيا وصلنا لبرشا حاجات معناتها تعرف فما شكون يبدا مروح لدارو مثلا الدنيا سخونه تو كيما الايامات اللي تعدي علينا سخان برشا يبدا مروح لدارو معناها بتليفون ويخدم الكليماتيزور يدخل البرد باش معناها راهو تطورت برشا العمليه. معناها حتى باب دارك راهو تنجم تحل وتسكر وتعمل اللي تحب انت معناتها
0: اقرا حساب صغيرك اللي باش يروح من المكتب في الوقت هذاك مثلا أي. تكون مسكر الدار وهم يعرفش يحل الباب
1: باش نعطيو استوس صغيره هي ما يحبوهاش تتقال ماني باش نقولها مثالش الاستوس هذه هي ساعات فما ناس يسكنوا في الخارج
0: اي
1: تلقاه عامل سيناريو في داره مسجله في تليفونه مسجله على تلقاها الدار الستة نتاع العشيه ستور نتاع الكوجينه يتحل بعدين تشوف الضوء شحال بعدين تطفي الضوء تاع الكوجينه وتسكر الستور وتحل ضوء الصاله معناها اللي يبدا يغزر من برا يقول فما شكون في الدار
0: مسكونة.
1: كل دار مسكونه
0: الله لا يقدر يدخل النشي سارق ولا حاجه لا لا دار دي راهي امورها واضحه
1: لا كي راهو هكا يمشيوا على رواحهم يكونوا باش يسرقوا يبطلوا هي توا وما يحبوش تتقال هو
0: وعلاش علاش
1: احنا هنا نقولوا فيها باش
0: يطلعوها معناها سامحني ما بين دار هك وهك معناها مش باش
1: اي معناتها السيناريو مش هو يبدا قاعد شاد التليفون ويبدا يحل ويسكر لا يسجلوا السيناريو هذاك نهار الاثنين شو مش يصير نهار الثلاثة شو مش يصير يحضروا يقعد نصف ساعة يحضروا ومن بعد يبدأ ستور تاع لهابط وضو ايش على البيت فالدار تقوش ام فيها حتى
0: ما نحكيوش على الناس اللي في الخارج نحكيو حتى على العبيد اللي تسكن لهنا واللي معنى انت تعرف سارق يغلب ويتبع المرأة تخرج مثلا في الوقت هذا وتروح من الوقت هذا تنجم انت تعمل لك العملية معناش تغطي عليه معنى انا هاني في الدار كيفاش طلعني انا نخدم ولا مانيش نخدم هو ضو ايش هو ستور تاع هو دبش معناش فهمت هذاك
1: كل تفرجوا في الكاميرات سيرفيونس كل من تليفونه وكل شيء اما السؤال اللي نطرحه في المشكل هذا يعني راه مشكل الحقيقة وقت اللي أنت تبي تتحكم في دارك الكل بالتليفون ينجمش يوقع اختراق التليفون تاعك ينجمش يوقع اختراق للمنظومة هذه خاطر إذا كان وقع الاختراق دارك وليت متاحة للناس كل
0: عبارة اخترقوا معناها معطياتك الشخصية كلها بتفاصيلها
1: هم توانا نسمع في العالم الكل هي بنوك تو اخترقها
0: بالضبط
1: مؤسسات كبيرة اخترقها ما ينجموش يخترقوا زعما هذا هذا السؤال اللي نطرحه نخليه الإجابة ممكن للسادة المستمعين
0: أي أنت هكا كأنك تحب تقول نصدوا الباب معناها
1: أني يقول ردوا بالكم
0: ردوا بالكم
1: ردوا بالكم
0: ردوا بالكم, ردوا بالكم بما معناه شنو شنو نجم نعمل معناه هذه نجاوب عليه ربما في الحصص القادمة
1: مثال نجاوب عليه في الحصص القادمة ونخلي السادة المستمعين خلي يكتبوا لنا على الباج تجاربهم مع
0: يتفاعلوا معنا
1: خلي يتفاعلوا معنا ونشوفوا تجاربهم مع المنازل الذكية وخلينا نشوف ممكن نلقاو شكون عاجبه ممكن فما شكون صارت له مشكلة يكتب لنا خلينا نتفاعلوا معاه
0: خليوا لي كومونتير نتاعكم على الباج اوفيسيال راديو مناستير واللي بتبيعها باش تكونوا ديما فيها للتفاعل مع برنامج موجة ديكو. هكا وصلنا لختام المشوار, تحس الوقت تعدى في ساعه محمد امين. المهم عدت حاسه خفيفه,
1: ان شاء الله نكون في ظل الساده المستمعين, ان شاء الله جاوبنا على تساؤلاتهم وان شاء الله نوصلوا معهم الحاجه باهيه ان شاء الله.
0: ومازالوا تساؤلات باش تجي, مازالت المواضيع, مازالت الفقرات المتنوعه والمختلفه بتبيعها مع نوسة ان شاء الله في الحصص القادمه ومعينا زاد الاسبوع القادم. انتم اللي تسمعوا فينا نورتونا, وان شاء الله تكونوا دخلنا لدياركم بالمعلومات الدقيقه والواضحه في علاقه بالبني بالديكور, وهذه باش يكون كل نهار احد. تحياتي لكم وين ما انتم موجودين. كانت هذه موجة ديكو, نحب نحيي ليكيب كلها اللي سهرت على تامين الحصه هذه. شكرا لحسام مقدريه في التامين الجينيريك وفقرات الحصه تسجيلاتها. تحياتنا لحسام منوار زاد سهر على الديجيتال. شكرا لك نجله ايضا سهر معنا على الديجيتال في حصه اليوم. تحياتنا لزميلي حمدي من قدام الكونسولات وهويدا في التنسيق. اجمل تحياتي لكم مروه زيدي وتحيات محمد امين بطيب. نكون معكم ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس التوقيت. الى اللقاء, شهي طيبه. موجة ديكو, موجة ديكو, موجة ديكو مع إناس الغرياني ومحمد أمين بالطيب. هذا البرنامج برعاية الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها. دافينشي كوتشينا, في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية, أبواب مميزة, فينيسيو ممتازة, وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس, صيادة المنستير, وقريبا في سهل السوسة. دافينشي كوتشينا. من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية, دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752, أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا, الثقة اللي تدوم.
2: من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا, وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: المعاينة الميدانية لنفوق كميات كبيرة من سمك السردين بسقنص المنستير تؤكد عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث بيئي وراء هذه الحادثة. أولياء عدد من التلاميذ بالمعهد النموذجي سهلول بسوسة يوقعون عريضة احتجاجا على جدول الأوقات الغير مراعية لظروف أبنائهم. قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني بوشوطة بزغوان. وتونس تخطط لاعتماد نماذج لمكيفات جديدة ستقلص من استهلاك الطاقة صيفا بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حاليا. مجددا تحية طيبة مستمعينا, وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن تحول فريق صحي وكذلك ممثلين عن المندوبية الجهوية للفلاحة بالمنستير إلى شاطئ إسقانس بالجهة صباح اليوم إثر ورود معلومات عن تسجيل نفوق كميات كبيرة من سمك السردين. وإثر المعاينة الأولية أكد المندوب الجهوي للفلاحة بالمنستير رمزي الملوح للأخبار أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث بيئي وراء هذه الحادثة, مرجحا أن يكون مصدر الأسماك إما مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك وقد تم التخلص منها.
3: على إثر ورود معلومة بوجود أسماك نافقة على شط سقانس, تحولنا أخنا المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير صحبة رئيس دائرة الصيد البحري وإطار من المعهد الوطني لعلوم البحار, حيث عاينا وجود أسماك نافقة على طول شط, حوالي على طول 300-400 متر على شط سقانس من نوع سردينة صغيرة الحجم. تم قياس الأكسجين على مستوى البحر وهو في مستويات عادية, وبسوانا يعني مواطنين متواجدين على الشط تتبين أنه إما يكون مركب صيد بحري تم بإلقاء هذه الأسماك ربما تكون غير صالحة للأكل, أو شاحنة لصاحب تاجر تم إلقاؤها غادكة في الموقع. يعني ما تمش فينومين طبيعي تسبب في نفوق أسماك على طول الشط في إسقانس.
2: تخطط تونس في أفق سنة 2030 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفة التبريد بغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، وفق ما أكد الأخبار يوسف الهمامي منسق الوحدة الوطنية الأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، وأشار إلى إقرار توجه لاعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%، وهو ما سيمكن من تقليص الاستهلاك إلى 600 ألف مكيف والاقتصاد في الطاقة الموجهة لها.
4: احنا الخطة الوطنية اللي بصدد تنفيذها في إطار بروتوكول موريال للحد من المواد المسببة لطبقة الأوزون هو تغيير خطوط الإنتاج في عدد 7 مؤسسات من أجل تغيير سائل التبريد اللي هو باش نعتمدوها إن شاء الله بداية السنة القادمة، يعتبر إيكولوجي لأنه منخفض القدرة على الاحتباس الحراري واللي اسمه إير 32. الإير 32 هذا هو غاز جديد في الوقت الحالي جميع دول العالم تعتمد فيه نظرا لخاصيته البيئية وكذلك خاصيته الطاقية، من شأنه باش يخفض من لك الطاقة للمكيفات، يعني نجم يخفض في حدود 15%. إذا عندنا احنا 4 مليون مكيف، إذا نخفضوا في 15% من الطاقة جراء استعمال الغاز الجديد الإيكولوجي إير 32، عبارة خفضنا 600 ألف مكيف من التشغيل، وهذا في حد ذاته يعني نقلة نوعية من ناحية الأداء الطاقي وكذلك من الناحية الإيكولوجية باعتبار أن هذا السائل هو سائل إيكولوجي. ومازال العمل المتواصل في هذه الخطة عن طريق تنفيذ مشروع جديد اللي احنا بدينا فيه هو مواصلة مساعدة هذه المؤسسات من أجل تحسين أكثر في النجاعة الطاقية باش يوليو الكل يخدموا بتقنية الانفرتر. الانفرتر هذايا هو آلة الضغط يشتغل بسرعة متغيرة، يعني يتأقلم مع درجات الحرارة اللي احنا نحبوا يطلعوا داخل المكاتب أو المنازل، وبالتالي نسبة التخفيض من استهلاك الطاقي من اللي كانت 15% جراء تغيير غاز التبريد باش تنجم توصل حتى 30%، وهذه إن شاء الله بداية من السنة القادمة إن شاء الله يعني تم تنفيذ المشروع هذايا، تولي كل المؤسسات تنتج تقنية الانفرتر وبالتالي يتم التخفيض بنسبة كبيرة، عبارة يعني خفضنا على الأقل 1 مليون مكيف من التشغيل، وهذا باش يساهم كذلك من تقليص من الكلفة الوطنية جراء استهلاك الطاقة.
2: شهد إنجاز دراسة لمشروع حماية مدن زاوية سوسة لقصيبة والثريات من الفيضانات تعطلا وتأخرا ملحوظا في مراحل الإنجاز رغم رصد الاعتمادات اللازمة لها ضمن ميزانية الدولة لسنة 26 و2000، وفق ما صرح به الأخبار النائب بالبرلمان يوسف التومي عن ولاية سوسة، مشيرا إلى وجود عديد النقاط الزرقاء بهذه المناطق التي تستوجب التدخل السريع لحماية المتساكنين والممتلكات.
5: عندنا دراسة لحماية مدن زاوية قصيبة والثريات من الفيضانات، وهي دراسة معمولة على سنة 2026 موجودة في ميزانية الدولة لسنة 2026. اليوم الدراسة هي مرتش النور، اللي هو كان من المؤمل باش تكون في شهر جويلية 2026، لليوم ما زالت ما انطلقتش الدراسات. عندنا إشكالية كبيرة في واد حمدون وكذلك بثريات وكذلك بواد بوبازين بمدينة قصيبة سوسة وكذلك بواد القوس قصيبة سوسة وكذلك معنا بعض النقاط الزرقاء بمدينة سوسة على غرار شن جبارة قرب المعتمدية أو قرب معمل المات أو قرب مخبز بنجيمة. هذوما النقاط الزرقاء اللي في مشكليات بيروقراطية الإدارة، نتصور هي اللي تخلي المشاريع هذية وخاصة مشاريع مهمة بالنوعية هذية، وفي ظل التغير المناخي والتغيرات المناخية اليوم أصبح من الضرورة ومن الضرورة القصوى القيام بالدراسات هذه. الاعتمادات موجودة في ميزانية 2026، نورمال ما تبدأ الدراسات ونورمال ما رانا كملنا من أو قريبا كملوا من الدراسات، ورانا شفنا اعتمادات أخرى للانطلاق في تنفيذ الدراسات اللي مش تعمل في معتقد غصيبة وصريات.
2: النائب يوسف التومي كشف أيضا عن إشكاليات أخرى يعاني منها الأهالي هناك تعلقت بالتزود بالماء صالح للشراب وأخرى بالربط بشبكة التطهير.
5: أحياء بمدينة زاوية سوسة إلى اليوم بدون ماء على غرار حي لجنان مدينة زاوية سوسة أو حي أحمد دار الجربي أو حي هنشير الساسي 2. بالنسبة لحي هنشير الساسي 2 انطلقت الدراسات لتزويد من الحي الراي اللي هو ما يقارب 100 عائلة بدون ماء صار على الشراب. إن شاء الله في القريب تحط الاعتمادات للحي الراي ويقعد حي لجنان وحي أحمد دار الجربي اللي هو ما يقارب 800 دار من غير ماء صار على الشراب. اليوم وكشفتوا معنا السخانة اللي تعديت عليهم وما عندهمش ماء، تحكينا مع وزارة الاقتصاد والتخطيط مع سيد مدير الديوان اللي هو وهذا اللي باش يكون على الاقل فما اعتمادات قريبه في ميزانيه 27. كذلك فما عديد الاشكاليات الاخرى للتطهير، برشا احياء اليوم بدون تطهير. سيد وزير التربيه من خلال شويه شفات قدمت به برحاب زنوب الشعب في ماي الوصارت، جاوبنا اللي معنا في كل منطقه مش يكون فما اعتمادات، فما مناطق كبيره برشا اللي الاعتمادات الحقيقه شويه عليه. ان شاء الله مش نطالبوا بطبيعه بزياده الاعتمادات لهال يعني الاحياء هذه، خاصه الاحياء الكبيره.
2: أمضى أكثر من 200 ولي لتلميذ وتلميذة بالمعهد النموذجي بسوسة على عريضة احتجاجا على جداول أوقات التدريس المعتمدة لهذا العام والتحويرات التي اعتبروها غير مراعية لخصوصيات التلاميذ القادمين من مناطق بعيدة. ووفق ما صرحت به الأخبار المربية مريم لهريش وكذلك الولية لها ابنين بهذا المعهد، فقد تم توجيه العريضة إلى مندوب التربية بسوسة لمراجعة التوزيع الأسبوعي للحصص للتقليص من ساعة الفراغ وتفادي التدريس في الأوقات المتأخرة.
6: اللي كان معمول به الوقت هو فترة صباحية من 8 نص النهار، من بعد يرتاح التلميذ ساعة واحدة من نص النهار ماضي ساعة، بعد ماضي ساعة يقرأ على روحه حتى الخمسة هو آخر وقت لمغادرة التلامذة المعهد. وهكاك معناها التلامذة البعاد يوصلوا، خاطر نحن مناش نحكيه على معهد تلامذة الحومة تقرأ فيه، لا نحكيه على معهد فيه تلامذة الأبعاد والأقاصي في مدينة سوسة، يجيوه من كل بلاصة. ما رعنا السنة إلا أنهم غيروا التزمين المدرسي هذا بحيث امتدت فترة راحة التلميذ ساعتين كاملين من نص النهار الماضي ساعتين، والفترة المسائية حتى السادسة مساء. نحن توا قادمين على الشتاء، على ظلام، على أمطار ومشاكل معناها في الترانسبور كبيرة برشا، ماذا بينا مسؤولين يرجعونا الوقت القديم. راحة ساعتين كاملة راهي تعرض صغارنا المشاكل عديدة، يخرجوهم بصفة إجبارية على خاطر ما عادش فما قاعة مراجعة وقاعة مكتبة، فبحيث التلميذ تولقى نفسه مجبر باش يكون في الشارع، مش في صالح التلميذ حتى طرف. هذايا المطلب اللي نحب نوصله للمسؤولين الكل.
2: وباتصالنا بالسيد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بوذراع، فاد باستلام العريضة قد تم الاطلاع على مختلف هذه المطالب المضمنة بها، وأنه قد تم إرسالها إلى وزير التربية للبت فيها بالموافقة أو الرفض. نظمت الإدارة الجهوية للصحة بزغوان اليوم بالمدرسة الابتدائية ببوشواطة قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني المنطقة، وذلك بالتعاون مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بالجهة. وتشمل القافلة اختصاصات طب عام وجراحة العظام وطب العيون وطب القلب والشرايين. المزيد مع حنان العباسي.
7: يوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات خاصة بمتسكني منطقة بوشواطة، معناها تقريبا 7-8 اختصاصات بيانسيون مع فريق الطب العام. نحن معنا المهمة دانا خاصة هي الكشف عن الأمراض وتوجيه والتوعية والتحسيس، المتابعة الصحية للحالات اللي بتكون مشتبهة. اليوم هو معناها بالشراكة مع مختلف المؤسسات الصحية بالجهة بمساهمة الجمعية الجهوية لرعاية المسنين، عندنا اختصاص أمراض القلب والشرايين، عندنا اختصاص طب العيون طب المفاصل والعظام، اختصاص طب الأسنان، طب العام بيصير هو ديما موجود في القافلة هو اللي يعمل كشف على أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم، عندنا الفنجرة والأنف، وزدنا معهم عيادة القابلة للاستشارات وإذا كان ثم معناه التحسيس سطو بأهمية تلقيح ضد فيروس الكبرام الحليمي والكشف عن بعض الأمراض السرطانية.
2: بتصريح السيد نبيل ورفلي كهيئة مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بزغوان في ميكروفون الزميلة حان العباسي، نصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: المعاينة الميدانية لنفوق كميات كبيرة من سمك السردين بشواطئ إسقانص بالمنستير تؤكد عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث بيئي وراء هذه الحادثة. ورصدنا في النشرة انطباعات أولياء عدد من التلاميذ بالمعهد النموذجي سهلول بسوسة الذين يوقعون على عريضة احتجاجا منهم على جدول الأوقات الغير مراعية لظروف أبنائهم. لكم أجمل تحيات حمدي الأحول، نجلة عطياب، محمد أحمد العساوي، وحليمة فيالة. إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
9: إذاعة المنستير
8: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بالربطة المحترفة الأولى، اليوم باش يكون الموعد مع ثلاثة مقابلات متأخرة لحساب الجولة الأولى. اتحاد بن قردين يواجه نادي حمام الأنف، مباراة يزفرها النضال الطيف، وفي الفار هيثم جيرات. زوز مقابلات من الجولة الرابعة، النادي الإفريقي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي، مباراة يزفرها حمزة جعيد، في الفار أمير العيادي. النادي الرياضي الصفاقسي يواجه النادي البنزرتي، مباراة حكمها حسين بن سيسي، وفي الفار دافيد سمايتش من سلوفينيا. جامعة تونسية لكرة القدم حاليا قاعدة تعقد في ندوة صحفية بقاعة ندوات بمقر الجامعة، يعقدها السيد بلحسن بالسمرة رئيس اللجنة الفيدرالية المكلفة بملفات منع الانتداب ورفعه ووضعية اللاعبين. اجتماعهم في رق الرابطة المحترفة الثانية، خاصة في الموضوع المتعلق بملفات المنع من الانتداب والنزاعات الخاصة بهذه الأندية، إلى جانب توضيح سير عمل اللجنة وآخر التطورات المتعلقة بالأجيال والإجراءات. ومن أهم النقاط اللي تم التطرق لها منذ قليل، تم الإعلان على أنه إلى حد الآن 17 فريق رفع عقوبة المنع من الانتداب، اللي هما مستقبل سليمان وأولمبيك مدنين. ما زالوا بعد شوية 17 فريق ومستقبل سليمان وأولمبيك مدنين بيشرفعوا المنع بعد القليل، والإشكال ما زال عالق بفريق قواف القفصة. هذوما ممكن من أهم النقاط اللي حكي عليهم. 80% من الأندية اللي أسميها موجودة في البين المشترك للانسحاب ما صحتش عليه، وفما فرق موجودة وما في بلهاش، وأيضا فرق ماهيش ممنوعة من الانتداب. نواصل مع بقية أخبارنا، نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اليوم يبدأ تحضيراته لمباراة أوغندا وبوتسوانا في إطار تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 نهار الخميس ضد منتخب أوغندا في 8 متاع الليل. منتخبنا يبدأ اليوم تحضيرات حصة تمرينية مبرمجة في 7 متاع العشية. الترجي الرياضي التونسي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك تعاقده رسميا مع المدافع الجزائري آدم علايات، علايات صحح حتى 2028. كرة اليد، نتائج مقابلة الجولة الثالثة لبطولة النخبة من المرحلة الأولى. المنزه الرياضي خسر قدام النجم الساحلي 32-28. نصر طبول أيضا انهزم ضد بعث بن خيار 26-24. نادي كرة اليد بجمال خسر في قاعده ضد سبورتينغ المقيم بفارق هدف 27-26. مكارم المهدية خسر ضد الترجي الرياضي في لقاء القمة 28-23. اتحاد منزل تميم خسر قدام النادي الإفريقي 44-29. وجمعية الحمامات في قاعتها تخسر ضد ساقيت الزيت 27-26. نختم معكم بالكرة الطايرة، برنامج مقابلات للدور الرابع نهائي. المنتخب الوطني التونسي باش يواجه غدوة المنتخب الرواندي، غدوة مع 6 متاع العشية، قبلها نص نهار نيجيريا تواجه المغرب، الكاميرون تواجه منتخب غانا، واليوم آخر مقابلات الدور الثامن النهائي، المنتخب المصري يواجه منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى، واللي باش يربح منهم يواجه الفائز من مباراة الجزائر وكينيا. نقطة انهاج من تحياتي وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا. كل يوم عشرات السفن محملين ببضائع بمليارات الدولارات يتعدوا من شريط مائي عرضه مئات الأمتار فقط، سلع ونفط يخرج من الخليج وآسيا ويمشيوا لأوروبا. شريط مائي يختصر آلاف الكيلومترات ويدخل للخزينة متاع مصر مليارات الدولارات سنويا. أكيد عرفتوا على شنو نحكي. قناة السويس. قناة السويس 70 عام التالي ما كانتش ملك لمصر، كانت بالاسم فقط مصرية، أما اللي يملك القرار فيها ويلم في أرباحها ويتحكموا فيها وفي السفن اللي تتعدى منها كانوا لندن وباريس. واليوم باش نرجع بيكم للحظة اللي تم فيها استعادة هالشريط المائي وكيفاش هالقرار كاد انه يتسبب في حرب كبيرة. اليوم باش نرجعوا الأصل حكاية تأميم قناة السويس. باش نفهموا لحظة التأميم لازم نرجعوا لقبلها بمئة عام. قناة السويس ما تحفرتش بقرار مصري، القناة تحفرت بين سنة 1859 و 1869، وكانت المبادرة فرنسية قادها وقتها الدبلوماسي فيردينان دو ليسيبس. طبعا التمويل كان ضخم وشاركوا فيه عشرات الآلاف من الفلاحين المصريين اللي دفعوا حياتهم ثمن لمشروع ما ملكوا فيه حتى شيء. كيفاش؟ الخديوي إسماعيل حاكم مصر أنذاك كان شريك في المشروع ويملك حصة كبيرة من أسهم الشركة اللي تتحكم في القناة. المشكلة إنه طموحه في تحديث مصر كان كبير برشا، والشيء هذا غرقوا في برشا ديون، وتحت وطأة الإفلاس عام 1875 باع إسماعيل حصة مصر في القناة. لشكون باعها؟ باعها لبريطانيا. ومن لحظة هيكي ولات قناة السويس المحفورة في أرض مصرية وتحت سيادة مصرية اسميا أصبحت شركة تديرها وتتحكم فيها بريطانيا وفرنسا. 7 عقود كاملين من الأرباح كانت تمشي للندن وباريس، بينما مصر صاحبة الأرض تقريبا ما تاخذ في حتى شيء. الحكاية هذه قعدت عبارة على جرح مفتوح لمدة أجيال حتى العام 1952. مجموعة من الضباط أطاحت بالملك فاروق، ومن بين هالضباط هذوما يبرز اسم باش يهيمن على المشهد العربي لمدة 2 عقود. الاسم هذا هو جمال عبد الناصر. عبد الناصر كان عنده مشروع طموح، سد أسوان، سد ضخم على نهر النيل يولد الكهرباء، يسقي الأراضي ويدفع مصر نحو التصنيع. لكن مشروع كما المشروع هذا يحتاج لتمويل كبير، مصر ما تملكوش. عبد الناصر توجه للولايات المتحدة وبريطانيا وتحصل مبدئيا على وعد بتمويل جزء من المشروع عبر البنك الدولي. لكن فما مشكلة صغيرة، في نفس الوقت عبد الناصر كان قاعد يتقرب من الاتحاد السوفيتي واعترف أيضا بالصين، الشيء اللي اعتبروه في لندن وواشنطن استفزاز لا يغفر في ذروة الحرب الباردة. وفي 19 جويلية 56، وبقرار مفاجئ، تسحب أمريكا عرضها بتمويل السد وتتبعها من بعد بريطانيا والبنك الدولي. في ليلة ونهار ينهار التمويل. الرسالة كانت واضحة، اللي يقرب من موسكو تحرم عليه أموال الغرب. بالرغم من قسوة القرار، عبد الناصر شاف في الإهانة هذه فرصة كبيرة. 26 جويلية 56، يقف جمال عبد الناصر في الإسكندرية قدام حشد كبير ويلقي خطاب. خطاب ما كانش كما الخطابات السياسية العادية. الخطاب بدأ من الأول هادئ، استعرض تاريخ الاستعمار، تاريخ قناة السويس، ومن بعد في لحظة أصبحت من أشهر اللحظات في تاريخ الإعلام العربي، بدأ عبد الناصر يعاود في اسم معين، اسم فيردينان دو ليسيبس. قعد يعاود في الاسم برشا مرات. تعرفوا علاش؟ الاسم كان كلمة سر متفق عليها مسبقا مع القيادة العسكرية. عبد الناصر كان متفاهم مع الضباط وقال لهم كان سمعتوني نعاود في اسم دو ليسيبس، تحركوا فورا وسيطروا على مقرات شركة قناة السويس في كامل أنحاء البلاد.
وفي وسط الخطاب يعلن عبد الناصر جملة بدلت كل شيء: تأميم شركة قناة السويس وتحويل كل أصولها وعائداتها إلى الدولة المصرية باش تستخدم العائدات هذه لتمويل بناء السد العالي. المصريين فرحانين، وفي لندن وباريس الخبر تم اعتباره إهانة مباشرة لهم. طبعا ردة الفعل كانت فورية. رئيس الوزراء البريطاني وقتها أنتوني إيدن اعتبر عبد الناصر تهديد، وقارنه حتى بهتلر، وقال إنه التأميم هذايا ماهوش بش يتعدى دون رد عسكري. لكن بريطانيا وفرنسا ما تحركوش وحدهم، عملوا تحالف سري مع طرف ثالث، إسرائيل، اللي هي بدورها كانت تبحث عن ذريعة لضرب مصر عسكريا وفتح مضائق تيران. وفي اجتماع سري في فرنسا يتفقوا الأطراف الثلاثة على خطة إسرائيل لمهاجمة سيناء أولا، باش من بعد تدخل بريطانيا وفرنسا لفصل الطرفين وحماية القناة، أو بلغة أدق لاستعادة السيطرة عليها عسكريا. 29 أكتوبر 1956 الكيان يهاجم سيناء، وبعد أيام تنزل القوات البريطانية والفرنسية جنودها في بورسعيد فيما عرف بالعدوان الثلاثي. عسكريا الكفة كانت لصالح المهاجمين، لكن سياسيا صارت حاجة ما كان يتوقعها حتى حد. الولايات المتحدة بقيادة أيزنهاور ترفض العملية رفض قاطع لأسباب عديدة، اعتبرت أنه عدم التنسيق معها هو خيانة، وكان أيضا فما تخوف من أن الدول العربية تتحالف مع الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي اللي بدوره هدد بالتدخل المباشر، وهدد حتى بضرب لندن وباريس. تحت الضغط المزدوج اضطرت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى سحب القوات متاعهم. عسكريا عبد الناصر خسر المعركة، لكن سياسيا خرج أكبر منتصر في المنطقة. اللحظة هذه خلت أثر كبير وعاودة رسم المنطقة. نتائج أزمة قناة السويس تجاوزت حدود مصر بكثير. بالنسبة لبريطانيا وفرنسا كانت اللحظة بمثابة إعلان رسمي أنه عصر الإمبراطورية الاستعمارية القديمة انتهى. الزوز قوات اللي كانوا يحكموا بأحكامهم في الشرق الأوسط ما عادش ينجموا يفرضوا إرادتهم دون إذن من موسكو أو واشنطن. بالنسبة لعبد الناصر التراجع العسكري تحول إلى انتصار سياسي واستراتيجي، وأصبح عبد الناصر رمز للقومية العربية والزعيم اللي وقف في وجه ثلاثة قوى عسكرية واستعاد قناة السويس بشروطه. ومن وقتها القناة تحولت إلى مصدر دخل مصري ساهم من بعد في تمويل السد العالي اللي كمل بمساعدة سوفيتية. اليوم قناة السويس من أهم شرايين التجارة العالمية، وقليل وين تفكروا القصة اللي جعلت منها قناة مصرية للمصريين. كان قرار واحد من رجل شاف في شريط مائي أكثر من مجرد ممر، بل شاف فيه رمز لسيادة مسلوبة وفرصة لاستعادتها. كانت هذه أصل حكاية نقطة من أهم النقاط الاستراتيجية على وجه الأرض، قناة السويس.

0: عادلينا اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، كل امشيوا في الفضاء، حاوصوا امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز وبعد نرجع.
1: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.

0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خوز نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك
4: نيو تيك
5: سلامة ومرحبا بكم. يبدو أن الذكاء الاصطناعي يتراجع عن إجاباته الصحيحة أمام الإصرار على الخطأ. قد تبدو إجابة روبوت الترجمة صحيحة عند طرح السؤال للمرة الأولى، لكن شنو يصير إذا كان أصر المستخدم على معلومة خاطئة وإلا عودها برشا مرات؟ تكشف دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتراجع عن إجاباتها الصحيحة تحت تأثير التكرار والضغط الحواري، بل قد تعود لاحقا إلى تأكيد الإدعاء الخاطئ. ونشرت الدراسة أنها اختبرت 7 نماذج لغوية كبيرة خلال محادثات متعددة الجولات في محاولة لرصد نقاط ضعف قد لا تظهر عند اختبار النموذج بسؤال واحد فقط. واختبر الباحثون نماذج ChatGPT 5.3 وChatGPT 4 وGPT 4 ميني من شركة OpenAI إلى جانب Claude 5.3 Sonnet من شركة لانتروبيك، Gemini من جوجل، ولاما 3 وDeepSeek R1. وبدأ من الاكتفاء بسؤال وإجابة. اعتمدت التجارب على محادثات طويلة تضمنت ادعاءات خاطئة جرى تكرارها إلى جانب صياغ أكثر جدلية وضغط على النموذج، بهدف قياس 3 جوانب رئيسية وهي قابلية النموذج للوقوع في الخطأ وقابليته للإقناع وقدرته على تصحيح الأخطاء متاعه. وأظهرت النتائج تفاوت واضح بين النماذج، حيث كانت ChatGPT الأكثر عرضة لإعادة تأكيد المعلومات المضللة عند تكرار الادعاءات الخاطئة، في حين كان كلود سونيت الأقل تعرضاً لهذا النوع من التأثر. كما وجدت الدراسة أن النماذج 7 كانت أكثر عرضة للتضليل وقت اللي تعلقت الإدعاءات بموضوعات غامضة أو قليلة المعلومات، وهو ما يشير إلى أن وفرة البيانات المتعلقة بموضوع معين قد تساعد النموذج على مقاومة المعلومات الخاطئة بصورة أفضل. لا تعني النتائج أن النموذج يصدق الشائعة كما يفعل الإنسان، وإنما تكشف عن مشكلة مرتبطة بطريقة عمل النماذج اللغوية وسلوكها أثناء الحوار. فالروبوت لا يمتلك بالضرورة آلية مستقلة للحكم على صدق كل عبارة يكررها المستخدم، وقد تتأثر استجابته بالسياق المتراكم داخل المحادثة. وتظهر المشكلة بصورة أكثر وضوحا عندما يصبح المستخدم واثقا من ادعائه ويكرره باستمرار، وفي هذه الحالة قد يتحول الحوار من بحث عن إجابة دقيقة إلى تفاوض على الإجابة، فتظهر لدى النموذج نزعة إلى مجاراة المستخدم أو إعادة صياغة موقفه بدلا من التمسك بالمعلومات الأكثر دقة. ويرتبط ذلك بمفهوم يعرف باسم المجارات أو التملق للمستخدم، أي ميل النموذج إلى موافقة المستخدم أو تأكيد موقفه بدرجة أكبر مما تبرره الحقائق. وتكشف دراسة أخيرة عن فارق مهم بين انتشار المعلومة وصحتها، فالمعلومة التي تظهر مراراً في المحادثة أو على الأنترنت لا تصبح صحيحة لمجرد تكرارها، لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتعامل مع أنماط اللغة والسياق بطريقة تجعل التكرار عاملاً مؤثراً في بعض الحالات. من أكثر النتائج إثارة للاهتمام أن بعض النماذج لم تتخذ موقفا ثابتا تجاه الادعاء الخاطئ، بل تأرجحت بين قبوله ورفضه خلال المحادثة نفسها. وأطلقت دراسة على هذا النمط اسم التردد أو الارتداد في إشارة إلى تغيير الإجابة مع استمرار الحوار. في المقابل أظهرت 4 نماذج اللي هي ChatGPT 4 وChatGPT 4 Omni وGemini 1.5 Pro وDeepSeek أرى قدرة على تصحيح الأخطاء بنسبة 100% عندما حصلت على فرصة ثانية لإعادة تقييم الإجابة وفقاً لنتائج الدراسة. المشكلة إذن لا تتعلق فقط بالمعلومات المضللة، إذ يمكن أن تظهر في القرارات الطبية أو القانونية أو المالية أو الأخبار، حيث قد تكون تكلفة الخطأ عالية جداً. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكراً لخاطر تبعتونا، نتلقى وغدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خوز نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالم
6: صوت بلادي وحب كبير
0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تحول فريق صحي وممثلين عن المندوبية الجهوية للفلاحة بالمنستير وممثل عن المعهد الوطني لعلوم البحار إلى شاطئ إسقانس بالمنستير صبيحة اليوم إثر ورود معلومات عن تزيل نفوخ كميات كبيرة من سمك السردينة. وإثر المعاينة الأولية أكد المندوب الجهوي للفلاحة بالمنستير رمزي اللوحة أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث وراء هذه الحادثة، مرجحا أنه تم التخلص منها عبر إلقائها في البحر إما من مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك. أكد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب أن نسبة التزود بالكتب والكراسات بلغت 90%، حيث تحصلت القيروان على أكثر من 715 ألف نسخة بعد تسجيل بطء في نسق التزود بالكراس المدعمة والتي فاقت 200 ألف كراسة، على أن يتواصل تصنيع الكراس المدرسية المدعمة إلى حدود شهر أكتوبر لضمان التزويد وتفادي أي نقص في هذه المادة، كما أكد أن كل مستلزمات العودة المدرسية متوفرة. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي اليوم يكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أبرز المناطق المعنية أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل وجهة الساحل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا وقد تصل محليا إلى 60 مليمترا وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. كما ينتظر أن تشمل الأمطار خلال آخر النهار القصرين وقفصة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، ويتواصل نزول الأمطار يوم غدا الاثنين خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر إلى احترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء الرافع على المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستنعقد بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجاري. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مدينة لها تاريخ،
1: مدينة لها تاريخ،
0: مدينة لها تاريخ، مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: أوفياء مستمعي إذاعة المنسين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامج شبكة خريف شتاء 2026-2027 مدينة لها تاريخ، بعد أكثر من 13 سنة من برنامج شهادات حية لأسباب بشرية تقنية، يفسح برنامج شهادات حية مكانه لبرنامج سميه تقريبا لا يختلف، ويؤرخ لتاريخ المدن ولتراثها والأهم الأحداث التي شهدتها وأعلامها من رجال ونساء ودورها في التحرر الوطني وبناء الدولة الوطنية. مدينة لها تاريخ، لهذا الغرض تنطلق الحلقة الأولى بمرافقتنا بإخراج الزميل حمدي لحول، وبطبيعة الحال بتنسيق وإخراج رقمي من حسام نوار، مع مدينة حمام سوسة. مدينة حمام سوسة من يقول المدينة المناضلة التي شهدت أطوار تاريخية هامة، بداية من الفترة الحفصية وصولا إلى فترة الدولة الوطنية، وأفرزت رجال ساهموا في معركة التحرر الوطني بناء الدولة الوطنية الحديثة. نذكر في مقدمتهم عديد الوزراء من أمثال سي محمد جغام، سيدي هادي البكوش رئيس الحكومة، رئيس الثاني الجمهورية التونسية المرحوم زين عبد الدين بعلي، وعديد الإطارات الأخرى. لتأثيث هذه الحصة استضفنا لكم من مدينة حمام سوسة ناشطين في العمل الجمعياتي وفي العمل الثقافي. بالبداية رحبوا بضيوفنا سي محمد مرجان، وهو كشفي وناشط جمعياتي سابق، وهو مسؤول كذلك في جهاز الدولة كمعتمد سابق إلى غاية تقريبا 2009، وذاكرة المدينة. إضافة إلى سي محمد مرجان، مرحبا سي محمد.
3: مرحبا سي.
2: سي كمال بعوينة، وهو غني عن التعريف، ناشط الحقل الثقافي ورجل تعليم، وكذلك ناشط في حقل المكتبي وفيما يتعلق بالمكتبات وفي المحاضرات التي تؤثث الجمعيات الموجودة في مدينة حمام سوسة، وهو كذلك كاتب وناشر نشيط. مرحبا سي كمال.
4: شكرا سعادة على الاستضافة، مرحبا بك ومرحبا الفريق العامل معك.
2: نعم، إضافة إلى سي كمال بعوينة يرافقنا شخصية ليست غريبة عن مدينة عن إذاعة المنسير، وهو القائد المعروف باسم القائد في مدينة حمام سوسة سي عبد الحميد حمودة. مرحبا سي عبد الحميد.
5: شكرا.
2: سي عبد الحميد هو كان كاتب الهيئة الوطنية للمحامين منذ 74 في تونس، ثم انتقل إلى مدينة سوسة وصاحب عديد الكتب والإصدارات حول تاريخ حمام سوسة. نذكر في مقدمتها الكتاب المعروف الحزب الاشتراكي الدستوري الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب الشبيبة الاشتراكية الدستورية خليط حمام سوسة، وهذا الكتاب بعنوان يوسف جدي، وهو أحد أبرز رجالات مدينة حمام سوسة، كان أول والي في جهاز الولاد في 56. شك سيد قائد سي عبد الحميد ذاك ولا
5: أول المعتمدين ثم واليا على مدينة جابس.
2: نعم، ولاية جابس. نعم، نفس الشيء سي محمد كذلك معتمد سابق في صفاق ساخر خطة، درت عديد الولايات بالجمهورية، تونس العاصمة، تونس الكبرى،
3: المنسير نفسها،
2: المنسير. نعم، ومنتج سابق معنا في إذاعة المنسيرة وقت اللي كان في المقر القديمة، في المقر الجديد،
3: المقر الجديد واش مع المرحوم عبد القادر عقيل،
2: مع سي عبد القادر عقيل في التسعينات.
3: التسعينات.
2: نعم، مرحبا بك. رغم الظروف الصحيه سي محمد مرجان ابى الا ان يرافق الجماعه لنؤثث هذه الحلقه التي نرجو ان تنال اعجاب المستمعين والمشاهدين. بدايه مش تكون مع سي كمال بعوينه، اذا الذاكره الثقافيه والمنتج الذي لا يكل كما يقال وقار سي كمال. نقدم مدينة حمام سوسة جغرافيا وتاريخيا أهم الأطوار التي شهدتها الموقع والموضع وكل ما يهم المدينة، كان ذلك أرقام من تعداد 2024 أمكنة وأهميتها في هذا الشريان الحيوي يربط بين الوسط والساحل.
4: شكرا سعادة من جديد. مدينة حمام سوسة هي مدينة تقع على الساحل الشرقي لتونس، تبعد على مدينة سوسة 5 كيلومترات.
2: نعم.
4: تضم 49,000 قرابة 49,000 حسب تعداد المعهد الوطني للإحصاء سنة 24.
2: نعم.
4: مساحتها 20 كيلومتر مربع.
2: نعم.
4: أي يساوي 2000 هكتار.
2: هي مساحة محدودة مقارنة بمعتمديات أخرى
4: المجاورة،
2: خاصة نعم ضيق ما نسميه الظهير متاعها، معناها مقارنة بالقلعة ولا بأكودة أفضل، حتى غابة الزيتين محدودة. نعم
4: أكيد أكيد غابة الزيتين حمسوسة معروفة، هي على امتداد على مستوى الفقاعية إن شاء الله.
2: نعم الفقاعية
4: نحكي على هنشير الفقاعية اللي بعد 8 كيلومتر تقريبا على مدينة حمسوسة،
2: هو على ملكية أهلي حمام سوسة.
4: ملكية أهلي حمسوسة وهنشير
2: نفس الشيء، حتى القنطاوي هو نفس المرسى كان ملكية
4: حمام سوسة،
2: ويحمل اسم الولي صالح الموجود
4: سيدي القنطاوي، سيدي أحمد القنطاوي،
2: سيدي أحمد القنطاوي اللي عنده مهرجان سنوي يعني منذ سنوات تقريبا،
4: منذ سنوات والدورة الدورة 42 السنة الفارطة.
2: أيوة.
4: ولكن كان هناك لجنة من الثمانينات.
2: أيوة.
4: وكان سي محمد من مؤسسي هذه
2: اللجنة,
4: ثم 2014 أصبحت جمعية تعرف بجمعية مهرجان القنطاوي.
2: القنطاوي نعم. القنطاوي تقريبا الافتتاح كان في 75 أعتقد، ده انطلاق الأشغال
4: انطلاق الأشغال هو.
2: نعم.
4: هو
2: ثم في 78-79 تقريبا تم تدشين مطارف الرئيس لحبيب بورقيبة.
4: نعم.
2: والداول على شركة نقولوا احنا السياحة بالشمال ما يسميها سوسة الشمالية، تقريبا كلهم من أبناء حمام سوسة
4: من الإطار. نعم. ابتداء من سي محمد شغام،
2: سي محمد شغام
4: سي فرج الدواس كان رئيس بلدية، سي محمد شغام كان رئيس
2: بلدية. نعم.
4: أنا تداول عليه ثم بجيت بعد
2: جيت شخصيات أخرى بطبيعة الحال. نعم.
4: ولكن حسب المعطيات التاريخية حول نشأة مدينة حمسوسة هي محالة دراسات قليلة حول نشأة مدينة حمسوسة، ونرجع يمكن سعادة للمؤتمر الذي جاء ببادرة من سي المرحوم
2: سي الهادي البكوش. نعم صحيح.
4: وجمع خيرة من أساتذة الجامعة التونسية
2: 2010 تقريبا
4: 2000 مارس 2010. نعم. من كلية الأداب من نوبة، من كلية الأداب سوسة، مع تاريخ تونس المعاصر.
2: نعم.
4: من كلية الأداب صفاقس.
2: نعم.
4: وتمحورت حول هو الموضوع كان حول مدن وتاريخ قرى الساحل، ولكن بداوا بمدينة حمسوسة. وأغلب الدراسات وخاصة مع الدكتور أحمد الباهي تشير إلى أن نشأة مدينة حمسوسة اسم مدينة حمسوسة، لأن كانت هناك عدة تسميات. ووردت في وثائق الأرشيف وفي العقود وفي كتب الرحالة، كانت تسمى بلدة الحمام،
2: بلدة الحمام،
4: قرية الحمام أو الحمام.
2: نعم.
4: أو منزل الحمام. وهنا يشير الدكتور أحمد
2: الباهي. نعم.
4: إلى أنه اسم حمام سوسة ورد في الإحصاء الذي قام به طلبة مدرسة باردو الحربية
2: 1857-57. نعم.
4: وزاروا المدينة وقالوا معناها فيها بضع مساكن وفيها ثلاث زوايا ومحصورة في قصر،
2: في قصر.
4: وهي حومة القصر ربما هي الهوية المحلية.
2: نعم.
4: أمش نشوفه النواة الأولى للمدينة
2: العهد الحفصي تقريبا القرن 14 بدأ الظهور والحديث عن حمام سوسة تقريبا.
4: أكيد هو كما قلت لك سعاد
2: المعلومات
4: منتصف القرن. نعم. منتصف القرن 15.
2: أيوة.
4: وبعد وعنا حتى وثيقة كتاب الأجوبة لأبو القاسم
2: العظوم. نعم. المفتي.
4: هي المفتي
2: وقيروان
4: هناك نازلة نظر فيها مرأة من مدينة يقول من منزل الحمام.
2: أيوة.
4: طليق هي طليق ومن غادي معناها
2: انطلقت الذكر. نعم. المدينة في المصادر. نعم.
4: حتى بالرحالة بليبسي
2: بليسي دورينو
4: مر بمدينة حمسوسة وقال أنه بها بضعة فيها 2000 نسمة وبها جامع زوج مساجد منه جامع يقام في خطبة الجمعة وثلاثة زواي وكتاب.
2: نعم هذه تقريبا حسب الرحالة وحسب الرحالة. لكن في دفادر الأخرى المجبة والغير موجودة تقريبا موجود خاصة من القرن التاسع عشر ما عادش من
4: 1860 حتى فما رحالة فونتين ذكر بلدة قرية الحمام قرية الحمام وقال أني حتى تنجم تشاهدها أنت متعدي ماشي من طريق الرومانية القديمة سوسة هرقلة نجم تشاهد قرية الحمام. وقرية حتى يقول القلعة القلعة
2: نفتح القوس هنا سي كمال حول الحمام ومسألة الحمام وما معنى حمام وسوسة نلقاه في الأحواز قرب واد الحمام فما أثار لحمام روماني
4: أكيد فما ما تسمى بلد قديمة. أيوة. هناك بحث قام به نوجه له تحية يا أستاذ مدام مفيدة العذاري
2: زميلتنا المحافظة المتحف السوسة
4: قامت بدراسة مهمة حول مكونات هذا الحمام مكوناته كيفاش يجي الماء من بيت السخون بيت العادية
2: الكالداريوم والفريجيداريوم وغيرها
4: والحوض
2: الحوض اللي جمع فيه الماء انطلاقا من عين او بئر الموجود
4: من بئر لاني كانت قريبه من الواد ويقولوا انه الواد هذا كان فيه نوع من السد واد الحمام
2: يخزن فيه الماء ويمشي للحمام ويستحموا فيه السكان منذ الفتره الرومانيه تواصل الفتره البيزنطيه لكن مع الفتره العربيه تراجع دوره
4: هو فما حتى دراسة قامها بها سي طارق ماني يقول على
2: أيوه بالمناسبة زميلنا
4: على الخزف وأثبت أنه وجدهم في بعض المواقع في مدينة
2: قريبة من الحمام
4: أنه ترجع إلى العهد البوني حتى العهد البوني ثم الروماني.
2: نعم بطبيعة الحال المعلومات غزيرة تصبح بداية الفترة الحديثة وخاصة الفترة الاستعمارية من يقول الفترة الاستعمارية يقول كذلك المقاومة المسلحة قائد هنا دور الحمام في مقاومة الاستعمار وفي عديد الفترات التاريخية وانت ذاكرت المدينة ديما تتنقل بوثائق معاك وبصور وبالأعلام شنو قامت الحمام سوسة بأدوار خلال الفترة الاستعمارية.
5: بارك الله فيك في السؤال هذا. أنا وقت أخيرا بعد 50 سنة نفتش على أحد الأعضاء الشعب القديمة بطبيعة 38 يقول
2: اللجنة التنفيذية السابقة
5: يقول اللي عنا شباب شارك والشباب هذا كونته ناس لفائدة القضية ضد المستعمر
2: الوطني
5: يعني هذه الوثيقة نقيتها وجابوا بارك الله فيه سي عبد السلام بن طارج غام اللي مكنني منها بعد 50 سنة
2: كانت محفوظة في
5: محفوظة عن شخص الأمور العائلية وقت نشوفوا الشباب الدستوري كيفاش تكون وكيفاش الناس اللي سهرت وكيفاش عملوا هالمقاومين هذو ما جابوهم
2: نوريو للكاميرا بطبيعة الحال هنا سلة من المقاومين محمد سوسة قائد هنا لابد نذكر الشعب القديم أعتقد بورقيبة نفسه زار محمد سوسة في العشرينيات وتعرف على رئيس الشعب
5: لا بورقيبة أول زيارة لي قلنا عام 1933
2: قبل
5: مؤتمر الحزب
2: أيوة.
5: وجاب دعوة من أحد أبناء محمد سوسة المرحوم محمد القنطاوي وهناك قام باجتماع بزاوية سيدي عبد السلام وكانت صدفة باش تلقات إطارات حمام سوسة اللي كانوا يحكموا كل وقتها كان يقولوا احنا يحكموا في البلاد أو عندهم سيد في البلاد
2: كلمتهم يقولوها
5: والزيارة هذه كان أحد أعضاء الشعبة الحزب القديم تاع كما نسميه احنا جماعة الثعالبي
2: الغرانتا
5: قالوا نديو الرجل هذا يحل لنا خلينا نعمل كان راجل كبير الله يرحمه سي صادق شغام حل لهم عملوا الاجتماع وكذا
2: مقر الحزب. أيوة.
5: المقر هذه زاوية كانت الزاوية
2: عبارة نوادي هي قبل. أيوة.
5: وجاء الشخص هذا يحللهم وعمل بورقيبة اجتماع
2: وألقى الكلمة
5: قالوا شنو رايك في الاخر بورقيبة شنو رايك سي صادق شنو رايك توفيق قالوا الحقيقة انتم باهيين وهما باهيين عجبته المجاهد الأكبر الكلمة هذه عجبته الكلمة هذيك وأصبح صديقا للمجاهد الأكبر حتى في زياراته يجي ماشي المستير والحاجة يعقبه بباقه زهور وكذا ويجله وهذا سي صادق غامض دي بنزيد نعودها مرة أخرى إلا أن كان يزوره الطاهر الحداد الأديب رحمه الله
2: والمصلح الاجتماعي
5: أيوة. ويقول حتى نسيب ولا يذكر بالخير سي القنطاوي دحمان يقول لي منين جاتك المعلومة وصدق عليها بكون المصلح الطاهر الحداد كان أيوة. يجيه بحكم أنه كان يمشي لتونس هذا الصادق ياخذ السلعة
2: عنده تجارة
5: المرسورية
2: وهو الطاهر الحداد من تلامذة جامع الزيتونة والمدرسة العرفانية وغيرها
5: والشيخ البحري في في المذكرة متاعه
2: الشيخ البحري نذكر السادة المستمعين والمشاهدين هو كان ناشر. شيخ البلاد
5: لا قبل الشيخ ما محمد البحري
2: أيوة.
5: هو ناشر التعليم بحمام سوسة
2: قبل أن يصبح معناها عمدة أيوة.
5: لا لا لا لم يتمكن العمدة الشيخ محمد البحري هو ناشر التعليم قام ببناء مدرسة في حمام سوسة معلما
2: القرآنية
5: وخذا بعديد المنظمات عضو شعبة لكن بشد شيخ بلاد
2: ما لا يسميه الشيخ
5: أما شيخ لأنه زيتوني
2: أيوة.
5: وسي شيخ هذا نحب المناسبة هذه باش تعرف الشباب الدستوري في حمام سوسة شو عمل
2: أيوة.
5: سي شيخ هذا يمشي يلقي محاضرات للشبيبة الدستورية
2: أيوة شو نشوفوا لهنا اجتماع وحضور للتلامذة
5: لا شباب دستوري شباب دستوري في مخيمة أيوة في عين الرحمة
2: هذا في عين الرحمة تحت الزيتين في الغابة في الطبيعة نقول واحد
5: في الطبيعة
2: أيوة
5: وفكرة أن يعلموا الشباب الدستوري ركوب الخيل
2: شوف معناها تعويدهم على يوم
5: ركوب الخيل وهنا الشيخ محمد البحري وأول صورة تظهر
2: أول صورة
5: هو عليه هو راكب الجوال
2: بالطربوش متاعه
5: هنا هو الشيخ
2: صحيح أو موجود الزي الكشفي والزي المدني لا غير ذلك
5: الكشافة وقتها
2: كشافة نعم
5: كما حكيت لك أن الشبيبة الدستورية
2: أيوة.
5: والكشافة ما لعب لأن الشبيبة الدستورية كما نقوله لا تكونت عام 50
2: أيوة.
5: فوق الكشافة عام 46
2: 46
5: لكن النشاط اللي قلت أنا من عام 50 غير صحيح لأن الشبيبة الدستورية بدأت النواة متاحة من اللول
2: صحيح.
5: بعد نعم. بعد 38 وقت جاء 38
2: أيوة.
5: بعد جاءت أحداث 9 أفريل ولا فما شباب دستوري وفما الناس اللي خدمة الجيش ويعلموا في الشبيبة الدستورية في الخطوة والسلاح وهذا معناه أرشيف يدل
2: على الحراك الوطني
5: نرجع
2: للشعب سي عبد الحميد تقريبا والد سي الهادي البكوش إذا كان صدقني
5: هي شعبة 34
2: أيوة.
5: كان فيها أول رئيس انضموا
2: للحزب الدستوري الجديد وشاركوا في مؤتمر قصر أهلاء
5: وشاركوا فيهم البعض أيوة. وفما ناس أيوة. مناك مناضلة في البلاد ما نكرهمش
2: وفما المشاو كما قلوها كملاحظين ومشاركين يحبوا يشوفوا موازين القوى كيفاش يتغير
5: مشاو الموازين وهذوما الكل كان شخصية في حمام سوسة الله يذكر بالخير والله يرحمه سي الشيخ يوسف جدي
2: لما بعد باش يصبح معتمد
5: لأن إذا كان قلت فما سياسة في حمام سوسة فقل الشيخ يوسف جدي لأنه هما الناس الدايرين وكلمة السر وكلمةها الشمشاقة في البلاد هو يبدأ علم على أبيه
2: عن طريق الإطارة الحزبية
5: عنده ناس عنده فيهم ثقة
2: الجامعة الدستورية بسوسة
5: نعم. جامعة شيء آخر
2: بالساحل أيوة.
5: الساحل الشمالي الساحل الشمالي
2: خاطر مقسم الزوز ساحل شمالي وساحل جنوب
5: نعم. وحمام سوسة
2: نعم.
5: مدينة تأبى النسيان بفضل مساهمات هي من الحركة الوطنية وبناء الدولة العصرية والتنمية المحلية
2: نعم
5: هنا في حمام سوسة وقت لجي تقول للناس هذه
2: أيوة.
5: ما نسميوش كان الناس هذه فما شباب زاد جاوا تحمل مسؤولية
2: وما خذوش حظهم
5: لا خذوا حظهم ولا ما خذوش اكي شيء اخر اكي الكفاءة نتاعو هي اللي مش تعطي احنا ما نجموش نحكموا
2: ما هو خطر من بعد في الوثائق ولا غيره يقول لك شبيني مش موجود شبيك بذكرتنيش شبيك
5: لا هذيكم ناس انا هذيك خدمة معايا اكي ناس خدمة معايا انا وقت اللي مش نجي نحكي لك على حكاية وانا منش فيها ما انا فاليذا على
2: سبقتك
5: انا نحكي لك هذاك النشاط نتاعي انا في الشباب الدستوري اللي عنده 50 سنة كي نصف ونرجع بك شوية
2: أيوة.
5: لأني عندي وثيقة أنا عندي وثيقة وعندها قرن واربع سنوات
2: أيوة.
5: متاع وفاة جدي
2: أيوة.
5: دالي جدي أنا وقت مات
2: وفات.
5: مات سبعة مات في 7 نوفمبر 1922
2: أيوة.
5: ونجيب لك الحجة هذه اللي هي الحمام والحمام كانت تتسع برشة
2: أي.
5: تتسع وقت
2: حد الفقهية تقريبا
5: لا لا لا لا, لا. تتسع حتى الوادي بليبان حمصوص
2: وادي بليبان ايوا
5: وفما بحكم اشخاص جات
2: ايوا
5: لغايه ما توسيع المدينه وضرب حمصوصه وسوسه الشماليه وسوسه الكبرى والحسابات هذيك وهي تصفيه حسابات
2: قبل المشروع التهيئ اللي عامله السي المختار العتيري المهندس
5: انا نتمنى نتمنى ونطلب منك بكل بكل لطف تجيب سي الهادي خالد اللي كان مع الدائره الحزبيه وتقول له شنو هي سوسه الشماليه وش عمل وش عملت حمصوصه وشنو هي النكسه اللي خذيتها
2: ما خذتش حظها كما قلوها من جانب حدودها الشمالية
5: بالجميع الحدود حمصوصة كانت كبيرة
2: اي
5: انا شنو اليوم ولينا بحذا ما كنت تجير شنو الكلام هذا
2: تقليص معناها
5: والتقليص هذا شكون تسبب فيه تسبب فيه الناس اللي اخذت المسؤولية خاطر الدفاع على حمصوصة كان يكون من ابنائها
2: صحيح
5: لكن حمصوصة مش مسالمة ما تحب النهضة كما قلنا والتنمية وكذا معناش احنا
2: لكن ما ننساوش احنا جنات كذلك من التجربة السياحية ولات مدينة سياحية أمة القنطاوي هي أول تقريبا منتجع معناها في المتوسط بيه. ناجح تقريبا ولات كما قلها من يقول
5: وبعد
2: السياحة يقول حمصوصة
5: السياحة وحمصوصة
2: أيوة
5: هل رجعت لنا بالمنفع ينجم يجاوب سي محمد لنا.
2: بالتشغيل
5: لا ينجم يجاوب سي محمد لنا.
2: سي محمد اش نعطيه الكلمة سي القائد سي عبد الحميد متغشش شوية قلت ما خذش حظها من الاستقلال وانت بوصفك ناشط في الجمعيات منذ الستينات سي محمد تشاطر الرأي في هذه المسألة
3: حمصوصة ضحية ضحية نقول وجودها
2: بين مدينة كبيرة اللي هي سوسة تجمع عاصمة قربة السوسة نعم صحيح كانت عاصمة الإقليم الثالث
3: الاستعمار ضحات ضحات بأرضها لبعثك المشروع اللي تقول أنت مزيان
2: أي المشروع السياحي واش مرسى القنطاوي
3: وكان السبب هيك في تقليص الأرض اللي كان يحكي عليها سامح احنا أكودة ضربة الرباع
2: معناها في الشمالية معنى الحدود الشمالية
3: الشمالية الغربية
2: الغربية أيوة.
3: الشمالية احنا توصيرعنا على خليج الملايكة
2: يعني خليج الملايكة
3: اللي هو هو هو حمصوص
2: كان منطقة قبل نقولوا احنا الساحلية ما عندكش حق تبني لكن جاءوا بعد أباطرة الأراضي وغيرها وخرجها ولات ديكلاسي وباعوها وعملوا فيها قصر خاص للرئيس وغيرها وتباعت بالملايين
3: ولذلك أول حاجة ما سموهاش مرسى قنطاوي سموه شريك سوسة الشمالية
2: الشمالية واش
3: سوسة يحبوا يغيبوا حمصوصة اثنين الأراضي تباعت بلاش
2: مليم رمزي ولا دينار رمزي
3: 200 300 مليم عشتها أنا وقتها في عذاب عذاب
2: ناس الأراضي هي ملكيات متاعكم
3: على أساس على أساس كونوا مش خدموا ولاد البلاد
2: بلادي
3: على اساس كون مش ترجع بالمنفعه رجعت
2: ايوه
3: ما كلش ما رجعتش
2: رجعت للمدينه ولا تتسعت كيف كيف ولا
3: لكن المدينه اللي كان يقول لك 49000 في الحقيقه حمصوصه فيها 100000
2: نعم فما اكتظاظ كبير على المستوى التنقل على المستوى نعم حتى الفضاءات الاخرى بما فيهم المقبره طور فما الناس عندهم مشاكل كبيره في الدفن
3: خطوة تقسم الأرض في سوسة سهلوا الواحد واثنين وثلاثة وأربعة ما تعملش فيها مقبرة
2: صحيح.
3: وبعد تجي تدفنهم في مقبرة حمسوسة اللي هو الحمامي البلدية على الحمامي
2: صحيح.
3: وبعد تجي تعطيها
2: هي اللي تسيرها بطبيعة الحال.
3: على كل اللي حبيت نقول معنا التأكيد اللي ما قاله القائد هو كانت مرسخ وطاوي صحيح عادت بالنفع للبلدية والميزانية البلدية لكن أضرت
2: مداخل النزول كل تمشي للبلدية
3: بصعوبة بصعوبة هما الفلوس ولا يسبون في تونس العاصمة
2: بالعاني يتهربوا من
3: يسبوا في التاكس وقتها في سنوات 85-86-87 الفلوس يسبوها في القبضة في تونس.
2: لكن فترة ما شهدنا سي محمد أنا سي محمد شغام هو وزير السياحة كان ينجم يسوي المسألة هذه
3: ولا هو اللي سواها الوضعي سي محمد هو رئيس بلدية
2: ثم وزير للسياحة
3: بعد. لا هو رئيس ثم بكري قلت أنت سي الدكتور لحمسوسة انتفعت بالمسؤولين شكون جهة شكون المسؤولين شدوا على القمطان سيد محمد جغا
2: سي محمد سوسنا
3: بعد أخذ سي عمر لاتي لسنوات بسيطة سي فرج محمد دحمان
5: سي صلاح ماني
3: مؤخرا على كل
2: أول ما شد هو مقني من صفاقس أعتقد
3: سيكمون على كل الكل أولادنا وكل أولاد تونس اللي نقول صحيح كانت مرسى كانت أكبر حديقة في المتوسط
2: صحيح.
3: كانت جميلة الحقيقة دشنا الزعيم
2: أيوة.
3: الحقيقة وكانت
2: بالطبع المعماري الأندلسي العربي
3: مزيان متفق معك وتو كي تمشي تزورها تو شيء القلب
2: شيء يأسف الحق مشيت
3: مع كانت شيء كان
2: مش يجيوا للحلول في آخر الحصة
3: عاد حبيت التأكيد اللي ما قال ولذلك ضرينا كنا الوادي بليبان طلع وادي بليبان تو لينا في حدود ما عادش
2: معنا في الحدود الطريق الرئيسية رقم واحد فقط وقفت
5: دار الكحلة
3: ما عادتش معنا من الجنوب من الشمال من الغرب
2: معناها تحصرت
3: ما تحبوش تولي ما تحبوش كذا هاي هاوك
2: كانوا فما تشفي ممكن بعد 2011 يقول لك خطر بن علي مشى وانا تمثل رمز مدينة الرئيس السابقة
3: لكن طامة الأخرى
2: هذيك مشكلة أخرى
3: هذه من قبل هذه من قبل خطر الحمامي مسالم
2: صحيح ماهوش عدائي
3: مش عدائي لكن زاد الحقيقة ما عمرك ما سمعت بحمامي اعتصم وعمل
2: عمل نقولوا احنا انتفضنا
5: نعم
3: لكن الحاجة المش باهية هو كونه ثم الحمامي عول على روح
2: فهمتك
3: عول على روح
2: خدام هو هذا بتقارير الأجانب وغيرها ونلقاو هذاك علاش المنطقة الصناعية والحركية الميكانيك والخدمات كلها في حمام سوسة وبأسعار أقل علاش فما كما نقولوها الظاهي صفاقس الساحل
3: بالضبط.
2: نرجع معك سي محمد أمش نرجع لك قايد على وانت شديد الجمعيات والكشافة وغيرها من يقول حمام سوسة يقول المسرح كذلك وبالمناسبة هنا نذكر عديد الرجالات في المسرح مقدمتهم زميلنا صديقنا سي حافظ الجديدي لكن خرجت أجيال من المسرحية وانت نفسك نشط ودار ثقافة لدعاج اليوم هو تقريبا سي كمال عندها معرض للصور حول الكتب التي تعود إلى الجهة فرقة إبراهيم لكودي 1920 وفرقة البعث المسرحي بحمام سوسة المقر نتاعها موجود القائد في الحومة نتاعك قائدة المقر الأول دار ثقافة المقر الأول
5: البعث الثقافي ونقعد أنا
2: شنو السبب في ذلك سي محمد
3: الحاجة الباهية هو كونه شيخ البحر المدرسة القرآنية
2: 48
3: الشباب اللي تلم في المدرسة القرآنية واللي يعمل في التياترو
2: هذاك
3: سي محمد الطرابلسي الله يرحمه تلمذته فتغرموا الكشافة يعملوا سكتشات ويعملوا كذا
2: وينشدوا نشيد وطني وغيره ويعملوا مخيمات كيف وطني
3: هذا ثم في سوسة هناك عبد الحفيظ البراوي الله يرحمه،
2: هو كمندوب نعم
3: لا عندهم الاتحاد المسرحي،
2: الاتحاد المسرحي
3: اللي هو كان سبب في بعث الشباب المسرحي،
2: الشباب المسرحي
3: عام 57 وانطلق في العمل المسرحي أكل القديم الكلاسيكي وغيره
2: كلاسيكي
3: وتواصل العمل، وكان كان شباب مسرحي يلم الناس كل
2: كل الفئات، ما كانش نخبوي نقول واحد
3: لا وما يكونش هو في سياسه البرة،
2: سياسه البرة معناها تكون في الحزب لكن المسرح
3: لا عندك الحزب شيء المعارض شيء
2: نعم
3: كل الاطياف. انا تحملت مسؤوليه الجمعيه مده 25 سنه
2: نعم،
3: وبعثت ان المهرجان الربيع اللي هو المسرح
2: نعم
3: للشباب اللي المكان موجود كنا في انتخابات بلدية، أنا مترشح على القائمة بتاع الحزب وغيري مترشح في قائمة ضدي،
2: وتجتمع كل فرد واحد وتقوم بالمسرحيات تلقى عندكم اليسار وتلقى عندكم
3: واليمين المتطرف واليمين
2: حتى الإسلاميين موجودين
3: كل موجودين كل الناس كل موجودة.
2: ونذكروا لهنا سي محمد في انتخابات البلدية 57 في 5 ماي ترشحت قائمة مستقلة نعم، وقلص أعتقد فيها
3: نعم بيصادق
2: أيوة كانت موالية للحزب الشيوعي،
3: الحزب الشيوعي صحيح. لا مستقلة
2: مستقلة خطر فما في معتمديات أخرى في بلديات أخرى
3: شاب نعم. شاب وقتها
2: شاب ونابل ستهم سي حافظ ستهم
3: بعد سي عمل ولذلك الشاب المسرحي اللي كون أولادنا الكل وكان دار الشعب
2: أيوة تسمية القديمة نعم
3: دار الشعب تم الشعب
2: تم الشعب الكل
3: نادي الأدب
2: العروض
3: حفظ جديد من الصالة رضا برخيص من الدكتور رضا برخيص من فرج الحوار من خرج كلهم خرجوا من نادي الأدب غادي من دار الشعب
2: صحيح.
3: وكانوا من جمعية الشباب المسرحي
2: وبعد شكون عندهم إشعاع جهوي وطني
3: النقابي خرج بالشباب المسرحي صحيح. المعارض خرج بالشباب المسرحي صحيح. التجمع خرج بالشباب المسرحي البلدي خرج من غادي
2: نمشيو للرياضة باش ما نغطوش جماعة أحباء الأمل الرياضي محمد سوسة وقت اللي تكونت عن طريق سيبو علي الأحوار وقبلها مزيد. حتى سبق الجمعية تعود إلى الإيطاليين والمالتين الموجودة هنا منذ 23 قائدة
5: لا هي أول صورة لقيتها أنا عام 30
2: عام 30 و...
5: كانت أو ناس تلعب في الحوم
2: رسبينة 23 و...
5: يلعبوا في الحوم
2: الحوم و...
5: في عام في أفريل 54 فما ناس استنهضوا بهمتهم وقالوا علاش ما نعملوش لافيلياسيون يدخلوا في الجامعة
2: التونسية الفرنسية لكرة القدم.
5: ف الكاتب العام للجمعية انذاك عملوا لي بروسيدور كان فما واحد اسمه احمد السوسي جاب لهم واحد سي محمد الغرياني وراهم الاجراءات كيفاش نعملوا فيلياسيون، لكن وقت قدموا باسم ليسبوار سبورتيف حمام
2: مش حمام سوس
5: مشى هذا المسيو فارينا اللي هو يقبل في المطار قال مش شو رايكم كان نزيدوا اس اس اس اس ولات اسبوار سبورتيف حمام سوس
2: امل الرياضي بحمام سوس
5: هنا وقت جات عام 54
2: جات
5: لافيليسيون وقت التأشيرة وبداو يلعب
2: ايوا
5: لهنا الرئيس الجمعيه شكون
2: اول رئيس جمعيه
5: هو سي الحاج صدق جلس
2: أيوة
5: سي الحاج
2: هذا اللي شارك مستقل في القائمة المستقلة
5: هذه وقت جاءت القائمة المستقلة متاع البلدية
2: 57
5: هو ترشح مع مجموعة كما قال سي محمد
2: مع شباب رياضيين
5: لا لا لا لا هو علاش أيوة. هاي المترشحين متاع المترشح سي حسن بن عمر معلم
2: أيوة.
5: سي علي المهيري معلم سي العجمي المهيري معلم ثم قابض مليء المرحوم النوري قعاية منها تاجر
2: أيوة.
5: سي الهادي القنطاوي مناضل
2: مناضل
5: وعندي أيوة. صورته هو منها في زعرور
2: هذولا ملاوقوا على يسار نقولوا
5: القائمة لا لا لا لا لا لا وش كملك خليني نكمل أيوة.
2: تفضل
5: وذا سي عبد السلام مشغام كان هذا في الفلاحة
2: أيوة.
5: وذا سي فرج الدواس هذا اللي قلنا عليه منال تلهاب دخلوا سي الهادي البكوش
2: أيوة
5: سي دخلوا سي البكوش في القائمة متاعه عام 60
2: عام 60 في البلدي
5: وهكي هو الصلح كيف جاء إلا أن هذوما القائمة هذوما تساترة
2: لكن ما
5: لكن القائمة الأولى خليني نقول لك عاد باش أيوة. تسمع فيها الله يرحمهم الكل. سي القنطاوي مرجان، سي العجمي الدواس، الشيخ محمد البحري، عبد القادر دغرير، علي ماني، عبد نجيد بوجعفر، علي الحاج عبد الله التاكسي بيصالح، وعمر شغام اللي كان مكلف بالبلدية. يعني التوازن اللي وقع لهنا شعبي واختيار شعب نجحت القائمة الخضر.
2: هذاك علاش معناه نقولوا احنا الحزب ولا في
5: استناني لا استناني لا استناني وقت لا نجحت القائمة عام 57 هو رئيس الجمعية. اشكون ولا رئيس الجمعية بعد ما تحلت جات النيابة الخصوصية؟
2: أيوة.
5: ولا الشيخ محمد البحري رئيس الأمانة
2: باعتباره هو كرجل تعليم
5: وهنا هنا تلقى الاشتراك بتاعه.
2: هات نذكر لها هذه مذكرة رياضة بحمام سوسة 1930-2021 هذا الكتاب من إنجاز القائد عبد الحميد
5: وأول مذكرة تخرج في الرياضة في حمام سوسة.
2: أول مذكرة
5: حتى
2: في جيت الساحل لأن الكتب على النجم جات في السبعينات. نعم.
5: والله أقول لك وأقسم بالله وقت لأن أنا سمعوا بيا نعمل في الشيء هذا وأنا قاعد أبحث فما شكون اختف وبدأ يعمل وخرج صح عليه مسالش حشنا
2: مسالش احنا ما مش لو جوش على المنافسة
5: لا لا لا مش منافسة لا مش منافسة لا لا أعطيني تفيد البلاد
2: وتوثق لتاريخ البلاد
5: تاريخ البلاد
2: صحيح. قائد مش نرجع لك
5: لا خليني كملك لا فما النقطة هذه يجب أن نتساهموها القائمة هذه وقت جاول سي عبد نجيد رزق الله بوصفه
2: رئيس جامعة
5: الشمالي للحزب الدستوري يقولوا له علاش القائمة تشمية يا رسول الله يضرب في وجهه يقول لهم يا رسول الله هذو ما تساترة وهذو ما تساترة كيفاش يقع
2: معناها أي الغاضبين نقولوا احنا بلغتنا
5: الغضب كان في حاجة والغضب هذا باش تسوي
2: ما فماش عنصر موحد نقولوا احنا
5: العنصر الموحد موجود اما
2: راسامبلور
5: الراسامبلور هما ما يحبوش الشباب كل الوقت واسوق هذه الكلمه بكل فما احترازات ما باش اسوقها بكل
2: الكبار ما يحبوش الصغار يدخلوا معاه لكن
5: ناهيك ان
2: مستقبل الشباب
5: لا ناهيك ان رئيس البلديه اللي جابات شاب حبوا حكموه حتى في البلدية في الشعب باش يجي هو الاخراني وشكون قام قام سي احمد السوسي هذا من جلاس الرحبة قام مظاهر ورسالة الامن يبحث فيه
2: اللي معناها تطورت الامور
5: تطورت لان علاش نعملوا هكا
2: صحيح صحيح على كل هي فتره مش نرجعوا فيما بعد مش نسمعوا الى اغنيه انا كنت قبل نظنها متصله بالوالي عمر شاشي والي الساحل الكبير وخمسه ولايات
5: نحب نصلحها كانت حبيت
2: وهاو سي محمد وش يعطيني تدقيق الاغنيه صفيه شاميه نحبك يا عمر عميرات نحبك يا عمر كيفاش تاريخ الاغنيه سي محمد
3: لعلمي الى حد اللحظه هذه كوني صفية زوجت جات من الشام زوجت سي جديدي سي عمر جديدي
2: عمر جديدي ابن حمام سوسة
3: ابن حمسوسة وكان متطور شوية
2: ولبس بيه
3: اللي كتب
2: كان مقيم في تونس العاصمة
3: واللي كتب الكلمات معلم في مدرسة تاريخ تونس سي عبد السلام النوالي
2: معروف كتب شعر غنائي كبير هذا
3: وعلى حتى على الرياح
2: عنده بعض الأغاني لعلي الرياحي
3: هذا إلى حد علمي وللتاريخ
2: بطبيعة الحال القائد عنده رأي آخر
5: أنا عندي رأي آخر على خطر توفى شي جديد هذا عندنا واحد كيك في حمسوسة في الرياضة يقول أن هذا شيخ ذا شافية شامية وشنو وكذا وقت لا توفى ولاده وقال له مشكل مش يعملوا وفاة قالوا له راه عندكم خوكم
2: في الإرث مشكلة في الإرث
5: بعثتهم لتونس يلوجوا كذا ومشاو المحامي اسمه فيصل الجديدي اللي سمحنا بذكرته وربي يذكره بالخير مشاو قالوا أنا ماذا بي عندي خوة وعندي رزق في الأغنية وقتها طلعت أنا نحبك يا مر وقتها كي وقت التعاظ
2: اي في
5: ال واحنا يجيو يهزونا من من
2: من المدرسة
5: وباش نمشيو نتفرجوا
2: التدشين
5: التعاضدي وتفرجنا على برشا حفلات
2: بلاش
5: على التركيز التعاضدي
2: العروض العروض كانت تدور كامل
5: واولاد وداروا وما فماش اي الربط بالحكايه هذه
2: نعم
5: ما فماش وأولادهم موجودين على قيد الحياة.
2: أيوة.
5: وعملوا حجة وفاة
2: متاحة وما فماش حال منها الحكاية.
5: وماذا طلبت صفية؟ اللي كان صفية قالت أنا خليت زوج ولا أيوة عندي راجل ولا عندي كذا. قالت أنا نطلب لكم باش تفن في تونس.
2: آه
5: ما هذا ما طلبت.
2: هي جات بطبيعة الحال من سوريا.
5: سوريا.
2: على كل نسمع الأغنية ثم نعود للحوار، والحوار معكم ممتع لنعود فيما بعد إلى سكنة.

0: عمي رات نحبك يا عمر وحبك مذوقني المر. سي عبد الحميد حمودة القائد الكشفي، سي عبد السلام النوالي هذه القصيدة.
1: سي عبد السلام النوالي أنا نقول نجمش نقول لك ليه،
0: هو أصيل مجد عيسى.
1: مجد عيسى
0: أيوة، ويدرس في مدرسة طريق
1: تونس. وهو هذا جاب مسرحية باش احنا كنا في اختتام السنة الدراسية يعملوا مسرحيات ومدارس
0: كذا.
1: والحقيقة هذا سي عبد السلام جاب وقتها
0: عنده قصائد أخرى على
1: برشة قصائد، عنده برشة قصائد
0: من بين أمل الرياضي بحمام
1: سوس، محبوبة ذكية،
0: وعلى الأمل الرياضي بحمام سوس.
1: أمل هذه الأمل الرياضي بالحمام سوس، قال يحيى أمل الرياضي بالحمام فن وتكتيك ونظام، وفما أسماء من
0: واحد أخرى على النجم الساحلي.
1: النجم الساحلي، يا نجم الساحل يا غالي فوق عرش البطولة عالي. هذه وقت النجم الرياضي الساحلي هز البطولة
0: تقريباً
1: بدون هزيم.
0: وتحدث على كانون وش يقول
1: كانون الكلمة. كانون ومعها الشتالي ومعناه وكل اللعبية اللي كانت
0: في الجيل هذاك الجيل الذهبي واش نعم. على كل نرجع معكم بعد سي كمال بعوينة، من يقول حمام سوسة يقول حمط القصر، يقول النواة الأولى المدينة العتيقة وزوايا ومقامات، وهناك من اشتغل عليها حتى أعمال أكاديمية. اش نجم نقوله حول معالم مدينة حمام سوسة؟
2: فعلا سعاد فما دراسة نشرت في مجلة موارد تصدرها كلية الأداب.

0: العلوم الإنسانية بسوسة سنة 22 دراسة للدكتور محمد سعيد حول ظاهرة الزوايا والولاية بمدينة حمسوسة. وما خبيش عليك أنا شاركت في بعض أخذ بعض الصور مع مدير دار الثقافة سابقا سي فتحي قلص، ويقول أنه فما 24 أعد إحصاء 24 زاوية منها 8 مزاوية ثمانية
1: مقامات
0: من نساء كما
1: النسوية الولائية
0: موجودة. ويقول أنه حتى حسب وثائق الأحباس وجمعية الأوقاف أن الأولياء هذوما كما سيد سهلول كما سيد القنطاوي كان لهم أحباس
1: سيد سالم كيف كيف الملاصق للمدرسة
0: المدرسة 25 قبلة المقبرة على طريق الوطنية. ويقول هو كان سيد سالم سلطان كان عنده قرابة 300 زيت أصل زيتون
1: نعم يملك،
0: ثم يجي سيدي سهلول عنده أكثر من 100 زيتون.
1: ومن يقول
0: وهذه سمحت سعد وهذه الأول ظهرت الولاية هي ارتبطت معناها بذهنية حمامسوسة. ويقولوا أنه حسب الدراسات أنه حتى حومة القصر أو القصر اللي هو فيه جدار كان فيه جدار له معناها عنده بعض دفاعي ويجمع السكان داخل القصر معناها وارتبطت
1: بحمامة
0: القصر محمية لأنه كان تقبل فتن معناها وزحف بني هلال
1: كانوا يحتاطوا من الهجومات الخارجية.
0: ثم أن الأولياء توهم مثل حمامة القصر كانوا فيها سيدي عبد السلام فما سيدي بن عيسى معناها حتى الأولياء ظاهرة محلية ثم جاءوا من المغرب
1: نعم المغرب. لكن من يقول حمة القصر يقول هذه الزيارة الهامة والهائلة اللي قام بها الزعيم الحبيب بورقيبة في تدشين حمة الجامع القصر في 67 بحضور مختار العتيري والي سوسة كذلك الحاج عبد الحفيظ بوراوي وغيرهم غيرت مشهد الكل. هذا الطريق اللي يمر المنشية وقربات 50 متر من العرض يوصل حتى البلدية المركب الإداري القباضة البلدية دار الشعب السوق المركزية لغير ذلك. أعتقد هو مهندس الدولة ومهندس البلدية باعتبار رئيس بلدية سابق سي مختار.
0: أكيد سي مختار مرحبا سي مختار له فضل كبير على مدينة حمسوسة معناها في خاصة عند توليه معناها رئيس البلدية حمسوسة قام بتغييرات كبيرة.
1: والله المنطقة السياحية كيف
0: المنطقة السياحية لا والله عندي صور
1: أول نزل تقريبا
0: في نزل القنطاوي 1968
1: وعندي وعندنا بورقيبة نفسه
0: عندنا صور حتى في مقر جمعية مسرح الشعب اللي في مقام مش مقام في مقام سيدي عبد السلام كيف كانت معناها الشارع بورقيبة
1: يمشي ضيقهم بعد
0: ثم هو التوسع معناها
1: وتم تعويض للسكان باش هدوا عمل كل منشية طول تهز من نوادي يقولوا سي محمد وقت جاء دشن بورقيبة شاف النسمة وكل ترافيرسي كبير قال له شونزيليزي هذه معروفة
2: كان مش يكون شونزيليزي كان يحب يشوف البحر
1: من المقر
2: من البلدية من البلدية
1: ما تمش لم بعد لا تم بعد فما اعتراض السكان عارضوا
3: هنا سامحني مش للدخل
1: تفضل
3: بعد النيابة الخصوصية
2: لميل القادري
3: لهذه الوقوش
1: أيوة.
3: الله يرحمه وعمل قال نخليه لبلاد العربي هكاك حرفيا قال نخليه البلاد العربية نخليه هكاك تاريخه
1: باش من ما نطمسوهاش باش
3: الخصوصية
1: نتاعها
3: وهات نتحول
1: الأصالة نتاعها
3: وقت لمشاه تنقل سيد هادي بكوش طلع من منشية للمنشية وين تو البلدية وين الملعب والكذا عمل مدرسة غادي ابني تكوين المهني غادي عمل كذا
1: نادي شباب
3: هنا كانت نظرت النظرة السياسية بالنسبة للحمسوسة بتاع سي الهادي البكوش كانت صائبة
1: وجات
3: ومشات ونهج كبير وملاج فما ناس وقت شافوا أن المخطط هذا مش يكسر لهم ديارهم وكذا
1: اي اعترضوا بطبيعه الحال
3: مش اعترضوا بحكم المسؤوليات نتاعهم ومصالحهم
1: الشخصيه
3: شكون ضر فيه المواطن اليوم حتى هنا جبان مع الشرقه
1: صحيح
3: على كل هذايا سي الهادي البكوش وقت عمل البرنامج هذا كنا كيما قال محمد كان البحر نجم نشوفوه واحنا صغار نصوب وكيك وتولينا ناخذ ثنيه طويله وتعلمنا شمنها ثنيه طويله وما فماش دوران وما فماش كذا هذايا الكل راي سياسي مش فني بعد ما انتقلت البلدية الخيارات بعد ما انتقلت هيك تشوف حمزوزة دو
1: صحيح. وهذا قلتنا أنت تو قائد للمشاكل مش نختموا بها الوقت كما قلها يضغط ويحصرنا باش ننهي مع سي محمد المشاكل حمزوزة اليوم. وعندكش تصور باعتبارك مسؤول سابق وكذلك ناشط في الجمعيات وفي المنظمات الشبابية وغيرها؟
2: رئيس عاد مشاكل حمزوزة كثيرة مشاغل تنمية
1: نقول احنا الحارقة ما تنتظرش معناها في يلزم في القريب العاجل ولا على مدى متوسط يلزم الحل نتاعها. فما مسألة المقبرة تحدثنا عليها بحكم ضغط السكان لابد من بلدية سوسة تخلق مقبرة في جهة سهلول في جهات الأخرى لأن الكثافة السكانية ولات عالية مدينة كاملة بأكملها من إنجاز وكالة العقارية للسكنة. نعم
2: كل ما عملته الوكالة العقارية السكنة أنت في حمام معروف
1: أي أي تقسيم جديد
2: تقسيم جديد فيه في المقبرة
1: تتبع تتبع
2: حمسوسة
1: نعم.
2: على كل حمسوسة امشي المشية ترى المشاغل الموجودة أو المشاكل الموجودة
1: يوميا
2: مش يوميا كل لحظة كل
1: الاكتظاظ المرور
2: الاستاسيونمون غير وغير وغير
1: حتى السباحة كان قبل الشط معناها يتساءل كل تقريبا السكان القلعة وكودا وغير ذلك التلوث سي محمد معناها مشكلة كبيرة رغم فما محطة تطهير عصرية واد الحمام واد الحمام دشنو الرئيس السابق بن علي وكان مهذب ومعناها تهيئته لغير ذلك سي كبير تفضل
0: هو سعاد فما مشكل كبير زاد توا إضافة اللي قاله سي محمد مسألة الأمثلة العمرانية عندنا مثال التهيئة خاصة منطقة الحمادة اللي هي متنفس اللي مش يبقى الوحيد لمدينة حمص
1: خذته المصانع منطقة الحمادة خذته المصانع
0: وفيه بين الفوضوي في غياب المثال إلا وعدت به النيابات الخصوصية والمجالس البلدية المتعاقبة ولكن إلى حد الآن عندنا مشكل كبير في مسألة كيفاش يقع حل مشكلة الحمادة الكبيرة هذه.
1: أيوة.
0: أنا هذا ما يطالب به المواطنون
1: تدخل عاجل نقوله احنا باللغة
0: ما يطالب به المواطنون هو الاستعجال في فتح خلينا معناها النظر في الملف هذايا وخليت خاطر فيه تصورات ووقعت فما لجان فيها عديد الخبراء وعديد المهندسين من مدينة حمزوسة ومن وزارة التجهيز وكل شيء ولكن ديما الملف وعندنا المشكل المروري الكبير باعتبار حمزوسة فما ثلاث طرقات مروريه
1: هي ولات تواصل وجهوية
0: خاصة على مستوى الطريق الحزامية فما حوادث كبيرة فما عشرات المعمات وما من حوادث الطرقات معناها لازم حتى السلطة معناها تعطي
1: قائد هنا في وانت تتنقل ديما على القدمين مشكلة التزود مشكلة التسوق بين المدينة العتيقة والمدينة العصرية فما مشاكل كبيرة
3: شو سألتك سؤال مش نجاوبك لكن فما حاجة نحب نلفت فيها الانتباه للخيال اللي خاطر ديما في البلاد فما ناس قالت كلمتها في الموضوع يا حمزوسة يا رجالات حمزوسة يا إطارات حمزوسة امشوا اعملوا ملعب في القنطاو يعبوش يسمعوا الكلام
1: على بقعة ملعب بولي الأحوال
3: أمشي لا مش يعمل ملعب الغديكي لكن نحن عملنا ملعب غديكي الحمادة مش تلقى فيها مشاكل على خاطر عنا
1: شتولي في أطراف
3: على خاطر إحنا عنا فما ناس في قاعدة مع السيد حبيب العتيري نوجه له تحية من أنا من منسير الأمريكا
1: أيوة
3: قلت له يا
1: دكتور سلاح حبيب نحيوه بالمناسبة نعم كان ضيفنا
3: في يعيشك ويبارك فيك بشكون مش تخدم البلاد قال لي كذا يا تاريخ هيك التاريخ متاعك اللي حكم عليك تقعد هكيك
1: تولي أسير للتاريخ
3: هنا تقول لي أنت كيفاش التسوق هل عنا نقل في المدينة في حمزوسة احنا
1: فمش تاكسي
3: هل لنا نقل اللي كان ما فمش نقل أي مدينة فيها
1: تتبع سوسة وحمام سوسة معناها يدخلوا ما فماش
3: ما زالت عندك حافلة تبقى في حمام سوسة يستحيل
1: في المحطة القديمة هذيك الكاروتير الموجودة
3: ما عادتش نحال الكار بتاع حمام سوسة تريز آ ولا تريز آ ما عادش موجود في تماما
1: كار الدورة القديمة هذيك
3: بربي تو وقت نجو نتفاهم ولا حمام سوسة ما فيهاش نقل يا تاكسيست تطلع مش تهز مرامريه لا تخنق ما نمشيش ولهنا ما تنجم تعمل حتى شيء لخاطر العجز.
1: أيوة.
3: هو اللي هرد الدنيا
1: على كل المشاكل الكثيرة. وإن شاء الله الحلول من خلال هذا المنبر، من خلال مدينة لها تاريخ، ومن خلال حضورنا. نشكر سي محمد مرجان على الحضور، القائد عبد الحميد حمودة، سي كمال بعوينة، وإلى لقاء آخر مع مدينة أخرى. لكم من نجم التحية.
4: مدينة لها تاريخ.
5: مدينة لها تاريخ.
4: مدينة لها تاريخ. مع الدكتور عادل بن يوسف.

0: نسيم سور السيف الجم سيدي علوان علموجة 95.7
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي اليوم سيكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أبرز المناطق المعنية أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل وجهات الساحل، حيث تتراوح أعلى كمية الأمطار بين 20 و40 ملم وقد تصل محليا إلى 60 ملم وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. كما ينتظر أن تشمل الأمطار خلال آخر النهار القصرين وقفصة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983 مليون دينار موفى أوت 26 و2000 مقابل 684 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، أي بزيادة بلغ 43%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية أنه تم وبصفة استثنائية تمديد بالنسبة للملفات الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية التي تم إيداعها خلال السنة الماضية ولم يقع الشروع في معالجتها ولم تستفد من أولوية في إطار سنة 25 و2000، من أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من ديسمبر القادم. وكذلك بالنسبة للملفات الجديدة والتي تم إيداعها خلال السنة الحالية، فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من مارس 27 و2000. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناء السيارات بنسبة 13.7% ليبلغ 69 ألف سيارة مقارنة ب 61 ألف سيارة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.sbofestival.com.

0: غربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7 104.7.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1.
2: 106.1
3: الثالثة عشرا على موجة إذاعة المنسير. موجز الأخبار، أهلا بكم. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي اليوم سيكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل وجهة الساحل، حيث تتراوح على الكميات بين 20 إلى 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا. كما ينتظر وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن تشمل الأمطار خلال آخر النهار القصرين وقفصة، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في السوقين الرسمية والموازية حوالي 70,000، أي بزيادة تقدر ب 13.78%. ووفقا للإحصائيات التي نشرتها الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات الصادرة إلى غاية شهر أوت، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية 47,000 سيارة بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، فيما استأثرت عمليات البيع بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة التسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج لفسير ارتفاعا بنسبة 18.31% ليصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى حوالي 23,000، أي ما يعادل 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس. قتل مستوطن صهيوني اليوم في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة مقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية، في حين قالت محافظة القدس إن وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة أمنية مشددة. أوكم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة بين الملاعب بعد قليل مع ذكر الزرافية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنسير إشهار
5: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا كسب الشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار، المسير الكلكية في المنار.
6: دقيقة صحة،
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض باجت أو لمالادي باسات. الناس هذوما عندهم ريسك كبير أنهم يعملوا سدد في العروق، وينجم يكون في عروق اليدين أو الساقين أو المخ أو الرويري أو حتى القلب. السدد في عروق الساقين هو من أكثر الحالات الشائعة في المرض هذية. كيفاش نفيقوا به؟ ينجم يعطي نفاخ في الساق وجيعة في الساق وحتى حمورية في الساق. ما نقولوش اللي لباس وتو تمشي، ما نقولوش الصباط اضربني، ما نقولوش هذه حمرة ونستعمل دواء من راسنا. ينزل المريض يتصل بأقرب استعجالي ليه أو بالطبيب المباشر باش يكشف على الحالة ويعطيه الدواء المناسب. سداد العروق في الساقين ينجم يكون خطر على حياتكم، وينجم يتسبب في جلطة في الرويري. عافنا وعافيكم الله. مع تحيات الدكتورة ملك الشيبة.
6: دقيقة صحة.
4: بين الملاعب.
8: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا بين الملاعب من توا حتى الخمسة متاع العشيه. اكيد ما عندناش نقل مباريات اليوم لانه مقابلات اللي موجودين اليوم مقابلات متاخره مهمش راجعين بالنظر لنا، لكن باش نحاولوا نتبعوا المباريات انطلاقا من الرابعه متاع العشيه. مقابلات الرابطه المحترف الاولى مؤجله من الجوله الاولى والجوله الرابعه، وبعد شويه نعطيكم البرنامج الكامل. اليوم في الرابطه الثانيه كان اجتماع حاسم في الجامعه التونسيه لكره القدم، وتم الامور يمكن تسويت بعد شوية تكون معنا زميلنا هادي جبنياني يعطينا كل التفاصيل حول الاجتماع هذا. البطولة الإفريقية للكرة الطائرة البارح في المنسير كأس ديفيز، وتأهل المنتخب التونسي للمرحلة القادمة في كأس ديفيز بامتياز. إلى جانب تعرفوا أن البطولة الوطنية باش ترتاح، ومختلف المنتخبات الوطنية باش يحضروا المرحلة القادمة. المنتخب الوطني الأكابر، القائمة الجديدة للمنتخب الوطني الأكابر، أيضا منتخب أقل من 23 سنة، منتخب أقل من 20 سنة، وباش نتحدثوا على البطولة العربية لرفع الأثقال بعد شوية. أيضا فما الجران بري متاع التجديف باش نحاولوا ناخذوا معطيات، وأكيد عنا مراوحة بين الرياضات الفردية والرياضات الجماعية. تحية لديكم من استوديو البث المباشر مع من زميلنا أيمن الشابي في التقنية، وأيضا منير بعطي اللي رافقني في استقبال منافساتكم تواصلكم من خلال الهاتف ومختلف الاتصالات متاعكم، وأيضا التنسيق مع الضيوف متاعنا. نبدأ بمصافحة غنائية ومن بعد ننتقل في النقل المباشر ونلتقوا في مصافحة اللخيين في مختلف المحطات اللي قلنا اليوم بيكونوا ضيوفنا إن شاء الله في عدد كبير من الرياضات.

0: أكيد عودة لبين الملاعب وننطلق في المصافحات نتاعنا من خلال زميلنا الهادي جبنياني. هادي نحيو بالمناسبة، وأكيد أسبوع كان من المفروض تنطلق فيه بطولة الرابطة المحترفة الثانية، لكن تم تأجيل الأسبوع هذا، تم تأجيل مقابلة الرابطة الثانية. أسباب هما المنع من الانتداب وصعوبات مالية، واليوم المكتب الجامعي كان وجه دعوة للقاء إعلامي لتوضيح بعض الأمور مع عضو المكتب الجامعي بالحسن بالسمرة. هادي جبنياني من زميلنا من إذاعة الشباب، وأكيد إذاعة الشباب وقت نحكيه وإذاعة الشباب نحكيه على اختصاص في الرابطة الثانية ومتابعة على ثقة لكل معطيات الرابطة الثانية، يمكن يعطينا أكثر أو بش يعطينا بالتأكيد أكثر إضافات وتوضيحات حول اللقاء الإعلامي اليوم. هادي مرحبا، تحياتنا ليك.
1: تحياتي ليك أخويا فكر، مرحبا بك، وتحية كبيرة لمستمعي ومشاهدي إذاعة المنستير.
0: يظهر لي شو مخرجات اللقاء الإعلامي اليوم، شنو الحاجة اللي حاب يوصلها المكتب الجامعي للإعلام وللأندية متاع الرابطة الثانية؟
1: والله هو أولا الحمد لله سمعنا موقف الجامعة التونسية لكرة القدم، على خطر كان الموقف الأبرز والموقف الغائب الحقيقة، ونسمع كان في أصوات النوادي والمعلومة كانت مفقودة في الجامعة. واليوم نقطة إعلامية أعتقد يعني كانت هامة جدا لتوضيح عديد الأمور. الجامعة اليوم استندت على الأرقام وقدمت برشا أرقام. اليوم في النقطة الإعلامية كان حاضر برحسن بالسمرة الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم ورئيس هيئة اللجنة لوضعية اللاعبين. اللجنة هذه لازم نحفظوها التوانسة الكل، كما عنا الدرجة الأولى في الرابطة المحترفة الأولى عنا لجنة وضعية اللاعبين، هو بطبيعة يغزر في ملف النزاعات ويغزر أيضا في تأهيل المنتدبين. كان حاضر بحذي على نفس الطاولة رئيس مكتب الرابطة الوطنية لكرة خدمة المحترفة سي وليد بن محمد، وكان أيضا العضو الجامعي السيد نجي الشاهد رئيس المنتخبات الوطنية، كان هو موجود تقريبا في أقل في سويعة من زمان. خليني أقول أبرز مخرجات النقطة الإعلامية اليوم، إلى حد الآن كانوا عنا 20 فريق ممنوعين من الانتداب من جملة 28، 17 نجحوا في رفع عقوبة المنع، مازالوا زوز بين لحظة وأخرى اللي هما مستقبل سليمان وأولمبيك مدنين، وفريق عنده ملف صعيب برشا كان يتحل حقيقة، وملف عالق اللي هو فريق القوافل الرياضية بقفتة، فريق القوافل ذاكر الوحيد اللي يتحول توا كي تدخل موقع الفيفا تلقاه هو مستقبل رجيش، عندهم منع لفترات معينة في المركات ومن طرف الفيفا، يعني عنده منع خارجي ومنع محلي. وزيد على المستوى الإداري بقرار من السلطة الجهوية تم تجميد نشاط الهيئة المديرة الحالية برئاسة خالد بن نور التي أصبحت عاجزة عن حل ملفات هذه، والاتجاه نحو تكوين هيئة تسييرية برئاسة الرئيس الأسبق سي فوزي الكتاري. دون قفصة ملف كبير، فريق مستقبل جابس عنده ما يقارب 625 مليون، يعني القاء الحل ورفع عقوبة منع من الانتداب، كما الملعب الجيبسي، كما أيضا مستقبل سليمان الفسنية الصحة وعديد الفرق الأخرى. شو الفرق بين النوادي هذه الكل؟ عنا أربع ملفات كانت معقدة وصعبة من ناحية حجم الديون، قوافل القفصة، مستقبل جيبس، ملعب الجيبسي، ومستقبل سليمان. بقية النوادي الحقيقة اللي بقاوا من جملة العشرين هذوما تتراوح بين 28-30-40 مليون، ولكن فما فرق مثلا كما كوكب عقارب نعطي مثال وربي يوفقهم عاجزين على توفير 8000 دينار، فما فرق ما عادش نجموا وفروا 20000 دينار 30000 دينار. هوني الجامعة سبقت من منحة النقل التلفزي اللي هي بحدود 80000 دينار لفرق الرابطة المحترفة الثانية، سبقت ما يقارب 400 مليون، يعني 20 مليون لكل نادي، باش النادي على الأقل يأخذ الفلوس هذيك ويحل بها عقوبة منع من الانتداب. نذكروا أنه على عكس فرق الرابطة المحترفة الأولى ونظام البطولة في الرابطة المحترفة الأولى، في الرابطة المحترفة الأولى الفريق ما شاركش لا هو للفئات السنية متاعه في المسابقات الوطنية إذا ما نجمش يسوي نزاعات ويخلص الدائنين. احنا في الرابطة الثانية الفريق يلعب لكن لا يحق له تأهيل المنتدبين، واحنا كالعادة فرق الرابطة الثانية رغم الأزمة الخانقة والكارثية والحادة تلقى الفرق الكل قاعدة تنتدب، ولو حتى في صورة ما الفريق ما يسويش نزاعات نتاعه ذكر صور يعني الملاعب اللي يجي وما يلعبش وما يتأهلش لازم الفريق بدوره يقعد يخلص. نعم هوني في النقطة الإعلامية حسب الحسن بالسمرة يعني من 2 مليارات و938 مليون اللي هي القيمة الجملية للديون لمنع من الانتداب، فما 2 مليارات يعني تم تحويلهم نقدا أو حسابات بنكية و938 في إطار الجدولة والتقسيط والاتفاقيات بين الفرق وبين الدائنين يعني من لاعبين او وكلاء اعمال لاعبين نتاعهم او حتى السلطه نتاع القانون. هوني الجامعه قالت راني انا وراي فيفا وراي عقوبات وباش تجيني العقوبات هذيا، فراه وقت اللي باش تحل اجل الميركاتو القادم باش ننفذوا كل الاتفاقيات ولن تبقى حبر على ورق. هوني اكيد من ابرز الاستنتاجات وانه ما نختلفوش اثنين وانه اغلب النوادي في الرابطه الثانيه تعاني من سوء ترشيد المصاريف، من الحوكمه، من غياب استراتيجيه واضحه في العمل، من الاعتماد على ولاد النادي، ايضا تعاقب الهيئات المديره، يعني توا عندنا هيئه مديره وهيئه تسييريه وفراغ وعزوف مسؤولين، فما المنح نتاع الشركات الوطنيه ما عادش قاعدين ياخذوا فيها الفرق اللي هما ابرز دليل مجمع الكيميائي نتاع جيبس، يعني مستنس هو عنده منحة كبيرة يغطي بها فريق ملعب الجيبس نوعا ما مصروف وفريق مستقبل جيبس أيضا. فما الشركات المنتصبة بكل جهة، طيب مثلا حكيت على عقارب، عقارب عندها جهة صناعية كاملة حسب رئيس النادي ما همش قاعدين يعاونوا فيه، الأحباء بلي نجموا مرة يعاونوا مرة ليه. فالظروف هذه الكل خلت الفرق تتخبط في مشاكل مالية خانقة جدا. فما نقطة مذيئة في هذا الكل اللي صار وأنا شاهد عيان، فما فرق ضامن مع فرق، حتى قالها بالحسن بالسمرة أول مرة يشوف جمعيات تسأل على غيرها قبل ما تحل مشاكلها هي. وأنا شاهد عيان بتبيع عامة من غير ما نسمي برشا ناس، ولكن ثم فرق وقفت مع بعضها في المحنة هذه. من جانب آخر أكيد أنت ذكرتوا البيان المشترك
0: نتاع الأندية
1: الفريق نعم هدد بالانسحاب من البطولة. هو استغرب بالحسن بالسمرة قال يعني ثم فرق خذت 20 مليون وكلمناهم وكيفاش صحوا في البيان، قالوا رانا ما في بالناش وراو حشرونا اسمنا واحنا في بالناش وما صححناش، وفما فرق يعني ماهيش موجودة في قائمة المنع وصحت في البيان ذاك. يعني هذا الكل قال البيان ذاك اللي هو كان وسيلة ضغط من النوادي، يعني ظاهرة الحكاية لم يربك عمل الجامعة، يعني باش يفهموا راهي الجامعة ما عندهاش عصا سحرية في الملف هذا بالتحديد، هي لعبت دور الوسيط وقربت وجهات النظر بين الوكلاء وبين الـ الـ الـ بين الفرق، وايضا عاونت بالفلوس يعني بما يبلغ يعني ما يقارب 400 مليون. صوت الشرف ايضا كانت موجوده، كل الاطراف سعت الى حاله هذا الامر، يعني اسبوعين كانوا من الصقه عاليه بتبيعه لفرق الرابطه المحترفه الثانيه، وفي الاخير ذكر لن تتاجل البطوله من جديد.
0: هذا هو
1: اليوم اكد لي مكتب الرابطه ستنطلق بصفه نهائيه يومي 26 و 27 سبتمبر يعني الاسبوع المقبل.
0: واكيد اللي حكينا عليه لا يمنع الانديه باش تشارك في البطوله، يعني هذا واضح عكس الرابطه الاولى في الرابطه
1: نعم.
0: الثانيه، لكن ما يتمش تاهيل اللاعبين المنتدبين وتقعد تخلصهم ونزيدوا مشاكل على مشاكل بالنسبه للانديه. ان شاء الله الاسبوع القادم تنطلق بطوله الرابطه الثانيه كيف العاده مع الهادي وبقيت لخيان في اذاعه شباب، واكيد حتى مختلف الاذاعات حسب المرجع النظر نتاعنا باش يكون متابعه لمانديه مقابلات الرابطه الثانيه اللي فيهم فرجه وفيهم نكهه وفيهم اشياء حلوه برشا يمكن مره وهيش حتى في الرابطه الاولى. هذا بالنسبه للرابطه الثانيه، هذه باش تدل عليك نحكي شويه على الكره الطايره بحكم اختصاصك بحكم متابعتك البطوله الافريقيه للكره الطايره، وين وصلنا توا وشنو ممكن مازال، واكيد شنو ورا منتخبنا الوطني التونسي باش ننجموا ان شاء الله نهزوا اللقب القاري في تونس.
1: نعم احنا يوم راح مش يوم راح هو بقيه مقابلات الدور الثمن النهائي اليوم ثم غدوه، يوم اما غدوه ان شاء الله ننطلقوا في مقابلات الدور الربع النهائي، ومنتخبنا الوطني التونسي باش يلعب غدوه 6 متاع العشيه ضد المنتخب الرواندي. رواندا البارح اللي لعبت مباراتها ضد المنتخب الغامبي وترشحت بثلاثه اشواط مقابل صفر. المنتخب التونسي لحد الان شعمل ربح في الدور الاول كينيا وغانا بنفس النتيجه 3-0 في مقابلات كانت سهلة الحقيقة وفي المتناول منذ البداية، والفرق كان واضح بين الإمكانيات الفنية اللي عناصرنا والإمكانيات الفنية لكينيا وغانا. كما تعرف 13 منتخب يشارك في البطولة هذية، عنا ثلاثة مجموعات فيها ثلاثة فرق ومجموعة رباعية. هذية يقلق علاش؟ على خطر منتخبنا توا باش اليوم باش يدخل في اليوم الرابع اللي هو مرتاح ولهذايا يعني تشكى منه المدرب الايطالي كاميليو بياتشي، وانا اول مره الحقيقه نراها الحكايه في بطوله افريقيه منتخب يرتاح 4 أيام قبل ما يلعب بالمقابله القادمه. واني منتخبنا لعب مقابله وديه بين ظفرين سريه ضد المنتخب المغربي في وسط المسابقه، حتى المغرب ساعدها تلعب بازيد ماتش في ديها باش تقعد عندها النسق وحصص تدريبيه غدوه ان شاء الله ضد المنتخب الرواندي 6 نتاع العشاء. المنتخب الرواندي ردوا بالنا منه خاطر عنده زوز ملاعبيه من اصول برازيليه، منهم ملاعبي اسمه ويكفليك اللي هذا المهاجم المموه القوه الضاربه طوله زوز مترو، يعني ملاعبي ما عندوش استراتيجية في الضرب، هو يعاني له الكرة ذكر ويضرب بكل قوة. غدوة الخدمة تبدأ من جدار الصد إلى الدفاع، التركيز أكيد. غدوة إن شاء الله نداء، حقيقة نداء نوجهه إلى جمهور المنتخب الوطني التونسي، خاطر النقطة السلبية بامتياز البطولة هذه
0: غياب الجمهور.
1: نعم في قصر رياضة بالمنزة، أكيد بقدوم العودة المدرسية وبالتقلبات المناخية الجمهور ما جاش، وإحنا ربما التونسي خذت طابع في الكرة الطائرة اللي يقول لك تعود منتخبنا بشق روحه، طيب نمشي في الدورة نصف النهائي ونمشي في الفينال. راهو تفريق ما زالت أفضلية منتخبات شمال افريقيا على منتخبات جنوب الصحراء، لكن راه فما ناس قاعده تخدم والافضليه هذه ما عادش كي قبل. توا كي تشوف يعني منتخبات مغموره كيما غانا كيما غامبيا كيما تشاد كيما الكونغو الديمقراطيه، فنيا مازالوا بعد شويه لكن بدنيا حاضرين قاعدين يخدموا. انا حاورت عديد من اللاعبين، اهم حاجه عندهم البنيه التحتيه موجوده وقاعدين يستقطبوا في الاكفاء من خارج بلدانهم باش اكيد يحاولوا يخليوا اللعبه تنتشر اكثر ويرفعوا من السق نتاعهم. سينو في البطوله هذه المنتخب المصري يلعب اليوم مباراه ثالثه ضد افريقيا الوسطى في الدور الثمن النهائي. المنتخب المصري اللي حسب القرعه من نجم نقابلوه كان في الدور النهائي، ديما الحديث بين احنا وبين مصر، لكن ما ننساوش رواندا غدوه وما ننساوش ايضا المنتخب الكاميروني. البطوله هذه تشهد عمليه تشبيب عند الفرق اللي مثلها تلعب البوديوم، يعني احنا ربما تونس اقل منتخب قاعدين نبدلوا، ولو ان عندنا ملاعبيه شبان كما علي الاشعر كما مهدي بن طاهر كما حمزه حفيظ كما وجدي البارودي، لكن المنتخب المصري تقريبا 80% نتاعو تبدل، لكن الجينيراسيون اللي طالعه ذكر هذيا عندها ما تقول في نفسها كيف كيف المنتخب الكاميروني. مستوى فني الى حد الان متوسط حقيقه في هذا الدور الاول، منذ يوم امس انطلقت مقابلات الدور الثمن النهائي، تكمل اليوم ان شاء الله وغدوه نلعبوا ضد رواندا كما قلت. غدوه اعتقد اختبار حقيقي لاولادنا باش ينساو كان السق البطيء نتاع غانا وكينيا اللي ربحناهم ويدخلوا في الجديات.
0: وكيد المقابلات راهم في قصر رياضة بالمنزة في القبة في وسط البلاد، معناها مشك التنقل الراد سكة ولا هادي؟
1: لا كل المقابلات في قصر رياضة بالمنزة. نعم
0: هي معناها في القبة في وسط البلاد، معناها ينجموا ياخذوا المترو ونجموا يتحاوموا قراب برشا، وفما كل السيركوي اللي الصحي اللي موجود في، معناها يدخلوا يتفرجوا قراب، معناها في وسط العاصمة مش بعيد، بالتالي ان شاء الله الحضور الجماهيري يكون كبير برشا. ولهنا يظهر لي نهائي تونسي مصري ماشيين للوضعية هذه ولا ما نجموش نبقوا هادي؟
1: لا ماشيين في الثنية هذية كما قلت لك بين تونس ومصر، اليوم مصر جمهورية افريقيا الوسطى والستة نتاع العشية جزائر كينيا، اما مبدئيا سيكون نهائي تونس مصر كما عندك الكان جونيور اولاد وكما عندك اعتقد الكان الاصغر نتاع اولاد، وهذه ديما كلاسيكو خليني نقول ديما بين تونس ومصر في الرياضات الجماعية ورياضة القاعات.
0: هادي جبنياني من نجم نقول لك كان برافو، يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يشدك بصحة البدن، أكيد حركية ونشاط كبير برشا. هادي شكرا جزيلا. شنو هو الحملم في هادي مقابلة اليوم في بنقردين؟
1: يعطيك الصحة تقبل كل شيء وربي فضلك وديما لبي نداء الواجب وخير.
0: أنا نعرف هادي من النشاط نتاعك ونعرف بصراحة برافو يعطيك الصحة. هادي
1: بالنسبة لو نحكي معاك بكاسكيت أخرى يعني حكم توا تعرف شكون أنت في رئاسة النادي وبالتوفيق للناس الكل.
0: أكيد
1: أولا ساعة إن شاء الله باش يكون دبلوماسي معك.
0: أيوة قول لي
1: إن شاء الله ساعة تكون مباراة فيها فير بلاي، وأنا حس مريض حتى في السوشيال ميديا كما الجولة الأولى اللي تأجلت فما علاقة كبيرة بين جماهير بنقردين ونادي حمام. وعلى المستوى أكيد الجدول الترتيب اتحاد بنقردين نتائج ممتازة مع انطلاق الموسم، نادي حمام لنف أكيد ربما قاعد يلوج مازال مركز ساقي، وضعية صعبة بالأرقام نحكي حتى هدف حتى انتصار. إن شاء الله بالتوفيق الأمامة وإن شاء الله بالتوفيق أيضا لفريق اتحاد بنقردين وبتبيع الأجر ولا بشي فوز.
0: شكرا جزيلا نادي جبيناني يعطيك الصحة، إضافة شافية ووافية حول الرابطة الثانية حول الكرة الطائرة وحول أيضا حكينا شوية عن نادي حملة. بعد شوية باش نحكي ونقدموا مقابلات المؤجلة للرابطة المحترفة الأولى من الجولة الرابعة وحتى من الجولة الأولى مباراة بين اتحاد بنقردين نادي حملة، راجعين بعد شوية.

0: رجعنا مجددا لمصافحتنا الرياضيه باش نحكيوا شويه على الرابطه المحترفه الاولى، لكن قبل هذا لانه بكري شويه حكينا على الرابطه المحترفه الثانيه الجوله القادمه اللي تلعب والجوله الاولى تلعب الاسبوع القادم. نعطيكم المقابلات المبرمجه مستقبل جاب جمعيه مقرين هي للشابه سيكك الحديد الصفاقسي نبعث او النجم الخلادي يلعب مع بعث بوحجله، محيط قرقنه هي للمساكن، مستقبل سليمان اتحاد طاوين، سبورتيك بن عروس مكرم هديه، الملعب السوسي واول مباراه ملعب السوسي مع كوكب عقارب، وان شاء الله هنكون عندنا متابعه للمباراه هذه مباشره على موجاتنا. نحاولوا باش نوفقوا ان شاء الله بين مختلف الانديه لانه مرجع النظر نتاعنا عدد كبير من الانديه في الرابطه الثانيه، ما نجموش نغطيو كل الانديه، ما عندناش تقريبا الامكانيات باش نغطيو كل الانديه نتاع الرابطه الثانيه، لكن باش نحاولوا نوفقوا كل مره ونعطيو حق كل الانديه اللي راجعه بالنظر لاذاعه مناسير باش ننقلوا المقابله نتاعها. كما قلت الملعب السوسي القادم حديثا عن الرابطه المحترفه الثانيه يلعب مع كوكب عقارب، ثم جمعيه ارينا الملعب الجابسي بوشمة قربة، أولمبيك مدين القلعة الرياضية، قوف القفصة مستقبل قاسرين، شاب قالونية جندوبة الرياضية، سبورتيك مكنين هلير ديف، أولمبيك كيف اتحاد أقصور السيف. هذوما المقابلات نتاع الرابطة المحترفة الثانية اللي رسميا الرابطة المحترفة الثانية باش تنطلق الأسبوع القادم مهما كان الوضع، لأنه تم تأجيلها في المناسبة وتم تسوية الوضعية بالنسبة لأندية الرابطة الثانية نسبيا اتفاقات مع المختلف الأطراف باش الرابطة المحترفة الثانية ترجع للنشاط وتنطلق في وقتها، لأنه إذا ما تنطلقش في وقتها باش تكون فما إشكالية بعد حتى في البرمجة حتى في المقابلات، فما توقف متاع مقابلات، فما توقف دولي، فما مباريات معناها يلزمها تلعب وراء بعضها. بالتالي هذه كل المعطيات اللي يلزم تتسوى بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم واللي هي رابطة عندها أهمية وعندها متابعة لأنه تشمل تقريبا مختلف المناطق الجمهورية من الشمال للجنوب، وقت اللي نلقاو تطاوين وبن عروس والمهدية وعقارب وريانة وملعب الجيبسي وبوشمة وقربة ومدنين والقلعة وقفصة والقصرين والقروين وجندوبة ومكنين ورديف والكيف وقصور السيف ومقرين والشابة وصفاقس وبني خلاد كلهم وبوحجلة كلهم أندية ومساكن وقرقنا كلهم أندية معناها عند الأحباء امتاحة. بالتالي هذاك علاش يلزم تسوية الوضعية ويلزم تنطلق بطولة الرابطة الثانية في أقرب الأجل. نمشي بكم لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لأنه فما مقابلات مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وأيضا من الجولة الأولى. الجولة الأولى تعرفوا عليش اتحاد بنقردين نادي حملم، تعرفوا تذكروا الغرق متاع المركب في بنقردين في الجولة الأولى وقت تزامنت مع الجولة الأولى وتم تأجيلها، معنى القرار لأنه صعب كان من تأجيل المقابلة ذي بين اتحاد بنقردين وفريق النادي نادي حملم، مباراة تنطلق الأربعاء متاع العشية في بنقردين بزفرها الحكم نضال الطيف وفي الفار باش يكون هيثم جيرات، فما فرق في النقاط وفي الترتيب بالنسبة للفرق هذوما. فريق اتحاد بنقردين موجود في المرتبة السابعة بخمسة نقاط تنقص مقابلة، ونادي حملم بدون حتى نقطة في المرتبة الأخيرة، وزوز فرق لعبوا ثلاثة مقابلات. باهي خلنا نمشي نعطيكم تركيبة الفريقين لأنه حبا الفريقين نجم يكونوا موجودين نتبعوا في معانا. بالنسبة لفريق النادي حملنف، معز بن شريفية، بهاء السلامي، عزيز القضاعي، لحبيب الغرايري، فراس بن عمار، سانغاري، مامون ناموري، وائل برهومي، هيثم حمدي، أحمد بن طيبة، محمد علي الماجري، ومحمد عزيز اليعقوبي. بالنسبة لتشكيلة اتحاد بنقردين، لسعد الأمامي، أيمن العمري، صالح الحربي، لحبيب يكون، فؤاد تيمومي، دانييل أوبا، محمد كمارا، نسيم شاشية، غازي العيادي، رمضان، وعبد الوهاب بخوش. هذا بالنسبة لمقابلة مؤجلة من الجولة الأولى. بالنسبة للجولة الرابعة زوز مقابلات مؤجلة، مقابلة ملعب الطيب المهري بصفاقس بالنادي الصفاقسي السي اس اس اللي موجود في المرتبة السابعة بخمسة نقاط وتنقصه مقابلة اليوم، والنادي البنزرتي الفريق اللي أفضل مرتبة رابعة بسبعة نقاط تنقصه مقابلة مباراة زفرة حسين بن ساسي حكم الفار سلوفيني دافيد سيميتشا. ونعطيكم بالنسبة للمقابلة هذه تشكيلة الفريقين، تشكيلة المدرب محمد عزيز، يوسف مقطوف، محمد أمين علالة، فاروق بوغطفة، هاني عمامو، بلال العوني، لامين با، علاء الدين دريدي، لامين تراوري، وحيد التيمي، ريان الرحيمي، بلال الماجري. بالنسبة لتشكيلة السي اس اس فيها أيمن دحمان، حمزة المثلوثي، علي معلول، يوسف حبشية، كيفن مونديكو، ريان الدربالي، جاك مبي، ترافيز موتيابا، لؤي تراعي، جوسنا لوليندو، وإياد بالوافي. تشكيلة نبيل كوكي اللي بار شكله مع نبيل كوكي، معناها أي يمكن نتيجة غير الفوز بالنسبة للسي اس اس اليوم، فإن الأمور بشوية صعبة برشا. نبيل كوكي في مع فريق النادي الرياضي أصفاقس، وهذا نقرأه في وسائل التواصل الاجتماعي في صفحات الفيسبوك وفي ردود فعل أحباء النادي الرياضي أصفاقسي. بالنسبة للمباراة الأخيرة للمباراة بجول اليوم في إطار رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم من الجولة الرابعة، وأكيد التأجيل هذا تعرفوا الأسباب نتاعه، السبب هو مشاركة الأندية التونسية في المسابقة الإفريقية في رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي، والحمد لله أن كل الأندية التونسية تأهلت للدور التمهيد الثاني في الكاف ولا في الشامبيونز ليج. في ملعب العقربي براس انطلاقا من الأربعة نتاع العشية النادي الإفريقي يواجه الترجي الرجيسي. النادي الإفريقي حتى الآن عنده 6 نقاط لكن تنقصه زوز مقابلات، لأنه تم تأجيل لقائه مع الملعب التونسي في وسط الأسبوع بسبب الأمطار الغزيرة وبسبب سوء الأحوال الجوية. وبالنسبة لفريق الترجي الرجيسي موجود في المرتبة 12 بثلاثة نقاط، تنقص مقابلة اليوم فقط. الترجي الرجيسي كان انهزم في المقابلة الأخرى متاعه أمام الاتحاد المناسيري في ملعب ميدون 2-1. حكم المباراة اليوم حمزة جعيد، يساعده حكم الفار أمير العيادي، وحمزة جعيد اسمه مطروح بقوة للدخول للقائمة الدولية بفضل المردود اللي قدم فيه سواء كحكم رئيسي وإلا كحكم فار. بالنسبة للجولة الرابعة كما قلت مباراة اليوم في لقاء الجرجيس والإفريقي، مدرب منصف الشارك مدرب ترجي الجرجيس في تركيبته حمزة الغانمي، سامبا ديوف، صادق توج، ياسر بركيلاني، آدم الطاوس، دافيد نيونغي، خليل قصاب، أوساينو توري، أمير التجوري، محمد ياسين العريض، وكيبا سوي، وبرشة تغييرات مقارنة بالمباراة الفارطة ضد الاتحاد الرياضي المناسيري. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي، النادي الإفريقي اللي معنى الأمور واضحة ليه بعد ترشحه للدور القادم في رابطة الأبطال الإفريقية بعد تعادل 2-2 من جوليبا المالي وبشويه تيبي مازيمبي الكونغولي في المقابلة القادمة. قلت عبد المهيب الشامخ حارس مرمى، إسماعيل سيمباري، عمار عبد الحق، غيث الزعلوني، غسان المحرسي أول مرة كأساسي في النادي الإفريقي، سيد دخان، وسام شريبي، معتز الزدام، حمزة الخضراوي، فيليب كينزومبي، وصادق قديدة المدعو حديثا للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. واحنا نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وصل الأسبوع كان الإعلان ونهار الجمعة، وفي الحقيقة تم الإعلان على القائمة الجديدة للمنتخب الوطني التونسي. تأخذوا نرجع له بأكثر تحليل وأكثر يمكن إضافة في حديثنا سبور من الأربعة للخمسة. القائمة فيها 26 لاعبي، أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن في الدفاع، يان فاليري، معتز النفاتي، إيد معروس، محمد نصراوي، منتصر الطالبي، على غرام، أمين بن حميدة، أمين الشيرني، وعلي معلول. في وسط ميدان المنتخب التونسي عودة عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، أيضا دعوة مجددة لحمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، أنيس بن سليمان وإسماعيل الغربي. وفي الهجوم خليل العياري، سيف اللطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، وحازم المستوري. منتخبنا باش يلعب مقابلة أمام منتخب الأوغندي في تصفية مؤهلة لكأس أمم أفريقيا في تونس، ثم أمام المنتخب البوتسواني أيضا في تونس، ثم مقابلة ودية باش تكون في ملعب صفاقس أمام المنتخب المالي في انتظار إمكانية أن نلعب مقابلة ودية ثانية أمام المنتخب الموريتاني. ونعطيكم على كل التوقيت نتاع المقابلات هذوما واليوم بالضبط باش تعرفوا. بالنسبة لحباء المنتخب الوطني التونسي، مقابلات هامة جدا مؤهلة كما قلت الكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وبنشوفوا ونتعرفوا تقريبا شنو حضر المنتخب الوطني التونسي باش يحضر معين الشعباني بالنسبة للمرحلة القادمة. مباراة أوغندا باش تكون نهار الأربعاء 24 سبتمبر في 9 متاع الليل، مقابلة بوتسوانا بشكون نهار لحد 28 سبتمبر في 9 متاع الليل في تونس. زوج مقابلات بعد اتفاق مع المنتخب البوتسواني. بالنسبة للمقابلة الودية باش تلعب نهار الجمعة 3 أكتوبر في 9 متاع الليل في ملعب إصفاقس. هذه المعطيات اللي تهم المنتخب الوطني التونسي. قبل ما نمشيوا للأذان نحب نعطيكم أيضا البرنامج متاع المنتخب الوطني التونسي. نهار 21 سبتمبر 7 متاع العشية باش تكون حصة تدريبية، 15 دقيقة الأولين باش يكونوا خاصين بالإعلاميين وثلاثة ملاعبية باش يكونوا في التصريحات. 22 سبتمبر باش تكون أيضا حصة تدريبية، 23 سبتمبر 6:30 باش يكون اللقاء الصحفي للمدرب معين الشعباني وأحد اللاعبين في ملعب حمد العقربي في رادس، ثم 7 مباشرة باش تكون حصة تدريبية، 24 سبتمبر كما قلت لكم المباراة، 25 سبتمبر 10 متاع الصباح باش تكون حصة تدريبية للمنتخب الوطني التونسي، 26 سبتمبر 7 متاع العشية باش تكون حصة تدريبية، 27 سبتمبر 6:30 باش تكون لقاء صحفي قبل مباراة بوتسوانا، ثم 7 بيكون حصات تدريبية، و28 سبتمبر بيكون موعد لقاء بوتسوانا. بالنسبة لمنتخب أقل من 23 سنة والأسماء اللي تم توجيه الدعوة لهم، إن شاء الله نرجع لكم بعد شوية بعد الأذان، ونرجع لكم لمواصلة المشوار في بين الملاعب.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

نرجع مجددا في مصافحتنا الأخيرة في الجزء الأول بين الملاعب ومقابلة الرابطة المحترفة الأولى اللي تنطلق بعد شوية. قلنا 3 مقابلات مؤجلة في إطار الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، واحدة من الجولة الأولى بين اتحاد بن قردين ونادي حملم، وزوز من الجولة الرابعة بين نادي صفاقسي نادي البنزرتي والنادي الإفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي. مباريات تنطلق في الأربعاء متاع العشية بعد دقائق من الآن. وأكيد دقائق من الآن ودقائق على نصف الليل، لأنه اليوم بيكون موعد غلق الميركاتو في تونس، بالتالي الأندية تسعى لتسوية بعض الوضعيات وبرشا أسماء مطروحة. وقت اللي نحكيه عن النجم الرياضي الساحلي فما إيدو تم تداول اسمه بيكون في النجم الرياضي الساحلي، أيضا إمكانية يوسف العبدلي يكون في النجم الرياضي الساحلي. في المقابل النجم الساحلي كان غض النظر على انتداب السنغالي بابكر مبوب بعد ما تم أكيد الإشكالية هي إشكالية طبية بالأساس، والاختبار الطبي أثبت أنه عنده بيبالجي، وبيبالجي مشكلة كبيرة برشا، فما كرونيك وفما اللي تقعد تطول برشا، ذاك علاش النجم الساحلي ما كملش في الموضوع هذايا وما تمش انتداب السنغالي بوبكر مبوب. ولهنا متطور المركز الطب الوطني الرياضي في تونس في المنزة بتطور أجهزة متطورة، وحتى في سوسة وحتى في مختلف مراكز الجهوية، بالتالي أي إصابة وأي وضعية ما ينجم اللاعب بياخذ الضوء الاخضر وياخذ التاهيل نتاعه الا ما يكون طبيا معناها عنده التاهيل الطبي باش يكون

يكون مشارك في أندية الرابطة الأولى وإلا أندية الرابطة الثانية. بكري حكينا على المنتخب الوطني التونسي للأكابر، منتخب أقل من 23 سنة اللي يدربه أنيس بوشولبان، أيضا بشي لعب زوز مباريات رسمية في طرف تصفية مؤهل الكاس أمم إفريقيا، أقل من 23 سنة. مدرب الوطني أنيس بوشولبان كان وجه الدعوة لعدد من الأسماء، فما برشا أسماء لقيتهم في الـ U23 في المقابلات متاع الألعاب المتوسطية، وفما أسماء رجعت للمنتخب. ولهنا نحكيه في حراسة المرمى أنس الخرداني من معايدر القطري، ريان بسباس من الاتحاد الرياضي مناسير، ومعتز الحنزولي من نادي البنزرتي. في الدفاع محمد أمين علالة من نادي الرياضي البنزرتي، أمين إلياس جرولر من رابيد فيان، النمساوي جوزيف طيب من أيضا فاك فيان، عمار عبد الحق من نادي الإفريقي، ياسين المناعي من كارشروه الألماني، يوسف الحرش من الاتحاد المناسيري، أنيس دوبال من أولمبيك دو مارسي الفرنسي، ريان الرحيمي من نادي البنزرتي، علي الدين الدربالي من الترجي التونسي، جبريل مؤمن من أكاديميكو فيزو، وفي وسط الميدان أمان الله المحرزي من الشيحانية، وحمزة العبيدي من نادي الإفريقي، ميراس بن حسن اتحاد الرياضي المناسيري. وهنيئا للعب هذا الدعوة للمنتخب الوطني، لعب مثابر ولعب ممتاز، لعب مقابلة الأولى مع الاتحاد المناسيري في الأكابر ورى إمكانيات كبيرة. ولهنا بصراحة نحب نحيي مدرب أنيس بوشولبان أنه قاعد يتبع وقاعد عنده معطيات على مختلف الأندية، وعيط للملاعب اللي استحق باش يكون في المنتخب التونسي وقت اللي راهم ميراس بالحسن. معناها المدرب تبع وشاف وعنده تقارير، ويمكن عنده اتصال أيضا بمدربي النوادي باش ياخذ كل المعطيات تتم للملاعبية اللي نجموا يقدموا إضافة للمنتخب الوطني التونسي مهما كان النادي متاعهم. محمد ريان عنان لاعب النجم الساحلي أيضا في التركيبة، لؤي تراعي لاعب النادي الصفاقسي، محمد صادق محمود النادي الإفريقي. في الهجوم أنس الحاج محمد من بيرشوت، وليد ذويب النادي الرياضي الصفاقسي، تم انتدابه مؤخرا وليد ذويب في النادي الرياضي الصفاقسي، لاعب ممتاز رناه موهبة بالنسبة للعب شاب كما بقية المواهب الموجودين في المنتخب الوطني التونسي. ثم قلت وليد ذويب، نسيم الدنداني من لياج البلجيكي، عمر بن علي اللاعب السابق للسي اس اس من ألانيا سبور، وابراهيم السويسي لاعب السابق للاتحاد مناسيري في المصيمير القطري، وقاعد يقدم في أداء جيد اللاعب ابراهيم السويسي. هذاك علاش المدرب الوطني كان وجه له الدعوة. الحقيقة قاعد نتبع في معناها صفحات التواصل الاجتماعي، وبرشا كلام قاعد يتقال على مدرب الترجي ريغي كان، لأنه لهنا قاعد نشوف في صفحات وصفحات معناها محترمة، مش صفحات اللي يمكن تعودنا أنه تكتب أشياء اللي ما أنزل الله بها من سلطان وما فماش وناس تعمل في البوز، لكن هذه فما صفحات محترمة دون ذكر الأسماء يتحدثوا على إمكانية أنه ريغي كامب يغادر الترجي الرياضي التونسي، لأنه مالك نادي ستوا بوخارست الروماني أكد أنه ريغي كامب هو المدرب الجديد للفريق. هذه المعطيات اللي نسوقها بكل احتراز، لانه مالك كما قلت نادي اف سي اس بي الروماني المعروف سابقا باسم ستوا بوخارست، اكد في تصريحات اعلاميه انه قرر اقاله مدرب الفريق الحالي بعد الهزيمه بخماسيه البارح ضد كرايوفا في مباراه البطوله. والمالك جي جي بي كالي في تصريح لموقع فاناتيكو الروماني باش قال سيتولى لاورانسيو ريغي كان في المدرب الحالي للترجي تدريب الفريق بعد التعلق الشديد الذي لمسته الاداره لدى جماهير النادي. ما نعرفش شنو راي الترجي ترجي هل حضر أموره لمثل هالوضعية ولا هذه كل ما نجموش منعرفوها أكيد، في انتظار أنه بلاغ من الترجي الرياضي التونسي. نرجع لكم بعد شوية بعد موجز أخبار الساعة الرابعة، وأكيد تكون عندنا مصافحة غنائية بعدها، وبعدها نواصل المشوار في بين الملاعب.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
0: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
0: زينب اختم معاهم،
2: امشي البوز ومن بعد نرجعوا.
0: يلا
2: زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: الرابعة عصرا على موج إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
5: موجز الأخبار. أهلا بكم على المعهد الوطني للرصد الجوي. أن الوضع الجوي اليوم لحد سيكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أبرز المناطق المعنية أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل وجهة الساحل، حيث تتراوح على كمية الأمطار بين 20 إلى 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا. ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين 21 من سبتمبر خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. تحول فريق صحي وممثلون عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنسير وممثل عن المعهد الوطني لعلوم البحار إلى شاطئ إسقانس بالمنسير صباح اليوم إثر ورود معلومات عن تسجيل نفوق كميات كبيرة من الأسماك. وأثر المعاينة الأولية أكد المندوب الجهوي للفلاحة بالمنسير رمزي الملوح أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي تلوث أو أسباب طبيعية وراء الحادثة، مرجحا أن يكون بعض الأشخاص قد قاموا بالتخلص من هذه الأسماك عبر إلقائها إما من مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك في البحر. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع أجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في السوقين الرسمية والموازية بنسبة 13.78% ليناهز 70,000 سيارة. ووفقا للإحصائيات التي أوردتها الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، فقد روج الوكلاء المعتمدون في السوق التونسية 47,000 سيارة بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، فيما سجلت عمليات بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة التسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج في سيارة، سجلت ارتفاعا لافتا بنسبة 18.31% ليصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى حوالي 23,000، ما يعادل 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس. قالت القوات المسلحة الإيرانية في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية اليوم أن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية بدعم من بعض دول المنطقة. وأضافت القيادة في بيانها أن أي هجوم أمريكي سيتبعه شن ضربات متواصلة على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، وحذر دول المنطقة التي تساند هجوم الولايات المتحدة على إيران من أنها ستعتبر طرفا في النزاع. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الخامسة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: إذاعة المنستير.
7: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
8: إذاعة المنستير.
7: لبحر حكاية، أعطني الحل. موجة ديكور، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: بين الملاعب.

ما فيش وروح روح عد أوراق الشجر روح عد حبات المطر روح عد أوراق الشجر روح عد حبات المطر عد النجوم عد البشر روح وتعالى عد النجوم عد البشر

0: نعود مجددا في مصافحة رياضية من إذاعة المناسير. نعود مع مقابلة الرابطة المحترفة الأولى. حتى الآن تعادل 0-0 في 3 مقابلات. لقاء اتحاد بن قردين نادي حملان في 14 دقيقة لعب, لقاء النادي الإفريقي طرج الرجيسي في 14-15 دقيقة لعب, ولقاء النادي الصفاقسي نادي البنزرتي. نحكيه توا على فيرون, نحكيه على التجديف, لأنه تونس بيشكون إن شاء الله نهاية الشهر الحالي مع موعد مع دورة تونس الدولية للتجديف ثم البطولة الإفريقية في ضفاف البحيرة. معنا سيد فيصل صورة المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للتجديف. سيد فيصل مرحبا.
1: السلام عليك, بخير شحالك.
0: تحية ليك. أكيد نشاط التجديف يهمنا, وعنا أبطال وعنا ناس قاعدة تخدم وقاعدة تتحرك وقاعدة يشرفوا في الراية الوطنية. ناخذوا الأوبن متاع تونس هذا اللي بيصير في ضفاف البحيرة, ناخذوا عليه بعض المعطيات. سيد فيصل
1: بالنسبة للنهار لحد هذا 27 سبتمبر, عندنا الدورة الدولية للتجديف دورة تونس اللي هي في نسختها 17, وعندنا 17 سنة اللي نظلموا فيها, معنا تخلفنا كان في عام الكوفيد. بيشاركوا فيها إن شاء الله تقريب 12 بلاد زين, واللي هما منهم مجموعة بيشاركوا كذلك بيشاركوا في بطولة أفريقيا اللي بتكون نهار نهار الثلاث ونهار الأربعاء لكسر الأربع الموافق ل 29 و 30 سبتمبر في نفس المكان في بحيرة تونس الشمالية في المجرى الدولي للبحيرة. طبعا المشاركين عندنا طبعا في الدورة الدولية البلدان كلهم جلهم أفريقية, لكن ثم تضاف لهم الإمارات اللي بتجيب بتولي هذيك بأنها دورة دولية. دونك العدد نتاع المشاركين في الدورة الدولية تو خلطنا لتقريب 70 مشارك. وبالنسبة للبطولة الإفريقية اللي هامة جدا في نسختها بتاع 18 سنة, بتشارك إن شاء الله الجزائر, ليبيا, مصر, المغرب, السنغال, السودان, الصومال, التوغو, أنغولا, ساحل العاجة وكوت ديفوار, كينيا, وبالطبع بالإضافة إلى تونس. الأصناف العمرية اللي موجودة يعني في البطولة الإفريقية مش تكون الأواسط اللي هم بالنسبة للتجديف أقل من 16 سنة. الأكابر عندنا صنفين في الأكابر, صنفين عمرية عندنا الأكابر أقل من 26 سنة, وعندنا أكابر النخبة اللي هم الأعمار المفتوحة, وكذلك الصنف الرابع اللي هو البارالمبي. تعرفوا إحنا جامعة تونسية للتجديف عندنا صنف البارالمبي وشاركنا في باريس الصنف البارالمبي, يعني عندنا الصنف الأسوية والصنف البارالمبي. ورشحنا كما قلت لك ماهر الرحمن يشارك في باريس ومعنا عمل نتائج باهية. طبعا كما تعرف القوارب اللي بيشاركوا فيها قارب الفردي وقارب الزوجي. بالنسبة للبطولة الأفريقية سجلنا 95 رياضي في 70 قارب تقريبا في العدد الجملي متاع القوارب اللي تشارك 70 قارب. طبعا احنا معنا نأمل أنه نأخذ المرتبة الأولى في عدد الميداليات, مش نقول نسمى بطل إفريقيا ولا مش بطل إفريقيا, المهم أنه في جدول الترتيب النهائي بعدد الميداليات إن شاء الله نكون في المرتبة الأولى. هم 22 صنف جملة, يعني إجمالا يعني من الأواسط والأكابر ودون 29 سنة والبارالمبي, لو سمى 22 صنف سمى 22 نوع بتاع سباقات. يوم مش يدوروا على نهارين إن شاء الله, نهارين نهار الأول في 11 نهار الثاني في 11.
0: وشنو حظوظنا سي فيصل؟
1: هل قلت لك احنا حظوظنا احنا نلعبوا على المرتبة الأولى في عدد الميداليات. الذهب إن شاء الله نلعبوا على 7-8 ذهب يخليونا نكون في المرتبة الأولى إفريقيا. نحن رانا كنا في المرتبة الثانية في بطولة إفريقيا الإفريقية اللي تعديت في التجديف الشاطئي, الآن في التجديف العادي, لكن في التجديف الشاطئي كنا في المرتبة الأولى بالنسبة اللي صارت عملاول في شهر نوفمبر في بريتوريا في جنوب أفريقيا.
0: صحيح سي فيصل,
1: بلاصتنا ديما اليمين الثانيين
0: إن شاء الله, ديما
1: أحلى وتزاير ومصر ديما
0: منافسة كبيرة بيناتنا, من ريفاليتي كبيرة.
1: ريفاليتي كبيرة.
0: صحيح سي فيصل يقول في التجديف التجهيزات مهمة جدا في النتائج, لأنه يقولوا أكثر من قيمة حتى يمكن الجدافين أحيانا.
1: جدافين قيمتهم من
0: لا متفقين فيها متفقين. بين جد إذا فما تساوي بين جداف وجداف التجهيزات راي تعمل فارق هكذا.
1: فارق اي طبعا تعمل الفارق كما في في في, في, في سباق الدراجات. يعني اذا عندك قارب يكون في مستوى عالي نحن الحق بالنسبه للتجهيزات لازم نقول اللي عندنا العدد الكافي للعدد اللي عندنا. لكن اذا كان نحب نطور اكثر واذا كان نحب نستعد للالعاب الاولمبيه ولا باش نمشيو للمراحل الاخرى يلزمنا نكسروا من العدد باش نجموا ننشروا اللعبه على تونس كامل خاطر توا المعدات كلها مركزه في تونس ومركزه شويه في اجيم جربه وفي قرقنه وفي تبرقه معناها مش معمل كل على تونس. لو كان نوفر اكثر تجهيزات باش تكون احسن تكون غاليه بالطبيعه هي غاليه بصراحه هي باش تفهم انت القارب راهو كم غالي مش نقولش غالي ما يتكلفش بالنسبه للتحضيرات لانه الماء بلاش يعني مش كما في كرة قدم يمشي الملعب
0: بمعشب على الأقل الماء بلاش
1: الماء البحر دونك ماء البحر وتونس ما تأخر بحق بصراحة معنا مسطحات مائية عندها كبيرة ياسر موجودة في كل بلازة يعني عندنا 1400 كيلومتر ساحلي مش ما يقولوش هذا قاعد يقول في الغالب ما بين الجزر وما بين كل شيء تحسبهم 1400 ويزحموا فينا بلدان ما عندهمش حتى بحورات كيما النمسا كيما اوكرانيا
0: عندهم ليلاك عندهم اللودوس هذاك
1: اللي نتكلم حتى على تجديف الشاطي حتى تجديف الشاطي ما عندهمش بحر وما عندهمش رمل ويجيو يشاركوا ويزحمونا خاطر يوفروا لهم بلادهم توفر لهم حتى في البحر وفي الدنيا الكل باش ينجموا يتربصوا ويعملوا خاطر التجديف ولا اولمبي يعني صنف اولمبي معناها نتكلم على المسطحات هذاك موجود من قبل نتكلم على تجديف الشاطي يعني احنا عندنا فيه نتائج عالميه في الدنيا. فمعناها ولات الناس كل تخدم على تجديف الشاطئي والتجديف الكلاسيكي اللي تحكي عليه انت توا اللي هو البلدان عندهم مسطحات. طبعا ديما معناها الموارد ناقصه معناها من ناحيه التجهيزات ما بدينا اكثر تجهيزات
0: هو في الاطار هذا سي فايصر في التجهيزات نحكي بكري على سباق الدراجات يمكن في التنس زاده تلقى سبونسور اللي معناها يدفعوا الرياضيين وتلقى معناها الرياضي بيده هو اللي ياخذ التجهيزات نتاعه يمكن اكثر من الجامعه نفس الوضعيه في الافيران ولا كل على الشارج نتاع الجامعه التونسيه
1: كل شيء على الجامعه
0: ميزانيه كبيره معناها تقريبا مخصص
1: الجديف يجينا بسقيه وكهو يجينا بسقيه وبجهده وبالأكسجين ويتنفس كهو ويأكل عنا ويشرب عنا يترانا عنا نعطيه الباتو ونعطيه كل شيء مش يجيب لا يجيب بسفليته ولا يجيب راكيته في التنس نحن نعطيه كل شيء نوفروا له كل شيء وهي كذلك مش تصنع لابطال بصراحة صناعة تتكلم ميزانية كبيرة وتتكلم الوزارة قاعدة تدز معنا لماكسيموم ما تعرف تجيب ناتيك شكون جاي قبل العظمة ولا الدجاجة
0: هذيك هي
1: قاعدين نجيبوا في النتائج بصراحة معناها أول مرة في الألعاب المتوسطية يعني نجيبوا نحن نتائج عملنا زوز برونزية ما كانوا كنا حاطين نجيبوا برونزية واحدة جبنا زوز والحمد لله معنا هذوكم النتائج إن شاء الله يزيدوا يدعمونا أكثر عندنا أبطال عالميين عندنا خديجة وسلمى مازالوا كيهزوا ميداي دي برونز في بطولة العالم فهذه النتائج ممتازة ومتميزة في رياضة ما عندناش فيها لا تقاليد ولا ثقافة ما نقول ثقافة ما عندناش ثقافة كبيرة فيها
0: وحتى عدد النوادي مش برشا معناها باش يساعدوا المنتخب الوطني معناها الخدمة أكثر في المنتخب الوطني أنتم في البحيرة
1: احنا الاخر البيراميد مقلوب احنا نتراناو عند المنتخب ثم يمشيوا للنوادي كيما السباحه وكيما عديد الرياضات دونك الخدمه اكثر في المنتخب ثم يمشي للنوادي لكن من الاول الانطلاق من النوادي دونك انطلقنا من النوادي ناخذوا الانتقاء من الاول في القاعده ياخذوه من النوادي موجودين معنا الوليدات ناخذوا فيهم من تبرقه من اجين من سوسه من عندنا عديد الرياضيين ناخذهم ثم نسقلوهم احنا ونخدموهم بعدين يرجعوا لنواديهم مش معناها في البطولة يشاركوا في البطولة عن عديد الجولات بتاع البطولة يشاركوا ويرجعوا بالنفع للجمعية وهذا معناه وضع معناه الرياضة متاعنا في تونس إن شاء الله ربي يعاوننا أكثر مش سهل النتائج الناس كل تحب النتائج لو الناس كل تحب تزمي الميداليات
0: سي فيصل التمارين والظروف متوفره مناخيا على مدار السنه بالنسبه لكم
1: معناها احنا عندنا مركز دولي في تونس عندنا المركز نترناه كل يوم يعني بمعدل 9 حصص في الاسبوع يعني والوليدات اللي عندنا كلهم في مراكز النخبه وعندنا وليدات في المعهد الرياضي طبعا المعهد الرياضي وقت يتوقف على العمل معناها يتوقف ياخذوا السلعه نتاعهم احنا نحطوهم في مراكز تربصات يعني يا ما يقعدوا في المعهد الرياضي ونصرهم الأكل ويقعدوا في الدورتوار غادي في ولا خاطر كده كان ينقطعوا على عماء على التدريب في العطلة احنا كان نعودوا من جديد خدمة كلها من جديد ماك تعرف تقف أسبوع تقف ساعة تخلص نهار تقف نهار تخلص جمعة تقف جمعة تخلص شهر.
0: سي فيصل بتنختم معاك بخصوص المدربين معنا اللي يكونوا في الشبان نتاعنا هذوما لأنه نعرف الاختصاص هذا يمكن فماش تكوين في مدارس عليا للرياضة.
1: لا لا لا لا لا فما تكوين يا غلطك اللي يقول لك الكلام هذا موجود
0: على الأقل على الأقل الفترة اللي كنت فيها ما كانش فما تكوين في في معنى أخر سعيد
1: من سنة لا لا خلينا نقول واضحين من سنة 2000 أول دفعة داير لي أول دفعة عندنا
0: أنا كملت 99 يا سي فيصل في
1: 97 سمع خلينا نقول لك خلينا نقول أول دفعة اللي تخرجت هي ابتسام تريمش
0: أي
1: إذا اللي تعرفها من المستير
0: 2004 أنا حضرت على شكري بن ميلاد راه
1: وشكري بن ميلاد مدرب إلى اليوم إلى اليوم
0: أيوه
1: شكري بن ميلاد تخرج ماهوش اختصاص تجديد
0: هذا هو
1: مكان رياضي نتاع التجديد
0: هذا هو
1: اختصاص كرة سلة
0: أيوه
1: ثم مشى توجه وعمل وقرا وحده وعمل التجديد وحده ومشى لبرا
0: هذا السؤال نتاعي أنا هذا السؤال نتاعي أيوه
1: ربي فضلك عندنا الاختصاص تجديد في الرياضة موش في المنطقة موش في التربية البدنية
0: واضح
1: الرياضيين نتاعنا اللي عملوا لي سي سبورتيف كيما وانت ماشي من ابتسام تريمش من 2004 وانت جاي الكل هم دخلوا المعهد الرياضي عملوا اختصاص تجديد وعددهم مش كبير ما يفوقش الماكسيموم ما يفوقش ال 20 30 واحد حتى التوا هذوكم يعملوا الفورماسيون نتاعهم ياخذوا شهاده نتاعهم يا ما يتوجهوا عنا نحن يقرأ ولا يمشيوا يخدموا على لابليبار الستة مدربين اللي عنا في المنتخب ثلاثة نساء وثلاثة رجال منهم شكري بن ميلادي تعرفوا صاحبي خرداني وأيمن الماجري قرأوا في المعهد الرياضي وخريجي معهد الرياضي يعني ما همش
0: واضح يعني هذا اللي يطمننا يمكن على المستقبل إن شاء الله متاع لافيرون تحت إشراف كندي سي فيصل لبس اكيد باش يكون عندنا متابعه ان شاء الله اللوبون نتاع تونس ان شاء الله اللي بتصير نهايه الاسبوع القادم وايضا بطوله افريقيا شكرا لك سي فيصل صوره المدير الفني الوطني للجامعه التونسيه للتجديف واكيد مزيد من النجاح والتالق التعادل 0-0 في كل مقابلات في بطوله الرابطه المحترفه الاولى نذكركم لقاء اتحاد بن قريه النادي حملان في النادي الافريقي الترجي الجرجيسي والنادي الصفاقسي المستقبل النادي البنزرتي مقابلات وصلنا حتى الان لدقيقه 28 واصلين معكم المشوار بعد شوية في مصافحتنا بين الرياضة والموسيقى والترفيه.

بالك ببدك ولا بعتك غلطة عمري تواتك يا غلطة عمري وعمرك.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: نرجعوا في مصافحتنا الرياضيه في بين الملاعب، مازال التعادل 0-0 في مختلف الملاعب تاع الرابطه الاولى. اتحاد بن قردان نادي حملم ب 31 دقيقه لعب، النادي الافريقي ترجي رجيسي 32 دقيقه لعب، مباراه حلوه بصراحه، فما ضغط من النادي الافريقي، فما محاوله رد فعل من ترجي رجيسي من خلال المرتدات، لكن واضح بدنيا ترجي رجيسي متاثر نسبيا. النادي الصفاقسي النادي البنزرتي التعادل 0-0 في 32 دقيقه لعب. ايضا في الجولة السابعة في الليغا في إسبانيا، أتلتيكو مدريد ريال مدريد والتعادل 0-0 في 53 دقيقة لعب، رينا البارح برشلونة في أفضل حالاتها. ثم في الجولة الخامسة في البطولة الفرنسية، مارسي بي اس جي، هذه مقابلة شهيرة بين الشمال والجنوب في فرنسا في 8 غير ربع. في البرتغال بورتو بنفيكا، زاد مقابلات اللي يتبعوها برشا ويعرفوا معناها المنافسة الكبيرة بين بورتو وبنفيكا، أفضل المنتخبات أو أفضل الفرق البرتغالية، أفضل الفرق البرتغالية قاعد نخمم في المنتخبات. أنا على كل كما قلت بورتو وبنفيكا اليوم في 8:30 متاع الليل، هذوما أهم المقابلات المبرمجة سواء محليا أو على الصعيد الأوروبي. بعض المتفرقات بكري حكيت لكم على لورنتي وريجي كامب، إمكانية كبيرة برشا باش يكون في مدرب جديد لاجتواء بوخارست، هذا اللي عن عليه رئيس اجتواء بوخارست ومالك اجتواء بوخارست، لكن حتى الآن ما فماش بلاغ من الترجي أو حاجة في الإطار هذايا، بالتالي ننتظر. في المقابل النجم الساحلي أعلن منذ قليل عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على انتداب النيجيري كينغسلي إيدو، يعرف برشا البطولة الوطنية، لعب في السي اس اس، لعب في النادي الإفريقي، تو عنده تجربة مع النادي مع النجم الساحلي، مهاجم هداف، مشى جات نقل برشا دول، يرجع مجددا من عام 96، معناه مش صغير نسبيا في عمر تقريبا 30-31 سنة، يجي للنجم الرياضي الساحلي، وإحنا لبعد تقريبا سويعات من نهاية الميركاتو، معناه الأندية توا إذا فما حاجة جديدة فإنه باش يتم الإعلان عليها في الساعات هذية في مختلف الأندية التونسية، لأنه بعدها بيسكر الميركاتو ونصف الليل يسكر الميركاتو، وبالتالي يقعد النشاط بنفس اللاعبين هذوما حتى لشهر ديسمبر، ثم شهر ديسمبر تحل الميركاتو من جديد، يبدو لي حتى لآخر جانفي، بالتالي نستنى وشنو البلاغات اللي تأتي من الأندية من هنا للساعات القادمة. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، تعرفوا قلنا باش يلعب زوج مقابلات في إطار تصفية مؤهل لكأس أمم إفريقيا، أوغندا ثم بوتسوانا، ثم عنا مقابلة ضد مالي قد ما كان المقابلة أخيرة، مقابلة مش محتسبة في ترتيب الفيفا وما عندهاش أهمية كبيرة برشا، لكن تونس منتخب التونسي ومع مدرب جديد مع معين شعباني حب أنه يلعب مقابلة يزيد ياخذ بها فكرة على اللاعبين، يزيد ياخذ بها يمكن لحمة للمجموعة، يزيد يقرب شوية معين شعباني. كان مطروح اسم المنتخب الموريتاني، لكن يبدو أنه منتخب موريتاني كان اشترط تذاكر طائرة على الجامعة التونسية لكرة القدم باش يكون موجود في تونس لهنا، ويبدو أن الجامعة التونسية مشتش في الخط هذا على أساس أنه معناها المقابلة يمكن لهنا يكون الإقامة وغيرها تونس، هي المنتخب التونسي والجامعة تتكفل بهذا، لكن حاجة أخرى باش يكون تثقل كاهل الجامعة، يبدو أن الأمور مش ماشية في الاتجاه هذايا، وباش يتم إلغاء المباراة هذه أو تغيير المباراة هذه منتخب آخر، منتخب موريتانيا منتخب آخر، ما نعرفوش بالضبط، نستناو شنو باش يعمل المنتخب الوطني التونسي في الوضعية هذه بالنسبة للمقابلة القادمة. نحكيه على كرة اليد الآن، الجولة الثالثة لبطولة النخبة في كرة اليد اللي صارت البارح، ونعطيكم النتائج الكاملة للمقابلات وأيضا الترتيب إثر الجولة الثالثة. المنزل الرياضي كان هزم من نجم الرياضي الساحلي 32-28، نصرة بولبة بعث بن خيار 26-24 لبعث بن خيار من نصرة بولبة، نادي كرة اليد بجمال كان هزم أم سبورتينج المكنين 27-26، مكارم المهدية أن هزم الترجي الرياضي 27-22 في المهدية، جمعية الحماد نادي ساقي الزيت الفوز كان لنادي ساقي الزيت هدف فارق 27-26، اتحاد منزل كميم النادي الإفريقي الفوز اتحاد منزل كميم من النادي الإفريقي 29-44 فارق كبير برشا، تفوز لنادي الإفريقي من اتحاد منزل كميم 44-29 فارق كبير للنادي الإفريقي. ترتيب الترجي والإفريقي والنجم الساحلي ثلاثة في المرتبة الأولى بتسع نقاط، ثم سبورتينج مكنين مرتبة رابعة سبع نقاط، نادي ساقي الزيت ست نقاط تنقص مقابلة، مكارم المهدية خمسة نقاط مع نادي كرة اليد بجمال، جمعية الحماد خمسة نقاط بعد نخار خمسة نقاط، نصرة بولبة ثلاثة نقاط مع اتحاد منزل كميم منزل الرياضي المرتبة الأخيرة بنقطتين تنقص مقابلة. افتتاح النتيجة من نادي الرياضي الصفاقسي أمام نادي البنزرتي يوسنا لولندو في دقيقة 35 يسجل هدف الأول اليوم في مباراة اليوم. لولندو هو نفس اللاعب اللي سجل في مباراة الفرطة أمام الاتحاد الرياضي ببنجردين، هدف كان مميز للعب هذا، مريتش هدف اليوم لأنه قاعد نتبع في لقاء النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجسي. في لقاء أتليتيكو مدريد وريال مدريد 1-0 للأتليتيكو، أليخاندرو غريمالدو من ضربة جزاء في دقيقة 50، نفس الدقيقة شهدت إقصاء لاعب دين أيسن لاعب ريال مدريد في نفس الدقيقة، يبدو أنه ممكن فما تدخل فما حاجة اللي جاب ضربة جزاء وتمكن فريق الأتليتيكو مدريد من الافتتاح النتيجة أمام ريال مدريد. نتبع في لقاء نادي افريقي ترجي الجرجسي، ما زال تعادل 0-0، وصلنا حتى الان لدقيقه 39 في مختلف المقابلات، 1-0 سي اس اس قدام النادي البنزرتي، 0-0 بين النادي الافريقي والترجي الجرجسي، و0-0 بين اتحاد بنجردين ونادي حملنف. نهايه الاسبوع القادم باش يكون انطلاق نشاط بطوله المحترفه لكره السله، وفما برشا مقابلات مميزه في الجوله الاولى، منهم لقاء الشباب القيروانيه الاتحاد الرياضي المنسيري، مباراه باش تكون بدون حضور جمهور في قاعه عزيز ميلاد بالقيروان بعد قرار الجامعه التونسيه والمكتب الجامعي الاخير. عدد كبير من مقابلات الوديه تلعبوا البارح، شبيبة المنازه فاز على نادي الحرس الوطني 69-64، نجم الراسي فاز على السيابي 92-71، الاتحاد المنسيري فاز على نادي حمصوصه 74-53، نجم حلق الواد كان فاز على مستقبل مرسى 66-59، الشباب القيروانية فاز على الاتحاد الليبي اللي يتربص في تونس 86-79، النادي الافريقي فاز على نادي الصفاقسي 69-54، والنجم الساحلي انهزم ام داليت غرومباليا 63-83، 20 نقطة فارق لفريق الدالية الرياضية بغرومباليا. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار باش نخرجوا كما العاده في تهوى غنائيه، ثم نرجعوا نكملوا نختموا المشوار معاكم في بين الملاعب لليوم الاحد اللي متواصل كما قلنا حتى للخمسه متاع العشيه يعني.

واحنا واصلين المشوار في بين الملاعب في اكيد اخر الدقائق ونحكيوا على نعطيكم النتيجه النهائيه ان شاء الله. الاشواط الاولى اتحاد بن قردين تعادل مع نادي حملم في الشوط الاول 0-0، تعادل بالنادي الافريقي الترجي رجيز 0-0، وتقدم النادي الصفاقسي على نادي البنزرتي هدف مقابل 0. جوسنا لولندوف في الدقيقه 35 في البطوله الاسبانيه جوله 7 اتلتيكو مدريد متقدم على ريال مدريد 2-0، اليخاندرو غريمالدو في الدقيقه 50 من ضربه جزاء، ويوناتان دافيد في الدقيقه 59 2 مقابل 0 لاتلتيكو مدريد امام ريال مدريد. البارح اولت البارح كان الموعد في المونسير مع كاس ديفيز، هي تقريبا كأس عالمية للتنس. المنتخب التونسي تمكن بس يفوز على المنتخب الباكستاني 3-0، تخلي المنتخب الوطني التونسي ينتظر واحدة من المنتخبات التالية اللي بشكون موجود معاه من خلال عملية قرعة. 13 المنتخب واحدة بشوية المنتخب التونسي، وبتصير القرعة في تونس ولا خارج تونس، وقت منتخبنا إن شاء الله يطلع مع منتخبات مميزة جدا لهنا. فما إما المنتخب البولوني أو المنتخب لوكسمبور، وإلا منتخب نيوزيلندا، أيضا منتخب باراغواي نجم يكون ضد المنتخب التونسي، المنتخب التركي، منتخب السويسري، منتخب ليتوانيا، منتخب الصيني، منتخب كولومبي، منتخب فنلندا، منتخب اليونان، والمنتخب السويدي. هذوما المنتخبات اللي وارد منهم واحد من المنتخبات هذوما ينجم يكون ضد المنتخب الوطني التونسي للتنس. منتخبنا المتركب من معز الحشيشي كقائد فريق والمشرف على الفريق، معز شرقي، عزيز دوغاز، ايضا محمود شتوان، الى جانب معناها تقريبا تأطير من الجامعة التونسية للتنس باش تحاول انه تلقى متوالف بين الملاعبية هذوما باش يقدموا مردود مميز ويقدموا مستوى ممتاز. بالنسبة كما قلنا لمقابلة المنتخب الوطني التونسي، كان فاز في المباراة الاولى عزيز دوغاز على الباكستاني محمد شعيب، ثم المباراة الثانية معز الشرقي فاز على مزمل مرتضى، وفي الدور في المباراة الزوجي عزيز الواقع ومعز الشرقي فاز على الثنائي الباكستاني، وكان تنظيم ممتاز جدا من الجامعة التونسية للتنس في مجمع ملاعب التنس بالمنسير. هكذا نكون اختمنا المشوار معكم في بين الملاعب لليوم الأحد. آخر الأخبار تلقوها على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. شكرا أيمن الشابي فرنسا التقنية، منير بعطي في التنسيق الهاتفي، على جلسي بعد لحظات وموجز أخبار الساعة الخامسة. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. أهلا بكم. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيكون اليوم الأحد ملائما لنزول أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أبرز المناطق المعنية أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل وجهة الساحل، حيث تتراوح على كمية الأمطار بين 20 إلى 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمتر. ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال لتشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. تحول فريق صحي وممثلون عن مندوبية الفلاحة والمعهد الوطني لعلوم البحار إلى شاطئ أسقانس بالمنسير صباح اليوم أثر ورود معلومات عن تسجيل نفوق كميات كبيرة من الأسماك. وأثر المعاينة الأولية أكد مندوب الفلاحة رمزي الملوح في تصريح للأخبار أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي تلوث وراء الحادثة، مرجحا أنه تم التخلص من الأسماك عبر إلقائها في البحر إما من مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك. تتجه بعثة اقتصادية تونسية للجزائر من 22 إلى 24 من الشهر الجاري بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتهدف المهمة التي تنتظم بالجزائر العاصمة إلى إتاحة المجال أمام المؤسسات التونسية للالتقاء بنظيراتها الجزائرية وبحث إمكانية إرساء شراكات تجارية واستثمارية، وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات التحويلية والتجارة الدولية والفلاحة والصناعات الغذائية ومواد البناء والصحة والصناعات الدوائية والطاقات المتجددة والنقل واللوجستيك. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى، حيث ارتفع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 14%. لقاكم بالأخبار التجدد بإذن الله في تمام السادسة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. نلتقيك مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
3: زريبة، صوف، زغوان، علموجة، 104.7.
4: درة السياحة.

0: درة السياحة مع نجوى المهري.
1: مع نجوى المهري.
2: تونس درة السياحة، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في مساءات الأحد بعد الرياضة. طبعا نمشي ونحكيه على تونس، نحكيه على سياحتنا، نحكيه على هذا القطاع، نحكيه على تونس طبعا عاصمة للسياحة العربية 2027. تونس درة السياحة، هذا عنواننا الجديد اللي يحتفي ويحتفل طبعا بتونس عاصمة للسياحة العربية 2027. رؤى متجددة جديد، تطور السياحة القطاع متاعنا، لكن ما نجم نطور أنفسنا إلا ما نعمله فلاش باك على الموسم اللي تعدى، الموسم الصيفي، يعني ما زلنا فيه احنا الموسم الصيفي. طبعا موضوع مهم جدا، التغيرات المناخية وتأثيرها على السياحة في تونس والعالم والرهانات المستقبلية لضمان استدامة النشاط السياحي أو القطاع السياحي في تونس والعالم أيضا. بعد شوية باش يكونوا معنا مختصين وخبراء في هذا المجال، باش نحكي أكثر معهم على العديد من الأسئلة واللي باش نطرحوها عليهم إن شاء الله بعد شوية، والأكيد باش نختموا مع الحلول أو شنو نجموا نعملوا في قادم الأيام مستقبلا، ما السياسات التي يمكن أن تعتمدها الدول لحماية السياحة من المخاطر المناخية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى غاية الساعة السابعة مساء في درة السياحة.

0: أيمن الشابي منير بعطينا جو المهريز خير يدخل لكم مرحبا بكم أهلا وسهلا في درة السياحة لغاية الساعة السابعة مساء إيقاعاتنا وأجواءنا بالطبيعة دائما متواصلة معكم على موجات إذاعة المونستير وبالمشاهدة على اليوتيوب. أهلا وسهلا بضيوفي الكرام. طبعا التغيرات المناخية وتأثيرها على السياحة في تونس والعالم ونعرف بالعودة إلى صيف 2026 الله لا يعاودوا ساعة الله لا يعاودوا علينا إن شاء الله. قلت أهلا وسهلا ومرحبا بالأستاذ محمد هلال الخبير السياحي ومستشار البرنامج. أهلا وسهلا
1: مساء النور.
0: مرحبا ضيفنا زيدا كيف كيف نرحبوا بيها سي عبد الخالق بن عبد الرحمن أستاذ في الجامعة التونسية في جامعة سوسة بالطبيعة ومختص في علم المناخ هكا.
2: نعم.
0: في
2: علم المناخ. مرحبا بك بجميع مستمعي تاعت منسير.
0: موضوع كبير برشا لتو مازلنا على تأثيراته كبيرة برشا على في كل القطاعات حتى على القطاع النفسي حتى تو معناها على التأثير تأثيرات نفسية كبيرة برشا كما قلنا صيف استثنائي جدا على جميع الأصعدة إلى أي مدى معناها يؤثر أو تؤثر التغيرات المناخية في سياحتنا وإلى أي مجال معناها أثرت في السياحة متاعنا خاصة وفي كل القطاعات كما قلنا. خلنا نمشي الساعة للمختص بالطبيعة احنا في كلمة أستاذنا.
2: كلمة التغيرات المناخية هي في الحقيقة تحولات في متوسط يعني عناصر المناخ.
0: نعم.
2: معناتها نحكيه على المعدلات ما ناش نحكيه على الطقس هو تبدل وما تبدلش هذيك تسمى تقلبات. ما يشي تغيرات مناخية اللي نحكي عليها في العالم.
0: هذا
2: من ناحية. معناتها يلزمنا أولا نميز بين التقلبات المناخية الطبيعية اللي هي ستون كاركتيرستيك دو كليما.
0: الصيف صيف خريف خريف شتاء شتاء ولا ونهار عندنا برشا هي تو ما عادش معناها صيف صيف تو الصيف ولا يطويل معناها حتى الأكتوبر
2: التقلبات هذه هي ثم منها الطبيعية يرجع إلى العامل الطبيعي وثم منها اللي يعود إلى العامل البشري. احنا يلزمنا نركزوا خاصة بالنسبة للتغيرات البشرية التغيرات المناخية المربوطة بالعامل البشري هذه هي اللي تخوف.
0: نعم
2: اللي تخوف. شو تقول العلم؟ يقول أنه الأنشطة البشرية كان عندها دور كبير وسيكون لها دور كبير على يعني تغيرات ستطرأ على المتوسطات العامة للمناخ. معناتها درجة الحرارة قاعدة تزيد وهذا باش يأثر
0: مشكلة الاحتباس الحراري زادة اللي قاعدة تزيد.
2: هذا هو الاحتباس الحراري هو اللي باش يزيد الحرارة متاع الأرض بصفة عامة. شو معناتها الاحتباس الحراري؟ الاحتباس الحراري هو علمياً معناتها أنه في الأرض الاحتباس الحراري راهو جيد أمر طبيعي وجيد.
0: نعم.
2: لكن كان فات حده يولي ينعكس إلى
0: الضد متاعه
2: تمام. عندنا بعض غازات اللي هي موجودة وتحبس الحرارة تخلي الكون معناتها الأرض دافئة والحرارة متاعها كونستانت تقريباً على مدى السنوات إذا كان زادت عن حدها تولي الحرارة متاع الأرض ترتفع.
0: نعم.
2: هذا نسميه الاحترار العالمي. الاحترار العالمي يعني زيادة درجة الحرارة في الأرض معناتها تكون عنده انعكاسات على بقية العناصر المناخية.
0: نعم.
2: الأمطار تذبذب وتدخل بعضها كما نقولوا احنا.
0: نعم.
2: التبخر الرياح الضغط الجوي هذا كل كي يبدأ مربوط بالاحترار العالمي وهذا نسميه التغيرات المناخية بصفة عام.
0: نعم. كما قلنا أستاذ كانت يظهر لي صيف يعني حار جدا ويعني فما تطرف إلى حد تطرف معناها في الحرارة المتطرفة أو تأثيرها على خاصة العالم مش كان في تونس فقط. يعني تداعيات كبيرة برشا قاعدين نشوفوا فيها على مستوى العالم وإلى حد اليومنا هذا فما شوية انفراجات لمحالة لكن احنا تو باش نحكيو نحضروا روحنا يعني للموسم القادم أو موسم الصيفي القادم كيفاش ينجم يكون توقعاتكم أنتم كمختصين بالطبيعة باش نمشيو أهل الاختصاص في السياحة. السياحة اليوم اللي مرتبطة طبعا دائما بالمناخ والمناخ عنده دور كبير برشا في السياحة إن كان على المجال التونسي أو حتى العالمي. أستاذنا كولي
1: هذا هو في الحقيقة التغيرات المناخية ولا الانحباس الحراري ولات حقيقة.
0: نعم.
1: حقيقة لا مفر منها.
0: نعم.
1: نكذبوا النسيو نكذبوا النسيو. شوفوا في السنوات العشرة الأخيرة فما ارتفاع كبير في الحرارة مش في تونس بركة. في شمال أفريقيا في أوروبا معناتها حقيقة. وسي عبد الخالق ممكن يوافقني إنه زاد سميوه ديريغولاسيون كليماتيك. شمعنى ديريغولاسيون؟ يا بلو إنه راجل. ما عادش ضوابط ماشي في التطرف. والتطرف هذايا معناتها يأثر كما قلت أنت على نفسيته على صحته على الرفاه. قبل في الدراسات الأولى حول تأثيرات التغيرات المناخية على السياحة شنو علاش كانوا باحثين كانوا أكثر مركزين على كل ما هو الرفاه المناخي. الرفاه المناخي كونفور كليماتيك يقول لك انه خاصه بالنسبه لوضع تونس انه جيوها سواح اوروبيين مفهوم من اوروبا الشماليه اللي هما ناس متعودين بطقس بارد كما في انجلترا كما في الاسكندناف الدنمارك السويد وغيرها. هذوما كي جيونا في الصيف يولي معاش ينجموا يطيقوا الصيف نتاعنا.
0: نعم
1: ينجم يولي معاش يجيو ينجموا زادة تصير لهم أمراض وإسكاليات ومشاكل. زادة فما شكون يقول لك لا معناتها الانحباس الحراري يزيد الطول في السيزون تورستيك. هذه قد نلاحظوا فيه في تونس السيزون تورستيك قاعدة تطوال سبتمبر أكتوبر ولا في السيزون
0: فما ناس زادة حتى يعدلوا لجندا نتاعهم باش يجيو في سبتمبر يعني بالذات يعني بالضبط. يختاروا يبعدوا شوية على وقت الذروة نتاع
1: معناتها معناتها الموسم السياحي قاعد يطوال. اثنين فما بلدان أخرى زادة الفوقنا هي في الشمال كما إيطاليا إسبانيا اللي هما المنافسين نتاعنا زاد كيف كيف السيزون نتاعهم قاعدة تطول المنافسة تحتد ينجم يقول لك إني إيطالياني ولا فرنساوي إني لوي ماشي لتونس باش نعمل برونزاج هو إني عندي سخانة يولي ما يتنقلش. هذا هو معناتها علاش كانوا مركزين أكثر. اثنين التركيز الثاني ولو أقل درجة كانت على الماء. تعرفوا إنه السياحة منافس للفلاحة على الماء ولكن إنه تعرف راهو السياحة ما تستهلكش أكثر من 1% من المياه راهو في تونس. ولكن يقول لك السياحة تاريخيا منافسة للفلاحة على الماء على اليد العاملة وعلى الأرض
0: وعلى الأرض.
1: الماء ماهيش حاجة كبيرة ولكن عمرنا أختي نجوى ما انتبهنا إنه الانحباس الحراري نجم يأثر على الطاقة وهذا شنو شفناه السنة. دونك تقنيا كي تبدا فما كانيكول فما تطرف حراري الريزو ولا الشبكة الكهربائية نجم تتأثر ما بين 10 و15% تطيح القيمة نتاعها وخاصة في نفس الوقت فما الناس تستعمل في المكيفات
0: صحيح.
1: دونك يولي فما ريسك كبير فهمتني نتاع معناتها انه ما عادش نلبيو الرغبات نتاعنا. الرغبات نتاعنا في تونس ولات توصل 6000 ميجا وات راهو 600 ميجا وات دونك 6000 ميجا وات 6000 ميجا وات دونك واحنا من نجم نعملوا كان 5000 اكاهو. فما هذيك ال1000 كيفاش باش نجيبوها وهك علاش اليوم نطرح السؤال انه كيفاش نعملوا عام الجاي. هذا هو سؤال خاصة راهو نخبيش عليك السنة فما إشكاليات لولا الإشكال هذا كنا افكتيفمون نجم نوصلوا 12 مليون ساعة. شنو هو صار في النزول متاعنا ولو انه الإشكاليات متفاوتة من منطقة إلى أخرى في منطقة المنستير مثال حاولنا باش نعملوا شوية فهمتني حوكمة نتصرفوا في الطاقة نتصرفوا في اللي عنا مثال كليماتيزور في ريسبسيون وتسكر في وقت معين
0: يتحل في وقت معين
1: كيف كيف في البيوت كيف كيف فما نوعية متاع حوكمة باش تسلكها بشوية بشوية لخطر من نجموش ما عندناش طاقة كافية. وفما وودلز هذا مجهزة
0: هي مشكلة ندرة المياه الحقيقة أكثر توضو احنا ندرة المياه السنة الحقيقة اللي هي متأثر برشا أنا راها في استدامة الوجهات السياحية كما قلت
1: هو سنة ممطرة بالنسبة للسنة. الإشكال بالنسبة خاصة للساحل إنه كنا ننتظروا إنه مرحلة تحليل المياه بتاع سيدي عبد الحميد باش يكون جاهزة وباش يزودنا بالنقص اللي كان منتظر ولكن ما كانش حاضرة. ما كانش حاضرة قالوا من عملناه باش تكون جاهزه من بعد قالوا في جوان في جوان سمعت المدير هكا في الاذاعه قال لك بعد 10 ايام ان شاء الله تقريبا وتتحل الى من هذا ما تحلتش فما حتى اشكاليه في الكومونيكاسيون انت يعطيني
0: التواصل
1: فيه اشكال انت ما عندكش قل لي خليني نعمل على روحي. دونك شنو صار فهمتني خاصه في علاقه ما بين الطاقه والماء. تعرف انه راهو ال معناتها لي بومب كيفاش نقولوا المضخات الماء راهو تعمل بالطاقه.
0: نعم.
1: وخاصة في وقت انه استعمال كبير للماء. اذا فماشي كهرباء راهو فماشي كهرباء على الناس الكل، ما فيها المضخات تاع الصونات.
0: نعم.
1: اثنين، وقال لك زيدا كيف كيف حتى المعامل نتاع تعليب المياه ما عادش تخدم فمني كما العاده، وقفت في وقت معين، دونك ما عادش تعمل تعليب المياه كما بنفس الطاقه. الور في الوقت هذاك فما كان يكون فما ياسر طلب على الماء.
0: نعم.
1: دونك شفتوا معناتها الطاقه اثرت على الماء.
0: نعم صحيح.
1: دونك هذا ما كناش الحقيقه متصورينه، كنا مانيش
0: مش متوقعين معناها. نعم
1: هذا هو. دونك هذا علاش ان شاء الله نرجع من بعد نحكيو انه فما اشكاليه في الاستراتيجيات.
0: نعم هذه هي اشكاليه.
1: علاش لازمنا نخمموا من تو في السنوات الجايه
0: كما قلت انت على حسب كلامك استاذ، يعني طبعا انه تغير المناخ في يؤدي او ياثر في ظهور وجهات سياحيه جديده كما قلت انت. قدر فما برشا ناس معناها يقول لك انا عندي كما قلت الشمس وتوا معناها الطقس معناها سخون برشا معناها في بلادي. أيوة. لما لاني باش نتنقل لوج على سخانه في بلاد اخرى، في بلاد اخرى يعني وجهات سياحيه جديده، اختفاء وتراجع زيادة وجهات اخرى. هذا هو الاشكاليه الكبرى اللي لازمنا نخدموا عليها، تاثير التغيرات المناخيه. نرجع للمختص بالطبيعة. كيفاش نجموا اليوم الخريطه السياحيه ان كانت على مستوى العالم او حتى في تونس اليوم، كيفاش نجموا نغيروها ونغزروا لها مستقبلا؟
2: الأكيد هو التغيرات المناخية باش تكون عندها تداعيات كبيرة على القطاع. نعم. السياحي سواء كان في تونس ولا في غير تونس.
0: نعم.
2: لأنه التغيرات المناخية تهم العالم أجمع، ما تهمش كان البلاد التونسية.
0: نعم.
2: أن يقول ثم تداعيات على المدى القصير وثم تداعيات على المدى الطويل. التداعيات المدى القصير بدينا نشوفه فيها.
0: نعم.
2: بدينا نشوفه فيها كما مثلا تراجع الراحة الحرارية كما قال سي محمد بكري. الراحة الحرارية أنه السائح كيف يجي ما يشعرش بالراحة.
0: نعم.
2: أنه كتجي كما قال هو ما ينجمش يطوق الصيف في تونس. يولي يقعد في الوتيل ما عادش يخرج البر.
0: نعم.
2: هذا شنو يؤدي شنو المرة الجاية؟ أول حاجة ما عادش يجي في الصيف. يلغي معناتها الزيارات نتاعه في الصيف. يولي يجي في الربيع ولا يجي في الخريف يكون خير. وثاني حاجة أنه حتى وكالات الأسفار ولا غيره إذا كان عنده برنامج معناتها كيما نقولوا انشطه في الخارج تولي باش تتلغى برشا حاجات باش
1: فما دي كونترات تتعمل لها.
2: فما دي كونترات زيارات سواء كان زيارات مدن ولا زيارات مناطق اثريه.
0: هي الخريطه نتاعهم الساعه باش تتغير معناها.
2: كل شيء يتغير. السيركوي نتاعهم العادي باش يتغير. هذا الى جانب التداعيات كما قلنا على الموارد المائيه سواء كان في داخل النزل ولا خارج النزل.
0: نعم.
2: داخل النزل عندنا لا يسقيوا الملاعب الجولف ولا.
0: نعم.
2: غير المسابح واللي داخل معناتها النزل.
0: نعم.
2: كيف كيف ايضا عندنا اللي ما نحكيوش عليها برشا اللي هي الحرائق. الحرائق اللي تنتج على الاحترار هذا العالمي قد تؤدي الى الغاء زيارات.
0: هذه هي السنه الحقيقه في الشمال الغربي وخاصه الحدود الجزائريه
2: غير. نعم. في تركيا وفي اليونان الحرائق الكبيره السياح الغاو الحجوزات نتاع حمراء.
0: نعم.
1: جيجل في الجزائر هي منطقه. نعم. معروفه سياحيه.
0: نعم.
1: معناتها شاطئيه وزاده بيئيه.
0: نعم.
1: غربيه.
2: هذا هو.
0: نعم.
2: هذا شنو يؤدي؟ يؤدي الى اضطرابات في المواسم السياحيه كما قال موسم السياحي احنا في تونس نجمو نعملو معناتها نربحو شويه من الموسم انه بشي يطوال اكثر ما عادش شويه يقتصر على 6 أشهر يولي يمتد حتى على 8 أشهر ولا 9 أشهر.
0: نعم.
2: هذه حاجه توا مبدئيا باهيه اما راهو مستقبلا مش باش يدوه.
0: نعم.
2: فهمتني كيف كيف نجمو نبروفيتيو من الاحترار العالمي بالنسبه لجماعه اوروبا في الشتاء. في الشتاء اكل السياحه نتاع الشتويه هذيك السكي وغيره باش قريب تندثر
0: صحيح.
2: مع انت ماشينا اني قاعده تنقص عمال وتنقص اي السياح اللي كانوا يعمل في السكي وين يمشي.
0: نعم.
2: يمشي ولا يبدل الوجه نتاعو يمشي يا اما يعمل سياحه جبليه اخرى معناتها من نوع اخر والا يمشي لقاية اخرى.
0: هذا هو قلنا وجهات معناها سياحيه جديده باش تتخلق من جديد. اختفاء وجهات اخرى تراجع وجهات اخرى معناها التفكير الخريطه بكلها باش
2: جغرافيه السياحه تتبدل.
0: نعم.
2: السياحه معناتها قاعده تتبدل وضع على بعيد المدى انه باش تتبدل كومبليتمون. علاش على بعيد المدى؟ ثم معناتها دي كونسيكونس اخرين اللي هو معناتها من ضمن نتائج الاحترار ومن ضمن نتائج التغيرات المناخية هو ارتفاع مستوى سطح البحر. ارتفاع مستوى سطح البحر
0: صحيح خاصة على الساحل احنا على الساحل التونسي وغيره معناها
2: سيؤدي بالضرورة الى اما معناتها اختفاء الشاطئ تماما من في بقايع سيختفي تماما وفي بقايع باش يتاكل برشا دونك السياحة الشاطئية دي وين تم بقايع معناتها باش
0: شنو مصيرها؟
2: شنو مصيرها؟
0: شنو مصيرها
2: لهنا؟ شنو مصيرها؟ يعني درنا نقعدوا ديما نغذيوا في الشواطئ نتاعنا بالرمال وحنا هاو السنة عملنا تغذية في مستير في الشاطئ نتاع
1: الكورنيش. باش نعملوا تغذية نتاع المنطقة السياحية. بيرتو باش نعملوا تغذية نتاع المنطقة السياحية سبانس المستير.
0: سبانس المنستير نعم.
2: توا منه هكا ومعناتها شنو ولي على كل مدى في أول موسم الصيفي شنو ولي نعملوا تغذية كيما هكاك هذا كل كان ناتج شنو ناتج على مع تعرية الشواطئ هو صحيح تعرية الشواطئ ماهوش كله ناتج على التغيرات المناخيه اما جزء منه ناتج على التغيرات المناخيه
0: معناها احنا حكينا توا على السياحه الشاطئيه كما قلت انواع السياحات اللي هي تتاثر بالتغيرات المناخيه ما بينها السياحه الشاطئيه شو نوعيه اخرى من السياحات الاخرى اللي
2: السياحة
0: تتاثر
2: البيئيه اللي هي ماهيش موجوده برشا برشا عندنا في تونس اما السياحه البيئيه تنجم تتاثر لانه من ضمن زاده النتائج نتاع التغيرات المناخيه هي زياده حموضه البحار كيف تزداد حموضة البحار ثم برشا كائنات بحرية وغيره باش تضر من ناحية هذه برشا معناتها البيئة بصفة عامة تضر وثم السياح يجيوا بالذمة للبيئة ثم لا يجيوا للجبال ولا ثم لا يعملوا سياحة الغوص وثم كذا
0: احنا بدينا نخطو خطوات معناها لا بأس بها في السياحة البيئية الحقيقة والحمد لله يعني ترى أنه فما دور كبير للسياحة البيئية خاصة المستدامة في تعزيز يعني قدرة تونس على مواجهة التغيرات المناخية
2: إن شاء الله احنا شوف بالنسبة لهو التغيرات المناخية راهو معناته يدمر شوية البيئة في بعض المناطق يدمر لك البيئة كما مثلا شو اسمه المرجان وغيره كل كاين ينجم معناته
0: يتأثر
2: بالباهي هذا حاجة مش باهي
1: طب ما زاد السياحة الشتوية التوريزم ديفير اللي هي متاع سكي في أوروبا تعرف فما نقولوا لهم لستاسيون دو موين التيتود في الارتفاع المتوسط قاعدة تغلق في أبوابها على خاطر ما عادش فيها ثلج نتيجة التغيرات المناخية دونك شنو هو البديل انه ماشيين في السياحة الايكولوجية اللي تمشي في الصيف دونك شو ولات الناس تمشي في الصيف ولكن كي نقولوا تمشي في الصيف اكثر فريكونتاسيون متاع ناس ولات اكثر خطورة متاع حرائق
0: معناه احنا تو قاعدين نلوجوا على بلان بي
2: يلزمنا نحط في اعتبارنا البلان بي راهو ديم هذا البلان بي
0: البلان بي الاجراءات اللي يمكن معناها انه نتخذها تونس للتكيف مع القطاع السياحي والحفاظ خاصة من المخاطر المناخية كما كنا نحكي وهكا ولا يا استاذ
2: هذا هو
0: نعم على كل باش نمشيو الى وقفة فنية موسيقية نستقبلوا ضيفنا بعد شوي زيد كيف عنده ما يقول في المجال هذايا لأن اليوم إلى جانب الخبراء والمختصين الناس اللي قاعدين يشتغلوا معناها على في القطاع السياحي عندهم زادة كيف كلمتهم والأكيد كما قلنا باش تتبدل السياسات وباش تتغير النظرة إلى القطاع السياحي مستقبلا مع التغيرات المناخية اللي هي الحقيقة إشكالية كبيرة برشا على خطر وانتي تتحدث من بكري حاسين انه فما غول تحكي عليه اللي هو غول وانتي تحكي على التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات وحتى على النفسية كما كنا نحكي
2: التغيرات المناخية راهو انا منحبش نخوف منها برشا لاني ما يشي تداعياتي بيديات معناتها ماشي غدوة باش تصير
0: على المدى الطويل
2: على مدى عقود على مدى عقود. أما شنو هو الاستراتيجية زي ما ملتوى تتبنى يزي ما نخليونا في عين الاعتبار راهو ثم خطر وانت كيفاش باش
0: تواجه حضرونا البلان بي وسي وغيرهم معنى قبل ما نشوف الأغنية
1: قبل ما يبدأ الضيف بعد الأغنية
0: خلينا بعد الأغنية تفضل أيضا

0: 35 دقيقة على موجات إذاعة المنستير، مستمعين أينما كنتم ومشاهدين مرحبا بكم في درة السياحة تونس العزيزة. التغيرات المناخية وتأثيرها على السياحة في تونس والعالم والرهانات المستقبلية لضمان استدامة القطاع السياحي خاصة في تونس. ضيفنا التحق بنا سي حسام لخشين، طبعا المدير عام بالنيابة للشركة العربية للسياحة مارينا المنستير. كيف الحال والأحوال؟ دائما ناشطة ما شاء الله.
1: بارك الله فيكم على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا.
1: بارك الله فيكم زاد على الاهتمام، موضوع مهم جدا صحيح ووقته تو باش نحكيو فيه.
0: نعم، كما قلت المارينا زادة كمرفأ سياحي، كمنتجع سياحي، كمركب سياحي زادة كيف سنة يعني يتأثر زادة كيف بالاحتباس الحراري، بالتغيرات المناخية. كما قلنا صيف جانا 2026 صيف استثنائي جدا، فحبينا نعرفوا احنا شنو التداعيات اللي حدثت وممكن احنا قراءتكم. طبعا قلتوا حتى لسنوات قادمة، معناها باش نجم نقولوا احنا التأثيرات نتاعها.
1: والله هو التأثيرات نجم نقسموهم على زوز انواع. النوع الاولاني يهم السائح، وتبديل كيفاش الكومبورتمون نتاع السائح، كيفاش هو يبرمج العطلة نتاعه ووقت والوقت والبلاصة. والفولي الثاني هو المهني السياحة، كيفاش يتصرف في ظروف كيما كنت نسمع فيكم قبيلة، هو بريسك سارجوع نفس الموضوع اللي كنت تحكيو فيه. يلزمنا نخدمه أكثر على تنويع المنتوج السياحي في تونس وفي جهتنا، نحكيو على المستير سبيسيال مو. والمهني متاع السياحة كما قال سي محمد، معناها يلزمه شوية وقت باش يبرمج إذا كان فما عوائق، فما حاجات يزمو يبرمجهم. المشكلة في السيزون هذه اللي ما كانش عنا وقت باش انسادابت للتغيرات اللي صارت. نرجع للسايح. السايح كي تطويل المدة متاع العطلة متاعه وليون احنا نخدمه أكثر راحة باش نبرمجه، مثلا نوليون نحضره أكثر العطلة متاعه ونعمله ديزيفينمو ثقافية، فما زادة سياحة الأعمال، سياحة البيئية، ذوما الكل نخدمه عليهم في مارينا المنستير، وهم يستقطبوا عندهم برشا عباد يجيوا سبيسيالمو للحكاية ذوما. وبالنسبة للمهني متاع السياحة زاد كيف يعمل الريزيرف متاعه متاع الماء، يعمل عندها حاجات اللي تخليه يعدي السيزون مرتاح. في جهة المستير هو معناتها كان صعيب الموسم السياحي، اما الحدة متاعه نقصت بالتضافر الجهود متاع السلطات الجهوية ومندوبية السياحة اللي هم يتبعوا فينا في البرسك كل يوم على مدى 24 ساعة. أنا ديما يلزم واحد يتصرف، خاطر بريتو هما معناتها سياح ما عندهمش ذنب لا في التقلبات المناخية لا في الندرة متاع مواد معينة. أما الحمد لله معناتها تعديت، وتوا لازمنا نبنيو على السيزون الجايين باش ماش تتعود لنا هكا، نحضروا احنا الافونس.
0: وانت تحكي على المنستير، على فكره سي حسام احنا حاسين السنه بالذات يعني ما شاء الله ما شاء الله، معناها السياحه الداخليه، السياحه يعني مستير شهر جويليا اوت، خاصه اوت بالذات يعني فما نجم كم كبير برشا من السياح اللي كانوا موجودين، ورغم كل الاشكاليات اللي كنت تحكي عليها اللي هي انهم قاعدين عايشين اجواء مزينه برشا، يعني رغم ذلك
1: الحمد لله
0: صحيح السنه تعديت كما قلت كما هي كما جات، لكن الحقيقه فما احنا الاشكاليه
1: هي كوجهة
0: قاعدين ننظروا معناها مستقبلا كيفاش نجموا نديركوا
1: كوجهة مستير عملت لابيل اللي هي السياحة العائلية، وقاعدة هي تصرف منه في السيزون هذه. تتبقى توا السيزون هذه كما قلت سيادتك، معناتها تنجم تكون عندها دي كونسيكونس تأثيرات على العوام
0: سلبية، معني على العوام الجاية.
1: لازمنا توا نحن من توا ريكوبير ونعملوا الببليستي نتاعنا ونعملوا التسويق نتاعنا للوجهة نتاع المستير باش السيزون الجاي ما عندناش كون
0: احنا بديناها راهو من عنوان البرنامج درة السياحة اللي هي تونس.
1: مشكورين، يعطيكم الصحة على البرنامج، خاطر مهم جدا وفي بلدان أخرى رأوا السياحة هي صناعة الاندستري توريستيك في بلدان أخرين معناتها كيما الصناعة
0: الثقافة صناعة والسياحة صناعة وكل القطاعات هما صناعة بتطلع عليها تروج زيدا.
1: نرجع المارينا المستير تو مثلا تو كليونات ولاو يسألوا في حاجات اللي ما قبل ما كناش في فاصل اسئله كيما هكا معناتها مثلا فما ماء فما كذا فما درش معناها فما اسئله ما كناش الحقيقه نتسالوها قبل.
0: هو اللي قلت لك اللي صار علينا سنة ما صارش بكل معناها الرام يظهر لي هيك مع المختصين هكا ولا
2: سام الخلق مستقبلا بعد تنظر انه راهو الاشياء هذيك راهي
0: كل شيء متوقع كل شيء متوقع خاصه مع التغيرات المناخيه.
3: ولكن هو راهو السائح جاي في عطله باش يرتاح باش يستمتع هو ماذا بيه يتفادى المفاجآت ماذا بيه ما يحبش انه يدخل بيت ما فيهش كليماتيزور يحل السباله ما يلقاش ماء. ولكن الحقيقة صارت الشيء هذا صار في المسير قولوا وصار حتى مش في البيوت زاد حتى في ريسبسيون ماشي ساعات زاد في سبيكتاكل في الليل يقصوا الضوء حتى في مهرجانات فما قلق
0: مهرجانات عروسات كل الأنشطة يعني اللي صار
3: حاجة أخرى زاد التجينا في بانقطاع الماء المعلب فما التجأوا بعض النزل أنه يعطيوا دبوسة برك كل حريف وساعات ما يكفيش خاصة إذا رجل
0: خاصة الماء وفي الصيف معني
3: فما معناتها ما تنجمش تقول له يولي يخرج لبرا يلوج وما يلقاش فما إشكالية فما شكون راه هو حبس العطلة
0: فما إحراج كبير معني إحراج
3: فما شكون قص العطلة نتاعو راه نقولوها فما شكون قال ما عادش نرجع لها البلاد هذه هكا علاش لازم نشوف المستقبل ما نتهانوش بالشيء هذا خاطر راهو باش يكون عنده تأثيرات كما قال سي حسام ممكن عامين ثلاثة سنين أربع سنين فما تأثير بالك لولا الأزمة هذه رانا وصلنا 12 مليون سائح هكا علاش لازم ناخذوها بجدية فما بالنسبة للنزول فما ديريك لاماسيون بيان سور نتاع السواح فما سي أنس تو من بعد الدخل معانا تو يتحدث كيفاش هما عملوا زادة لي ميزور نتاعهم باش يتفاداو الإشكاليات على خاطر إذا فما ريكلاماسيون راهم باش يولي يخسر تور اوبيراتور ويخلص الحريف وكذا دونك هما باش يتفاداو المشاكل ولاو يقولوا أصلا للسائح راهو تنجم في الوجه هذيك تلقى إشكاليات نتاع ماء وضوء معناتها من الاول ولكن كي انت توجهه من الاول وتقول له تنجم تلقى يولي هو بيدو معاش يعمل ريزرفاسيون ويتراجع
2: يخاف
3: فهمتني
1: ولكن هو لازم ما يعملش ريزرفاسيون اما لازم ياخذ ان كونسيدراسيون راه طيب مثلا فما بلدان معنا عند الكابيتال متاع خدمتها في السياحة ما يتأثرش لا بالظروف المناخية لا بالبينيوري لا حد شيء أما هو يبدأ أفيرتي مثلا خدمة باش تكون السياحة على مدار السنة معناتها نحن تونا متخوفين من أنهم السياح اللي يجيوا على البحر بالنيير هم اللي يتأثروا احنا يزمنا نخدمه باش إذا كان فما شكون ما ينجمش يجي في الصيف وإلا فما العوائق ذي نحن نعوضوه بسياح أخرين نخدموا على السياحة الثقافية نخدموا على سياحة الأعمال نخدموا على السياحة البيئية
0: سياحة المؤتمرات السياحة العلمية زادة السياحة العلمية كنا
1: مثلا نحن جزيرة كوريا بالتأثر بالتغيرات المناخية ربحت إسباس كبير اللي صار أول 2016 ربحت إسباس كبير كي تجي أنت مثلا السياحة مثلا في مارينا مستير مارينا مستير المارينا متاعنا ابريتي ناتورالمون بزوز جزر معناتها الامباكت نتاع الريح والعواصف اللي مش نجم يسيروا في مارينا مستير ما يتاثروش بها خاطر فما حاجز طبيعي نتاع زوج جزر اللي يحميوا في المارينا واكثر كليونات هما ديفوالي نتاع مراكب الاشرع يخيروا معناتها حاجه كتبنا ناتورالمون ابريتي يجيو غادي باش يعدوا
3: يبدا
1: مطمئن السياحه البيئيه كي تجي تقول له انت مثلا مارينا مستير مثلا متحصله على اللابيل 14000 واحد اللي هي نورم انفيرونمونتال معناه هو يبدا سنسيب تجي تقول له راهو مثلا معناها نمشيو في الريسبونسابيلتي سوسيتال دو لا سوسيتي وننفيستي في الطاقات المتجدده ونحن قاعدين ننتجوا في الطاقه نتاعنا من الطاقه الشمسيه ولا الطاقه الهوائيه هو سنسيب تقول له انت مثلا نحن كسوسيتي نشجعوا باش نبدلوا وسائل التنقل من الالكتريك ولا إبريد حسب ما تشجع عليه الدولة التونسية، هذا كيف كيف يبدأ سنسيب. تقول راه عندي بوندر شارج في في الوحدة، هذوما حاجات ممكن صغار انوتر نيفو
0: لكن مهمين.
1: اما اما أي. كي انت كي تعطيهم للكليون اللي هو بده يبدا سنسيبل معناها البيئه ويحافظ على البيئه، هو اللي يخير هو يمشي في في في التوجه هذا.
0: نعم، انت طرقت معناها موضوع مهم جدا اللي هو الطاقات المتجدده، دور كبير برشا نتصورها للطاقات المتجدده معناها في قادم الايام في التحول نحو سياحه خاصه منخفضه الكربون، هكا ولا لا يا استاذي؟ فمهم جدا هيك ولي.
2: أكيد. هو معناته من أكثر الأشياء اللي تزيد في الانتنسيتي متاع التغيرات المناخية هي الريجي، معناته الريجي من الطاقة،
0: من الطاقة،
2: من الطاقة الأحفورية، راح نسميها الطاقة الأحفورية اللي هي
0: هذه كلمة جديدة به، الطاقة الأحفورية.
2: الطاقة الأحفورية اللي جاي من النفط ومن الغاز ومن الواحد اللي هو يعمل برشا معناته ثاني أكسيد الكربون ولا ميثان ولا غيره. كيفاش مستقبلا باش يلزمنا نبدلوا العاده هذه نتاع الطاقه اللي هي غير
0: الكلاسيكيه القديمه معناها،
2: اما نبدلها كما قال بالطاقه الشمسيه، الطاقه الريحيه، والا معناتها حتى اذا كان ما عندناش الكلفه باش نبدلوا الطاقه، عندنا مود معناتها نتاع ادابتاسيون اللي هي تخفيض الكلفه نتاع الطاقه. نعطيك مثال نتاع تخفيض كلفة الطاقة، نوعية البناء. انت نوعية البناء تبني بالياجور ولا بغيره وراه وش يسخنك برشا وباش تستهلك اكثر كليماتيزا عند التكييف يولي
3: اللي هو في النزول نتاعنا.
2: دونك اذا كانت تبدل نوعية البناء، راه المهندسين نتاعنا عندهم الحلول ونجم يعطيك نوعية نتاع بناء اللي هي معناتها تخفض لك كلفة الطاقية بالباهي بالباهي. هذا يلزمنا استراتيجية أو مستقبلا.
0: مستقبلا تحكي لي في حاجة صعبة شوية.
2: لا مش صعبة.
0: مش صعبة.
2: نوعية نتاع بناء يا أخي.
3: لي كونستركسيون إيكولوجيك توا، فما حتى لي سيتي إيكولوجيك راه فما لي ستاسيون إيكولوجيك. شوف كما قال سي حسام، راه ساعات الإشكاليات البيئية ولا المناخية ساعات تعمل ريسبونسابيليتي سونسيبيليتي، تحسس الناس أنه رانا الناس الكل كيفر تقارب، الناس الكل كيفر أزمة، خلينا نحميو المناخ نتاعنا، نحميو البيئة نتاعنا. مثال يمشي

0: من نصف النهار حتى للعصر وقت تولي تعتمد على روحها في الليل تولي حاجة أخرى. نعمل شيء هذايا اني نتصور مثال اتفاقيات مع الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة نجموا تمشيوا في حلول في من نوع هذايا ونجموا زادا نشوفوا ديلين ديكريدي تجهز المارينات في تونس وتجهز النزول في تونس بهذه النوع من اللوحات الشمسية. وأول حاجة انك تعتمد على روحك، ثاني حاجة تعمل لك ارجمون ببليسيتار تولي تولي السائح يقول لك اه شوف الوتيل هذاك ولا مارينة هذيك قديش تحترم البيئة وكيفاش تستغل الطاقة المتجددة تولي تجبت. هذا
1: نوعية أخرى من السياح نجم نقوله كما قلت أنت، يعني الفنادق وكالات الأسفار الوجهات السياحية اليوم يلزمها تبدل من الاستراتيجية متاحة
0: كيف
1: وباش تكون أكثر استدامة وأكثر تعامل مع نوعية أخرى من السائح.
0: حتى في الكوميونيكاسيون، حتى في الكوميونيكاسيون شوف سي أنسة داخل مع عالم من بعد معناتها لازمك تكون اونيت معناتها مع الحرفة نتاعك تقول ها هو الوضع ما لازمكش تخبي راه لازمكش تخبي. هذا في الأزمات ولا حتى في ريتار تاع طيار مثال نعطيك اكزامبل.
1: نعم
0: عندي صديق مغربي جاي لتونس الطائرة تاع تونيزير عملت معناتها ريتار قال المضيفة قال لها علاش عملت ريتار، فسرت له قالت له رانا احنا الكومباني نتاعنا في الوقت الحاضر نمشيو كان ب 12 طياره الطياره قبل ما نجي لفرنسا راهي كانت في في في, في اسطنبول وقبلها كانت في فرانكفورت
1: وقبلها كانت في الرباط لما نظمت روحها وجهزت نفسها باش تطلع
0: ما هذا هو تفهم الوضعيه والوضعيه الاقتصاديه نتاع الكومباني. من بعد قال اني علاش نلوم عليهم لا هما حاجه خارجه على نطاقهم، ترى خليني نشوف الغداء ما شاء الله قال غدا خارق العادة والسيرفيس نتاعو كوريكت وكذا. ما انت كي انت تفسر له تعرف تفسر له
1: توصل له المعلومة
0: نعم. وتكون واضح معاه راهو يتفهمك السائح يولي يمشي لك الحوايج اخرى ويشوف اللي بوزيتيف. نذكر مثال الخطر هذا اللي قاعد يصيرين الازمات هذه كما الازمات ساعات مثال ازمة جربة علاش من 2002 وقتها في جربة وقت المارشي المو من وقت ضيعناه ما نجمش نرجعوا الخلطه الكبيره وقتها صارت في في في في جربه انه قلنا فماشي اتونتا هكاك حادث ومن بعد الالمان اكتشفوا الا فما اتونتا
2: هنا
0: بتريشير وقت قبل عامه كنا نستقبل في مليون ومئة سائح الماني اليوم الثلث
1: والحمد لله بدينا نسترجع معناها في بالله صار في تونس راهو بدينا نسترجع في الثقه والحمد لله وتبارك الله معناها بفضل رجالاتها وبفضل معناها الناس اللي قاعده تشتغل على القطاع السياحي في تونس واللي داخل وخارج تونس زاده واحنا كل واحد مسؤول على انه بلاده اليوم تكون مناره وتكون معناها توصل صوتها وتبيع المنتوج نتاعها خارج حدود الوطن.
0: نجوى في الازمات في الكوميونيكاسيون فما بوليتيك دي كومينيكاسيون فما التواصل لازمك تهنيه السائح تهنيه تقول له ما فماش اشكاليه هاو فما الاشكاليه بصراحه تقول له هاو فما الاشكاليه ولكن عندنا الحلول ولازمنا نتعاون مع بعضنا الكل كي باش نلقاو الحلول.
1: باهي خلينا نرجع لسي حسام. سي حسام كما قلنا يلزمنا كيفاش نتكيفوا معناها مع الظروف هذه التغيرات المناخيه في قطاعنا السياحي اليوم وانتم بالطبيعه ك مركب سياحي أكيد معناها عندكم برشا يعني تجهيزات أو حلول مشاريع أخرى باش تخدموا عليها في قادم الأيام معناها.
2: والله صحيح هما فما معناها مشاكل ما كناش عاطينها اهتمام كما تو نحن بالنسبة للفوتوفولتايك والإيولين عملناهم تو سافي دو زون جينا بشوية نجربوا خاطر الطاقة الشمسية معناها موجودة في تونس عندها قداش الايولين شوية قاعدين نتسيو فيها باش نشوفوا وين نجم خطر الألواح الشمسية في المارينا ما نجموش نحطوا وين يجي معناتها الاسباس شوية ضيق وفما زاد
0: البيزاج
2: ما تنجمش تفرزوا بالألواح. الحاجة الثانية ولينا نخمو مثلا في استاسيون صغيرة متاع تحلية مياه ما كناش نخمو فيها قبل معناتها ولينا نخمو فيها نشوفو في الكلفة نشوفو في حاجة هكا مربوطة بالحكاية هذه باش على الأقل نجمو نسقيو ليزيسباس فير اللي موجودة غادي ونعاونوا روحنا حتى في حل الكوتيديان.
1: نعم.
2: فما زاد المشكله اللي ولينا نخمو فيها سيريوزمون اللي هي الكوليكت تاع لو بليفيال، باش نلموا المياه الامطار باش نوقف الموسم تاع الامطار ونستغلوها في الوقت اللي نستحقه.
1: نعم.
2: نمشي فيها شويه معناها تقنيات كيفاش نجم

0: من ريكوبيريهم. هذا معناها على مستوى المارينا معناتها شنو قاعدين نعملوا. ما راهو على مستوى الجهه زاد كيف كيف راهو تحضير الموسم السياحي يعنى معناتها بعنايه كبيره من السلطات الجهويه اللي هو تصير عليها في اول السيزون دي ريونيون على كل تيماتيك في الـ في الـ في السيزون من نقل من كذا من نعم. المواد مع مندوبية التجاره سيد الوالي يشرف عليهم
1: في تواصل كل. يعني في رامزور معناها
0: اي وذاك تحذير معناها حسب الاكسبيريونس اللي صارت العوام اللي قبل نبنيوا عليهم معناتها نعم. ويستدعى المهنيين اللي نعم. مهتمين جميع النزول كيف كيف زاد مندوبية السياحه زاد تخدم على الفولي ايكولوجي نتاع السياحه زاد عندها البادره نتاع كوليج دوتيل اللي قاعده تخدم عليها مع الجميع
1: كمشروع كبير برشا
0: مشروع
1: الحقيقه
0: كبير وقاعده هي زاد كيف كيف تبقى في رواج وقاعدين بدات من المستير وقاعده تمشي لبرشا ولايات فيو الاهميه نتاعها اللي هما كيفاش معناتها نشوفوا لي ديشي ويستغلوهم في كاسم ده في وحده وفما روتور ما عند الفلاح في اللي خذا الاسم ده ذاك دي برودوي ناتوريل يمشيوا للوتيل فما ليكونومي سيركولير هذه زاد مهمه
1: نعم اعاده تثمين كما قلت. فتو من خلال كلامكم الكل انا استنتجت اليوم حمايه البيئه عندها أولوية كبيرة برشا لأنه كي نقولوا احنا السياحة البيئية لحظة سي حسين مهمة جدا يعني توا ما بين الحلول في قادم الأيام باش نجموا نتصدوا للتغيرات المناخية هكا ولا يا أستاذ؟
2: أكيد هو السياحة البيئية راهو خطر البيئة هي من الأكثر الأشياء الهشاشة أمام التغيرات
1: المناخية.
2: ثم حاجة أخرى باش نضيفها يعني اللي يلزم يحطها في عين الاعتبار بالنسبة للقطاع السياحي نعم. هي معناتها وضع وإدماج السيناريوهات متاع التغيرات المناخية في عين الاعتبار في كيف تكتب أنت الاستراتيجية متاعك تحط في عين الاعتبار ثم سيناريوهات متاع تغير مناخي
1: مفاجأة زيادة
2: شو المفاجأة وشو المفاجأة
1: مش مفاجأة
2: راهو التغيرات المناخية والسيناريوهات مكتوبة عند السنوات مش توا جديدة راهو على بالنا احنا الناس خدمت على التغيرات المناخية من مطلع الثمانينات الجياك تأسست في عام 88 وديما تطلع لنا في دي رابور معناتها تقول لك شنو بالضبط اللي قاعد يزيد واللي قاعد ينقص في التغيرات المناخية شنو المفاجأة هي الطقس هو اللي يفاجئنا في بعض الأحيان وإحنا ديما رب ضارة النافعة هاو سنة جانا صيف استثنائي نتعلم منه هذا نتعلم منه لمعنتها لميتود أدابتاسيون كيفاش باش ننقلوا ثم معنتها أنظمة كما نقولوا إحنا إنذار مبكر إحنا راهو بصفة عامة الطقس ما نجموش نعرفوا شنو الشجرة مستقبلا اكثر من 15 يوم باش نكونوا واضحين اكثر من 15 يوم ما تنجمش تعرف بالضبط معناتها خاصه البريفيزيون تنقص برشا بعد 15 يوم معناتها اللي يقول لك هاو الصيف عم جاي باش يجي سخون ولا واحد راهو ما فهمش منه هذا ماهوش صحيح البريفيزيون اكثر حاجه اللي هي معناتها عاليه كما نقولوا نسبه النجاح نتاعها عاليه ما تفوتش 15 يوم هذا شنو يحيننا انك يلزمك تعمل ديما بلان بي وكاله الاسفار ولا غيرها اللي عندها برنامج مثلا في الصيف قول اني عندي برنامج خرجات لبرا ولا غيره في حاله
1: اذا كان طبيعية.
2: اذا كان امور جات هيك رانيش نبدل
1: البلان اللي بعده
2: وخاصه العمل على معناتها الانشطه الليليه لانه السائح راهو كان يلقى كل يوم شهيلي قدامه ينجم يعرضه للخطر وينجم يعرضه للامراض وضي يكلم عن الكلفه نتاع لاسيرونس الى غير ذلك دونك يلزم يعمل بلان
1: يعني كما قلنا الخريطه الكل لازمها تتبدل
2: ويلزم نعملوا كما قلت لك دي تخلي في ذلك بلان اخر باش تخدم عليه ما تخليش حاجه تفاجئك
1: مفهوم احنا باش نواصلوا الحقيقه فما كلمه قلت حبيت تكملها سي حسين قبل ما نمشي
0: القرعيه اللي عملناه صار تعزيز بالتغذيه اما سنين ان شاء الله مش يعملوا بروجرام اخر نتاع حمايه شريط الساحلي خاطر سمعتك حكيت عليه مش بدا البروجي ديجا هو انكور، مش يعملوا الكليديك دو بروتيكسيون باش يحميو، بس
1: نعم.
0: وقت اللي يعزوا بالريمال ماش
3: يعملوا ديزيبي
1: نعم. على كل احنا ما زلنا مواصلين معكم في الجزء الثاني من درة السياحة الى غاية الساعة السابعة بعد شوية، باش نستقبلوا طبعا اصدقائنا الخبراء والمختصين سي انس سنين وايضا سي حمد عبد اللهوي، باش نحكيوا زاد على الجنوب التونسي، وكي نقولوا الجنوب التونسي نقولوا المناطق الصحراوية الواحات التونسية، نقولوا
3: جزيرة جربة
1: يعني القطاع السياحي اللي هو الدينامو اللي قاعد بصراحة يعطينا في إشراقة كبيرة برشا كيفاش تعامل السنة مع صيف 2026. نرجع بعد النشرة الإخبارية.

0: السادسة مساء على أموج إذاعة المنستير. مع تقديم نشرة الأخبار وهذه هي العناوين. أمطار رعدية غزيرة بعدد من المناطق من بينها الساحل وكميات تصل إلى 60 مليمترا. ترويج أكثر من 69 ألف سيارة في تونس والسوق الموازية تستحوذ على ثلث المبيعات حتى شهر أوت الماضي. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيكون اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات، وتشمل أبرز المناطق المعنية أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل وجهة الساحل، حيث تتراوح على كمية الأمطار بين 20 إلى 40 ملمترا وتصل محليا إلى 60. كما ينتظر وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن تشمل الأمطار القصرين وقفصة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. تحول فريق صحي وممثلون عن مندوبية الفلاحة بالمنستير والمعهد الوطني لعلوم البحار إلى شط أسقانس بالمنستير صباح اليوم إثر ورود معلومات عن تسجيل نفوق كميات كبيرة من الأسماك. وأثر المعاينة الأولية أكد المندوب الجهوي للفلاحة بالمنستير رمزي الملاوح أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي تلوث، مرجحا أن يكون تم التخلص من الأسماك عبر إلقائها في البحر إما من مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك.
1: على إثر ورود معلومة بوجود أسماك نافقة على شط قانف، تحول صاحب رئيس دائرة الصيد البحري وإطار من المعهد الوطني لعلوم البحار، حيث عاينا وجود أسماك نافقة على طول الشط حوالي على طول 300 أو 400 متر على شط قانف من نوع سردينة صغيرة الحجم. تم قياس الأكسجين على مستوى البحر وهو في مستويات عادية، تبين أنه إما يكون مركب صيد بحري تم بإلقاء هذه الأسماك ربما تكون غير صالحة للأكل، أو شاحنة لصاحب تاجر تم إلقاؤها غادكة في الموقع. يعني ما تمش فينومين طبيعي تسبب في نفوق أسماك على طول الشط الصحي.
0: نبقى في ولاية المنستير، حيث تجاوزت نسبة تقدم أشغال مشروع توسيع دار الثقافة بالوردانين 90% وفق ما صرح به المعتمد قيس معلاقي. وشملت التوسعة أحدث فضاء جديد للأنشطة وقاع على العروض ومكاتب إدارية، بما من شأنه تدعيم البنية الثقافية بالوردانين وتوفير فضاءات إضافية لاحتضان الأنشطة الفنية والاستجابة لحاجيات المتسكنين ورواد دار الثقافة.
2: بداية الأشغال تاعه في ديسمبر 2024 ومدة الأشغال 210 يوم بتكلفة إجمالية في حدود 700,000 دينار. حاليا المشروع قارب تقريبا نسبة من 85 إلى 90% نسبة الإنجاز تاعه. ثم توسعة الباحة تاع الدار الثقافة، ثم إعادة تهيئة تاع المكاتب لتوفيرها للأنشطة المبرمجة في دار الثقافة المذكورة، وعنا قاعة العرض لكوبول اللي هي تم صيانتها على مستوى سطح المقاومة للمياه. إن شاء الله بتكون في حلة جديدة ممتازة وترقى إلى مستوى تطلعات شباب الجهة، ولما لا معناها تكون حتى قطب جهوي نظرا لعلاقتها وقدمها، خاصة واني عندها حتى الطابع المعماري تاعها معناها طابع خاص. إن شاء الله تم إنجاز المشروع في أقرب الأجال.
0: هدد أولياء التلاميذ بمنطقة الكرمانية التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل بالدخول في تحركات احتجاجية في حال لم يتم تلافي الأعطاب المتكررة في الحافلة المدرسية التي تقل أبنائهم. فاطمة بن عثمان.
3: تواصل إشكاليات النقل المدرسي بمنطقة الكرمانية التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل بسبب عطب طارئ على مستوى الحافلة التي تقل التلاميذ، ما تسبب في تغيب بعض التلاميذ عن مقاعد الدراسة.
4: الإشكالية اللي هي طرح من أول نهار رجعوا فيه التلاميذ يقرأوا فيش، ومعناها اللي فما عطب في النقل المدرسي، صار طريق معناها صاحب بهم أمبان صار عطب ثاني، ونهار الثالث وكذلك صار عطب ثالث، أو معناها تلامذتنا قاعدين بلاص ما يرجعوا، يعني الأول نهار باش يقراوا يقراوا موجة إيجابية ما لقاوش حتى حاجة معناها اللي تفرح بداها بالنقل المدرسي. تلامذتنا في الكرمانية راهو العدد معناها مش شوية ما شاء الله، كان تهز فيهم كار زينة وعزيزة، يا أخي جابوا لهم الكار اللي فيها 50 بلاصة ولا الضغط عليها أكثر من ليز، ما نعرفش علاش ما زاد الحاجة دي ماذا بينا ينظروا فيها.
5: منطقة الكرمانية اللي تابعة إلى معتمدية الهوارية تحديداً أنا إذن رجعنا في العودة المدرسية في كيران الخرد وحالة مزرية. النقل المدرسي يهم مش الكرمانية كورة، يهم جي 4 أو 5 مناطق، يهم منطقة الكرمانية الحزايزية سيدي محزن سيدي حسون تزغران إن شاء أظن الكل يمشيوا إلى المعهد الثانوي بزاوية المجاز والإعدادية بزاوية المجاز، القرى هذه الكل يتنقلوا المعهد الثانوي بزاوية المجاز وإلى يعني فهمني مدرسة الإعدادية بزاوية المجاز. ما رأنا إلا نهار 15 جات الحافلة الكبيرة ما وصلتش لحدود الكرمانية وتحت أمطار. الأهالي والأولياء قالوا مش نعمل نتحرك احتجاجي على اللي قاعد صاير.
3: وللإشارة وحسب ما أكده مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل ناجح جلاصي، قد تمت صيانة 26 حافلة إضافة إلى تخصيص حافلات للمناطق الريفية.
0: نبقى في ولاية نابل، حيث انطلقت اليوم بمدينة الحمامات اجتماعات المجلس التنفيذي 15 بعد 100 لاتحاد إذاعات الدول العربية لتتواصل على امتداد 3 أيام. الاجتماع ناقش عددا من المسائل أبرزها مواكبة التطورات التكنولوجية واستعمال الذكاء الاصطناعي حسب تصريح السيد محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية.
6: استعرضنا نشاطات الاتحاد من بداية العام حتى هذه الفترة. في بداية كل عام نضع أهداف معينة ونراقبها بشكل مستمر حتى نحقق هذه الأهداف. لابد من قياس الأداء. كان أيضا حديثنا عن الذكاء الاصطناعي وماذا عملنا لكي نكون جزء من هذا التغيير. الاتحاد من خلال التعاون مع الهيئات استطاع أن يساهم في تطوير الأفكار التي تعمل من أجل استيعاب هذا التحول، لأن هذه ثورة ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي ونحن جزء من هذا التغيير وجزء من هذا التحول. كان لنا حديث أيضا التوجهات الاستثمارية للاتحاد، متى ما كان للاتحاد استثمار مالي جيد، متى ما كان قادر الاتحاد على عمل مشاريعه بقوة وبتمكن، وأيضا نخفف من أعباء الميزانية على أعضاء الاتحاد من الهيئات بحيث يكون هناك تمويل ذاتي قوي، وهذا ما حققناه الحمد لله ونسعى أيضا لتعزيز هذا الجانب.
0: شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات في سوقيها الرسمية والموازية بنسبة 13.78% لينهز رقمها 70,000. ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية 47,000 سيارة لغاية شهر أوت بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، فيما سجلت عمليات البيع بيع السيارات في المسالك الموازية بين إعادة التسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين في الخارج المعروف اختصارا بالفسير ارتفاعا لافتا بنسبة 18.31% ليصل إجمالي السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى حوالي 23,000، أي ما يعادل 33% من إجمالي حجم سوق السيارات في تونس. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، أمطار رعدية غزيرة بعدد من المناطق من بينها الساحل وكميات تصل إلى 60 مليمترا. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: درة السياحة مع نجوى المهري.
1: مع نجوى المهري.
0: درة السياحة.
2: درة السياحة.

0: درة السياحة مع نجوى المهري.
1: مع نجوى المهري
0: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات. في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي، الثقافي، السياسي، الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
2: نصر الله الوسلاتية، حاجب العيون، على الموجة 97.3.
3: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1.
4: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: درة السياحة مع نجوى المهري.
1: مع نجوى المهري
2: رجعنا معكم في الجزء الثاني من برنامج درة السياحة اللي يتواصل معكم حتى لسبعة متاع العشية في أول عدد في الشبكة الخريفية الشتوية. مرحبا بكم أينما كنتم. طبعا نحتفي بتونس عاصمة للسياحة العربية. كنا نحكي على موضوع مهم جدا, يعني طبعا تباعا للموسم الصيفي, وإحنا أصبحنا نتحدث عن ما عادش نحكي على موسم صيفي, نحكي على السياحة أو القطاع السياحي على طول العام. التغيرات المناخية وتأثيرها على السياحة في تونس والعالم والرهانات المستقبلية لضمان استدامة القطاع السياحي خاصة في تونس. نرحب مجددا بضيوفي في الأستوديو, الأستاذ محمد هلال الخبير السياحي, سي عبد القادر الخالق عبد الخالق عبد الرحمن أستاذ في جامعة سوسة ومختص في علم المناخ, وأيضا نرحب بسي حسام الخشين مدير عام بالنيابة للشركة العربية للسياحة مارينا المنستير, ويلتحق بنا صديقنا صديق البرنامج طبعا أنس سنين, أيضا هو الخبير السياحي والمطلع طبعا في القطاع السياحي إن كان على المستوى الوطني والعالمي. أيضا سي أنس مرحبا بك, أهلا وسهلا, مساء النور.
3: مساء النور, مرحبا بك مدام, مرحبا بكل الحاضرين معك وكل مستمعين اليوم إذاعة منستير.
2: نعم, درة السياحة تونس, وإحنا اليوم كان على طاولة النقاش في درة السياحة التغيرات المناخية وما أدراك ما التغيرات المناخية تأثيرها على القطاع السياحي في تونس, النظرة المستقبلية في ظل هذه التغيرات. سي أنس أكيد عندك انطباعات وعندك ما تقول في المجال هذا بالذات.
3: صحيح, حسني الحقيقة عرفنا عام شوية في برشة تغيرات طبيعية أثروا الحقيقة على القطاع السياحي بطريقة مباشرة في تونس وإلا في كل مناطق العالم تقريبا. تغيرات الحقيقة عرفتها خاصة منطقة البحر الأبيض المتوسط, جنوب بحر الأبيض المتوسط والمناطق في إسبانيا وتونس والمغرب بأقل الحقيقة حرارة, جزائر وليبيا, لكن هذوما ما يعرفوش الحقيقة تطور سياحي كبير كما نعرفوا المناطق الأخرى. وهذا أثر الحقيقة على على على المدة على مدة جويلية أوت, برشة سياح تقلقوا من الاضطرابات الحرارية الكبيرة, ويظهر لي السادة الحضور الموجودين معك عندهم أكثر خبرة على المستوى المناخ وأنا أفسروا الحقيقة كيف صارت العمليات هذه وتأثيرها على المناخ. فكانت السياح فما قلق شوية على خاصة في فترة أوت بحرارة مرتفعة كبيرة, وتعرف لأنه حتى من الأطباء أكدوا لأنه ضربات الحرارة اللي عرفناها كانت كبيرة وتجمش تكون حتى تجم تكون ضربة الحرارة مباشرة بوجوده تحت الشمس أو حتى ما هوش موجود في الشمس, يعني في في في بلازة أخرى يجب تكون فما ضربة حرارية. يعني هذوما كانوا السياح عبروا في بعض الأحيان على القلق متاعهم بالحرارة هذه المرتفعة. شنو صار تو على على على مستوى تونس؟ خطر الحرارة ما أثرتش فقط على على السياح, أثرت أيضا على كما نعرف على الإمداد في الكهرباء, على على ندرة المياه, على على إمداد على إمداد النزل والمناطق الأخرى بالمياه. يعني هذا الكل كان عنده تأثير كبير على على راحة الحريف. احنا برك اني ما نحبش نحكي فقط على راحة الحريف لاني تعرضت للإشكالية هذه السنة في مستوى العمل متاعي. ما كانتش المشكلة هي راحة الحريف فقط, كانت ايضا راحة الناس اللي تخدم في المجال السياحي. يعني كي تشوف عبيد في الليل ما تجمش ترقد لنظرا لانقطاعات متواترة للكهرباء والكليماتيزاسيون, فما قل مشكلة في المياه, هذوما ونيفو دو لا بيرفورمانس القدرة بتاعتي في الخدمة تكون
2: والمردود نتاعهم في الخدمة معناها يقل
3: المردود نتاعهم أثر. يعني احنا لازم نشوفها من نظرتين, من نظرة الحريف ومن نظرة الإنسان اللي قاعد يخدم في لوتيل ولا يخدم في وكالة أسفار ولا كجاردينيا اللي قاعد يخدم وكل عساس الموجود على البحر, هذاك راهو تأثير الحرارة كبير ياسر على مردوديته. هذوما كلهم مشاكل الحقيقة يلزمنا ننظرهم, يلزمنا نحطوهم على الطاولة ونشوفوهم. وكان يمكن الحقيقة كنا حقنا نظرنا لهم 10 ولا 15 سنة قبل
2: تالي, صحيح
3: باش نكونوا واضحين، لكن التغيير وين جاي في الطريق توا من المهدية وسوسة الحقيقة، معناه كي نشوف الأوساخ والبلاستيك الموجود نقول راه هذاك هو معناه في الآخر بلاعادكم ردت إليكم، معناه كما احنا وسخنا المحيط، المحيط الكلي كي قاعد يرجعنا في يعاقب فينا معناها ب بتطرف حراري كبير على الاخر ب لما كناش مستنسين مده نتاع كنا مستنسين بثلاثة أربعة ايامات نلقاو روحنا في 10 و15 يوم حراره متتاليه ليل وصباح، معناها ماهوش عمليه معناها
2: 15 يوم يظهر لي احنا قربت يعني تقريبا شهر وحتى اكثر زياده، معناها الناس تقلقت برشا باهي. فاحنا نحكيو توا على شنو الاجراءات اللي يمكن تتخذها تونس يعني للتكيف مع القطاع السياحي وباش تتفادى مخاطر المناخيه، كما نحكيو مع كنا منذ قليل مع الاخيين وخاصه مع المختص سي عبد الخالق عبد الرحمن، السياسات اللي يمكن تعتمدها يعني تونس والدول لحمايه السياحة القطاع السياحي يعني ككل من المخاطر المناخية.
3: أني رأي الشخصي بيصير تغيير نيفو دو لا سيزوناليتي، يعني المواسم بتتغير شوية. يعني جويليا أوت تتحول إلى سبتمبر أكتوبر. يعني الإشكالية الوحيدة يبقى سبتمبر أكتوبر في العائلات اللي عندهم صغار يقرأوا يصعب عليهم التنقل لبرا. يصير قاعدين نلاحظوا معناه حتى احنا تو سبتمبر في العدد نتاعو خير من اوت. تاثير نتاع الحراره الكبيره على اوت اثر في الرقم شويه. انا جوست باش نعطيك فكره، احنا تو تقريبا نحكي جلوبال مو في نفس ارقام سنه 2025 تقريبا في نفس الارقام نحكيو على الا 0.4 حاجه قد معنا، يعني تقريبا باش نكملوا العام بنفس عدد 2025 ماناش باش نلحقوا على 12 مليون. ما نتصور صعيبه شويه العمليه سوف يصير اكسبلوا كبير، اما باش نقعدوا في العدد هذوك. كيفاش احنا نجموا تو نفكروا نفكروا استراتيجيا الحقيقه؟ نتصور اغلب الناس باش تكون من الفويي معناها من العائله الصغيره الى اكبر شركات، الناس كل سنه باش تعمل الريزيرف نتاع الماء نتاعها. هذا رايي الشخصي معناها. على مود شيخ باش يشري 10 15 ستيكه
2: والله والله ان شاء الله يا ربي ما تتكررش معناها اللي قعدنا شفناه في 2000 صيف 2016 بربي، معناها احنا هكا تو ما يجيش الناس كل ما في الديار، راهو الماء في الديار معناها الناس، فما ناس تشري بلهفه كبيره برشا، فان شاء الله يا ربي ما يكونش الصيف الصيفنا القادم ما عادش نلقاو نكته ماء في الاسواق. ان شاء الله لا يزال
3: ايوه يدل وزاره التجاره باش تاخذ قرار السنه في استراتيجيا باش تترك معناها ستوك موجود باش تجم يلزم فما ستوك استراتيجي، لانه كل الكميه الاستهلاك اكثر من كميه الانتاج يلزم يكون فما ستوك استراتيجي. النزول الحقيقه اني رايي الشخصي تو التفكير جديا اذا في صوره تصير انقطاعات تيارات كهربائيه قديش عندنا، لازم تكون عندنا معلومه كامله قديش غدوه القدره باش ننتجوا كهرباء باش نجموا نغطيوا الاستهلاك نتاعنا. اذا في صوره ما نلحقوش على هذاك، اسكو احنا عندنا قدره باش نصرفوا ما بين 500 و600 الف دينار للنزل باش يجي يركب جنراتور باش يغطي الاستهلاك الكامل نتاع الكهرباء؟
2: نعم.
3: سي محمد جبد الموضوع نتاع الحكم الرشيد اللي صارت خاصه على مستوى ولايه المستير ولايه المهديه، انه تم الاتفاق في قطع الكهرباء في اوقات معينه، لو تم الاتفاق ما بين معناها الشركات التونسيه للكهرباء وما بعد النزول يقولوا لهم في الوقت المحدد، هذيك تكون العمليه اسهل. لازم تكون فما اكثر كوميونيكاسيون الحقيقه، وهذاك اللي قلقنا برشا. احنا سنين ما عندناش معلومه واضحه، واحنا كي نسالوا حتى من برا ما عندناش معلومه واضحه نقول وقتاش يتقص الضوء ولا وقتاش يتقص الماء، ما عندنا حتى معلومه على الموضوع هذاك، وكذلك اثر برشا على الجديه في المعلومه. لازم تكون عندنا معلومه واضحه وجديه معناها نقولوا هذا الوقت. دونك هذا يظهر لي باش يصير كما قلت تغيير في الموسم، باش يصير بعض السياح احنا راهو دائما نبقى وجهه مطلوبه على خاطر ما نجموش نخرجوا من خريطه السياحه العالميه. تونس تبقى ديما وجهه مطلوبه اليوم وغدوه مهما تكون، ولي ريزيليونس وني تري ريزيليون معناها عندنا القدره الحقيقه باش نقفوا قدام الكريز، معناها الكريز على عشتها تونس ماهيش واحده ولا اثنين معناها، وكل مره الحمد لله نرجع بقوه ونقعد ديما مطلوبين على المستوى الدولي. معناها تشوف انت سي مارشي الفرنساوي بالارقام نتاعو والمارشي الالماني والمارشي الانجليزي والبولوني كلهم اسواق الحقيقه عرفت تقدم، ورغم كما قال سي محمد احنا حتى في بعض الاحيان حبينا اعلنا معناها باش نقولوا راه فما اضطرابات في بعض فما فما حراره قويه ورا فما اضطرابات ماء فما اضطرابات ضوء. الحقيقه فما السياح الحقيقه باش ياخذوا قرار دانيلاسيون عمليه صعيبه برشا على خاطر ماهيش سيتون كيفاش يقولوا سيتون فورس ماجور دونك ما يلزمش ياخذوا قرار هكاك. اما على الاقل السائح يبدا افيرتي يبدا في باله بالموضوع باش كي يجي يبدا حاضر المواضيع كيف هذه معنا. دونك التفكير في ايضا في توسكي طاقه متجدده الحقيقه يلزم نفكروا جديا.
2: كنا نحكي على الطاقات المتجدده صحيح اللي هي نجم نقولوا احنا هي اللي باش تخرجنا من عنق زجاجة مع التغيرات المناخيه هذيا. ايضا زيدا كيف سي انس نحكيوا كما قلت على السياحه يعني في في في مع في الواجهه مع التغيرات المناخيه على قد ما هي تهدد السياحه اليوم على قد ما انه نحكيوا على فرصه زيدا اخرى لاعاده تشكيلها نحو نموذج اكثر استدامة هكا ولا
3: قلت له ما عندناش حتى حل اخر معناها الاستدامة هذا موضوع ناقشنا فيه من 10 سنوات واحنا نحكي نفس الموضوع
2: لا.
3: يعني احنا اذا ما نمشيوش في سياحه مستديمه ما نجموش نمنعها السياحه من هنا 15 سنه اخرى الحقيقه يعني لازمنا ننظروا في نظره كيفاش نجموا نحميوا الماء بتاعنا كيفاش نجموا نحميوا الشاطئ البحري بتاعنا كيفاش نجموا نحميوا الطاقه ونلقاو وجود طاقات متجدده اخرى غير الطاقه الكهربائيه المستعمله يعني ديساليناسيون تحليه المياه البحر يعني طريقه جديده باش نجموا على الاقل نغطيوا الفارق في في كميات مياه يعني هذا توجه لا نقاش فيه معنا وغدو كأنت كديستيناسيون كوجهه اذا ما توريش انك تعمل على الاشياء هذه باش توري لانت وجهه مستدامه الحقيقه في الاخر تولي ما عادش عندك قدره تنافسيه مع الوجهات الاخرى العالميه.
2: نعم صحيح احنا تو يعني نحكيوا على السياحه في علاقه بالذكاء الاصطناعي اليوم يعني تو احنا تقدمنا اشواط فلازم انه نكونوا مواكبين العصر وقطار بتبيع التحول الرقمي هذايا وكيفاش نجمو نطوروا من السياحه نتاعنا. سي انس يعطيك الصحه ديما مواكبنا حتى بالاستماع زاد كيف ومتابعنا وان شاء الله يا ربي الايامات القادمه تكون بحذينا احنا استنيناك راهو في الاستوديوات ها نعرفوا انه الاجواء العائليه بتبيع اي مازلت راهو باش تجيب لنا عاد بوكي النوار تجيب لنا وتجي تفرحنا
3: هكا ولا على فكره مدام شكرا اغنيه الاولى فاطمه الحقيقه أبدعت فيها الأغنية الأولى.
2: أي ليش كنت أديها؟ ليش كنت أديها؟
3: للزوجة العزيزة فاطمة بيسير.
2: حتى أنا حبيت نقوله بربي. ذكا حوسي. أنا سيعطيك الصحة شكرا ليك. تحية للعائلة مدام فاطمة. لاستغرونا للكل معنيها اللي يسمعوا فينا ويتواصلوا معنا. وإن شاء الله تكونوا معنا في قادم الأيام. وإنت فرد من طبعا هذا البرنامج اللي أسسناه مع بعضنا الناس الكل. بروح بحبة كبيرة برشا. سي محمد يحب يقول حاجة.
1: تحية ليك ولجميع العائلة.
2: نعم. شكرا لك
1: ان شاء الله توصل للسوسه بالسلامه
2: طريق السلامه والامان ليك سي انس سنين طبعا الخبير السياحي مازلنا مواصلين سي حمده عبد اللوي بعد شويه باش يلتحق بينا عبر الهاتف بتبيع سي فوزي لو كان تتصل بي سي حمده معنا للحوار يظهر لي هذايا تحب له قداش من برنامج من حصه هيك ولا سي محمد تفضل
1: شوف فما حاجه مهمه نزيد نسطرها وقال سي انس رغم انت نجمش تكون الحوكمه رشيده من غير معلومه دقيقه
2: نعم
1: باش تتحكم في الاشياء لازمك عندك معلومه وقتاش باش يسكر الضوء
2: باش نجم تتصرف
1: باش نجم تتصرف
2: تلقى الوقت باش تتصرف
1: السيد يقول لك معناتها محطه سيدي عبد الحميد نتاع تحليه المياه في غضون 10 ايام باش تكون تخدم هذا في جوان
2: نعم.
1: الى يوم من هذا ما بداش تخدم
2: نعم
1: لازم يكون معناتها مسؤول على التصريح نتاعو راه فما حسابات فما ناس دي بروفيسيونيل دو توريزم راه قاعده تخدم عدد دي كونترا نتاعها وكذا ماشي لعبه راهو انسان كي يعطي المعلومه يكون متاكد منها
2: نعم
1: ويكون فما شفاف شوف اليوم الحوكمه راه تطورت تعتمد على المعلومه تعتمد على التكنولوجيا اليوم مثال احنا اليوم نخدموا على مخطط التهيئه لولايه المستير مكتب دراسات طلب مثال للريزو دي مويان هو التنسيون تاع ستاك يقول لك ما عندناش حاضر اتون نعطيه لك هذا نتاع المويان هو التنسيون وسامحني راني في المكنين فما اروندسمون اخرى دائره اخرى تعطيك البلان معناتها ما عندناش بلان دي هوت مويان تنسيون فهمتني نتاع ولايه المستير كيف في السونات نفس الشيء يقول لك عندكم سيج يقول لك عندنا سيج منظومه سيج ولكن مش داخلين فيها بالكدا وكذا وصلنا مي احنا متاخرين علميا رانا متاخرين. ما نجمش تعمل استراتيجيه وحوكمه جيده اذا ما عندكش امثله, اذا ما تستعملش السيك, اذا ما عندكش معلومه محينه.
2: نعم.
1: كيف كيف مثال الغاز يقول لك انا ما نجمش نعطيك معلومات على الريزو نتاع الغاز هذاك امن دوله ولا صار ماشي امن دوله سامحني.
2: نعم نعم.
1: المال تقص والدوله تقص ماهوش امن دوله.
2: هو على كل حال احنا تو هذيا كما قلنا احنا ورشه, الورشه هذه البرنامج هو ورشه للتباحث ومجموعه من الاراء
1: لازم
2: نتعاون وفما تواصل كما قلت انت كما كنا نحكيو. سي حمده حاضر ولا لا؟ خلينا نمشيو للجنوب يا سيدي ونشم نسمه الجنوب وجربه. جزيره الاحلام جربه. مرحبا بك سي حمده, كيف الحال والاحوال؟
4: مرحبا بك, مرحبا بجميع مسامعين ومتابعي إذاعة المنسير, ومرحبا بضيوفك الكرام ومسلمين برشا.
2: يعيشك سي حمد.
4: باش نجي في آخر جويلية أوت مالوريزمون قصنا الماء والذوق نخد في تاريخ.
2: احنا كنا نحكي توا منذ قليل كنا نحكي على جايتك
1: سي حمد. مرحبا بك في المسير وقد نستناو فيك راهو في المسير
2: باش نبرمجولك جاية. راح
4: باش نجي وما نجيكمش, أما ما جيتش قلت علق الماء في الدار عندي دونك احنا هنا في الجنوب دونك خالنا ديما بعادات.
2: قلت له سي محمد يطلعش سي حمد جاي للمسير وما جاناش وما كلمناش وقال باش نتكلم معاكم.
1: سيدي نحضروا لك الماء
2: ان شاء الله. ان شاء الله
1: نتهنى توا في الضوء والماء مع شكر
2: على ياسمين ومرحبا بك لبحذا بحذينا
1: وخيرات الكل ان شاء الله
4: اكثر وبجميع مستمعين اذاعه منسير
2: يعيشك انت متابع
4: الشرس على الاذاعه البرنامج هذايا دره السياحه لان كلها دره هي ولا شفتها اللؤلؤات تبدا تتغبر لكن نحيه تقعد ديما اللؤلؤات
2: اللؤلؤات
4: تقعد ديما الفالر الدره مش تقعد ديما معناها حتى كان صار شويه بوسياره كلكم
2: صحيح كما قال سي أنس قالك الوجهة المطلوبة رأي تونس تبقى ديما وجهة مطلوبة هكا ولا ليه؟
4: تلك قدرنا
2: والحمد لله أحلى قدر على كل تأثرات
4: كذبنا نشحوه معناها احنا كملناك في البيت مش كرينا نخدموها ونحاول نقدموا بها دونك اختيار السياحة كقاطرة للتنمية في تونس من عام 57 من استقلال تونس.
2: نعم.
4: ليش مش حاجة جديدة؟ صار ما دي بيريود صعب لكن الحمد لله لازم نقف ونساور رجال وولاد صغار وصغار بلادنا وسياحتنا.
2: أنت كنت في المتابعة ولا لا معناها للأخيين طبعا ولا عندك الكوره؟ قلت لي الكوره وفيت راهو الكوره.
4: لا ولا مش الكوره لا عندنا لحد ديما
2: سيف اجواء عائليه على كل ندخلوا احنا في الاجواء العائليه متسيلش على خاطر بلادنا والقطاع السياحي هذايا يهمنا الناس الكل معناها مختصين ومش مختصين ولاد بلاد تونس في تونس وخارج تونس. خلينا نحكيوا اليوم كما قلنا على نعملوا حوصله للي تعدى في الموسم الصيفي تغيرات المناخيه تاثير كبير برشا على سياحتنا وعلى القطاع السياحي اليوم مش كان في تونس حتى في العالم. كيفاش ترى معناها كيفاش تأثرت خاصة تو تونس والمناطق الصحراوية الواحات التونسية بالتغيرات المناخية وإحنا نعرفوا معناها حتى في الصيف الوجهة إلى الجنوب وجهة متميزة بامتياز إحنا نقوله هكا ولا إيه؟
4: الحمد لله لكن سان نوضحوا حاجة اللي معناها الموجة متاع السخانة هذه جات في جويلية أوت جات العالم كامل مانيش معناها وحدنا جات العالم كامل بوم بعد كل دولة كيفاش بقدرة نتاعها باش تنجم تجاري الطقس نتاعها سخانة ولا برد ولا مطر وفيضانات كل دولة وقدراتها. احنا جويلية أوت كما قال سي أنس وقت الحريف عمل الحجز نتاعه مش مجي في آخر وقت ينولي طياته خاصة بمعناها ما هوش مش يجي ينولي في آخر وقت دونك مش يجي يفاجيلي سور بلاس اللي قاعد ما نبدوش توا احنا بعض الناس مش يقول ثم ارتفاع في الحجوزات ولا ما ثمش معنا انيولاسيون رد بالنا ثم ريكلاماسيون لكن ما ثمش انيولاسيون خاطر جينا في الذروه نتاع الصائفه ونشوفوا داير احنا ما ثمش حتى تصريحات صارت من الصوره معناها المعنيه الصيفيه كامله يا داير كما قالت انس وقال الكره ساعه زاده في البلاتو بحريك بعض من الداخلين قلت معناها هي مشكلتنا في المعلومه انفورماسيون غايبه بالنسبه فما الشهادات جهويه لهنا ويقول الولايه لكن قسطان الماء والضوء يتعديهم حتى هما هذه ما نجيش نقول دونك تم سجلنا راهو زيادات ولا حجوزات ولا نفس الحجوزات حتى 31 جويليه ولكن حصل الامر الصدور ريزرفاسيون محطوطه الناس انجاجي الناس جات لكن شنو هو اللي يصير؟ انت كيفاش تعمل اللي صار النزل بيان سور بداو يجيبوا بالصهاريج الماء من يمين ويسار كيفاش ينجموا يجيبوا معناها الماء للنزل الضوء معناها اللي يعمل دي جروب واللي جاب دي جروب الكتروجين كل واحد كيفاش يتصرف لكن البيوت قاعد كليماتيزي في برشا نزل بس كيفاه معناها تم تكلفه زايده اللي مش حاسبها النزل اللي كان ممكن هو مش يقعد يخدم بها اكثر ولا مش يصلح بها حاجات كلي فصوت ايجاري في الصيف هو يعمل حاجات يفرح بها الحريق قاعد ايجاري في النسيسيتي اللي هو الماء والضوء اللي هو حاجة أنا ماما ما يخممش فيها تجي فاتورة يخلصها ويتعدى روحه هذه هذه ديجا كلفة زايدة بالنسبة للنزول هما أدرى ديجا بالواحد أنا وإحنا نعرف أنا في الدومين ونعيشوه ونعرفوه حاجة ثانية اللي أنت تراجع جودة الخدمات شو راحة الزائر أنت مشيت النزول وأنا ما مشيتش خاطر ما نحبش نمشي نخلص بياج ونكون مش على رحلة أنا الحريف كيفاش يجي ما يلقاش ما في بيته ولا ما يلقاش ضوء سيرتو في النزول معناها الماء تعداوها يجيبوا في الصهاريج ما يلقاش الضوء تلقاش عليك ما تيزا مش يولي يرجع ريكلاماسيونات حاجه اخرى اللي صارت كونه الحريف من اللي يجي يقعد يريكلام ايش يصير ما عادش يمشي للمتعهد وكالة الأسفار نتاعه اللي جاي معاه باش ياخذ رحلات ويخرج يكتشف تونس وتصير هكي ديناميكيه في البلاد نتاع الارتيزانا وبيع بعض الصناعات التقليديه والمطاعم والدوله الاقتصاديه ككل متاحف ومطاعم وتخدم وكالات الأسفار ما خدموش خاطر حريف قاعد على الريسبسيون يريكلامي
2: نعم
4: يمشي يعوم شويه في البيسين ويرجع الريكلاماسيون وقتاش يرجع الضوء وقتاش يرجع الكليماتيزور معناها وبعد يجي شفت وانت في ريبورتاج الصناعه التقليديه يقول لك متم حرفه ما يخرجوش من النزل
2: هي توا معناها كما قلت يعني تخربيطه كامله معناها في الاستفاده
4: انا نقول معناها الضغط هذا كله وحتى انت هذا هو الامباكت نتاع هذا وقت اللي صار في الفيسبوك بارتو في الصحافه العالميه
2: واثر على النفسيه ونفسيتنا احنا حتى كاعلاميين راهم اثر علينا الكل انا سي حمده معناها احنا تو باش نمشيو شويه الحلول معاك خاصه تو الاستاذ عبد الخالق بن عبد الرحمن طبعا المختص في علم المناخ قال يلزمنا بلان بي ديما نحضروا بلان بي للتغيرات المناخية باش ما نتفاجئوش معناها توا نجم نقولوا احنا الإجراءات يمكن تكون في قادم الأيام أو حتى الموسم القادم إن شاء الله كيفاش
1: التغير المناخي هي حقيقة
2: هذيك لا شك فيها ولا اختلاف كيفاش النجم والسياسات اللي نجم نخدموا عليها توا في قادم الأيام
4: ونقضوا احنا سياحيا شنو الحاجة اللي نجم نعطوها المتعاهدي وكالة أسفار السياح اللي العام جاي باش يعاود يرجع ويجي ولكن نجم تقول يرجع لكن نجم يضغط لك على الاسعار
2: نعم
4: يقول لك انت دونك الجهه نتاعك صار فيها برشا ريكلاماسيونات الاسعار تنقص العام الجاي واحنا مش هذا اللي نحبوا عليه نحبوا في السياحه هو شنو المشكله احنا فيها في السياحه كي ناخذوا السياحه وحدها فيها تشتت التشريعات ولهذا احنا نقولوا وقت اللي نحبوا نعملوا حاجه اللي هي تصلح للبلاد للخدام كما قال ما ينجم يمشي يخدم فرحان خاطر دوش وجا وبيت في كليماتيزور في بيته واموره مريقله دونك يخدم الاز وفهم شيء والناس كلها تتعدى خاطر راس مالنا هو العمل راس مالنا هو الماء احنا نقولوا انا نقول من انا كرايي كحمد عبد الله نقول دونك عندنا بوابه مفتوحه قريبا معناها غدوه هي تونس عاصمه للسياحه
2: العربيه
4: ولي هذا نقول احنا نجيو توا تصير كما صارت وقت في التنظيم نتاع الفرنكوفونيه في جربه كان ثم قائد وثم الوزارات كل دار معاه ثم واحد كل شيف دوركستر نقول احنا متجي اليوم تونس تحط ونيفو رئاسه الحكومه ورئيس الدوله شكون انسان اللي ولا وزاره ولا مسؤول هو كيفاش ينسق ما بين الوزارات يقول وين نحبوا نوصلوا هذه كما قال سعد الخالق دونك التغيرات المناخيه لازمناها دونك معناها هذه حاجات فنكي انا حضرت 2013 في منتدى عالمي في باريس على ندره المياه في المستقبل يقول لك كل شيء كندا اللي مش تقعد على بري بوندون كورن سيكل شويه جنيف ما باس سويسرا كامله حسنا دونك اذا ما نقولوا احنا نقولوا احنا خاطر شو احنا تمسنا سياحيا اقتصاديا معناها ثقافيا اجتماعيا حضاريا خاطر حالتنا معناها كيفاش تروحي بعدين

0: عندنا مشاكل في الماء والضوء. ما قلنا السنة إن شاء الله ما نجينوش مشاكل. السنة ولينا نتمنى في مشاكل عمناو.
1: وإن شاء الله يا ربي السنة القادمة ما نكونوش نتمنى ومعناها في التدارك هذه اللي عملناها في السنة.
0: إيه مين شو وراء ومثلاش حاجة عصا صحيح ولا ماشي جيو نرقد ونقوم حتى ربي قال اعملوا.
1: لا هو صحيح لكن المختصين توا في علم المناخ يجيو يحكيوا على المناخ معناها والاحتباس الحراري والجاي يخوفونا راهم شويه، لكن رغم ذلك يلزم فما الاحتياطات كما قال هو نخدموا على البلان بي وفما استعدادات كبيره برشا من توا نقراوا حسابها للموسم القادم. واحنا نحتفيوا كما قلنا بتونس عاصمه للسياحه العربيه، مهم جدا السنه هذه باش نعملوها بلاتوات يظهر لي ورشات للتفكير. شكرا ليك سي حمدة، احنا نستناوك في المنستير برمجولك في جاية للمنستير
0: قريب ان شاء الله يكون معنا نسمع عن قريب تم اجتماع ولا بلاتو معناها
1: اي متسائل شو قال حتى مائدة مستديرة نتلموا فيها الناس كل. شكرا ليك سي حمدة على تلبية الدعوة،
0: ان شاء الله غدوة خير
1: ان شاء الله. امين يا ربي، احسن كلمة قلتها، تحياتي ليك. مع انه غدوة خير أمل كبير برشا، كلنا يد واحدة باش نجمو نستعدوا لما هو أحسن لبلادنا والقطاع متاعنا. وقفة غنائية شوية أيمن، بعد نرجع باش نخدمو مع

0: الفن والثقافة هما الأساس، وإن شاء الله يا رب نشوفوا سياحة ثقافية. نتصور معناها تونس عاصمة للسياحة العربية والثقافية زادة في قادم الأيام. مرحبا بكم من جديد في الدقائق الأخيرة. خلينا نختم سيد محمد هلال في كلمة، شو نجم نقوله معناها في الحوار هذا؟
1: في كلمة رهو تغيرات مناخية رهو حقيقة.
0: نعم
1: حقيقة.
0: نعم.
1: لازم نتصدوا له كان بالاستراتيجيات وبالتخطيط وبالعمل. وخاصة لراهو من نجم نعملوا حكمة رشيد وتأقلم إلا بالمعلومة الصحيحة وإلا بالتخطيط. اليوم في المخطط ديما لفولي شانجمون كليماتيك ديما موجود.
0: نعم.
1: وإن شاء الله نقولوا المستقبل خير
0: إن شاء الله. سي حسين لخشين تفضل.
2: عايشك يعطيكم صحة على الفكرة متاع البرنامج اللي هو برمي الحلول للمشاكل متاع القطاع السياحي، اللي هو واحد يحكي في المشكلة ويخرج باللي بوان بوزيتيف باش نبنيه على اللي حكيناه الكل. كما قلنا التغيرات المناخية مش تبدل في الكومبورتمون متاع السائح ومتاع مهنة السياحة. شوية وقت معناتها باش نمشيه معناتها الطاقات الخضراء ومعناتها باش نحسنوا في المردودية متاع الشركات. عندها كلفة صحيحة، ما فما ديفون اللي موجودين باش يفنانسي والحكاية ذوما. نمشي ونلوجو وندقوا البيبان، نشوفوا ليفون اللي موجودين في الخارج باش نمولوا الانفستيسمون في الطاقات الخضراء. ونحن بلادنا مبنية سبيسيالمون على كما قالوا الخيان على السياحة، من معناها خيار استراتيجي من 57 من الاستقلال. نبدلوا جوست في الكاتيجوري، ما عادش نعملوا على السياحات الشاطئيه اللي هي متتاثر برشا اكثر من سياحات اخرى، ونمشيوا للسياحات اكثر ثقافيه، اعمال بيئيه، كل
0: شيء عندنا احنا النواع الكل موجودين.
2: اي سياحي مثلا سنسيبل للسياحات السياحه الشاطئيه ما نجمش يجي، نعوضوا بسياح في الكاتيجوري اخرى.
0: نعم شكرا ليك سي حسام نخشين. سي عبد الخالق عبد الرحمن طبعا المختص في علم المناخ، الكلمة متاعك انت هي اللي مش تكون عندك
3: الكلمة الأخيرة فيما يخص التغيرات المناخية. كما قال سي محمد بكري هي حقيقة، لكن حسبني ما نشوف ما يشي بك، مش مرعبة جدا،
0: مش بك الخطورة،
3: ما يشي بك الخطورة اللي يشوفها بعض العباد.
0: نعم.
3: راهو الإمكانية متاع الادابتاسيون التأقلم معها والتكيف موجودة. مناش باش نسكروا البلاد ونخرجوا منها على خاطر التغيرات المناخية، لا، راي الحلول
0: موجودة. باش نمشيو حتى لو كاين
3: صحيح معناتها راي الحلول موجودة. الحاجة برك انه نبداو فيها من توا. راهو الوقت معناتها ماهوش طويل باش يخلي لك الفضاء باش تدي في عقلك،
0: من توا
3: نبنيو استراتيجية على معناتها سياحة مستدامة اللي تحط في اعتبارها السيناريوهات متاع التغيرات المناخية. هذه لازم تتحط في الاعتبار السيناريوهات القادمة.
0: نعم.
3: وتونس ولادة والعالم ولادة،
0: والحمد لله
3: الحلول موجودة.
0: على كل نعرف أنه المسؤولين في القطاع هذا قاعدين يسمعوا فينا بالطبيعة من خلال درة السياحة هي تونس، وإن شاء الله يا ربي كما قلنا غدوة خير، وإن شاء الله نخفى عليه. وإحنا في المتابعة فاش قاعدين نعملوا إحنا تو، إحنا في المتابعة. شكرا ليك أستاذنا على تلبية الدعوة لإذاعة المنستير ولبرنامجنا. هكا نقول لكم شكرا لكم أيمن الشيبي لطفي المكي. سينما بعد شوية مع زميلنا فوزي الصخيري. إلى اللقاء.
4: طول يا ليل
5: يا ليل
4: واسهر يا عين
5: يا

0: طول وسكينة فراحك طول طول.
1: السابعة مساء على موج إذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
1: موجز الأخبار. مساء الخير. جرت اليوم ثالث مباريات مؤجلة لحساب الجولة الأولى. حقق اتحاد بنقردان فوزا على ضيفه نادي حمام لمف بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب 7 مارس ببنقردان. وفي المباراتين المؤجلتين لحساب الجولة الرابعة فاز النادي الإفريقي على الترجي الجرجيسي بهدف دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بملعب حمد العقرب ببرادس. وفي صفاقس تغلب النادي صفاقس على النادي البنزرتي بهدفين نظيفين. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيكون اليوم ملائما لنزول أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الجهات وتشمل أقصى الشمال وتونس الكبرى ونابل والساحل، حيث تتراوح على الكميات كميات الأمطار بين 20 إلى 40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم. ويتواصل نزول الأمطار يوم غد الاثنين خاصة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي. تحول فريق صحي وممثلون عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنسير والمعهد الوطني لعلوم البحار إلى شاطئ إسقانس بالمنسير صباح اليوم إثر ورود معلومات عن تسجيل نفوق كميات كبيرة من الأسماك. وأثر المعاينة الأولية أكد المندوب الجهوي للفلاحة بالمنسير رمزي الملاوح في تصريح الأخبار أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي تلوث وراء الحادثة، مرجحا أنه قد يكون تم التخلص من الأسماك عبر إلقائها في البحر إما من مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك. سجل عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة لغاية 18 من الشهر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. ففيما يتعلق بوفيات وجرح الحوادث، كشف المرصد أن السرعة تتصدر المرتبة الأولى في أبرز أسباب الحوادث القاتلة، حيث استأثرت بنسبة 36.37% من مجموع القتلى و 23.25% من مجموع الجرحى، يليها السهو وعدم الانتباه فقط على الطريق. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا سينما بعد الفاصل مع فوزي سخيري.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7. سينما مع فوزي الصخيري.
2: مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. سينما مباشرة على موجة ذات المنستير من الآن وحتى 8 ليلا. طبيعة برنامج سينما في الشبكة الجديدة الخريفية الشتوية لإذاعة المنستير كل يوم أحد من 7 إلى 8 ليلا. في حصة الليلة نتابع بعد قليل نستقبل المخرج هيفل بن يوسف وجديد السينمائي دار العرس بعد عرضه ما قبل الأول أمام الإعلاميين الجمعة الفارط، والفيلم سيكون في دور السينما التونسية انطلاقا من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. لقائنا الثاني سيكون مباشرة من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، نحكيه مع المخرج كمال العريضي اللي قدم شريطه هلع في مهرجان فينيسيا السينمائي الأخير 9 سبتمبر 2026، طبعا في إطار الدورة 83. هو واحد من 7 أفلام أولى فقط تم اختيارها للمسابقة الرسمية هذا العام ضمن أسبوع النقاد. في حصة كذلك أخبار سينمائية تونسية وعالمية وترتيب طبعا أفضل الأفلام في الولايات المتحدة الأمريكية. الشريط الفائز بالأسد الذهبي في الدورة 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي. وإن شاء الله إذا كان عندنا وقت نختتم الحصة ومن ذكيرة السينما العالمية فيلم ميدناين إكسبريس، فيلم رائع جدا أثار يعني جدل كبير جدا يعني أثناء طرحه يعني في دور السينما سنة 1978. هذا تقريبا أهم فقرات حصة هذا المساء مع تحيات لطفي المكي وفوز الصخيري.

0: 7 و 12 دقيقة على موجات إذاعة المنسير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. الحوار اللي باش نجري يعني الآن طبعا يتعلق بالفيلم الحدث اللي كان عنده عرض خاص في قاعة الكوليزي، يعني العرض ما قبل الأول أمام الممثلين والصحفيين والضيوف يعني طبعا. والفيلم دار العرس اللي باش يكون في دور السينما انطلاقا من يوم الأربعاء المقبل يعني 23 سبتمبر 2026. معنا المخرج وصديقنا هيفا بن يوسف، هو مخرج العمل اللي نحييه على طبعا نشاطه وحيويته، هو تو يمثل يعني مع بقية الزملاء متاعه في هالجيل الجديد. الحقيقة احنا فرحانين بالجيل اللي قاعد نعيشه معاه فترة حلوة برشا بالنسبة للسينما التونسية. احنا نسميه نوفيل فاغ، احنا حتى في فرنسا الفترة متاع الستينات كانت تسمى نوفيل فاغ يعني الموجة الجديدة. احنا عنا زاد كيف كيف في تونس موجة جديدة نتمتع بها، وأفكار جديدة، أفكار فنية وأفكار يعني من خلال التنوع متاع المواضيع، هو هذا اللي يسعدنا. ويعني الآن نحس أنه عنا يعني طريقة الصناعة السينمائية في تونس، يعني بدنا نحس فيها الفكرة متاع الصناعة السينمائية. هيفا بن يوسف مساء الخير ومرحبا بك.
1: مع السلامة، مرحبا بك ومرحبا باللي يسمع فينا الكل، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك، احنا حبيناك تكون معنا خاطر انت 2024 كنت معنا.
1: والله انا في كل فيلم كنت معكم، والله غالب في زاميات تعرف لي زافون بروميير.
0: ايوه
1: العروض الاولى يجب نبدا ندور من قاعة لقاعة باش نقدم الفيلم للجمهور، وكل في نورانية بحذاكم مع العين وعرف.
0: مرحبا بك ان شاء الله في تجيب مناسبة قادمة. خاطر في 24 جيت بحذانا، 25 جيت بحذانا في فيلم باراسول، الفيلم هذا في 26 وجديد بطبيعة الحال يونيو احنا نقولوا. اما بقية حبيت نقول حاجة برك بالحقيقة لفت الحقيقة نحييك عليها، تكريم الأب والأم يعني أثناء تقديم الشريط في قاعة الكوليزية يعني الجمعة الفارط، يعني هذه الحقيقة فما مشاعر وأحاسيس ما ينجم يحسها كان المخرج، يعني هذه ساق بكل شيء، هذه جاست حلوة قمت بها أمام الجمهور الغفير الحاضر يعني في الليلة هذيك.
1: نعم أكيد هما رأس المال، أقل حاجة نجم نعملها لهم بعد التعب اللي صبروه والصبر اللي كانوا معايا، معناها صعب نقاش كلمات باش نعبر على حبي بابا وامي، دونك حبيت نكرمهم قدام الجمهور.
0: نعم
1: خاطر بالحق صبروا معايا، وانا ديما نقولها ممكن توا عملنا 3 أفلام في عامين.
0: نعم
1: أما راني قعدت 11 سنة باش نجمت نعمل لك الفيلم الأول. 11 سنة هما صابرين معايا وشجعوني، وعمرهم ما قالوا لي فاش تعمل ولا راك ضايع في الوقت ولا حاجة، دونك أقل حاجة كنت نجم نعمل.
0: هو ما حسوا كونك أنت يعني عندك الميدان هذاك ما تنجمش تسلم فيه وعلى الشجعو، خاطر حسوا بيك عندك مؤهلات وعندك يعني موهبة في الـ في الـ في الإخراج السينمائي بالطبيعة.
1: الحمد لله ممكن تكون هذا محظوظ أنه عندي بو أم.
0: نعم.
1: يخليوك طبع غرامك معناها.
0: تحياتنا اليوم.
1: مثلش ميساج. نعم. اللي بارون كل يقفوا مع أولادكم وشجعوهم وأمنوا به.
0: نعم أنت بديت بولدك راجل بطبيعة الحال، هو فيلم وثائقي تعدى حتى في أنكرة السينمائية وعمل زاد جولة في دور السينما التونسية، يعني بعد الفيلم هذاك يعني غبت شوية ورجعت من خلال مسلسل متاع باب الرزق متاع 2024 في رمضان 2024 هكي تقريبا يعني.
1: هكاك بديت بولدك راجل، وعملت شوية أعمال هكا دي كور ميتراج سينما انجاجي كما نقولوا نحن.
0: نعم.
1: وهذا كان التحدي نتاعي انا تو كي مشيت للسينما كما سميوها الجران بوبليك.
0: نعم.
1: سينما القاعات كان ديما التحدي نتاع كيفاش نجم نعمل فيلم اكسيسيبل، فيلم لايت، فيلم يفرهد على القلب، اما فرد وقت في حكايه، في خرافه، في قضايا، في تريتمون اللي انت تحسه لايت، اما هو يحكي على برشا قضايا وبرشا مواضيع تهم المجتمع التونسي.
0: الاتجاه الجديد نتاع الجيل الجديد انتوما طبعا اللي هما انتوما موجودين في المشهد السينمائي، حسيتكم يعني عندكم الفكرة الفيلم الكوميدي، يعني فكرة الفيلم الكوميدي يعني أصبحت يعني هي شغل الشاغل متاع تقريب أغلب المخرجين اللي ينتميوا للجيل الجديد، يعني ينتميوا للنوفيل فاغ الموجة الجديدة بالنسبة للسينما التونسية. هل الكوميديا هي تقريبا حسيتوا كونه فيها قاعدة جماهيرية، عرفتوا الجمهور شنو يحب يعني في دور السينما، يعني هذا هو تقريبا السؤال المطروح توا.
1: شو هو الجمهور راهو تعطي. نعم. اي حاجه حلوه مزيانه يمشي معك.
0: نعم.
1: قدر شهر جاي مثلا انا فما 3 أفلام رعب صابت. دونك
0: الرعب والكوميديا يمشيوا مع بعضهم يعني حسب رايي الكوميديا والرعب
1: نقولوا نحن مع انا قصدي انا مع فكره انه كي تعمل فيلم باهي فيلم زين يكون كوميدي ولا درامي ولا راهو الجمهور يتفرج الجمهور يحب يتفرج يحب خرافه يحب حكايه من بعد الطريقه كنت والجونغ وكل هذاك كل مخرج شنو يميل انا من قبل نميل لل التناول الساخر للقضايا يعني حتى في ستارت اب ولا باراسول فما ضحكه ما كان اكثر كوميدي رومانسي فيلم هذا قلت خلينا نمشي اكثر للكوميديا
0: يعني دار العرس بطبيعه الحال حتى التحق بين الاستماع احنا نحكيه على فيلم جديد طبعا هو اللي شكل الحدث في دور السينما التونسيه دار العرس يعني كنت حتى تذكرنا شكون اهم الممثلين اللي في الشريط هذا
1: دار العرس انا نحبه زاده خاطر ما فيهوش زوز ولا ثلاثه ابطال هو بطوله نخبة من الممثلين بطولة وجوه جديدة بطولة برشا ناس عطاوا من قلبهم من وقتهم في المذايا نشكر وجهة الجندوبي اللي هي خلينا نبدا بالفامين تاع العروسة عرفت وجهة الجندوبي في دور أم العروسة خلود جديدي هي العروسة شادي العرفاوي خال العروسة نمشيو لدار العروس اللي جهاد الشامي هو العروس بوه صابر الوثلاثي عمته سهام صدق وبنتها سامية الحامي الفيلم هذا فيه برشا ضيوف شرف كما جعفر القاسمي كما عزين مبعوش كما مراد العبيدي في برشا ممثلين اللي هما نقولوا كي نقولوا عرس ونقولوا عروسه عندها صاحبتها كي نقولوا عروس عنده صحابه دونك فيلم فيه برشا برشا برشا ممكن 16 ولا 17 ممثل وفيه برشا ديكورات فيه برشا حكايات تشبه للتونسي فيه برشا حكايات تشبه لنا وكان تحدي في الكتيبه ممكن اصعب سيناريو كتبته من الفيلم كله هذا العرس علاش خاطر التحدي كان كيفاش النجم وزوز عائلات
0: نعم
1: ما غير ما نقوله لهذا من الكيف ولا من جندوبة ولا من جابس
0: نعم
1: زوز عائلات من تونس أي مواطن تونسي يتفرج من شمال جنوب يقول ازاي عدنا منها ازاي تشبه لنا ازاي تعرفت لها
0: هذا هو المهم يعني وقت وقت المتفرج يمشي معناها قصة سكرة باش يتمتع يعني ويعمل الجو ويعمل كيف يحس انه الفيلم قريب له هو يعني في اي موقع خاطر هو الفيلم تو باش يتجول يعني في مختلف القاعات ولو هي مش كثيره برشا لكن هما تو دور الثقافه هما اللي قاعدين يحلوا في المشكل احنا نقولوا خاطر احنا ما عندناش قاعات سينما برشا
1: احنا ازمه انا ديما نقول ازمه خاطر نقرا في دي زارتيكل يقولوا كثرة الانتاج حاجة خايبة مش تحبنا نعمله معنا تحب مخرجين معاش يخدموا يلزم ينتجوا
0: كل
1: المشكل
0: عام.
1: هو في قاعات سينما يلزم كان توكس كان في كل ولاية تولي عدنا زوزة ثلاثة قاعات نأكد لك نجم ننتجوا حتى 120 فيلم والناس كل اللي خاطر نحن الجينيراسيون جديدة معاش فما كان جينيراسيون تستنى في الدعم من عند الوزارة ولا من عند بايغ دو فون لا فما جينيراسيون جديدة قاعدة تطلع قاعدة تصرف وحدها والفيلم راهو مكلف
0: مكلف أكيد
1: تصرف يلزمك فوالا يلزمك ترجع فلوسك باش نجم تخلص ممثلين وليكيب تكنيك والعائلات اللي ورا كل أكيد. فيلم وباش نجم تعمل الفيلم اللي بعده
0: ويلزم
1: الحل هذا الكل هو أنه تكون تولي عندنا قاعة في كل ولايه
0: ان شاء الله خاطر هو تعرف من الفراقات وانت تعرف هذا هيفل في فتره من فترات في فتره التسعينات في فتره الثمانينات طبعا كي نحكيوا في البدر كان عندك اكثر من 100 قاعه ولكن كنا ننجو في فيلم يتيم في فيلم برك اليوم تولي ننجو في بين 15 و20 فيلم في السنه عندنا تقريبا
1: انا ممكن نوجه مساج للمستثمرين ما تخافوش بلي راهو التوانسه يحبوا الفيلم التونسي وتوا فما افلام التوانسه حلوه برشا الحق فما برشا في راهو عندنا 22 فيلم السنة
0: 22 فيلم ريكور احنا نقول
1: استثمروا في قاعة السينما والناس تجي تتفرج
0: أكيد أنت كنت تحكي قلت أنت كتبت أنت السيناريو أما أفضل تلقى السيناريو حاضر وأنت تقوم أنت بالإخراج متاع الفيلم هذا
1: هو السيناريو هو العرض كتبت أنا وزميلي حسن محمد اللي هو زاد المدير الإنتاج متاع الفيلم دونك ليه كي تكتب معك شكون ديما راه يلزم فما ثقه في الكتابه خاطر الكتابه مش سهله راه
0: ديك الفار
1: يلزم عندكم نفس الرؤيه يلزم انسان زاد يفهم الامكانيات نتاعك خاطر راهو المشكل في تونس اللي ملي نحن نكتبوا لازمك تعرف امكانياتك وين تنجم تهزك
0: نعم
1: تبقى انا كي كتبت ستارت اب مش كيما كي كتبت باراسول مش كي كتبت تبدا العرس خاطر العرس راهو فيلم كبير
0: نعم
1: راهو باش تعمل عرس بالجوج ما وعدد الممثلين والفيجوراسيون والديكور وكل راهو بالنسبه لي معنا دايما من اكبر الافلام تو اللي خدمت
0: نعم هو باش نسمعوا تو البوندانونس نتاع فيلم دار العرس البوندانونس طبعا خاص بدار العرس ثم نعود للحظات بطبيعه الحال خاطر عندك اكيد يعني التزامات دار العرس هذه المنظمه الاشهريه
2: المدينة في كندا اسمها مانيتوبا ضاربين 5000 خدام الناس اللي عندها حظوظ اكثر المعارسة لو كان تجيبولي الزداق نبعث الدوسي نتاعكم تلقاو روحكم في مانيتوبا
3: دي كنا باش نطلعوا مصاحبين، علاش ما نطلعوش معرسين؟
4: يعطونا تزغريطه ان شاء الله ديما فرحانين.
5: عجبتك انت معناها الخطبه اكسبريس؟
4: ان شاء الله مبروك عليها.
6: اما كيل سوفليس طون
7: الرجال في وجهتك تذكرني، قلت له انت تريثوا شوي خلينا نسال عليكم زاد بالك شيء.
5: بالك شيء؟ لا سامحني انتم بالك شيء.
7: لا سامحني، لا لا
5: لا لا
7: انتم بالك شيء.
5: لا انتم بالك شيء، ما دامش بنت بالك شيء معناها تعرف.
8: ماما انا وهيثم قررنا ندت العرس قديش لحد الجاي.
9: أقوى صالة أفراح في أكبر البلاد، كل شيء الليد كلها بالليد.
5: نحبوا عرس تاع أكابر،
9: تورناتا صالي وتورناتا سوفري.
7: دونك أختي باش تجي تحكي معاك.
10: عمر المغرون وحذر الفليجة،
7: وأنا عندي ثقة أنكم باش تفهموا.
10: يا ويلك مني يا ناجي.
11: نورمال أنه بابا عنده شوروم قد راسه وكراه بدلوكس.
12: مخليني نخدم في سونتر دابيل.
13: شبيه بابا سونتر دابيل؟ هاك عرفتني فيه.
12: منا مونيكا بلوتشي عرفتها فيه.
10: مش تفهمنا عليا الهيثم وهيثم العليا.
13: كيفي مضروبة في هيثم؟
14: ما نعرفش أصلا مش معناها نحب.
15: جبت لكم أقوى ويدينج بلانر فيك يا توت.
16: 130 عرس، 80 فيونساي وستة تلاقات والكلهم ناجحين.
7: المحرم سي اوبليغاتوار.
5: لا مش اوبليغاتوار.
7: لا لا مرادي تشتف
5: المحرم. لا لا مش اوبليغاتوار.
10: يا نجيب العرس نتاعي يا العرس ما يتم.
5: العرس ما يتم.
7: 40 سكر.
17: 40 سكر. دعم الافتتاح كرتون.
5: تونس كاملة ما فيهاش 40 سكر.
7: نحكم في تاريخنا وفي جذورنا وفي ثقافتنا نخرجوا السكر من تحت التراب.
5: فول انت باش تخرج من تحت التراب.
16: على حسب ما فهمت يظهر الاذواق نتاع العائلات الزوز مش كيف كيف.
5: ما صرفوا.
7: باهي الفرشة هذايا باهي. اطلع اطلع خلينا نجربوا.
18: العلا.
7: يبامبي مليح.
5: هاي عرس الطفلة بطل. بعد ما كليت أنا وياك الماء والملح فسد لي عرسي. سنيجي ذاك طلع
10: العرس شكون ينظمه؟
7: عيط الراجل.
5: شكون ينظمه؟
7: عيط المرأة. شي مكسور صبندور
10: يا يلي شفتها
5: شفتها.
0: طبعا هذه الومضة الإشهارية متاع فيلم دارة العرس، يعني واحد الواحد يسمع الومضة الإشهارية فهم قوة متاع واحد يمشي اليوم قبل الغد يمشي يتفرج على الفيلم هذا. معنا شوقتنا برشا يا أخويا هاي هيفل، وإحنا ما نحبوش نحكيه برشا بتفاصيل الإشهارية، تخلي الجمهور يكتشف الفيلم وقت اللي يمشي للقاعة، وإحنا نحبو نشجعوا الناس يمشيوا للقاعات السينما هيك. ولا هيفل
1: أكيد أكيد أنا نوعدهم فيلم همش بشي يندموا، همش يقلقوا، همش يفدوا، بالعكس يضحكوا.
0: نعم
1: بشي يستمتعوا، بشي عملوا جو مع نخبة من الممثلين اللي عدنا، وبشي يضحكوا، بشي يضحكوا على الفيلم وعلى رواحنا و...
0: نذكروا برشا حاجات صارت. نعم على كل حال انا عوده اخويا هيفل، وان شاء الله تكون بحذانا يعني في قادم الايام، ونزيدوا نحكيوا برشا على الفيلم هذا وعلى السينما التونسيه عموما. وكل حال بالتوفيق ان شاء الله الفيلم هذايا والافلام التونسيه اللي باش تخرج، يعني خاطر فما زال في فيلم نتاع محمد خليل البحري زاد كيف كيف لص شايح يعني في دور السينما كذلك. احنا يهمنا وقت اليوم في دور السينما لقاو كل فيلم تونسي، وهذا هو اللي نحبوا نوصلوا له، شو اللي عندنا اكتفاء ذاتي احنا نقولوا، يعني الجمهور التونسي يبدا منشرح وقت كل جمعه يلقى ولا كل 15 يوم يلقى فيلم تونسي جديد، هذا ما نتمناه بطبيعه الحال. نعم
1: اكيد
0: شكرا هيفل، ان شاء الله بالتوفيق، ولنا عوده معك انت ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: الى اللقاء، صباح الخير.
1: على سيارة.

لمشيو لذاكرة السينما. طبعا فيلم اللي باش نحكيو عليه وحنا ديما معودينكم يعني باش نقدم لكم كالافلام الجديره يعني بالمتابعه, خاطر الافلام هذه بقات في الذاكره كل من شاهد الافلام اللي نحكي عليها يعني كل اسبوع. الفيلم هذا اسمه ميد نايت اكسبريس, قطار منتصف الليل. هذا فيلم المخرج هو ألان باركر, البطوله لبراد ديفيس, والسيناريو هو لأوليفر ستون. طبعا فيلم القصة يعني حقيقية, والأحداث زي كيف حقيقية. أنا دائما نحاول باش نرشد يعني المستمعين باش يختاروا الأفلام في عن طريق يعني طبعا اليوتيوب ولا في منصات أخرى, لأنه الأفلام هذوما ما نلقاهمش يعني في دور السينما للأسف, يعني ما قاش يقع توزيعها من جديد. ولكن هيك عنا فرص متاحة باش نجموا نرجع شوي للذكريات, كما احنا توا في الأغنية ساعات نميلوا برشا للأغاني الكلاسيكية القديمة اللي فيها طرب وفيها جمل موسيقية حلوة برشا, زاد كيف الأفلام معنوي إلى جانب احنا نتابع يعني كل ما هو جديد سواء في السينما التونسية العربية ولا الأجنبية, ولكن زاد كيف فما حنين وذكريات مع الأفلام هذه. ومش كل فيلم راهو قديم نجم نحكيو عليه, فما اختيارات معناها مرتبطة بالذاكرة ومرتبطة يعني بالحدث اللي كان موجود يعني في تلك الفترة. الفيلم يعني تعود أحداثه إلى أكتوبر 1970, ألقي القبض على الطالب الأمريكي بيلي هايز في مطار إسطنبول بتركيا أثناء يعني المحاولة متاعه تهريب 2 كيلو جرام من الحشيش مخبية على الجسد متاعه. هذه الحكاية. معاناة السجن يعني تحكم عليه في البداية بالسجن لمدة قصيرة, لكن السلطات شددت حكمه لاحقا ليصبح 30 عام ليكون عبرة لغيره. يعني في الفيلم بطبيعة الحال فما محاولة الهروب. مصطلح قطار منتصف الليل في لغة السجون يعني محاولة الهروب الفاشلة أو الهروب الكبير بعد يعني سنوات من المعاناة والفشل متاع المحاولات متاع الرشوة والتصفيات النفسية. يضاجع يعني اليأس قلبه لكنه يقرر المواجهة والقتال. النهاية ينجح بيلي هايز في النهاية في قتل أحد الحراس دفاعا على النفس بعد اشتباك, ويتمكن من الهرب خارج السجن والعودة سالما إلى وطنه أمريكا. الفيلم هذا علاش حكيت عليه, خطر رساق بالكل شيء المعاناة والتعذيب في السجون التركية. يعني تشوفوا الفيلم يعني في برشا عذاب, معناها معاناة كبيرة برشا طالت يعني طبعا السجين اللي هو براد ديفيس اللي هو كان مشهور برشا كممثل. أثار الفيلم كما قلت يعني جدل واسع وقتها بسبب يعني الصورة القاتمة والوحشية اللي قدمها عن المجتمع والحراس في السجون التركية. هذا فيلم جدير بالمشاهدة الحقيقة, من أكثر أفلام السجون إثارة والتعذيب داخل السجون. فيلم من الأفلام التي لا تنسى. طبعا زين نذكر أنه هي عن قصة حقيقية صدرت سنة 1970. هذه الموسيقى التصويرية لفيلم ميدنايت إكسبريس.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة منى السير.
3: إذاعة منى السير،
4: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
5: نجدد التحايا لكل السادة المستمعين والمستمعات، سينما مباشرة على موجة إذاعة منى السير متواصل حتى الثمانية متاع الليل. نرجع للسينما العالمية. طبعا نحن تابعنا الدورة 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي، مهرجان البندقية بإيطاليا. حكينا برشا تفاصيل، حكينا على المشاركة العربية، حكينا على المشاركة التونسية. الآن باش نحكيو على الفيلم الفائز في الدورة 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي، ومن أنت كون، المرأة المجهولة، للمخرجة الدنماركية المصرية منى التوخي. الفيلم هو من نوع إثارة نفسية، تدور أحداثه بعد الحرب العالمية الثانية في الدنمارك صيف عام 1945، بطولة ماتيلدا أرسل اللي فازت كذلك بكأس فولبي لأفضل ممثلة عن دورها في هذا الشريط. مي توخي يعني هي مخرجة، ولد سنة 1977، تكوين بالمدرسة الوطنية للسينما في الدنمارك، جذور مصرية، ولكن الفيلم المتوج يمثل الجنسية الدنماركية. حبيت هنا باش نزيد نوضح كونه مش معناها السينما المصرية هي اللي فازت، ان صحيح عندها جذور هي مصرية لكن عاشت في الدنمارك. الفيلم تم تمويله بالكامل يعني

0: Hvad med selskabet i aften?
1: Hvad med det?
0: Skal vi aflyse? Vi risikerer, at folk ikke tør komme, men vi er jo nødige at associeres.
1: Det er det selskab alt for vigtigt til.
2: Kan vi ikke bare bede om at få det vasket ned?
1: Det vil virke mistænkeligt.
2: Ja.
3: Vi gennemfører som planlagt. Vi har ikke noget at skjule.
2: Som det vil.
3: Godt.
4: من أخبارنا السينمائية التونسية تستعد تونس لاحتضان جزء من تصوير مسلسل التاريخي الجديد وهو عمل من إنتاج MBC Studio يتكون من 10 حلقات ومن المنتظر أن يتم تصويره بين تونس والمملكة العربية السعودية ويكتسي المشروع يعني أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع الإنتاج السمعي البصري في تونس إذ ينتظر أن يوفر نحو 500 تونسي فرص عمل بين ممثلين وتقنيين وعمل إلى جانب الاستعانة بما يقارب 2000 كومبارس يعني الفيجيرو خلال التصوير. احنا دائما نعرف أنه خاصة الدول العربية وحتى الدول الأجنبية معناه يساعدهم وقت اللي يجيوا لتونس خاطر يعرفوا كفاءتنا في من حيث التقنيين خاصة وتجارب عديدة يعني خاضتها يعني العديد من الكفاءات التونسية خاصة من التقنيين وعملاء وإداريين هذاك علاش يجيوا لتونس خاطر يلقاوا راحتهم 1000%. الفيلم المصري قصص للمخرج أبو بكر شوقي اختير ليمثل مصر في مسابقة جوائز الأوسكار للفيلم الأجنبي علما أن فيلم قصص هو الذي تحصل على التانيث الذهبي لأيام كرتة السينمائية 2025 ونعرف أنه في تونس ما زلنا ننتظر طبعا الفيلم التونسي اللي باش يمثل تونس في جوائز الأوسكار يعني بلوس أنجلوس. من الأخبار التونسية كذلك مهرجان أفلام تونسية قصيرة المهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف أيام 1-2-3-4 أكتوبر 2026 بدار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة. من أخبارنا السينمائية وقدم المخرج والمنتج التونسي حسان المرزوقي العرض الصحفي لفيلمه الروائي القصير الثالث تصفيق يوم غرة أكتوبر 2026 بقاعة الطاهر الشريعة في مدينة الثقافة الشادي القليبي. الفيلم إنتاج تونسي مصري مشترك تدور أحداثه في كواليس تلفزيون الواقع حول حادثة انتحار وصراعات خلف الستار. المخرج أنزل قبل ذلك فيلمين بخشيش وكذلك كاميكاز. نمشيو للسينما العالمية. الخمسة أوائل في البوكس أوفيس للسينما الأمريكية. الفيلم الأول هو براكتيكال ماجيك 2 إيرادات العالمية حتى الآن حوالي 46 مليون دولار. البطولة لنيكول كيدمان وكذلك ساندرا بولوك. الفيلم الثاني سبايدر مان إيرادات الويكاند حتى الآن حوالي 2.4 مليار دولار. الأوديسة الإيرادات العالمية حتى الآن 1.68 مليار دولار. المخرج هو كريستوفر نولان. فيلم الرابع هوب إيرادات الويكاند 5.9 مليون دولار. باش نختم طبعا اللقاء بالخبر الأخير. مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب الدورة 12 ستلتأم من 24 إلى 27 أكتوبر 2026. إن شاء الله يرجع كل مهرجان متاع جربة الفيلم التاريخي والأسطوري اللي تم تأسيسه في آخر ثمانينات القرن الماضي وتواصل تقريبا لمدة 3 أو 4 دورات ثم اختفى. كان مهرجان حلو برشا كان عنده خصوصية تاريخية في جزيرة جربة الحالمة وكان يجيوه يعني ضيوف من الكبار المشاهير سواء في الوطن العربي وحتى من دول العالم.

الحقيقة مهرجان كيف هذاك حرام كي يختفي. إن شاء الله المشرفين على الثقافة في جزيرة الأحلام جربة معناها يحاولوا بالشيء يرجعوا المهرجان هذا، خاطر احنا ماذا بينا في كل يعني ولاية يلقاو مهرجان عنده خصوصية. هيك نوصلوا الختام اللقاء سينما على موجات إذاعة المنسير مع تحيات لطفي المكي وفوز الصخيري، بعد قليل ترافقكم الزميلة حياة الكوني. إلى اللقاء واصبح على خير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. تتجه بعثة اقتصادية تونسية للجزائر من 22 إلى 24 سبتمبر بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتهدف المهمة التي تنتظم بالجزائر العاصمة إلى إتاحة المجال أمام المؤسسات التونسية للالتقاء بنظيراتها الجزائرية وبحث إمكانيات إرساء شراكات تجارية واستثمارية. وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات التحويلية والتجارة الدولية والفلاحة والصناعات الغذائية ومواد البناء والصحة والصناعات الدوائية والانتقال الطاقي والنقل وفق منظمة كونكت الدولية. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات سواء في السوق الرسمية والموازية بنسبة 13% لتبلغ 69982 سيارة. ووفقا للإحصائيات من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية 47000 من السيارات بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق. وتبرز البيانات أن السيارات الآسيوية وبالتحديد من كوريا الجنوبية هي في المرتبة الأولى والثانية، وتأتي الماركة الفرنسية في المرتبة الثالثة، ثم تعود أيضا السيارات الآسيوية، حيث أن السيارات الآسيوية أصبحت هي الأغلبية في تونس. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983 مليار موفى شهر أوت من سنة 2026 مقابل 684 مليار خلال الفترة الذاتية من العام الماضي 2025، أي بزيادة بلغت 43% وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. وأيضا يفسر هذا التطور خاصة بزيادة تصدير زيت الزيتون. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي اليوم سيكون ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة في بعض الجهات، وتشمل خاصة مناطق الساحل والعاصمة والوطن القبلي، وستتراوح على الكميات بين 20 و 40 مليمتر. كما ينتظر أن تشمل الأمطار في الليل القصرين وقفصة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. موعدكم الآن مع الزميلة حياة في برنامج جسور الوطن.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف. جسور الوطن

0: جسور الوطن. جسور الوطن مع حياة الكون.
1: السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في أول عدد في جسور الوطن على موجة إذاعة المنسير في الشبكة البرمجية الجديدة. العنوان يتغير ما المحتوى يبقى هو. البرنامج يهتم بكل المواضيع وكل الأسئلة اللي يمكن أن نلقاو لها إجابة ويطرحوها التوانسة العايشين بالخارج، كل الأنشطة الثقافية خارج حدود الوطن، كل حاجة تونسي نجم يخلي فيها بصمته بين الشعوب. نكون موجود إن شاء الله في برنامجنا من 8 حتى 10، هذا هو توقيتنا كل أسبوع بإذن الله. جسور الوطن بيمضى لطفي المكي، حياة الكوني، مرحبا بكم. بعد شوية جولة في إيرلندا، في كندا، في إيطاليا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين. شكرا لاختياركم موجاتنا، أنتم على موجات إذاعة منى السير. نكملوا معكم حتى للعشرة بإذن الله. مرحبا بضيوفنا اللي التزموا باش يكونوا معنا على امتداد ساعتين بإذن الله، باش نمشيو بكم ومعاكم لإيرلندا الشمالية، وين موجودة امرأة تونسية في الحقيقة لفتت الكثير من الأنظار، تصدرت تصويرتها وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الأعلام الرسمية، دخلت للقصور الملكية بلبستها التونسية المزيانة، بموروثنا الغذائي، بحذقها للثقافة العربية، للثقافة التونسية، مع عن طريق غرام. الحكاية بدأت غرام، ما كي يكبر الغرام تولي نحكي على تجارب في الحياة، نحكيه على مستقبل كامل، كيفاش بناته السيدة التونسية هذه اللي نقولاني شامخة كالنخلة في إيرلندا، تمثل المرأة التونسية أحسن تمثيل. سيدة صباح ساندي من إيرلندا، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: مساء الخير مدام خيس، تحية ليك وتحية لكل مستمعين وليت المنستير الجميلة، نحبها برشا أنا.
0: شكرا ليك، وأكيد كنت في زيارة للمنستير وكان عندك اطلاع على موروثها الغذائي الكبير، ونعرف نهيرين وثلاثة وحتى أربعة وحتى جمعة ما تكفيش، لأنه كي نحكي على المستير نحكي غيرها زادة من الولايات، عنا تنوع كبير، وكل ما تحول المعتمدية ومن معتمدية المعتمدية ومن متر المتر تلقى تنوع كبير وتلقى ثراء كبير في تقريبا في الموروث الكل، وخاصة نحكيه على الموروث الغذائي، نحكيه على تجربة مع الطبخ نجم نقوله هزت الاسم نحو العالمية.
1: صحيح، هي الحكاية كنت اسمع تقدم فيها قضيك شوية، قلت الحكاية بغرام بيت، صحيح هي بغرام وبيت بالطبخ وكبرت الحلمة وكبرت الحكاية وليت حكاية مدينة برشا، وانتقلت حتى لتوجه الثقافة التونسية، انتقلت المهرجانات، انتقلت الحاجات الكبيرة برشا إلى الإعلام العالمي. معتها الحمد لله ما أنا عايش في حلمة وقادة كل يوم تكبر. المطبخ التونسي بدأ بغرام اللي كنت في تونس، يعني أنا ما تسافر كل، يعني أمي كانت ديما تحب تعلمنا الطبخ وأنا مغرومة بالطبخ، بابا كان يحبني نقرأ مثلا كامل قرايتي معتها الجامعة وكذا، وشير قدرني هبرت معتها مشيت لإنجلترا. معتها أنا عندي هنا تقريب 25 سنة، ومن إنجلترا تنقلت لإيرلندا الشمالية مكتوب. المهم الحكاية هي بيت بغرام وإيماني الكبير بالمطبخ التونسي بالثقافة التونسية من قبل، وحتى بعد ما سافرت، يعني كنت نحب أني سافرت برشا بلدان في العالم، وديما في أي بصر نمشي ولا أي طبق نطلب ديما نقعد نقارن بين كل هذا والله عنا ونجم ونعم مخيرة في بيت الحقيقة. وبعدين بعد الخرجين تاع كارتاجو اللي هو كان يعني مطعم ثقافي، كنت نجمع نعمل فيه ديزاين تونسية، نعرف فيه الأكلة التونسية بشوية بشوية بشوية بشوية، وليت ما تعرف في الأمور الرسمية وعايزوا لي مثل ثقافة تونسية. كما ذكرت انت متى نشيت القطر، كرموني قطر إيرلندا، قطر بريطانيا، نشيت وليت نحضر في الاجتماعات البلدية، الاجتماعات نتاع الولاية، اجتماعات لتحضير المهرجانات، وليت نعطي فيها برشا حاجات الفكرة وخدمتي وعجبتهم ياسر، أنا وليت معتها نحضر معهم في الأمور الثقافية الكل بالنسبة للبلاد. يعني اتطورت الحكاية أخيرا، مش أخيرا كما نقوله، شاركت وكانت هي قبل في رأس العام، كنا عنا اجتماع هنا في الولاية، خط عنا هنا ديما ننشطوا عنا برشا مهرجانات في إيرلندا. أنا نحكي إيرلندا الشمالية اللي هي بريطانيا، وإيرلندا الجنوبية المورية اللي هي جمهورية إيرلندا، لكن احنا ثقافيا مدام حياة ننشطوا على الولاية، على البلاد كاملة، معناتها على الجزيرة. كان فما عنا مهرجان كبير اسمه مهرجان الملال، هو مهرجان متعدد الثقافات اللي هو بدي ما عنده 20 سنة، هي اللي معرفته مزيرة متقاعدة مدام ميشا توندم، دكتورة أوبي، هي أصل من أصول هندية، وبدأت مهرجان هدية، وبعد تطور ولا فيه برشا ثقافات، دخلت فيه برشا بلدان، ساعة الهجرة هنا اللي عنا وبرشا يعني ثقافات دخلت فيه. آخر ميتينج اللي عنا مثلا في نحكيه على العشرين سنة، شنو باش نعملوا الاحتفال بالدورة العشرين، كان الفكرة أنا باش ندخلوا بلد أخرى جديدة، باش يعني باش تكون حاجة جديدة بالنسبة للمتفرجين. يا أخي اقترحت أنا أنه تكون بلدية تونس كهوة بتبيع. يا أخي اقترحت أني أنا نهزها من تونس وجيت مع مدامشة كندم ومع لارا ومع المضمين الكل. المهرجان دينا في ساعة مثلا 100,000 متفرج يجين من جميع أنحاء العالم وتبعوا أعلام كبير ياسر وحاجة يعني عملتها أنا مما قادمة فيها كما نقوله معناتها بالقليب وقلت معناتها لازمني باش نعملها. هزيت الضيوف متاعي اقترحت لي نمشيو لتونس نعمل بيهم دورة في تونس وما تفرجوا بيه وريتهم برشا بلايص شنو بتونس العاصمة شنو معناتها حبيت نوري احنا بطنا على 5 أيام لكن حبيت نوري ماكسيمو الحرفية الموسيقى حضرنا في حاجات مزينة برشا. المهم اقنعتهم تونس ياسر عجبتهم اقنعتهم انه باش تكون تونس هي الوجهة الثانية الوجهة تكون هي البلاد اللي باش نحتفلوا بها بالدورة العشرين. كهو بعد ما روحنا بدينا نخدم في المهرجان نتاع المدينه هذيا المدينه التونسيه اللي باش تكون فيها يعني 4 أجنحة تمثل الثقافه التونسيه الموسيقى التونسيه المطبخ التونسي الفن التونسي ومعناتها الرسم والصور من تونس. بروجي خدمت عليه ملي روحت خيت انا المانجر نتاعي وخدمت عليه انا ما خدمت على باش نجيب فنانين من العالم فنانين باش يجيو مثل تونس فما توانسه جاونا من كندا منهم وليد الغربي مادام حي تعرف انت اكيد هو كان معاك فنان وليد الغربي الفرق نتاعو فنانين جاو حتى محبين كيف انا عندي مثلا علاقات مع فنانين من العالم خاطر بدات يخدم هناك مع كولتشر مع بروجيكت جاو حتى فنانين ايطاليين بلجيكيين معناتها هما تونس معناتها محبهم تونس انه يجيو مثل في تونس يعني عملت فريق مزيان برشا خدمت على الـ على الـ على الـ المشروع هذايا اللي هو باش يكون اول معناتها مشروع واول 4 جامعات مع بعضهم اسم المدينه باش يمثل تونس في الفستيفال هذا نخدم علي اكثر نشكر الزهنية بتبيع على السفارة التونسية على دعمها لزارة السياحة في لندن يعني قعدت ماشية جاية قعدت نخدم. المهم معناتها جاو للفنانين حضرنا الخدمة عملنا حفلة المدينة التونسية في المهرجان هذه وكانت أول مرة مشاركة تونسية في مهرجان كبير هكا أكبر مهرجان محسوب معناتها أول مهرجان في إيرلندا اللي فيه معناتها كما قلنا فيه برشا في ألف معناتها سنيع من 100,000 و600,000 زائر دخلوا كل ما تعديوا على جناح التونسي وكان ناجح على الأخر وأنا قبل حتى من معناتها قبل من يفتح المهرجان عملنا الكارنيفال وأنا مش الكارنيفال من قدم لي بس تونسي كيف ما تعرفني أنا مدام حياتي ما وخرجت في التلفزة لازمني باش نبروموتي باش نحكي للناس باش نحكي وشنو اللي عندنا على الديريكتور نتاع ماشفايز لازم تخرج تحكي تقنع الناس تقول لهم انا عندنا خرجت حكيت في 4 قنوات تلفزية رسمية في الاخبار الرسمية نتاع ايرلندا حكيت على تونس على شنو اللي عندنا على كذا وكذا ولقى معناتها الناس اللي جات الكل من المهرجان جايين باش يشوفوا تونس معناتها حتى يعني جي مشيراو المشاركة الجديدة هذه اللي أنا حكيت عليها في الفستيفال يعني أقنعتهم حاجة دي ألوف كانت يعني كان نجح والله كانت محلمة مادام حياتي مادام الحق أنا را من الناس تتعدى لقيت الناس تقف ترقص تغني تتفاعل تدخل الدق الزيتونة نتاع تونس تدخل الدق الهريسة في المقروض تدخل تتفرج الصورة نتاع تونس معناتها عمل تشكيلة باهية من الصور معناتها سوى الفيديو والإلا معناتها كيما المعرض في نتاع الصور فيه صور من تونس مثلا من الشمال نتاعها للجنوب الناس منبهرة برشا معناتها تونس الناس تصور عليه من عالم بطبيعة مثلا نفتش على إعلام إيرلندا ولا إيسي مثلا بريطانيا يعني هم تبعوا هذه خطة هذه صار في بلادهم فما حتى الإعلام خطر على خطة هم الدول تبع فين نمتح مثلا المكسيك واليابان
0: وفما حتى زاد المؤثرين الإعلام الآخر الإعلام الموازي نحكيه على المؤثرين ومشاهير الانستغرام والفنانين والناس اللي يزوروا حتى ذوكم عندهم متابعينهم زادة
1: هدوم الكل معناتها كل ما هو يعني رسمي ولا إلا كما قلت انت مع السوشيال ميديا المهمه على خاطر وليت لي ناس تخدم عليها برشا من جميع انحاء العالم يعني يصورونا، وخاطر كما قلت لك معناتها البلدان يتشارك كما نقولوا البلدان الكبيره كما مثلا اللي عندها ثقافه راسخه في بريطانيا كما نقولوا نحن مثلا الهند والصين واليابان والمكسيك وهذوما الكل يشاركوا يبعثوا مصورين نتاعهم معناتها ويبعثوا حتى الاخبار نتاعهم ويتبعوا خاطر على خاطر ايفنت كبيره برشا
0: هو حدث كبير بمجهودك انت الشخصي كانت تونس موجوده فيه الحمد لله. كيفاش نستثمر الوجود هذايا؟ اول حاجه صعب كيفاش الوجود هذايا ما يكونش كان شرفي يولي قار وكل مره نلقاو ستون تونس موجود، هذا ممكن والا لا؟ وكيفاش زاد نجم نستثمروه سياحيا لان نحن نفكروا زاد في السياحه التونسيه؟
1: اكيد هو نحب نقول شكرا سي خاسي خاطر سي خاسي هو يخدم في يمثل مؤسسة وزارة السياحة في لندن اللي جاء البلفاست وجاء قابلني أنا مدام ليشا تندبو الفريق وجاء هو تعجب على الأخر بالمعنى وشكرني الحق على يعني العلاقات اللي عنده كل وقتها راح أنه إن شاء الله كل هذا باش يكون حاجة راسخة كل عام
0: إن شاء الله
1: تكون مؤسسة وزارة السياحة مشاركة أكثر وتكون فيها حضور أكثر وتكون حكاية رسمية نخدموا عليها معتها بالتعاون بيان سيغ معتها مع أنا هنا من علاقة في خدمتي مع إيرلندا والدولة غاديكا وزارة السياحة كنا نعمل كل يوم كل عام تعود حاجة كبيرة وحاجة رسمية وحاجة يعني يتبعها الإعلام في تونس وحاجة نعود نستنوا فيها كل عام ونخدموا عليها لأنه اسمع يعني 106,000 زائر من جميع أنحاء العالم 25 قناة تلفزيونية والدنيا الكل
0: ماشي حاجه متاخره مش شويه هذه مش شويه نقولوا نحن سي هذا كان بمجهود شخصي من صباح سنتي غدوه كي نشوفوا صناع القرار في بلادنا يشوفوا الخطوه هذه المزيانه يلزمنا بالتاكيد نبنيوا عليها ونمشوا بها لبعيد زاده
1: اكيد هو هذاك الحق كان ديما تشجيع الحق من الصارة وتشجيع من يعني من ديما انا نقول شوف يعني ديما نشجعوا التونسي في الخارج ولا اي متى اي تونسي يعمل حاجه ولا عنده علاقات ولا نجم يوصل انه يبدا حاجه متى بعلاقات وخدمته انه عضوات الدول يعيش فيها مهم انه تدعم الدوله لانه متى هو عمل الخطوه الاولانيه ونحن معاه متى ديما نقول السفراء
0: مثلا حقيقيين هما توانسة في الخارج صحيح
1: حتى نحن نعيش في البلاد مثلا الناس تعيش مثلا نعيش في ايرلندا قبل 25 سنة نعرفهم معناتها نعرف كيف نحكي معهم نعرف كيف نقنعهم نعرف كيف نعيش نعرف تقاليدهم نعرف عاداتهم يعني كي نخدموا مع التوانسة هذوما اللي عايشين عندهم سنين في بلدان معينة تكون كما شاركة كبيرة ما بين الدولة وما بين الناس هذوما معناتها مهمة
0: على الأخر. لا خاطر كي نحكيه على إنسان صحيح محترامنا راه للناس اللي مشيوا مثلوا الدولة التونسية غادي هما موظفين تابعين الخارجية التونسية محترامنا ليهم أما راهو مهم جدا أن نعولوا على التوانسة اللي يفهموا في الذائقة الإيرلندية يفهموا في المجتمع يفهموا في المود متاعو هذوما الناس اللي نعاولوا عليهم راهم ماشي خلط والا حد باش ياخذ بلاصه حد راه فما كيفاش تستثمر البيدق نتاعك الناجحه غادي كيفاش تستثمرهم
1: هي فما هي علاقات كما لبعضها معناتها نحن توانسه وفي بلاصتنا ونخدم روحنا وعندنا علاقات هناك وديتنا بلادنا الثانيه زاده فهمت ومعناتها بلادنا هي تونس ولا معناتها اللي يخدموا في الخارجيه بالطبيعه وما توانسه كيف نجي نخدموا في البلاد بالطبيعه لكن معناتها احنا نكملوا بعضنا وما شجعونا ونحن نخدموا التغيير حقيقي يعني
0: وذاك اللي يلزم ان نستثمروا اولادنا والعلاقات اللي كسبوها غادي والثقه اللي كسبوها غادي باش مع بعضنا باش يكون فما برنامج ويتخدم اليوم نحكيوا على ثراء في الموروث الغذائي كبير اليوم كل مره فما جديد كارتاغو كل مره يعطي صوره مزيانه على الموروث الغذائي التونسي على المطبخ التونسي وشوفوا برشا دول نجحت في السياحة متاعها عن طريق بعض الأطباق في بعض الأحيان يمشيوا العباد يكتشفوا يقول لك والله تبقى الاسم والهالة أكثر من المحتوى فنحن عنا الإمكانيات نقول علاش ما تكونش فما خدمة كبيرة على الأطباق التونسية البرا
1: اللي عندنا على شنو باش نخدموا على شنو باش نخدموا عندنا معناتها برشا أطباق مش من ديما قلتون فيها مطابخ مش مطبخ كاو مطبخ نتاعها عندنا ثقافات ثقافة الجنوب وثقافة الساحل وثقافة الشرق وثقافة من الغربي وبنزرت ولهجات يعني بلاد حقيقة كنز. ما مش أنا مش نقول لك حيث
0: لا صحيح ولا صحيح نعرف وذا
1: أقول لك مش هذا نحكيك من قلبي أما نحكي لك الحقيقة خاطر عندك تمشي البلدان ما كما قلت لك تلقى فيها هيليت ويحكيوا عليها بابلا ومش تلقى حاجة ما بسيطة جدا
0: بالحق يعني
1: اي كل مثلا ما يعني انا عندي فتره مشيت نسمع اليونان فضل يوناني بابا مشيت اليونان ما لقيت بحر عادي جدا معناتها عندنا بحورات خير منه
0: برشا
1: صحيح السلطه اليونانيه هي سلطه خضراء معناتها نحن ستنتعنا ابن يعني وشويه مشوي على البحر معناتها كيما معناتها نحن نمشيو الحوت والسردينه وكذا يعني عندنا خير من هذيك لكن يعني
0: التسويق ليه كيفاش يكون هذا هو كيفاش نسوقوا للحاجات اللي عندنا وراهي مزيانه برشا بلادنا وفيها برشا حاجات بالحق ما تلقاهمش في عالم اخر
1: يح بلادنا والله بلادنا جانا نخدموا عليها ونأمنوا باللي نحن عليها ونكونوا مش مقتنعين نقول احنا اوتريشيين مثلا لازمنا
0: نكونوا فخورين ببلادنا راهو
1: مش ديما كيما نقول لك انسان نغزر الشين مثلا غزر الشير الناس لو قمح ولا ناس كذا حكي ثم مثلا يقول لك مشيت نتاع اللي عند الناس لو حمص اي ليه نحن اللي عنا ما غير ما نقعد نشوفوا به كيف نتاع الناس حتى نحن اللي عنا نحن خير ركزوا على المنتج ركزوا على بلادنا ركزوا على المنتج نتاعنا ركزوا على الكوجينا نتاعنا ركزوا على ما نحكوش اطباقنا ما نحكوش مثلا موسيقتنا وغنينا وانا اقول حاجه شفت في الفستيفال الاخريني والله ابسط الحاجات مثلا احنا مثلا حاجه بسيطه مثلا حتى خبز يتغمس الزيتون هاي احنا عندنا حاجه بسيطه ولا الزيتون والله الاجانب باهتين فيه وكيفاش يتغمسوا وكذا معناتها معناتها ابسط الحاجات عندنا نحن نجم نسوقوا لها ونثبت فيها معناتها حتى كنت عملت انا ودالي عملنا الديمون تاع الهريسه التونسيه كل وهريسه تونسيه كنت عملتها في التلفزه في السنه في ايرلندا عملت الديمون تاعها في الاخبار الثقافيه حكيت عليها اللي هي حاسين عملت الماكينه هذيك تاع الهريسه اللي باليد معناتها ماكينه الحب والفلفل بتبيع من تونس جبته ونفخته وعملته والتيبل والكروية والثوم والدنيا كل عمل جو كبير حتى عملنا كديمو والزيتونة والملح تاع البحر نحكي أنا نحكي على التفاصيل اللي نحن عنا هي معناتها ملح البحر شوية تيبل وكروية فلفل التفاصيل كيفاش الفلفل يتنحى ويتشيح ويتنفخ وانت تحكي لنا هو بهتين كانوا يسمعوا في حكاية هاري بوتر معناتها كيفاش تحطهم انت في الماكينه وتقعد تعمل بيتك هكا وبعد تحط الفريخ وتحط الملح وتحط وتعمل مره الاولى
0: حتى هما ما يعرفوش المراحل هذيك الكل
1: ما يعرفوش المراحل هذيك الجمله وقاعدين هكا تعملوا لي ريت هي اللي اقول لهم راهو يصوروا ويعملوا ويحكوا معناتها
0: معناها الهريسة بركة في حد ذاتها حكاية شدتهم فما بالك معناها وكان يشوفوا الكسكسي والدوارة والمدفونة وبارشة حاجات عنا بارشة
1: اي هو انا هنا ما عرفتش نسمع الاحاديث انا نجم الحاجة اللي فيها حتى هنا يحبوها فيها باهية في الخدمة مثلا اني نسمع الحدث
0: لا تعرف كيفاش تقدم لهم الحاجة حفظتهم تعرف معناها كيفاش تقدمها الحاجة في الاعلام راه لأنك حفظتهم الناس هذوما بالحق
1: ثاني قلت لك خاطر نحن نعرفوهم ونعرفهم انا ونعرفهم شنو يحبوا ويحبوا الشو وكل نكبروا الحكايه
0: okay.
1: يحبوا يبدوا يتفرجوا وهذيك نجموا حتى انا ناكد لك من الفيستيفال هذيا مئات الناس قصوا باش يشوفوا مثلا مش يشوفوا الهريسة بشكل باش يشوفوا تونس
0: صحيح
1: مئات انا الاخلاق بطبيعه هذه خلال السنين معناتها انا عندي سنين يعني نروج ونشارك وكذا وكذا من الفستيفال هذيك هو من ناس وعلى فكره هنا في ايرلندا الشماليه وفي ايرلندا راهو معناش كان ايرلنديين عندنا 25 تقريب جنسيه
0: تقريبا يعني برشا من العالم موجودين فيها، وقريبا مش يكون فما مهرجان للهريسة في نابل. نتمنى أن وزارة السياحة تروج للحدث هذايا ويكونوا برشا حاضرين برشا سياح، ونحكيوا على استثمار المهرجانات هذية في موروثنا الغذائي. كي نحكيوا الهريسة التونسية، رأي توا تقريبا العالم الكل يعرف اللي الهريسة هي أصولها تونسية، وأنه من البهارات اللي معروفة عالميا ومعروفة على بلادنا. ديما سيدة صباح عندك هكا لمسة، عندك توش، عندك هكا حاجات هكا في ملامح في وجهك، حاجات وانت تقدم في الحاجة. إنسان كيحب بلاده راو ما نتصورش كان راي خدمة حاجة وإنك تسترزق حاجة أخرى زادة بعيدة، ما إنك تقدم صورة لبلادك ويختارك القدر إنك تكون تمثل تونس، فهذاك معناها بالحق في حد ذاته حاجة مبهجة تعيشها وتعيشها من كل قلبك. هذا اللي شفناه من خلال الفيديوهات اللي هبطتهم.
1: شكرا. هو كل شيء هو بالحب، معناتها أنا بالحق يعني أنا قلت لك قبل مدام حيت يعني أنا تونس ما غادرتنيش، معناتها أنا قلت لك أنا خش من تونس، من تونس ما خرجتش مني، أنا تونسية كل يوم، عمري كامل كل يوم، معناتها كل فكرة حيت تونس في في في قلبي، لأني بدي ذكرى فخورة بها على الأقل، وديما معناتها الراب بقريت غاديكا ومشيت بحر وعمري بحر تونس، وتعلمت الحاجات والأخلاق من معناتها من دارنا من من يعني كل الحاجات اللي بيا اللي هي معناتها غذيتني في طفولتي بيها وما نسيتش الجملة، وهذاك هو نحب نعلق فيسع فيسع على على كلمه معناتها. بالنسبه لقلت انت مهرجان نهري النابل، بالنسبه للمهرجانات هذوما في تونس انا شفت حسب ما اخباري شفت يعني تعلمت حاجه من ديما السفر يتعلم معناتها
0: اكيد
1: ايش الاخرى تتروج المهرجانات هذوما. فار اكزومبل مثلا مهرجان نابل انا زاد حبيت اقترح زاد متحف ولا مهرجان مقروض في القيروان زاد لازم يكون وبرشا اوقات اخرى بينشغ عنا في كل مدينه، خاطر حكينا فيه قبل مدام حيات كنا احنا كل مدينه نجم رجلها وحدها
0: صحيح.
1: يعني فيها فيها فيها ما يترى معناتها شنو اللي ما اقترحته انا واللي بحق نحب يصير شيء معناتها يكون اسمه فيا انا مثلا كنوزل كثير اكسكيوشن معناتها مثلا كنوزل تو كيشوف اكسكيوشن الاسباني واليوناني والباشي دو تلقى عندهم ليفلت كتيب صغير فيه مثلا عنا رحلة نابل، عنا مهرجان هريسة، عنا رحلة القيروان، عنا متحف مثلا مقروض الحلويات، عنا كذا وكذا كذا. السائح هم راهو كما برشا سياح يحبوا، أنا حتى من الناس ونعرف برشا ناس راهو يحبوا السياحة الثقافية.
0: صحيح.
1: هاي الرقم لهنيك. راهو مش كهو يجوا على البحر. فما ناس راهو على البحر كهو يجوا يحبوا يكتشفوا البلاد. يحبوا يشوفوا الطبخ كيفاش
0: الرقص كيفاش وهذايا معنى كلامك 100% نوافقك عليه، لأنه تقريبا عامين التالي انطلق مشروع جمعية تونس الجديدة في إيطاليا برئاسة سي لطفي بن حمودة اللي بعد شوية باش يكون معنا. اختاروا السياحة التضامنية، فريق كامل يكون متعدد الجنسيات، أغلبيتهم يكونوا من إيطاليا، فريق متنوع تلقى فيه الأعمار الكل، في حدود 10-15 نفر يجيوا في السياحة التضامنية، يجيوا هذوما ما يجيوش للنزل للبحر، يجيوا عندهم برنامج ثقافي يزوروا العائلات، يعيشوا مع العائلة التونسية، يزوروا الحرفيين ويشوفوا الخدمة كيفاش تصير، معناه يشوفوا تحضير الكسكسي كيفاش، يشوفوا تحضير القهوة، يأكلوا مع العائلة التونسية، يقعدوا لوطة معناه ويأكلوا مع العائلة التونسية، يعيشوا الفولكلور الموسيقى هذا الكل برنامج عن طريق السياحة التضامنية، حاجة مزيانة. الحرفي يسترزق، دورة اقتصادية يخلي السائح هو اللي يهبط هو اللي يشري يمشي للقهوة ويمشي معناها كما نقولوا دورة اقتصادية كاملة دور، ويعيش مع الحرفيين ويعيش مع الحرفيات ويشوف تونس من شمالها الجنوبة تقريبا، يعملوا دورة كاملة 10 أيام يقعدوا يدوروا تونس الكل.
1: هو يعيش السائح التجربة التونسية اللي هي بحد ذاتها علامة، إذا نحن نخدم عليها كعلامة سياحية وعلامة تجارية التجربة التونسية، معناتها وقت تحط انت تونيزيان ستايل انا هيك نخدم عليها عندي تونيزيان ستايل التجربة على الطريقة التونسية، هو السائح يعيش على الطريقة التونسية، معناتها مثلا راهو مش الناس الكل كيما هو تحب تمشي مثلا للوتيل وتسكر الليب وتقعد فيه وتشرب ليه اللي راهو السائح ولا تبدل مثلا احنا نشوفوا السياح السياح راهو موجودين اغلب السياح الكاليتي اللي نسمع فيه مساعات في الفيسبوك ولا في نتكلموا في التلفزه يقول لك احنا السياح يعرف يجينا هاك وهاك لانه نحن في تونس مش قاعدين يخدموا مي فما كان فما نقص ما كاش ما تركيز على السياحه الثقافيه السائح من نوع هذايا راهو يلوج عطيني يقول لك اخدم نمشي كي نلقى هو يشوف اللي انت عندك تعيط المهرجان وتعيط له وعندك ما توريه وعندك وخدمت على المشروع هذاك تاع السياحه الثقافيه هو راهو باش يجي خطوه يلوج
0: صحيح
1: يلوج على تخطيط العالم كامل يلقى هو برنامج باهي كما تحكي عليه انت مثلا هكا هو باش يمشي اما كي يلقى هو ثم حد شيء كان يتحرر الشمس
0: يمكن يمشي عام اثنين اما تولي معناه روتينيه الرحله بالنسبه لي يقلق يولي بدل الوجهه معناه
1: البلاد اخرى اللي هي تخدم على السياحه الثقافيه والسياحه الثقافيه تخدم على العام كامل راهو
0: مش كان صيف فقط
1: ايوه تحر وسيف الدنيا تملي على الاخر على الاخر وناس ما هو هيك نقص ونقص ونقص لانه الدنيا مي ما كي تخدم على عام كامل تعود الناس كل ما الدنيا مترهده عام كامل ونمشي عام كامل يعني
0: لازمنا نخموا في هذا وتوجهات وزاره السياحه انها تتوجه لانه الحمد لله الثراء موجود ففقط الخدمه على الثراء ذا الموجود وتقديمه للعالم. السيدة صباح سندي ديما نقول من العلامات المميزة للتوانسة الموجودين في الخارج امرأة عرفت كيفاش تشق طريقها وعرفت كيفاش تقدم تونس وترد الجميل للبلاد هذه بوقتها بمعرفتها بالمحل متاحة اللي محطوط على ذمة الثقافة التونسية الموروث الغذائي التونسي اللي قدمت فيه حاجات ربما كانش ينتظرها الإيرلندي انه يلقى ماكلة تونسية مجازفت هي وكسبت الرهان لأنها بكل بساطة امرأة خدمة برشا. شكرا لك سيدة صباح سندي كنت معنا من أيرلندا نفرح لها النجاحات هذه اللي تحقق فيها في كل مرة لها الحضور المميز في أروقة الثقافة في أروقة وبلاط والقصور الملكية فإن شاء الله من نجاح إلى آخر. شكرا لك وشان نلتقي قريبا بإذن الله
1: الله
0: يعيش. شكرا الى اللقاء. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا وما زالت لقائتنا متواصله وباش نهزوكم لكندا كذلك لنشاط تنظمه جمعيه تونس الجديده.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في مجلس الساعة التاسعة للأنباء. شارك مجموعة من العارضين التونسيين يمثلون مؤسسات تنشط فيها واختصاصات مختلفة على غرار الخصف التقليدي ومنتجات الحلفاء وخشب الزيتون والتطريز اليدوي والبلور والنحاس في المعرض المهني للتزويق والهدايا الذي انعقد بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد شكل المعرض الذي حضره عارضون يمثلون قرابة 140 دولة مناسبة متميزة للتعريف بالصناعات التقليدية التونسية وإبراز ما يتمتع به الحرفيون التونسيون من مهارات وقدرات إبداعية وجودة في المنتوج تستجيب لمتطلبات الأسواق الخارجية لا سيما السوق الفرنسية، فضلا عن استكشاف فرص جديدة للشركات لفائدة مهني القطاع. شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، حيث ارتفعت إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات سواء في السوق الرسمية أو الموازية بنسبة 13% لتبلغ 69982 سيارة. وقد تحصلت كوريا بعلامتيها المشهورتين على المرتبة الأولى والثانية، وتأتي بعد ذلك علامة فرنسية، لكن السيارات الآسيوية أصبحت تمثل الأغلبية في السوق التونسية. أكد ديوان التونسيين بالخارج أن مشروع إدماج المخصص لحماية التونسيين العائدين وضمان مسار إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي يندرج ضمن مسار إعادة الإدماج الذي يتطلب مراقبة شاملة ومرافقة موجهة تأخذ بعين الاعتبار أحكام أساليب التأطير وتدعيم التوجيه الدقيق نحو الخدمات التي تستجيب لتطلعات وتساؤلات التونسيين لضمان استقرار التونسيين بالخارج وإعادة إدماج العائدين. واعتبر الديوان أن التعاون الدولي في هذا المجال يشكل محطة حاسمة في عدد من المجالات الحيوية كالتشغيل والتوظيف بالخارج والهجرة الدائرية وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة ما بين 22 إلى 29 سبتمبر تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وسيلقي وزير الخارجية بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، ودعت إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. وطلبت البعثة التونسية الدول المستقبلة لهذه الأموال وعلى رأسها سويسرا بالكف عن التذرع بعقاقير إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول المالكة النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة. تكون السحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية في هذه الليلة ثم طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق خاصة في الجنوب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 20 و25 درجة وتنزل أقل من 20 درجة في المناطق الشمالية المرتفعة وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

جسور الوطن جسور الوطن مع حياة كوني.

0: 그런.
1: شكرا لكم على الاستماع، مرحبا بكم، ما زلتم معنا على موجة إذاعة المنسير، نواصلوا معكم برنامج جسور الوطن حتى للعشرة بإذن الله. ضيفنا من كندا، نحكي على تجربة فيها برشا فن، فيها برشا إبداع، فيها كذلك إبراز لصورة تونس من ناحية الموسيقى والفن والجمال. نحكي على المبدعين التوانسة كي سافروا وتسافر معاهم الفنون التونسية نحو العالم من كندا. مش يكون معنا الأستاذ كريم شرادة. سي كريم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك. ألو، في انتظار أن يكون معنا سي كريم، إن شاء الله الموعد الأولاني هو اللي بش يكون مع سي كريم شرادة من كندا، ثم بعد شوية بش يكون معنا سي لطفي بن حمودة من إيطاليا، رئيس صوت جمعية تونس الجديدة، إن شاء الله بش نحكيه على أنشطة بش تقوم بها الجمعية في قادم الأيام بإذن الله، في انتظار أنه يكون حاضر معنا كريم شرادة من كندا.

0: نعود لجسور الوطن. سي كريم شرادة من كندا، ألو مساء الخير. ألو،
1: يا مدام حياة،
0: نسمع فيك. أهلا وسهلا سي كريم، نسمع فيك، مرحبا بك.
1: أهلا،
0: شنو أحوالك؟
1: مرحبا بك، بارك الله فيك،
0: شكرا
1: على الاستضافة. عايشك الله.
0: مرحبا بك سي كريم، ومرحبا بالجالية التونسية الكل اللي تعيش في كندا. شنو هو الطقس اللي عندكم توا؟
1: الله يخليك، طقس توا يعني خريفي بامتياز، مازال سخون شوية، يعني مازلنا ما تخناش في كيما نقولوا الليالي السود.
0: ما زالت الثلوج والطقس البارد. استمتعوا توا في انتظار اكيد الشتاء اللي نعرفوه بارد برشا في كندا. ان شاء الله ربي يكون في عون الجميع. سي كريم، رحله فيها برشا موسيقى، برشا محبه للبلاد، برشا فن، مشاركات دوليه باسم الادب والثقافه، انتاجات، هذا كل باش نحكيوا عليه الليله
1: إن شاء الله. بارك الله فيك على الاستضافة مرة أخرى، ومرحبا بالمستمعين الأعزاء نتاع إذاعة المونستير.
0: شكرا لك. نبدأ بالإصدار أولا.
1: والله أولا هو الحفل الرسمي لإصدار الكتاب متاعي دوب الأسفام، أو شتم لطيف بالعربية كان نترجموه. هو يعني ديوان شعر مستوحى من فكر جلال الدين الرومي، والكتاب هذا يعني مكتوب باللغة الفرنسية أساسا. القصائد بما نسميه لا بويزي فيرسيفي، يعني الشعر الموزون، الشعر الموسيقي. دونك والحمد لله يعني عملنا الإصدار متاعه في 31 ماي الفارط. حضروا فيه ثلة من الأدباء التونسيين العايشين في كندا، وحتى سيد سفير تونس بكندا السيد الأسعد بوطار حضر، هو وحرم ويعطيهم الصحة. وهما يدعموا ديما في الفنانين والأدباء والتوانسة في كل ربوع كندا. والحمد لله يعني كان حفل، هو عرض صوفي أساسا، جماعة ما بين الإنشاد الصوفي التونسي اللي مستوحى من الطريقة العيسوية اللي أنا نمثلها، وفما الإنشاد الصوفي المصري، والإنشاد الصوفي المغربي، والإنشاد الصوفي الشرقي المشرقي. يعني كان عرض حلو برشا وناجح الحمد لله فنيا.
0: الحمد لله. كيفاش كان الجمهور حاضر؟ وديما نقولوا كي تبدأ فما عروض كما هذه نفكروا في صورة تونس، ونفكروا أساسا في السياحة التونسية.
1: بالضبط. دونك كما قلت السيد سفير هو كان حاضر وعطى كلمة في آخر العرض، والحضور كان يعني مختلط، فيه الجالية اللبنانية السورية المصرية والتونسية بطبيعة الحال. وكان تفاعل حلو برشا، يعني خطر العرض هذا هو الأول من نوعه في الإنشاد الصوفي، ويلم هكا يعني بلدان عربية.
0: مش يكون سنوي يعني قار، مش يكون سنوي قار، وإلا هو مناسباتي يعني فقط للمناسبة.
1: والله إن شاء الله إحنا قاعدين نخدمه كجمعية، جمعية نوفيل كادونس اللي أنا نترأسها، ومعايا صديق ياسر بالصادق والفنان الكبير وليد الغربي. يعني نخدمه نسعى باش نعرفه بالثقافة التونسية. يعني عندنا كثير من الأنماط متاع العروض، فيه نمط الصوفي هذا، فيه نمط سانفونيتا، وهو يعني تنحكيه عليهم بعد شوية. دونك هذا هو إن شاء الله.
0: الجمع الكريم مع كريم، يعني ألوان من الموسيقى سافرت بها، وكان عندها صدى طيب، وكانت في الحقيقة صباح صندي كانت معنا وحكيت على البعض. ما انتم أكيد يعني أكيد عشتوا الفرحة هذه، وعشتوا وجود تونس في محافل دولية ثقافية كبيرة.
1: بالضبط. يعني زاد مثلنا شوية تونس يعني في مهرجان فلسطين في أوتاوا، وعملنا عرض سامفونيتا زادة في جويليا. كيف كيف هو يعني موسيقى العالم العربي الكل، من الشرق من الخليج إلى المحيط. وبطبيعة السفرة اللي كانت إلى إيرلندا الشمالية مثلنا تونس. بالظهر لي حسب ما تحكي مدام صباح، وحسب ما نعرفه احنا أول فرقة تونسية يعني تمشي تمثل الفن التونسي والثقافة التونسية في إيرلندا الشمالية في هذا العرض الدولي. وهذا هو الحمد لله يعني كان ناجح على جميع الأصعدة.
0: أنشطة أخرى إن شاء الله للجمعية شنجم نعرفوا عليها؟
1: عندنا أنشطة كثيرة للجمعية، أولها هو العرض سانفونيتا، يعني قاعدين نشتغلوا على عرض كبير توا، كبرنا المجموعة وعندنا موسيقيين يعني محترفين من طراز من أحسن ما ثم يعني في كندا، وإن شاء الله يعني نخدمه على استراتيجية يعني تكون قريبة ومتوسطة المدى، باش نجمو نعملو عروض تكون ناجحة. وماك تعرف عروض كيما هذه يلزمها ماديات ويلزمها
0: أكيد.
1: تحضير وتخطيط، هذا هو اللي إن شاء الله قاعدين نخدمه عليه.
0: شكون باش يمولها العروض هذه؟
1: والله هي تمويل ذاتي، وكما العرض اللي صار
0: وهذا لا يكفي
1: في الصيف في
0: صراحة.
1: جويليا
0: أيوه هذا لا يكفي.
1: ما يكفيش. بالضبط بالضبط بالضبط. دونك
0: نحكيه على
1: العرض بتاع
0: الديوان
1: الصيف هو
0: الوطني
1: صار
0: للسياحة ودوره، نحكيه على سفاراتنا، نحكيه على دبلوماسية ثقافية في مساعدة التوانسة في نشر الثقافة التونسية. باهي ما
1: بالضبط.
0: ما قلناش هزوا توانسة من هنا، هاك توانسة موجودين بطبيعتهم غادي.
1: بالضبط بالضبط. بصراحة معناتها مدام حياة ملي جاء سي الأسعد بوطارة، معناتها فما برشا حاجات تبدلت وفما ديناميكية جديدة وروح جديدة، فما يعني دعم للتظاهرات التونسية، كيما توا فيستيفال دو جاسما حضر فيه سي الأسعد، كيما قلت زاد حتى في عروض سانفونيتا حضر معانا وفما دعم. صحيح إذا كان ما يكونش حتى دعم مالي يكون دعم أدبي ومعنوي، وهذا نعتز به، ويكون معناتها يجيب لنا حتى الدعم المادي، فهمتني؟
0: صحيح
1: الدعم المعنوي ينجم يعطينا فيزيبيليتي ويجيب لنا الدعم المادي.
0: صحيح، مما لا شك فيه. كي نحكيه على دعم الثقافة
1: بالضبط
0: التونسية، نحكيه كذلك على فما خزان قاعدين يتخدم عليه، لأنه قبل ما كانوش التوانسة برشا في كندا، توا رانا نحكيه على
1: صحيح
0: بريسك أجيال، نحكيه على توانسة بعائلاتهم، نحكيه على أجيال مختلفة. هذوكم زادة من حقهم أنه ثقافة تونسية توصلهم، وخاصة أن الفنانين موجودين غادي، ما قلناش باش تنظم عروض وإلا باش يكونوا موجودين، وهذا من حقهم أن الفنانين التوانسة يمشوا يعرضوا للتوانسة خارج حدود الوطن.
1: صحيح صحيح بالضبط. دونك هذا هو يقعد مربط الفرس في تنظيم العروض الثقافية والفنية، هو الدعم المادي، وهذا اللي نخدمه عليه إن شاء الله، ومعناته إن شاء الله ربي يوفقنا.
0: إن شاء الله ربي يوفقهم. وما يلزم تدا فما سياسة من الدولة، اليوم 5 رحلات باش تكون نحو كندا أسبوعيا، يظهر لي الرقم هذايا كافي باش الغزالة التونسية تكون مشاركة في نشر الثقافة التونسية، وإنه تكون فما توانسة وفنانين اللي يحبوهم التوانسة يكونوا موجودين، هكا يهونوا حتى شوية وطأة الغربة على التوانسة غادي، ونحكيه على أولاد صغار يزمهم يسمعوا الموسيقى التونسية ويعيشوا كل التجمعات الكبيرة مع بعضهم. فنتمناو إنه تكون فما سياسة استراتيجية واضحة في نشر الثقافة التونسية، وأن الثقافة تمشي لأولاد تونس في الخارج. إن شاء الله دائما الإبداع هذا معاك سي كريم شرادة، أنت وسي وليد الغربي فنانين كبار، يعطيكم ألف صحة، قاعدين تقدموا في خدمة كبيرة، صورة مزيانة على الثقافة التونسية، على الفن التونسي. إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله حضوركم ديما يبدأ بارز في محافل دولية تشرفوا من خلالها الراية التونسية. شكرا لك، إن شاء الله نلتقي، وكل ما نلتقي يكون فما جديد.
1: إن شاء الله ربي فضلك، وشكرا على الاستضافة والخدمة الكبيرة والمهمة ياسر اللي تخدموا فيها لدعم يعني الجالية التونسية بالخارج وحقها في الثقافة التونسية، وتكون أنتم يعني الصوت الصادح لهذه الجالية. بارك الله فيك.
0: الحمد لله، شكرا لك سي كريم، وتحياتنا من خلالك لكل العائلات التونسية المقيمة في كندا.
1: ربي فضلك عايش.
0: شكرا.

بروحي فتاة بالعفاف تجملت، وفي خدها حب من المسك قد نبت. وقد ضاع رشدي وقد ضاع عقلي، فلما طلبت الوصل منها تمنعت وقالت: أما تخشى ذا وأنت إمام؟ مقامك يا هذا فوق كل مقام، وفي الدين والدنيا عليك معول. أتزعم أن الريق مني محلل؟ فريقي مدام والمدام حرام. يا إمامُ

0: مرحبا، مواصلين معكم في جسور الوطن. آخر لقاءاتنا الليلة باش تكون مع سي لطفي بن حمودة، رئيس جمعية صوت تونس الجديدة من إيطاليا، تحديدا من شمالها، موجود معنا في المباشر. سي لطفي، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء النور يا حياة، مساء النور لكل مستمعي راديو مونستير، وتحياتي لتونس الكل.
0: شكرا لك، مرحبا. في الصيف كنت بحذانا، كنا حكينا بتفاصيل كبيرة على وقتها، على الوضع كيفاش كان وقتها اللي جاءوا برشا توينسا في الصيف. عشنا ضيق صراحة، الانقطاعات المتكررة في الضوء، عشنا الماء اللي كان يقص بالساعات، الماء المعلب اللي غاب زاد لأيام توا، والحمد لله نحب نطمنك اللي الماء موجود والضوء موجود، وتجاوزنا الأزمات هذه الكليكية. فقط فما حويجة صغيرة وفرصة باش إن شاء الله برشا توينسا يكونوا يسمعوا فينا. صحيح فما نقص في مادة الفارين، لا داعي أن نشد صفوف، ماهيش مادة أساسية، ماهيش حاجة باش توقف عليها الكوجينة إذا كان ما يكونش عندنا الفارينة في الدار. اليوم شفنا ناس شادة صف على حاجات ما يلزمهاش تكون صراحة، ما يلزمش التونسي بالغ في الحاجات هذه، مش كل شيء أساسي الماء والضوء. إيه الماء المعلب عندكم ألف حق، أما باش فارينة ميسيرش مادة، راه والله العظيم النهار اللي ما تستهلكش فيه الفارينة تربحوا في صحتك، وين تغيب وين تنقطع أكثر وين خير لصحتنا. أما إن شاء الله راه كل ما فما أزمة، كل من خلق أزمة راه تونسي قادر إنه يتجاوزها بإذن الله. سي لطفي، جمعية صوت تونس جديدة ديما ناشطة وديما شعارها محبة البلاد، هذه الحاجة اللي نحب فيها برشا توانسة ونستضيفهم، يكون القاسم بيناتهم محبة كبيرة للبلاد ورد الجميل للبلاد هذه عن طريق انخراطهم في الجمعيات. كالعادة جمعية صوت تونس جديدة عفوا تصنع الفارق بالسياحة التضامنية.
1: يعطيك الصحة قبل كل شيء في المعلومات، وعشنا الشيء معناها صعوبات لمحالة ديما، بلادنا باهية، بلادنا نحبوها، بلادنا نخمموا فيها، نعطيوا النصايح.
0: صحيح.
1: وإن شاء الله بحول الله ديما لازم ولابد شوية صبر وشوية ما يلزمش اللهفة، ما يلزمش ونعدي معناها فترة وتتعدى.
0: فترة وتتعدى.
1: احنا نبدأ موجودين هنا لكن قلوبنا ديما موجودة في معناها في تونس.
0: صحيح.
1: هذه باش يبدأ معناها على علم. وإحنا نشاطاتنا كجمعية معناها سواء في إيطاليا سواء في تونس، نرى اللي مؤخرا تدهور الوضع معناها الدوليا كل معناها البرامج اللي كنا نبرمجوا فيها معناها لتونس معناها وقفت شوية، لكن شدين صحيح وبعزم معناها والعزيمة متاعنا وحبنا لتونس نقولوا لازم ولا بد باش تفرج معناها الأمور، وإن شاء الله بحول الله قريبا احنا نعود كالعادة معناها نشاركوا ولو قطرة في الماء، معناها قطرة ماء في التحرك نقولوا احنا، لكن مشاركة متاعنا لازم ولا بد باش نعمل البصمة متاعنا ونرجع لتونس ونروجوا النوعية متاع السياحة هذه، السياحة التضامنية المسؤولة، باش ندخلوا العمق تونس، تونسنا الحبيبة بكلها باهية
0: إن شاء الله بإذن الله. نوري صورة جميلة على تونس اللي كنت واكبت معناها زيارة لفريق في السياحة التضامنية، كيفاش عاش الأجواء مع العائلة التونسية، يعيش مع الحرفيين مع الحرفيات، يكتشفوا في الحقيقة الطبيعة السمحة متاع التونسي المذياف في منزله. سي لطفي، إن شاء الله الوفود هذه العدد باش يكبر، المسالك إن شاء الله باش تتنوع، ولا باش تقعدوا محافظين لأنه فما ألفة صارت بينكم وبين السيركوي عفوا وبين يعني المسار اللي حددتوه للرحلة التضامنية؟
1: هو صحيح معناها كلامك، لكن فما ظروف وفما التنظيم معناها، على خاطر احنا ماناش مثال كمثال أجانس ولا معناها احنا جمعية معناها بالمشاركة مع الأجنس اللي عنا معناها الفريق ديما كي يمشي ديما فريق معناها محدود، هذه حاجة. المسالك قاعدين نحاولوا باش النوع، لكن احنا بطبيعتنا كي نمشيو من الشمال للجنوب معناها ديما النوع المسالك معناها. لكن صحيح كلامكم انه باش ناخذ مثال ولايه نابل توا في البرنامج معناها جايه، ولو عملنا تجربه اليوم بالتحديد اليوم تو حاليا في التوقيت هذا انا قاعد نتبع في الفريق نتاعنا وفد ايطالي من جملتهم معناها عظم الجمعيه معناها تو حاليا في التوقيت هذا في تونس العاصمه وده الصباح يقصد ربي يمشيوا لتوزر مشاركة هذه في ورشة عمل دولية في إطار معناها بحث سبل من في كل المجالات سواء تشغيل سواء من هي السياحة ونظرا للي احنا معناها عملنا شوية تجربة معناها السياحة التضامنية هذه حبونا احنا زادا نشاركوا معهم دليل وانه احنا قاعدين ننصتوا قاعدين نطوروا والزيارة هذه متاع اليومين هذوما معناها ممكن باش تكشف لنا أماكن في توزر اللي احنا ننويه باش نمشي باش كاك نوسعه في المسالك وإن شاء الله نجزيه احنا معناها ما نجموش معناها
0: صحيح نجموش تعملوا 24 ولاية صحيح لأنه فما إمكانيات لوجستية وفما زادة طاقته هو السائح ما ينجمش معناه باش يكون ديما على صفر يزمو يرتاح فما وقت يعني محدود يعني فما يعني برشا ضغوطات. مع ذلك إن شاء الله ينجموا يشوفوا تونس الكل. مشاركة الجمعية في ورشة دولية هذا يدل على أنه الجمعية يؤخذوا برأيها والجمعية يشاركوها لأنها ولات عندها تجربة في السياحة التضامنية والسياحة البديلة. إن شاء الله ديما متألقين ديما موافقين وإن شاء الله كيجي الوفد أكيد باش نكونوا في مواكبة هذه الزيارة. شكرا ليك سي لطفي بن حمودة. ديما نحكي على توانسة يحبوا البلاد من قلبهم بالحق معناها يحبوا البلاد والخدمة هذه راهي تطوعية ناس على حساب صحتها وعلى حساب عائلتها تخدم في الجمعيات ما تنتظر حد شيء فقط انها عندها محبة كبيرة ورد جميل للبلاد هذه. شكرا لك سي لطفي بن حمودة رئيس جمعية صوت تونس الجديدة كنت معنا من شمال إيطاليا وتحية لكل التوانسة والعائلة التونسية المقيمة في إيطاليا.
1: شكرا وتحيات نعيش.
0: شكرا إلى اللقاء. هكا نوصل معكم مستمعينا نهاية هذا العدد من جسور الوطن. يلتقيكم عماد العوني بعد نشرة العاشرة في صدى الأوتار. جميل هذا العنوان ويواصل معها الرحلة لطفي المكي. شكرا لكم تحياتي لكم حياة الكوني ونلتقي قريبا بإذن الله.

0: المعاينة الميدانية لنفوق كميات كبيرة من سمك السردينة بالمنستير تؤكد عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث بيئي وراء هذه الحادثة. تونس تخطط إلى اعتماد نماذج لمكيفات جديدة ستقلص من استهلاك الطاقة صيفا بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حاليا. وترويج أكثر من 69 ألف سيارة في تونس، والسيارات الآسيوية خاصة كوريا الجنوبية أصبحت تمثل الأغلبية الساحقة. مرحبا بكم أعزائي المستمعين. الساعة 10 ليلا في نشرة الأنباء، تحول فريق صحي وممثلين عن المندوبية الجهوية للفلاحة بالمنستير إلى شاطئ إسقانس بالمنستير صباح اليوم إثر ورود معلومات عن تسجيل نفوق كميات كبيرة من سمك السردينة. وإثر المعاونة الأولية، أكد المندوب الجهوي للفلاحة بالمنستير رمزي الملوح أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث وراء هذه الحادثة، وقال أن مصدر الأسماك قد يكون مركب صيد أو شاحنة لنقل الأسماك قامت بالتخلص منها.
1: على إثر ورود معلومة بوجود أسماك نافقة على شط إسقانس، تحولنا أخنا المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير صحبة رئيس دائرة للصيد البحري وإطار من المعهد الوطني لعلوم البحار، حيث عاينا وجود أسماك نافقة على طول شط، حوالي على طول 300-400 متر على شط إسقانس، من نوع سردينة صغيرة الحجم. تم قياس الأكسجين على مستوى البحر وهو في مستويات عادية، وبسوينا يعني مواطنين متواجدين على الشط، تبين أنه إما يكون مركب صيد بحري تم بإلقاء هذه الأسماك ربما تكون غير صالحة للأكل، أو شاحنة لصاحب تاجر تم إلقاؤها غادكة في الموقع. يعني ما تمش فينومين طبيعي تسبب في نفوق أسماك على طول الشط في إسقانس.
0: تخطط تونس في أفق سنة 2030 لاعتماد نماذج جديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة، بما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حاليا. ووفق ما أكده يوسف الهمامي منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، قال أن هناك إقرار توجه لاعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%، وهو ما سيمكن من تقليص استهلاك 600 ألف مكيف والاقتصاد في الطاقة الموجهة لها.
2: احنا الخطة الوطنية اللي بصدد تنفيذها في إطار بروتوكول موريال للحد من المواد المسببة لطبقة الأوزون هو تغيير خطوط الإنتاج في عدد 7 مواد، 6 من أجل تغيير سائل التبريد اللي هو باش نعتمدوه إن شاء الله بداية السنة القادمة، يعتبر إيكولوجي لأنه منخفض القدرة على الاحتباس الحراري واللي اسمه إير 32. الإير 32 هذا هو غاز جديد في الوقت الحالي جميع دول العالم تعتمد فيه نظرا لخاصيته البيئية وكذلك خاصيته الطاقية، من شأنه باش يخفض من لك الطاقة للمكيفات، يعني نجم يخفض في حدود 15%. إذا عندنا احنا 4 مليون مكيف، إذا نخفضوا في 15% من الطاقة جراء استعمال الغاز الجديد الإيكولوجي إير 32، عبارة خفضنا 600 ألف مكيف من التشغيل، وهذا في حد ذاته يعني نقلة نوعية من ناحية الأداء الطاقي وكذلك من الناحية الإيكولوجية باعتبار أن هذا السائل هو سائل إيكولوجي. ومازال العمل متواصل في هذه الخطة عن طريق تنفيذ مشروع جديد اللي احنا بدينا فيه، هو مواصلة مساعدة هذه المؤسسات من أجل تحسين أكثر في النجاعة الطاقية باش يولي الكل يخدموا بتقنية الانفرتر. الانفرتر هذا هو آلة الضغط يشتغل بسرعة متغيرة، يعني يتأقلم مع درجات الحرارة اللي احنا نحبه يضعه داخل المكاتب أو المنازل، وبالتالي نسبة التخفيض من استهلاك الطاقي من اللي كانت 15% جراء تغيير غاز التبريد باش نجم توصل حتى 30%، وهذه إن شاء الله بداية من السنة القادمة إن شاء الله يعني تم تنفيذ المشروع هذا يولي كل المؤسسات تنتج تقنية الانفرتر، وبالتالي يتم التخفيض بنسبة كبيرة، عبارة يعني خفضنا على الأقل 1 مليون مكيف من التشغيل، وهذا باش يساهم كذلك من تقليص من الكلفة الوطنية جراء استهلاك الطاقة.
0: في ولاية المنستير تجاوزت نسبة تقدم أشغال مشروع توسيع دار الثقافة بالوردانين من ولاية المنستير 90% وفق ما صرح به معتمد الورداني قيس بوعلاقية، وتشمل التوسعة إحداث فضاء جديد للأنشطة وقاعة للعروض ومكاتب إدارية بما من شأنه تدعيم البنية الثقافية بمدينة الوردانين وتوفير فضاءات إضافية لاحتضان الأنشطة الثقافية والفنية والاستجابة لحاجيات المتساكنين ورواد دور الثقافة.
3: بداية الأشغال بتاعه في ديسمبر 2024 ومدة الأشغال 210 يوم بتكلفة إجمالية في حدود 700 ألف دينار. حاليا المشروع قارب تقريبا نسبة من 85 إلى 90% نسبة الإنجاز بتاعه. ثم توسعة للباحة متاع الدار الثقافة، ثم إعادة تهيئة متاع المكاتب لتوفيرها للأنشطة المبرمجة في دار الثقافة المذكورة. وعنا القاعة العرض لكوبول اللي هي تم صيانتها لمستوى سطح المقاومة للمياه، إن شاء الله بتكون في حلة جديدة ممتازة وترقى إلى مستوى تطلعات شباب الجهة، ولما لا معناها تكون حتى قطب جهوي نظرا لعلاقتها بقدمها، خاصة أني عندها حتى الطابع المعماري بتاعها معنا طابع خاص. إن شاء الله تم إنجاز المشروع في أقرب الأجال.
0: انطلقت اليوم بمدينة الحمامات اجتماعات المجلس التنفيذي عدد 115 لاتحاد إذاعات الدول العربية ليتواصل على امتداد 3 أيام. الاجتماع ناقش عددا من المسائل من أبرزها مواكبة التطورات التكنولوجية واستعمال الذكاء الاصطناعي. نستمع لتصريح محمد فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية.
4: استعرضنا نشاطات الاتحاد من بداية العام حتى هذه الفترة. في بداية كل عام نضع أهداف معينة ونراقبها بشكل مستمر حتى نحقق هذه الأهداف. لابد من قياس الأداء. كان أيضا حديثنا عن الذكاء الاصطناعي وماذا عملنا لكي نكون جزء من هذا التغيير. الاتحاد من خلال تعاون مع الهيئات استطاع أن يساهم في تطوير الأفكار التي تعمل من أجل استيعاب هذا التحول، لأنه هذه ثورة ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي ونحن جزء من هذا التغيير وجزء من هذا التحول. كان لنا حديث أيضا التوجهات الاستثمارية للاتحاد. متى ما كان للاتحاد استثمار مالي جيد، متى ما كان قادر الاتحاد على عمل مشاريعه بقوة وبتمكن، وأيضا نخفف من أعباء الميزانية على أعضاء الاتحاد من الهيئات بحيث يكون هناك تمويل ذاتي قوي، وهذا ما حققناه الحمد لله، ونسعى أيضا لتعزيز هذا الجانب.
0: شهدت سوق السيارات في تونس انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، حيث ارتفع إجمالي المبيعات واقتناءات السيارات سواء في السوق الرسمية أو في السوق الموازية بنسبة 13% ليتجاوز بقليل 69 ألف سيارة. ووفقا للإحصائيات التي استقيناها من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات التابعة للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والصادرة لغاية شهر أوت 2026، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية 47,002 من السيارات بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق. العلامات الكورية الجنوبية استأثرت بالمراتب الأولى والثانية بفارق بسيط، وكان الاستثناء الوحيد هو وجود علامة فرنسية واحدة في المراتب الأولى، وأصبحت السيارات الآسيوية عموما خاصة من كوريا الجنوبية وكذلك من الصين واليابان تصبحت هي الأغلبية الساحقة في السوق التونسية. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. المعاينة الميدانية لنفوق كميات كبيرة من سبك السردينة بالمنستير تؤكد عدم وجود أي أسباب طبيعية أو تلوث بيئي وراء هذه الحادثة. تونس تخطط إلى اعتماد نماذج لمكيفات جديدة ستقلص من استهلاك الطاقة صيفا بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حاليا. وترويج أكثر من 69 ألف سيارة في تونس، والسيارات الآسيوية خاصة كوريا الجنوبية أصبحت تمثل الأغلبية الساحقة من السيارات. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل يأتيكم زميلي عماد في برنامج صدى الأوتار.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي العدد الأول من سهرة سادة الأوتار في إطار البرمجة الإذاعية الجديدة. لقاء ينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية انتصاف ليل الأحد 20 مارس. استنى وقتش يجي مارس، بتبيع 20 سبتمبر 2026. لقاء فيه كما عودناكم في البرمجة السابقة العديد من أنواع الموسيقى، لكن هناك بعض التحويرات في إطار هذه البرمجة الإذاعية الجديدة. إن شاء الله التحويرات تعجبكم، وإن شاء الله تبقوا دائما مستمعين أوفياء لهذه السهرة. سهرة الليلة لأمنها لطفي المكي في الإخراج، عماد العون. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة أحلوة لأنغامنا وفقراتنا اللي باش تكون كالآتي. أكيد اللي يقول الهند نقصد الهنود متاع آسيا، مش الهنود متاع أمريكا، الهنود متاع آسيا، دولة من الدول اللي الفن فيها في روح وذوات مواطنيها، في ذوات الهنود. الموسيقى الهندية اللي عندها تاريخ كبير برشا، وانطلاقتها كانت الموسيقى الروحية اللي تعبر على ذات الإنسان وعلاقة الإنسان بكل ما يحيط به من كائنات وخاصة الطبيعة. اليوم في سهرتنا باش نخصص حيز من الزمن للحديث عن الموسيقى الهندية، باش نحكيه على بعض نجومها، باش نحكيه على نوعية الموسيقى وخاصة الموسيقى الروحية منها، باش نحكيه على دور الموسيقى والأغنية في سينما بوليود، وباش نستمعوا أيضا إلى مجموعة من الأغاني. كذلك في سهرة سادة الأوتار في كل أسبوع باش نحاول نبحث معاكم عن أحدث الأغاني سواء كانت عربية أو غربية، واللي انطلقت في طريقها للنجاح من خلال المشاهدات في اليوتيوب ومختلف المنصات الرقمية الأخرى. بعد اخبار الحديث باش نحكيو على الفنان العربي، الفنان السعودي محمد عبده. محمد عبده اللي حياته تكتنفها الكثير من الاسرار، فاليوم باش نسمعوا محمد عبده يحكي على بعض الاسرار في حياته. بون، ثم اللي يقول محمد عبده، ثم اللي يقول محمد عبده، لكن اللي نعرفه هو محمد عبده. وكذلك باش نسمعوا زوز من أحلى الأغنيات في رأيي بطبيعة، وأكيد في رأي العديد منكم، اللي غناهم ولحنهم محمد عبد. كذلك الليلة في سهرة سادة الأوتار باش نعرفوا حكاية من الحكايات المربوطة بأحدى من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. ثم أغنية أكيد الناس الكل تعرفوها عنوانها أغدا ألقاك. الحكاية هذه شنية قصتها، شنية حكايتها، كيفاش تخدمت، شنو السبب فيها، شنية علاقتها ربما بالجانب وبالخلفية السياسية، هذا الكل إن شاء الله باش نعرفوه في نهاية الجزء الثاني من سهرة سادة الأوتار لليلة. كما العادة مرحبا بكل اقتراحاتكم، مرحبا بكل أراءكم، الفضاء مفتوح لكم جميعا عبر الخاص لمختلف الاقتراحات الغنائية. شريطة دي ما نقول شريطة، أنه الأنغام والاقتراحات تتماشى مع الفترة الليلية.
كما العادة والله لا تقطع لنا عادة نبدأ بجورج ثم مباشرة ندخلوا ونحكيوا مع بعضنا على الموسيقى الهندية بطبيعة ما نجموش نحكيوا في كل شيء فيما يهم الموسيقى الهندية لكن أهم مميزاتها.

24 دقيقة بعد الساعة 10 ليلا مستمعينا الكرام، أنتم دائما في متابعة سهرة سد الأوتار مباشرة من إذاعة المنستير. الموسيقى الهندية تمتد جذورها إلى أدب الفيدا الخاص بالهندوسية وأيضا بالناتيا شاسترا القديمة. بتبيع العبارات هذه هي ألفاظ هندية أصيلة، هي مجموعة من النصوص أو ما يسمى بالنصوص السنكريتية القديمة، والتي تتحدث عن مجموعة من العروض الفنية والتي كتبها بهارتا موني، ويعتبر النص السنسكريتي من القرن 13 نصا يعبر عن ما يخالج الفنان أو الموسيقي وما يريد إبلاغه للناس أو إيلاجه إلى أذهانهم وأرواحهم. الموسيقى الكلاسيكية الهندية تتكون على المستوى الفني أساسا من عنصرين، هما الراجا أو الراجا والتالا. والراجا يعتمد أساسا على درجات موسيقية تضم نغمات دقيقة كما نقول نحن السولفيج، ثم التالا هو ما يعبر عنه بالتوقيت الإيقاعي إذا كان صحة الترجمة من اللغة الهندية، يعني يعتمد على الإيقاع اللي يكون مرتبط بالوقت يعني، وهذا قريب برشا للموسيقى العالمية وحتى الموسيقى العربية. تعد الموسيقى الكلاسيكية الهندية نوعا موسيقيا من موسيقى ما يسمى بمنطقة جنوب آسيا، والتي تشمل الأنواع الأخرى المختلفة من موسيقى الأفلام وأيضا من موسيقى البوب والفولك وأيضا الموسيقى الدينية والتعبدية. هي الموسيقى الهندية بالنسبة لنا نحن لما نسمعوها سواء في سهرات فنية أو في أشرطة أو غيره أو نسمعوها في الأفلام خاصة، هي موسيقى توحي بالسعادة، توحي بالفرحة، توحي بالحركة. هذاك علاش ديما أغانيهم وموسيقاهم ديما تكون مرتبطة بالحركة بالرقص أساسا، لكن هذا ما يمنعش أنه للهنود بطبيعة نحكي على الهند وهنود آسيا أنه الموسيقى أيضا عندهم فيها جانب كبير من التعبد ومن الروحانيات.

طبعا وقت نحكي على الفن في الهند هناك شخصيات فنية معروفة برشا, ما نجموش منحكيوش على شاروخان أو شاه روخ آن, هذا هو الاسم باللغة الهندية. شاروخان اللي تولد في 2 نوفمبر من عام 1965 في نيودلهي بالهند. شاروخان اللي عمل مسيرة كبيرة برشا في ميدان المسلسلات والأفلام الهندية, بدأت عام 1988 من خلال بعض المسلسلات الأولى, وخاصة مسلسل الأبلة اللي عمله في عام 1991. لكن طريق الشهرة فتح أمام شاروخان من خلال فيلم عنوانه ديوانا. الفيلم هذا تقدم في عام 1992 وحقق نجاحا جماهيريا وتجاريا أيضا مهول في تلك الفترة. في عام 1999 اتجه شاروخان إلى إنتاج الأفلام والتقديم التلفزي بعدما أسس رفقة الممثلة جوهي تشاولا والمخرج عزيز ميرزا شركة إنتاج خاصة بالأفلام الهندية. شاروخان اللي يعتبر من أبرز رموز ونجوم بوليود الهندية. شاروخان يعتبروه البعض مش كان في الهند, في العالم أسطورة عصره, وقد لقبته وسائل الإعلام الهندية بباتشاه بوليود أي ملك بوليود أو الملك خان, كما وصفته جريدة لوس أنجلوس تايم الأمريكية. يعتبر أكبر نجم سينمائي في العالم. في عام 2005 تم تكريمه من قبل حكومة الهند بجائزة بادما شري لإسهاماته في السينما الهندية. أيضا مجلة نيوزويك صنفته عام 2007 ضمن قائمة أكثر 50 شخص مؤثر في العالم لما يتمتع به من تأثير كبير في قارة آسيا ومختلف مناطق العالم. رصيد شاروخان الفني تقريب 80 فيلم أنتج في بوليود وثمانية مسلسلات تلفزيونية. وفي عام 2010 صنفته مجلة تايم الأمريكية حسب استفتاء أجرته مع قرائها في المركز 12 كأكثر شخصية نفوذا حول العالم.

يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام، ويتواصل حديثنا حول الموسيقى الهندية والأغاني الهندية. تقريبا لا يخلو فيلم هندي مهما كانت نوعيته، إذا كان فيلم حركة أو فيلم رومانسي أو فيلم حتى رعب، لا يخلو من وجود الأغاني والرقص. وتقريبا الأغاني اللي موجودة في الأفلام الهندية هي مش عبارة على استراحة، بل هي تعبير على المشاهد، هي روح الفيلم والوسيلة الأساسية للتعبير عن المشاعر عندما تقصر الكلمات في التعبير عن مثل هذه الأحاسيس. صحيح لما نتفرجوا على الأفلام الهندية ساعات نضحكوا بينا وبين رواحنا على بعض اللقطات اللي فيها برشا كذب بذفرين وفيها برشا مبالغة. الأغنية الهندية لما تتجد أو يتقمصها بطل أو بطلة الفيلم، هي في النهاية تعبر على الحب أو الحزن، الفرح أو الفراق بأشكال مختلفة من خلال النغمات اللي حكيت عليها قبيلة، واللي هي أساسا موجودة في الموسيقى الهندية الراجة والتالا. أيضا صناع السينما في الهند قبل ما ينطلقوا في كتابة السيناريو أو تحديد القصة هما يعتمدوا على الأغاني، لأنه تقريبا في عدد منقول الجل لكن في عدد كبير من الأفلام الهندية الأغاني هي الساس متاع كل فيلم. الأغاني الهندية اللي موجودة في الأفلام تقريبا ملي نحن صغار، نتذكر أول فيلم هندي تفرجت فيه كان عنوانه يا ولدي. الأفلام متاعهم كلها فيها أغاني، والأغاني تقريبا هي اللي ساهمت بشكل مباشر، مش تقريبا بل أساسا هي اللي ساهمت بشكل مباشر في إخراج الأفلام الهندية إلى العالمية. لأنه لاحظوا لما نفرجوا في فيلم هندي ونتبعوا الأغاني وكأنه الأغنية تقريبا من عالم آخر، منفصلة تماما على مش أحداث الفيلم لكن على الإطار اللي يدور فيه الفيلم. يعني حتى المشاهد يتم معناها الاعتماد خاصة على الطبيعة. يعني تلقى سيناريو مثلا القصة قاعدة تدور في قصر ولا في دار ولا حاجة، ثم سرعان ما تدخل الأغنية فبالتالي تظهر المشاهد الطبيعية. وهذا شيء معروف ومعلوم من قبل المخرجين اللي حاولوا يبرزوا للعالم مش قيمة الصورة والفيلم والأغنية فقط، بل حتى الجمال الطبيعي متاع البلاد متاعهم. الأغاني هذه ما هيش قديمة على السينما الهندية، هي بدأت في فترة الستينات لما كانت السينما في الهند بالأبيض والأسود، ثم اتطورت تدريجيا للعصر اللي وصلنا له توا واللي ظهر فيه نجوم كبار ارتبطت أسمائهم بأغاني خالدة كما أميتاب باتشان وريتشي كابور، وصولا إلى نجوم الألفية الجديدة واللي أهمهم كما حكيت قبيلة هو شاروخان. باش نسمعوا توا زوز أغاني هندية. أغنية الأولى أكيد الناس الكل تعرفها بون، لأنها أغنية ضاربة برشا في اليوتيوب وأغنية فيها ريتم. ثم الأغنية اللي باش تجي بعدها وإن شاء الله الوقت يكفينا باش نعديوها كاملة، مأخوذة من فيلم شهير جدا، فيلم هندي.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موزة الساعة 11 ليلا للأنباء. تذكر الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الاثنين 21 سبتمبر 2026 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر لاحترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. وكانت الإدارة العامة للأداءات قد نشرت تذكيرا بالموعد عبر منصاتها الرسمية داعية المعنيين إلى إتمام إجراءاتهم في الأجال المحددة. أصدرت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس دليل الطالب للسنة الجامعية 2026-2027، ويهدف هذا الإصدار إلى توحيد المعلومة وتيسير النفاذ الطلبة إليها. ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية، كما يعرف الطلبة بفرص التوجيه والإدماج في سوق الشغل وبمجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. وطلبت البعثة التونسية الدول المستقبلة لهذه الأموال بالكف عن التذرع بالعراقيل الإجرائية والقضائية والقانونية التي تحول دون تمكين الدول النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة. يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستنعقد بنيويورك انطلاقا من 22 وإلى غاية 29 سبتمبر تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. وسيلقي محمد علي النفطي بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة. في أخبار العالم سجل متوسط سعر الديزل أي المازوت في فرنسا مستوى قياسيا اليوم، حيث وصل إلى 2.41 يورو أي تقريبا 8500 مليم بالعملة التونسية، في وقت تتواصل فيه اضطرابات إمدادات النفط عالميا بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية. وقد أظهر التحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية أن الأسعار المعروضة أن سعر الديزل أي المازوت قد تجاوز الرقم القياسي، وأدت زيادة أسعار الوقود في فرنسا إلى تأجيج توترات اجتماعية، وتخشى الحكومة الفرنسية تجدد احتجاجات السترات الصفراء التي انطلقت سنة 2018 اعتراضا على ارتفاع أسعار الوقود. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: مرحبا كل المستمعين مع جديد. سهريات نبض الشارع ومع جديد عناوين تعودتوا بها وتكمل معاكم.

مرسات الساهرين. مرسات الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرسات الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرسات الساهرين.

نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة السادة الأوتار المتواصلة معكم حتى انتصاف الليل. جميلة هي تلك الأمطار التي تنزل في بعض جهات الجمهورية. والله تو سمعت قالوا لي قبيلة سوسة فيها مطرة مزيانة، إن شاء الله يا ربي المطرة هذه تخلط للبقايا على الكل وللجهات الكل، لأنه بالحق ريحة الشتاء محلاها محلاها. هو برشا تواسة قاعدين ينبروا الفترة هذه، يقول لك كان السيف معناها صار فينا اللي صار، شتاء مش تيحلنا قدرنا. قل لهم ليه بالعكس، شتاء مهما يعمل مهما يصير ديما يبقى بعيد بعيد برشا على السيف. نرجع لسهرتنا، الفقرة اللي بعد الحديش كما قلت لكم في الحصة هي البحث عن الأغاني الجديدة. لهنا باش نحل باب الاقتراحات، إذا كانت هم أغاني جدد صدروا مؤخرا تنجموا تقترحوهم علينا ونعديوهم في الفقرة الخاصة بالأغاني العربية أو الغربية الحديثة. اليوم اخترت لكم زوز غنيات، الغنية كنا نسمعوا فيها كفى عبثا الهنا التوني، والغنية الثانية هي عبارة عن دويتو بين سعد مجرد ومحمد شاكر القمر الديالي.

0: في فقرة التصريحات الفنية لنجوم الموسيقى والطرب اليوم حبيت نسمعكم تصريح لفنان العرب كما يلقب محمد عبده. لكن قبل ذلك نحب نشير الحاجة صارت مؤخرا ومازالت قاعدة تصير، التنمر الكبير برشا برشا اللي قاعد يتعرض له محمد عبده على خلفية تصريح حكي فيه على أم كلثوم وعلى حكاية الدويتو. أكيد العباد اللي تتفرج وتتبع وسائل التواصل الاجتماعي يعرفوني علاش نحكي، مش باش كامل الحديث برشا على الموضوع هذا، لكن راو الكل نجم ونغلطوا في تصريح ولا في كلمة ولا في تعبير ولا يخوننا معناها المنطق الذهني متاعنا، فنجيو نعبروا على حاجة نعبروا على حاجة أخرى، فعيب راهو اللي قاعد يتعرض له على خلفية تصريح بسيط كما قلت أكيد أنه ما يقصدوش. ف يعني بالحق ساعة زلت لسان بسيطة نصنع منها حاجة كبيرة، وهذه تقريبا اللي خايب فينا يعني، وكأننا نصادوا لبعضنا ونعسوا لبعضنا، الكل يلوج للكل على زلقة وعلى غلطة باش يضحك عليه وباش يتنمر عليه وباش يضحك عليه. على كل التصريح اللي باش تسمعوه اليوم لمحمد عبده يتحدث فيه على كوكب الشرق أم كلثوم، وهذاك علاش بعد تيري قلت لكم باش نختموا باش نحكيه على غنية أم كلثوم أغدا ألقاك.
1: أنت لحقت بعد الحليم حافظ لحد ما، لكن لا تقيمه بنفس التقييم.
2: هو عبد الحليم رحمة الله عليهم جميعا، يعني هو بدأ مرحلة جديدة في الغناء الشبابي.
1: الشبابي. يعني عمل نقلة يعني.
2: نقلة.
1: طيب بس أنت في أكثر من تصريح حتى سمعت لك حضرتك بتقول إنه أنا لا أحب كل أغنية يعني.
2: طب ما أنا برضو أم كلثوم يعني قد ما عشق لها لحد الجنون، يعني في أغاني مش ما بحبهاش ما بسمعهاش.
1: ما بتسمعهاش؟
2: آه.
1: زي إيه؟
2: مثلا زي بيبقى فيها قسوة اللي مثلا دارت الأيام عليك فيها بهدلة للحبيب يعني مثلا يعني.
1: انت لا يستهويك هذا النوع اللي القسوة على الحبيب
2: لا يستهويني الكلام الكلاسيك الجميل الرومانسي العاطفي الحلو
1: العاطفي. يعني مع انه الناس عايشة على الاطلال ودارة الايام اللي فيها حالة الحزن الشديد، لانه يبدو انه الحب كمان مرتبط احيانا بقسوه الحب او قسوه انتهاء الحب.
2: بس ما اتخيل انه مثلا حبيب بيدعي على حبيبه لا يعني هو بيقول له الله يسامحك بس كده يعني.
1: لا تتخيل حبيبا يدعي على حبيب
2: ابدا.
1: عشان كده حضرتك بتقول انا يعني بنتمي للمنهج الكلاسيكي شويه في الحب.
2: يمكن غلطان انا شويه.
1: لا يعني ده يعني طب في الجانب ده استاذ محمد، في الوقت اللي كان فيه يعني حتى مع مجيئك الى مصر، مش كان في حاله منافسه شديده وكان في حاله كانت بعض احيانا بيسميها تكسير عظام ومنافسه تاخذ احيانا، ما كانش في ده؟
2: اوف حاجات فظيعه بجد. يعني بس الجميل فيها انه هذا الصراع بيؤدي الى انتاج وكل واحد عايز يعني يسبق انه هو يعمل اغنية تغطي على الاغنية اللي مثلا عملها صاحبه او زميله. عندما جئت الى مصر عام 69 وغنيت أول مرة يا مركب الهند في 71. غنيت لتردين الرسائل وأيوف في عام 73، كانت فترة ذهبية جدا لمحمد عبده أنه ينطلق الناس تعرف من خلال هذا المعبد الفني الكبير مصر. وجيت بمشروع يعني مش مثلا جاي مثلا عشان يلحن لي فلان او يألف له فلان. لا أنا جيت جاهز يعني.
1: جاي بمشروع فني.
2: جاي بمشروع فني. وحبايبنا في مصر طبعا عندهم علاقات كبيرة مع الأسر في السعودية. وكلهم كانوا بيجوا بيحضروا حفلات أم كلثوم وفريد وعبد الحليم حافظ. فما بيشوفوش فنانينهم هناك. ما يلتقوا بهم إلا من خلال الإذاعة. والإذاعة لا تقدم إلا النذر النذير جدا من اللغة. كمان في فترة من الفترات كانت أغاني ممنوعة. فلما جينا بقوا يشوفوا فنانينهم ويسمعوا فنونهم. فهذا حصل ربكة شوية في حفلات الفنانين المصريين. وردة وعبد الحليم وكلثوم. فكان
1: فايز أحمد بعدها.
2: فبدت الجماهير تتشكل ما بين الحفلات هذه خصوصا حفلات الصيف. فمن هنا بدأ التنافس. وبدوا كمان جماعتنا حبايبنا اللي في الصعيد كان في أطر اسمه أطر الصعيد. ده كان اسمه أطر محمد عبده.
1: يسموه أطر محمد عبده؟
2: ليه؟ يجوا كنا نقيم حفلات قبل ما ندشدش السينمات جماعتنا. سنة بنعمل بعد السينمات قصر النيل وريفولي كنا بنعملها في نادي الترسانة ونادي الزمالك. فكلها حوالي 5 جنيه 6 جنيه 7 جنيه بتقضي يعني. بتيجي راكب القطر من هناك مليان بيجي بيسمع لأنه التراث تصور تراثنا في الجزيرة العربية كله محفوظ في الغردقة وفي السويس وفي كل المناطق المجاورة في الشطة الثانية للبحر الأحمر. قبائل اللي ولد عمه في ينبع ولد أخوه في ضبة يعني أسر كلها إيه مو من عهد محمد عبد من زمان يعني من التراث القديم جدا يعني حافظينه. فبيحبوا الألوان دي يحبوا ألواننا.
1: فكانوا يجوا يشوفوا حضرتك.
2: يجوا يحضروا الحفلة ويروحوا.
1: والصعيد كمان يعني انت حضرتك بتقول السويس والبحر الاحمر
2: والغردقة
1: بس الصعيد كمان ياتي. فسمي القطار قطار محمد عبد.
2: سمي قطار محمد عبد
1: انه الناس بتيجي علشان الحفلات يعني
2: ويرجعوا بيها. فتحصل حفلاتي مليانه مثلا 15000 10000

0: بلاستيك. إش بيكا لعلى إشرار ده على الموجة 97.3
1: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
2: في برمجتنا
1: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
2: في برمجتنا،
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
3: بعد محمد عبده باش ننتقلوا لكوكب الشرق أم كلثوم، وباش نختموا بغنية أغدا ألقاك اللي تعتبر واحدة من أروع الأغاني اللي غنيتها أم كلثوم ولحنها محمد عبد الوهاب، لكن شكون كتبها؟ الأغنية هذه اتكتبت عام 1948، اكتبها شاعر سوداني اسمه الهادي آدم في ديوان سماه كوخ الأشواق. الحكاية متاع الشاعر هذا، واللي هو شاعر كبير راهو معروف في السودان، لكن الأغنية أو القصيدة متاع أغدا ألقاك هي اللي هيمنت على كل كتاباته، يعني قصيدة وتغنيها أم كلثوم تقريبا نفس الشيء كما نزار قباني كتب عبد الحليم، فبالتالي الشهرة متاعه انبعثت وانطلقت من خلال القصيدة أغدا ألقاك كما قلت اللي غنتها أم كلثوم ولحنها محمد عبد الوهاب. القصة اللي متواترة على الأغنية هذه أنه الشاعر الهادي آدم الشاعر السوداني يقرأها في القاهرة، ففي الفترة اللي يقرأ فيها في القاهرة تعرف على فتاة مصرية في الجامعة فتقدم لخطبتها، لكنه جوبها بالرفض من قبل والدها بظفرين باعتبارات اجتماعية، يعني يقولوا نحن حجروا. فبعد ما كمل دراسته ورجع إلى مسقط رأسه في السودان وعدى فترة أحزين، في الفترة هذيك جيه رسالة أنه الوالد متاع الفتاة اللي كان يعرفها تراجع على الموقف الأول متاعه وقرر يعطيه بنته، فكانت الفرحة الغامرة للشاعر الهادي آدم اللي كتب قصيدة أغدا ألقاك. هي القصيدة كما قلت جاءت في ديوان عنوانه كوخ الأشواق، تكتب عام 1948، لكن القصيدة ما كانش اسمها أغدا ألقاك، كان اسمها الغد. وباش نعطيكم فكرة كيفاش تمت عملية اللحن وكيفاش اختارتها أم كلثوم، الغنية ساعة هي أول ما تعديت أول ما تغنيت معناها تعديت في الخميس الأول من شهر ماي من عام 1971، وقدمت أنذاك في سينما نهر النيل. الحكاية أنه أم كلثوم مشيت قبل، يعني ما تغني الغنية هذه للسودان، ونعرفوا العلاقة اللي كانت تجمع السودان بمصر وغيره، عملت حفلة كبيرة في السودان، أعجبت بالشعب السوداني فقعدت تخمم أنها كما غنيت كلمات سورية وكلمات يعني شعراء لبنانيين، فحبت تغني قصيدة لشاعر سوداني. لهنا معناها مجرد الفكرة عندها. ثم في فترة من الفترات قدموا لها الغنية هذه، هما الحقيقة ما قدموا لهاش غنية، قدموا لها ثلاثة أسماء من ضمنهم الهادي آدم، ثلاثة شعراء من السودان كي حبت تغني يعني الشاعر سوداني، فاختارت الشاعر هذا هادي آدم واختارت القصيدة هذه اللي هي قصيدة الغد اللي بعد تالي ولا عنوانها غدا ألقاك. أم كلثوم نفسها كما قلت بعد مشيتها الأولى للسودان كانت تحلم أنها تغني غناية من كلمات سودانية. وعليش؟ خطر الشعب السوداني كما قلت فرح بها برشا وقوبلت بحفاوة كبيرة. المجموعة من القصائد اللي اقترحوها على أم كلثوم اختارت كما قلت ثلاثة أسماء من بينهم الهادي آدم، واختارت القصيدة هذه بالذات. ربما حاجات معناها نعرفوا نحن ثم ديما حس فني وقعدت مع عبد الوهاب معناها وتم اختياره مع القصيدة هذه، ربما إيمان من محمد عبد الوهاب من أم كلثوم أنه الغنية باش تنجح وباش تضرب. فكلموا هادي آدم وقالوا له إجينا للقاهرة، مشالهم للقاهرة لمصر باش ينسق معاهم، أحكيوا في الموضوع. ونعرفوا نحن أنه راهو كيما قصائد نزار قباني العبد الحليم ولا اللي غني فيهم كاظم الساهر، ديما ثم يعني ساعات الجملة أو المطلع أو الصدر أو العجز متاع القصيدة ما يعطيكش الحاجة، فتضطر تبدل حاجات في القصيدة. وهذا كما قلت صار مع نزار قباني في قراءة الفنجان، ونفس الشيء صار عبد الوهاب وأم كلثوم طلبوا من الهادي آدم أنه يغير شوية في بعض الكلمات وأيضا حذف بعض الأبيات. كما قلت القصيدة كتبت عام 1948، التعديل متاحة واللي ما كانش كبير الحقيقة تم سامحوني عام 70 هكاكة قبل ما تتقدم القصيدة، والأبيات تم حذفها كما قلت والتبديل بمشورة الشاعر الهادي آدم اللي كان حاضر معهم في الجلسة هذيك وتخدمة الغناية. الغناية تلمو كلامها حلو وشيخ عليها محمد عبد الوهاب، خدمها مش في مقام برك، يعني بالنسبة للناس اللي تفهم الموسيقى خدم في العجم وخدم زادة بعض المقاطع متاع القصيدة في الصباء. الحقيقة الغنية بكلها كانت تحفة، والأغنية متاع أغدان ألقاك قعدت مطلوبة بشكل كبير برشا في العديد من الحفلات اللي قدمتها أم كلثوم سواء في مصر أو خارج مصر. ما نطولش عليكم الحديث باش نختم السهرة ونسمعكم أغدان ألقاك على الأقل مجموعة من المقاطع منها. لكن قبل ذلك نحب نشكركم الناس الكل على المتابعة، مرحبا دي منقول بكل اقتراحاتكم بمتابعاتكم، وليكم في الختام أجمل تحيات لطفي المكي في الإخراج عماد العوني. أتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: منتصف الليل في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في موجز للأنباء. تذكر الإدارة العامة للإعلاميات بأن اليوم 22 سبتمبر اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للإعلاميات المعنيين بالأمر إلى احترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. حل المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية محمد مهدي الحلوي للسنة الثانية على التوالي ضمن تصنيف أبرز 100 مسير في قطاع السفر والسياحة لسنة 2026 واحتل بذلك المرتبة 40. وكان محمد مهدي الحلوي الذي عين على رأس الديوان الوطني للسياحة التونسية في أفريل 2025 قد احتل أيضا المرتبة 43 في نسخة سنة 2025 الذي يقيم المسيرين في السياحة في العالم وفق إنجازاتهم الاستراتيجية. محمد مهدي الحلوي تخرج منذ سنة 2000 من كلية الهندسة المعمارية وانضم إلى ديوان السياحة سنة 2003. أصدرت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس دليل الطالب للسنة الجامعية القادمة 2026-2027 ويهدف هذا الإصدار إلى توحيد المعلومة وتيسير نفاذ الطلبة إليها. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى غاية 29 سبتمبر تحت شعار استعادة الثقة. وسيلقي وزير الخارجية بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة. وجددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج. وطلبت البعثة التونسية الدول المستقبلة لهذه الأموال وعلى رأسها سويسرا بالكف عن التذرع بأراقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا. تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.